لكم من جديد. مرحبا بكل الذي قانا كانوا حاضرين معنا من بداية المشوار حتى التوى. أكيد نفرحوا برشا تفاعلكم معنا في باج راديو كيف. مرحبا ونذكركم ديما اللي الفضاء هذي راه لكم انتوما الكل من عندو موهبة في الغناء ولا في العزف أكيد وإلا في كتابة الأغاني. مرحبا بكم معنا الناس الكل وكل من هو أكيد فنان عنده جديد مرحبا به بطبيعة. احنا ماذا بينا نوصلوا صوتكم للناس اللي تابعوا فيكم للناس علاش ليه اللي باش يتعرفوا عليكم يتعرفوا على موسيقتكم. مرحبا بكل اصدقائنا اليوم سمعنا زوز اصوات صوت يجينا من تبرق اللي هو الشاب رايس معنا زيدا فنانه نور عمار واكيد في كل مره نحاولوا نكون حاضر معنا جديد لكل الفنانين خاصه فنانين التوانسه بطبيعه اللي ركزوا معاهم سواء كلمه تونسيه ولا كلمه مش تونسيه وكمان اجواء الراي الاجواء الشرقيه الحقيقه اليوم مع اختيارات فنانين التوانسه اما المفيد اللي هي انتاجات لفنانين تونسيين. مرحبا بكم الناس الكل مازال الجو مع الموسيقى.

تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل، احنا معاكم وصلنا لنهاية مشوارنا معاكم اليوم من يلا نغني. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بمختلف الاختيارات الغنائية مع ضيفنا زيدة اللي فاتتوا الحصة. بالنسبة للمصافحات كموجودين كالعادة في باج راديو كيف، خليوا رايكم في لي كومنتير، هكا الفنانين ديما وضيفنا ديما يرجعوا لللايف ويشوفوا اكيد رايكم اللي يهمهم برشا اكيد باش ياخذوه بعين الاعتبار في علاش ليه في خدمتهم الجايه في عملهم الجايه. مرحبا بكل تفاعلكم بتبيعة ديما في باج راديو كيف. احنا كما حكينا وصلنا نهايه مشوارنا معكم لليوم، نتلقاو ان شاء الله في مواعيد اذاعيه لاحقه. اكيبه كامله تسلم عليكم اسكول هشام في التكنيك، نجاح في مراقبه البث، ميمين ميكروفونيا، باي باي.

0: عيني أمارات. عيني أمارات من اقتراح فتح الرئيس.
1: أهلا وسهلا بكم عيني أمارات. باختصار كي نحكي على عيني أمارات نحكي على روحي، نبدأ من روحي ديما، وهذاك باش ما نبقوش نلومو برشا وباش ما نبقوش فتحي هيك دخلت في الموضوعية ماكش موضوعي، ولكن عيني أمارات ما ريتش ذهب، ما ريتش كمية هكا مالية يقولوا برشا عاد حياتهم الكل هما يحلموا بالمالية. يجي مش لازم يخدموا تيخي، تيجي منه توا تخدم وغضو باش تولي لبس عليك وتلقى مالية وغيره وحاسيله كل شيء يتبدل حاسيله، حتى كان شاف واحد ولا لبس عليه وخدم بذريعه لا ذاك روى جبد مالية روى ولا لبس عليه اي مالية حفر يحفر تيب ربي يحفر بالله يخليك من الحفران، اذا عطاك العاتي لا تشاتي ولا تباتي، كان كاتب لك ربي بحاجة توجيك بطبيعتها سيب عليك من الحفر اخدم وتبع ذراعك وتبع مخك. عيني أمارات وما شفتش اكثر من هالنوعية هذه اللي لا يخدموا ولا يخلوا شكون يخدم وحياتهم كلهم لهيم بالعبيد، والاكثر يزيدوا يقضوا على ارواحهم، والاكثر يزيدوا يقضوا على عائلاتهم، والاكثر موجات سلبية يقضوا حتى على اللي يقضوا معاه في قهوة حتى درج إنسان ناوي على ربي يجتيب اللي عليش تخدم يا ودي، خلي الأربعين دينار فرتيش تعمل لك الأربعين دينار يا ودي يجي معانا تاون يا تاوش فيش تعمل بالله في الأخر ربي يرحم اللي ماتوا ترسلك في حفرة تموت في حفرة وغيره وحصيله، والمخاطر لا تحصى لا تحصى ولا تعد داخل على الجبل اللي بقدو، مشنو إمكانياتك باش تفركس على المالية؟ واش حضرت لها في مخك؟ وهل انك كنت تلقى مالية تعرف كيفاش تصرفها؟ تتسين مش قادر تسير حياتك، مش قادر باختصار تتحكم في تفكيرك في الحوايج اللي باش تعملها، ما عندك حتى برنامج في حياتك، وتحب تلقى مالية وتقلب حياتك 180 درجة، خرف يا اللي تخرف. عيني أمارات اهلا وسهلا بكم، اليوم عنا برشا حكايات مزينة، اما ذي حبيناها على خاطر الموضوع ذي ياسر بصراحة، عندك يعدي عمره يستنى في حرقة ولا يعدي عمره يستنى في مالية، وفي الاخر ربي يرحم اللي ماتوا معليش مش لازم يكمل، ومالية ترسيله مش عارف في حفرة وتقص عليه الاكسجين وغيره ربي يرحمهم زي دهره ونعرف، ولكن في كل الحالات عيني ومرات التواكل هذي عمل على ذريعك عمل على مخك واخدم على روحك كل شيء يجب البيعته، وخليك من من الاماني وخليك من طلب المستحيل، وكين كتب لك حاجة توجيب تبعتها باختصار زيت. أهل وسهلا أحسن أن نبدو بصلاة على النبي، صلاة على النبي هذه خاصة كل يسمعوني فينا ثم رجعين برش حكاية رائعة في عيني ومرات.

عمره 85 سنة، وعمره حياته الكل، وهو ديما كل ما يمشي لبلاصة يشد يدين مرته، يبدو يددش فيها بشوية بشوية. سهلوه بضحك ولعب، شبيك انت تددش فيها وشد الهديها، وهي بين قوسين مطفياتك تغسل الجهة الأخرى، مش حسبتك جملة. ضحك وقال لهم اللي ما يدري يقول اسبوع، هذاك على خاطر ربي يشفيها مريضة بالزهايمر. كان نسيب يديها تضيع وتمشي، خاطر ما عادش تتذكر حتى شيء، لا شكون هي لا شكون ناه، ما تذكرش حتى حاجة، مخها تمسح فرد مرة. قالوا له رغم هذا الكل ما زلت شاد يديها ولهي بها، بالرغم اللي هي ما تعرفش شكون انت. ضحكوا قال لهم صحيح هي ما تعرفش شكون ناه، ولكني نعرف شكون هي، نعرف قيمتها ونعرف المعدن متاعها، ونعرف اللي عدت معايا عمرها الكل بحلو ومر ومر أكثر من حلو، ولنهار شكت ولنهار نكدت عليا كيفاش تحبوني نسيب ايديها وخليها. قصة على الوفاء قصيرة نبدو بها، عيني ومرات وما شفتش كيما هكا. قصص لخص كل شيء، لأنه اليوم نحكو على الوفاة، نحكو على عملة نادرة، خاصة في موقف كيما هالي. يا سيدي عيني ومرات، نحكو الليلة على قصة متاع مغامر بأتم معنى الكلمة. 2006، ريكي ميجي 35 سنة، سن يحب المغامرة. المغامرة قادته لسوراليا، كرهبته هو ماشي قصد ربي، حبس انسان ما يعرفوش. المشكلة اللي ريكي ذا انسان طيب، والاكثر من هذا ساعات ما يحسبهاش. مشكلة في الناس هذوما ما يحسبوهاش، خاصة كي تلقى روحك في بلاصة كلها تحسب، أكيد باش تكون الضحية. مهمش خليها على الله. أيا حبسوه في طريق معزول، المشكل اللي ركبه بالرغم اللي هو مش مرتاح له، ولكن برا بركة ونسك في الطريق، طريق طويل ونعرفوا الصحراء السورالية وش ساعتها. كلمة منا كلمة منا اللي ركب معاها مدلو، اي نعتبره مش لازم، اي عبارة قهوة بش يشربها، رشفة بتاع قهوة مش لازم نطولوها. ما كيش من عكسين ما نجمش يرجع لي قبل، ولكن هل المشروب هذا شعلينا فيه خليه يفيق بعد سويع وهو مدفون تحت الرملة. عينه مرات وعمره ما تخيل اللي صار فيه، سي قصد ربي باش يعيش مغامرة. ايه مغامرة، ولكن عمره ما كان يتخيل اللي هذا باش يصير فيه. الاكثر من هذا عينه مرات يلقى روحه مدفون في الرملة، هزوله كل شيء، حويجه اللي لبسه، صباته، منقلته، تليفونه، كرهبته، ما خلوله حتى شيء. الاكثر من هذا
صحراء قاسية، درجة الحرارة توصل 45 وأكثر، وفي الليل تبرد من نقيض للنقيض. باختصار، صحراء كما هذه لا واحد يدله ولا عنده حتى شربة ماء، كيفاش باش يعيش؟ المشكل ما عندكش وقت للتخمام، تحاول تنقذ روحك وكهو، وتحاول تمشي مادام تحس روحك راوي ومازلت ما عطشتش. المهم توصل شوية ظل تتخبى تحتهم، وإحنا توا عايشين شوية سخانة نشكوا نتبكوا، فما بالك المغامرة هذه. أي صاحبنا باش ينجم يعيش لأنه جاع وصار فيه على بعض وما مسيب شيء، لا جرات ولا حتى شيء، كل حاجة تمشي على الأرض حشرات. بالنسبة ليه تنجم تخلي حي ولو ليوم جديد نباتات. والمشكل كيفاش باش يشرب؟ فما شوية ندوة في الصبحية على الحجر على النباتات، حاول مكل القطرات هذيك الأخرى أضعف اليمين ما يموتش. الجسد متاعو ضعف برشا، المشكل الأكثر من هذا الجلد متاعو البشرة متاعو احترقت بالشمس، تعب، شاف الهويل، ولكن كان حاجة بركة شد فيها صحيح، يحب يبقى حي ما يحبش يموت، رغبته كبيرة في الحياة. في أفريل 2006 بعد أكثر من شهرين وهو ضايع، ثم عمال في فيرما تاع تربية ماشية شافوا الشبح متاع إنسان ملامحه ضايعة تماما، قاعد يترنح يطايع، خافوا منه، ولكن يقربوا له لقوه بقايا متاع إنسان أتبقى أنه ولا الضعف والهزال اللي وصله باختصار ولا أقرب للشبح. من حينهم عملوا اللي عليهم وهزوه للسبيطار، صحيح بقى حي، وصحيح اللي بقى حي في صحراء من أخطر الصحاري وأكثر البيئات قسوة على وجه الأرض، 71 يوم وهو يناظر وما ماتش. أكيد من المغامرة دي مش باش تخرج سليم 100%، ثم ضريبة باش تدفعها، ولكن الشيء اللي ذكرنا كونه غريزة البقاء تخليك تعيش إلى أبعد ما يكون، أكثر حتى من الحدود المتوقعة، لأنه كي نحكم منطق طبي وإنسان في وضعية كمن هذه ما نجمش يعيش 71 يوم في صحراء وبيئة كمن هذه، ولكن حب البقاء عيني ومرات، وما شفتش إنسان عنده حب البقاء كمن هكا شد صحيح باش يعيش رغم كل المصاعب. احنا في حياتنا صحيح جزء كبير منا ينجم يكون عنده غرام معين، ولكن الأغلبية أقل حاجة ولينا نشكو نبكو، أقل حاجة ولينا نقلقو ونسترسو، ولينا ياسر نرجع لك المقولة إخشوشا فإن الحضارة لتدوم.
شوي سخانة، بالرغم اللي احنا في الدار البعض ما عندوش كليماتيزير، البعض عنده ما يهمش. نشكون بكو، ما بارد موجود، كل شيء موجود، ورغم ذلك ياسر نشكو. سخانة سخانة سخانة سخانة يا خويت يا وثم اللي عاشها 71 يوم وفي صحراء وما عنده حد شيء ولباس وبقى حي ولباس. أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع، مازلنا مواصلين معكم عيني ومرات رشيد.

ديسمبر 1945، محمد علي سمان فلاح مصري من صعيد مصر، تحديدا من الصعايدة. هو واخواته مشى يخدم، خدمته كيما العادة كيما كل يوم، يمشوا لجبل الطارف، جبل قريب من القرية، قريتهم الحمرة دوم، في مركز نجح حمادي في محافظة قناة المصرية. الهدف متاعهم هما جمع السباخ، هكي سموه، هو تراب غني بالأسمدة، يخرجوه من الكهوف من المقابر القديمة، يستخدموه يبيعوه، استخدموه كيف عبارة غبار سماد طبيعي للمزروعات. هو يحفر، كلمة يحفر عندها وقع خاصة، خاصة الكتاب ده مربوطة أي مهمش. هو يحفر والفس متاعه ضربت فيه حاجة هكا يابسة، ما هوش تراب، عين ومرات، وإن شاء الله تشوفوا الشيء اللي شافوا، مهمش، حاجة يابسة تحت الأرض، جاي ثبت حبس الحفير، لقاها جرة هكا فخارية صغيرة مختومة مسكرة، عيني ومرات أو عينه ومرات مش متعود يشوف، ولكن عنده برشا سذاجة كيما برشا كل واحد فينا يتحط في الموقف هذا، يتخبط عليه السذاجة هذه، ولو حتى أذكى إنسان في العالم تصير البهتة، وفي البهتة ينجم يعمل أي رد فعل، وردود الأفعال ساعات لا تحسب عقباها. محمد بقى خايف، شو الجرة ذياتي نحليش نعرف عليها، شو في وسطها، شو بش يخرج لي، خلي عادلة في وسطها عفريت ولا جني، ونرجع عادلة كل حكايات، خرج من الجرة شو بش يعمل في تنام غير عفريت من عاني، خلي زيد يخرج لي عفريت. ولكن بالطبيعة الرجل طامع، ولكن خايف، اي طامع فشنو، وهي بالطبيعة طامع فشنو، واحد يلقى جرة بالطبيعة باش يتوقع اللي هي معبية بالذهب، كنز، كلمة كنز، هذه الكلمة ذي حساسة،

كلمة نقولوها لمحالة على سبيل الاستعارة. يقولك معرفتك كنس، وانت خير لي من الفلوس. خلي عاد من الكلمة ذي عاد تسمعها في الرحبة. يبدأ يحب ينحيله العلوش برخص التراب ويقول وانت خير لي من الفلوس. تسيبك وجهك خير من الفلوس. خلي عاد من الكلمة ذي، ما يهمش ذي في إطار التحايل اليوم اللي نعيشه فيه واللعب بالمفردات، ولكن ما يهمش. ترجعوا صاحبنا، ايه خلينا في القصة. صاحبنا بقى متردد باش يحل هالجرة هذي، زعما اش فيها، وخايف من اللي بجنبه، ولكن في ساقه بها. اي يمشي بنروحوا للدار وشد كرشه وحليلي تعب التمريض، حب نروح. اي بنروح طب نخطو عليك، احنا مازلنا ما عبينيش. محمد روح بها لداره، جرة مختومة. اسمع اللي ما سمعتش المرأة جت، يا رجل شبيك روحت بكري؟ ايش ثم رجل؟ شنو رجل جايدك فارغة؟ قال له اسكتي يا امرأة، اسكتي يا امرأة، اليوم نهار بإذن الله نودعوا فيه الفقر. تودع الفقر، تولدت في الفقر، ومن اللي عرفتك فقري ولد فقري، مش تودع فقر مكتوب عليك ولدمه مكتوب عليك. اسكتي يا امرأة صلي على النبي. ايش ايش بدك الجرة؟ المرأة بهتت في بلاصتها، ما فهمت شيء، لا عرفت تزغرت. ايش تزغرت خي باش تلم عليهم الجيرين برات، ولا فيها الاخبار. يهزوا الجرة ويزيد جرة، يهمش. ايام اسكتي يا امرأة، ريدي تحكمي في روحك، دي بشوية بشوية حاول ينحيك الختم. في الاخر حل الجرة، وياريته محلها. الرجل كان يتوقع تشيل ذهب ديامونت، دي حاجة تخليه يودع الفقر، ولكن الفقير يقعد فقير زيد، مش زيد لمحالة، مش قاعدة، ولكن اللي غالب في حالته هو القاعدة ذي خطفت. ايه مش كل واحد يش كتب له ربي في الدنيا ذي. في بلاصة الذهب ولا حتى فضة، يهمش، لقى ورق. يا الريال ورق، هي ورقة تحياتي معبية، ورقة الكريدي معبية، ونزيد نلقى ورق 13 مجلد من ورق البردي قديم مغلف بالجلد. هو هذا في حد ذاته كنز، ولكن محمد من الحكاية هذه ما تستهويشه، حكاية فارغة بالنسبة لي. لا يعرف يقرأ، لا يعرف يكتب، وبالطبيعة الأثار حتى كان يعرف يقرأ ويكتب، الأثار يفهموها كان علماء الأثار والناس اللي تفهم. خيبة أمل كبيرة برشا، عيني ومرات إنسان يحلم بالذهب وعلى أساس بش يودع الفقر، وضربة الحظ جت مرة في العمر، ولكن شيء لا ذهب لا فضة، أوراق مجلدات مخطوطات. أيا المشكل شو يعمل بيها؟ 1945 في الوقت ذاك، المرأة باش تشعل النار، هي تنشعلوا بيها، ونهار نهار بر لجب تحطب لجب تحط شيء، شعلوا بيها النار ميهمش، قطعها من الغش. ما هوش عارف اللي هو قاعد يحرق في نصوص تاريخية لا تقدر بثمن. عيلته عندها برشا ثار، ونعرف الثار في الصعيدة، خايف للشرطة تفتش داره، ولكن هاك المخطوطات هذيك شو يعمل لها؟ تخلص منها شير ماها بشوية بشوية. ثم شكون لقى المخطوطات هذي، وبدت شنو الحكاية، تتباع عبارة خردة، كتب قديمة تتباع بسويم بلاش فلوس، هاي من الاخر
حوايج رمزية باش تخلي الواحد يعيش. اللي وصلت القاهرة والأقصر في النهاية ظهرت الأوراق ذي كنز بأتم معنى الكلمة وتحطت في المتحف القبطي بالقاهرة لأنها كانت مكتوبة باللغة القبطية وتعود للقرن الثاني والثالث ميلادي. بيت القصيد عيني ومرات اللي همنا سي محمد قاعد حي الحمد لله، هو عمره عدى يخدم، ما عداش عمره قاعد في قهوة ويفركس على شكون عنده ماكينة ويفركس على باش يعمل وفاق من أجل البحث والحكاية هذه الفارغة. أي جت بطبيعتها ومشت بطبيعتها وفت الحكاية غادي، رجل بقى حي لباس، ولكن صحيح نترحموا على الثلاثة اللي ماتوا في الشبيكة في القروان وربي يرحمهم، ولكن في كل الحالات اللي همنا كونه كان كاتب لك حجر ومفك لك حد، مش كاتب لك، مش كاتب لك، اخدم على روحك يا إنسان وخلي المكتوب والحويجة دي توجي بطبيعتها. كان ربي نوي لك حاجة توجي بطبيعتها، مش لازم تحسب برشا وتعقدها. اللي همنا كونه إذا اعطاك العاطي لا تشاطي ولا تباطي. هكا وصلنا لختام الساعة الأولى من عيني ومرات، بعد شوية الموجز ثم نغمث ثم نعود. رجعين، أهلا وسهلا.

عيني ومرات. عيني ومرات من اقتراح فتح الرئيس.

عيني ومرات. عيني ومرات من اقتراح

عيني وما رات وذني ولا سمعت، عمري ما سمعت الوالد يقول اليما بالرغم اللي 50 سنة نصف قرن، ولا مرة سمعت الوالد يقول اليما نحبك، عمره ما قالها لها. ولكن رغم الشيء ذاك نجمت نرصد عشرات العبارات والتفاصيل والمواقف اللي شفتها اللي تعني نحبك، وأقوى من الكلمة كي تتقال، لأنه الحب مش كلام. أكثر حاجة كان يخلي أمه تضحك وتعمل الكيف وتحمار وتحشم، والأكثر يخليها تخزر لوتا من الحشمة، تخزر الأرض، وقت اللي ناديها الوالد بنت عمي، هالنداء ذا هو قمة الحب بالنسبة ليها، قمة التعلق، قمة الذوق الرفيع. ما كانتش هي زادت تتردد، وكانت تجاوبه بكل تربية، ولد عمي اشرب تيك يا ولد عمي، كول يا ولد عمي، ساعد روحك وليد عمي. وقتها الوالد يتسلطن يسوي كبوسه، وجهه ينحي العبسة من وجهه ويبدي يمشط على شلاغيمه بكل ثقة في النفس. التعبير عن الحب عيني ومرات ما كانش مجرد كلمة نقولوها ونعودوها، ما كانش مسرحية، ما كانش كذبة، كان موقف، كان أسلوب، كان تفاعل، كان فن. إشارات خفيفة وخفية تهيج المشاعر وتقرب بيناتهم. يكفي وقت نشوف اللي الوالد قاعد يتعشى ولا يفطر، برشا شراها والشاهية محلولة. يكفي وقت نشوف اللي الوالد قاعد يشرب في كاستي مع يما، يحب يقعد معها يشاركها الحديث. يكفي وقت اللي يفدلك عليها تفهم اللي راي هي مصدر السعادة، هي كل شيء في حياته. يكفي وقت اللي يلبس البرنوس اللي عدت أشهر وهي تحضر فيه، تفهم اللي راو عارف قيمة التعب متاعها. يكفي وقت اللي يهز عليها بدون الماء ولا جرة الماء وهي راجعة من العين، تفهم اللي راو يخاف عليها وحريص على صحتها وعلى سلامتها. هي راي مهمة برشا بالنسبة لي، كان ما كانتش تطلب حاجة أكثر من هكا. أكثر موقف رومانسي شفته وكنت حاضرة ليه عيني ومرات وقتها طفل صغير، شديت باب بالكمشة وهو يبكي وقاعد يطلب في ربي. وقت اللي أمه وقتها حملة وباش تولد، وعمي وخر مشى باش يجيب القابلة لدارنا، كان ماشي جاي نشوف فيه، ماشي جاي في الحوش كل مجنون وهو يعيط، تعليش تعليش وخر الوقت هذا الكل، بنت عمي راي باش تموت. كانت تشد في ديه وتطمن فيه وتقول له راه ميسالش مازلت استنى.
في اللحظات القصيرة هذيك اللي شفتها، شفت أرقى معاني الحب اللي تعجز اللغة عن التعبير عليها. حكاية رائعة تلخص قيمة الحب وتلخص معنى الحب بإمضاء الكاتب والمبدع الطيب الجوادي، مأخوذة من سيرة الطيب والدهنية الجزء الثاني. عيني ومرات ما شفتش روعة القدرة على قنص اللحظة وينقلها لنا بطريقة بسيطة تلخص كل شيء. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع. عيني ومرات مواصلين معكم.

1979، عيني ومرات. إنسان يحب الصغار ويحب يعاون، ولكن الشيء اللي عمله، الحركة النبيلة اللي عملها، حاجة ما تشوفهاش برشا فيه وما تسمعش بها برشا. 1979، رقم 9 يتعاود مرتين، تبنى وبش يتعاود مرة ثالثة، لأنه تبنى 9 صغار كلهم سمر. المشكلة الصغار هذوما حد ما كان حاجته بيهم، ولكن هو أقدم على الحركة هذه. ريتشارد ميلر، عالم، 1979 ماتت مرته، ولد دار ممتلئ بأحلام الأطفال، دار فارغة، بعض أصدقائه نصحوه بالزواج برا عرس، أسهل حل، ولكنه الوفاء لزوجته آن كان قوي برشا. ذاك علاش رفض حكاية الزواج. في ليلة ممطرة عاصفة، القدر هزوا لدار سانت ماري للأيتام. في الدار هذيا لقى 9 فتيات صغار في العمر. 9 خلوهم مع بعضهم، كانوا يبكوا، بكائهم مسموع من بعيد، حد ما قبل باش يتبناهم مع بعضهم. التفرقة بيناتهم كانت ملول، حاجة لما فر منها، ولكن كانت صعيبة في نفس الوقت. عيني ومرات، إنسان بشي يفرق 9 صغار على بعضهم. ريتشارد كان حنين برشا، دي يبكي وقت شافهم، صوته يرعش في همس ويهمس، قال باش نتبناهم الكل مع بعضهم. برشا ظنوهم إنسان مجنون متأثر بموت زوجته. عيلته ضحكوا لي، الجيران بالطبيعة ما يسكتوش وديما يتكلموا، ولكن السؤال اللي حير برشا، رجل أبيض ونعرف وقتها ثم ميز عنصري، إيش بش يعمل مع 9 بنات صغار سمر؟ رغم الشيء ذاك، عيني ومرات، ريتشارد باع كل ما يملك، خدم ليل ونهار، صنع 9 أسرة صغيرة بيديه. الليل متاعو تحولت التعب كبير وكبير برشا، شبش يعبي البيبرو والحليب. الأكثر كان عامل كيف يغني لهم، يظفر لهم شعرهم، كل شيء كان يعمل فيه هو فرح. رغم الصعاب الجمة اللي شافها، ولكن الضحكات وحكايات آن زوجته اللي توفت، شخصيات الفتيات اللي قاعدين يكبروا بشوية بشوية، نسجت عائلة لا تقهر. كان ثم الضحكة المعدية نتاع سارة، كان ثم الخبيثة والدهاء نتاع ناومي، رقت ليا بشوية بشوية، ولوا
نساء ناجحات، معلمات، ممرضات، أمهات. عمرهم منصور الرجل اللي اختارهم. باختصار، ريتشارد ولا يخسر لبناته وهما ملمومين به على الطاولة، يشوف المعجزة اللي عمر الكل يتمنى فيها، وهو يجيب صغيرات ويعمل عيلة كبيرة، وفي نفس الوقت يبقى وفي لزوجته، لكن يتبنى 9 مع بعضهم. العين مرت ويوصل باش الكل يقريهم وينجحهم ويوصلهم. العين مرت ويغير حياتهم 180 درجة ويكون هو السبب. العين مرت. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع. عيني مرت، موصلين معكم رجل.

أكل سنة إلى ختام هذه الرحلة من عيني ومرات. أتذكر التحقوا بينا في الاستماع باختصار، العين تشوف برشا ولكن القليل هو ما نتذكره في نهاية الأمر. ذاك التعقبين في الاستماع، شكر جزيل لكل ما تابعنا، كل ما تفاعل معنا، شكرا كل ما ساهم في هذه الرحلة من عيني ومرات. نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله في لبنان.

عيني أمارات. عيني أمارات من اقتراح فتح الرئيس.

0: صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع مستمعينا ومستمعاتنا التابعوا في اذاعه الكاف برنامج صحتك. كما عودناكم كل اسبوع نتناولوا موضوع معين، بطبيعه موضوع يهم الصحه. اليوم خيرنا باش نحكيو في موضوع مهم برشا، خاصه مع ارتفاع درجات الحراره، باش نحكيو على القصور التنفسي المزمن. القصور التنفسي المزمن موضوع في غايه من الاهميه، يهم العديد من الناس والفئات العمرية سواء كان صغار وإلا أكبر. القصور التنفسي المزمن اللي يعتبر حالة طويلة الأمد، يعني على طول تنجم تكون نتيجة أمراض تنفسية باش حكينا عليها بعد دكتور غوازي. القصور التنفسي المزمن هذا يحدث عادة عندما تضيق المسالك الهوائية بشكل كبير وما تنجمش تنقل الهواء إلى الرئتين، وهذا ما يؤدي إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم. حبينا نحكيه في الموضوع هذا، القصور التنفسي المزمن، باش نحكيه على مراحله، أعراضه، أسبابه، تشخيصه وعلاجه، كل هذا مع دكتور غوازي حاضر معنا في الأستوديو. دكتور صباح الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك. دكتور، القصور التنفسي المزمن، انت كطبيب بطبيعه باش تعطي فكره للساده المستمعين شنو هو يعني طبيا القصور التنفسي المزمن.
1: شكرا يا مينا. احنا لسه حبينا نحكوا على الموضوع هذا لانه ولا منتشر في المجتمع. باش ما نطولوش الكلام، لزوز اسباب اساسيه. السبب الاول هو التهرم السكاني، يعني احنا دعنا في السكان متانا، تغيرت النمط الديموغرافي متانا، واصبحنا ناس معناها دخلوا في مرحلة الشيخوخة
0: كبار السن،
1: العمر في حد ذاته مع الحياة متاعو اللي عداها الشخص، طيب نشوف في الملوثات وخاصة التدخين، مع العمر بدا المرض هذا هو مش مرض، هو في الحقيقة نتيجة لأمراض
0: نتيجة
1: يكثر. هذه واحدة. اثنين، ظهرت التدخين اللي مازالت منتشرة وزادت انتشرت وخاصة توجيه ربما بعد في الوقاية، ده تتمس في فئات اللي قبل كانوا أقل، اللي هما المراهقين والنساء
0: صغار.
1: والنساء
0: والنساء
1: ولا تشوفها ظاهرة في المجتمع شيء كبير
0: في الشباب والنساء.
1: طبعا هاك اللي دخنوا في صغارهم توا وصلوا إلى الأمراض هذه، وصلنا إلى القصور، نسبة منهم كبيرة وصلوا إلى قصور التنفس ولا كثرة
0: والظاهرة
1: ولا الظاهرة. هذا كاش حابين نحكوا فيه. اثنين، ثم ظاهرة أخرى اللي مازالت ونشوفوها في قصور التنفس المزمن التام الخطير الأخير، اللي المريض يستحق فيها الأكسجين دائما. إلى حد الآن ما فماش تثقيف صحي جيد كيفاش يقع استعماله، وقتاش يقع استعماله، وكيفاش يقع استعماله حتى يكون ناجع.
0: يعني مش بالضرورة بحثيك باري متاع أكسجين تستعملها وقت اللي تحب.
1: أولا مش بالضرورة ساعة تستعمل ونشوف وقتاش تستعمل، يعني حتى الأطباء وقتاش يقولوا هذا الشخص هذا يزمو أكسجين دائما في البيت، سموه أكسجينو تيرابيا دوميسيل، باك المكثف متاع الأكسجين سموه كونسنتراتور أو دبوزة أكسجين ولا مكثف، وقتاش ما يزموش، وقت اللي يبدأ عنده كيفاش يستعمله باش يستنفع بيه. سيونو كثير من الناس يجي ونعان أكسجينو لكن ماشي يستعمل
0: طريقة
1: أو يستعمل طريقة أخرى
0: عشوائية،
1: ما ربحوش، هو غالي، معناه سواء كان أخذها عن طريق الكنام ولا عن طريق جمعية أو أخذها مستشفى، معناه على الأقل نعرف كيفاش يقع استعمالها. إذن هذا مهم بالنسبة للناس يوصلوا مرحلة متأخرة. حتى نشوفوا قصوا فيه مرحلة، في مرحلة أولى بسيطة ومرحلة ثانية متوسطة ومرحلة ثالثة فوق ومرحلة رابعة اللي هي متأخرة. يعني إنسان يولي عنده نقص في الأكسجين حتى هو جالس في بيت. دونك مرحلة الأولى معناها إنسان ما يحسش به أكثر منه، ولكن قاعد يعرض نفسه للملوثات خاصة التدخين. يوصل المرحلة الثانية يولي يقول لك راني كي نطلع الدروج ولا نطلع عشان نحس راحي.
0: توا دكتور نحكيو على الأسباب،
1: لا نحكيو على المراحل توجيه
0: الأسباب
1: حتى نفهموا. فاستعد ليستعد مرحلة الأولى ساعات الإنسان يحسش به إلا في
0: حاجة خفيفة،
1: مرحلة ثانية وقت اللي يعمل مجهود يقول بديت نحس روحي
0: نتعب،
1: ساعات يحطها على العمر يقول كبرت شوي، فهمتني، أو لأسباب أخرى، ولكن هي مؤشر، خاصة لو كانوا شخص عنده أمراض مزمنة في التنفس ولا عنده وراه سنوات تدخين. فهمت؟ المرحلة الثالثة وقت اللي يقوم بحاجات أحيانا كان يقوم بها، باش يعمل شوية في جنين يهز حاجة،
0: حاجات بسيطة.
1: والمرحلة الرابعة اللي يقول لك حتى باش نمشي البيت راح نفد وصلنا، أو باش نلبس حوايجي وقتها وصلنا للمرحلة المتأخرة. هذوما اللي ستاد نتاعو، فهمتني؟
0: أي أي مراحل يعني.
1: أنت أي وبوك بتاع كل مرحلة عندها كيفاش ناخذوها، كيفاش نعالجه أو نعالجه السبب، ومن بعد شنو، هل المريض هذا وصل إلى مرحلة نتاع يلزم يستعمل الأكسجين ديما ولا مازال بعيد؟ وإحنا من الأفضل أن المريض يجينا في المرحلة الأولى أو الثانية.
0: بين المرحلة الأولى هذيك الأنديس يعني
1: أي
0: ضرورة يمشي للطبيب.
1: أي
0: ضرورة يمشي للطبيب. أي أنت كطبيب
1: يعني ما يحسش به هو يغناها.
0: أي أما أنت كطبيب تنصحوا يمشي للطبيب؟
1: ها؟
0: أنت كطبيب في الأنديس الأولى يمشي للطبيب؟
1: لا من الأحسن من وقتها يقع اكتشاف، باش ما نوصلوش، خاطر اذا دخلنا في التطور نتاع المهمش نتعدوا للمرحله الثانيه والثالثه والرابعه.
0: الرابعه اللي
1: كان من الاول ما وقفناش، على الاقل اذا ما جاش في المرحله يجي المرحله الثانيه. فهمتني؟ هو من افضل مش حتى المرحله الاولى، تو نجيو في الوقايه كيفاش انسان يعيش حياه
0: يمس الفئات العمريه كلها دكتور، الصغير كي الكبير.
1: احنا انا علاش ذكرت قلت لك تهرم السكاني، هو لازم يكون وراء الشخص تاريخ، اما امراض تنفسية قديمة قاعدة تتطور، أو تدخين، أو تلوث في مهني، أو تلوث في الجو. لكن عادة التدخين هو توا ترقيب السبب في 90% من قصور التنفسي المزمن.
0: ثم ناس أخرى أصغر في العمر وما هوش تدخين مثلا.
1: ثم احنا نحط أطفال مثلا يولد بأمراض تشوهات موجود،
0: تشوهات
1: وهم حتى شباب معناها يقول باب بعض تسيلوا بعض الامراض للاسف مبكر وتؤدي به حتى الى الحمد لله قليله، ولكن اكثريتها بعد 40 سنه وبعد مده طويله من التدخين او من امراض قديمه او من تلوث مكان ما في مهني او في المجتمع العام، وقتها يدخل في مرحله القصور التنفسي.
0: بالطبيعة دكتور مازلنا مواصلين معاك نحكيه على القصور التنفسي المزمن. عطيتنا فكرة شنية هو القصور التنفسي المزمن، عطيتنا المراحل متاعه، فيه تقريبا أربع مراحل، مرحلة الأولى الثانية الثالثة والرابعة.
1: نقول وإحنا السامتوم سينيكلينك معناها العلامة السريرية هي ضيق التنفس.
0: ضيق التنفس سامبل يعني ضيق تنفس،
1: ولكن هنا بالطبيعة زاد حتى في التشخيص لازم نتاكدوا زاد القلب اللي لاباس عليه ما عندوش لازم زاد ناحيه حاجه اخرى. تو نشوفوا من بعد اللي القلب والريه مرتبطين ببعض يخدموا مع بعض، والقلب ياثر في هذا والريه تاثر في هذا. تو نشوفها في
0: به اشهار ثم لنا عوده.
2: اشهار Fama Box 5G ou Fama Box 5G élu produit de l'année. Max Box 5G Orange, tu branches à maintenant, connecte maintenant. Fiha Wi-Fi 6, yousel le dar l'kol. Ou fiha zeda Turbo Gaming, lil maghroumin bel l'ab en ligne. Ken jaou gaming, streaming ou la scrolling, ma le Max Box 5G, عندك internet très haut débit, min rire hatta loading, bech ma tfallet hatta lahda. مش فخرة، أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج إشهار.
0: نوصلوا معاك دكتور غوازي نحكيه على القصور التنفسي المزمن، حكيت لنا على المراحل نتاعو، عرفنا به شنو هو القصور التنفسي المزمن، اعطيتنا الفئه العمريه تقريبا واعطيتنا المراحل نتاعو. بالطبيعه لكل مرض عنده الاسباب، اسباب القصور التنفسي المزمن. انت اعطيتنا لمحه توا في تعريفك لهذا المرض، قلت اكبر افه اللي تتسبب في القصور التنفسي المزمن التدخين. التدخين اللي يعتبر ولا يعد سبب في 90% من حالات يعني القصور التنفسي المزمن.
1: فعلا هو احنا وقت نقول قصور تنفسي مزمن، هل هو مرض ام هو نتيجة؟ فهو نتيجة لما صار لتاريخ عند هذا الشخص. وانت ذكرتي تو ذكرت كنبي وقلت لك اللي التدخين هو اليوم
0: الافه الاولى.
1: الافه الاولى نقول لك 90%.
0: اي
1: قبل كان يجيونا ناس كبار مرضوا بالسل في سنوات الثلاثينات والاربعينات والخمسينات، وتبقى وقتها ما كانش فما علاج، وبراو لكن كي براو احيانا ريه كامله تتكمش وما عادش تخدم، فيوصل الى وين يكبر يولي عنده قصور تنفسي مزمن. هذوما تقي ما عادش يشوفوهم، لانهم اللي توفى توفى، واللي فهمتني ولا تو نشوف في حالات اخرى، هو خاصه التدخين. والى جانب التدخين،
0: التدخين اللي فاش يسبب دكتور
1: يعني هو احنا نقولوا ملوثات بصفه عامه، الهواء نتنفسه يلزم يكون نقي. فالتدخين هو ملوث، ولكن ملوث معناها باختيار الشخص هو اللي كي. ثم ملوثات اخرى معناها في المجتمع، مثلا ثم ملوثات موجوده في المهنيه، مثلا اللي يشتغلوا في المناجم يشتغلوا في الكاريريات سنوات طويله،
0: الغبار
1: في مكان
0: يعني حاجه اقوى منه.
1: وفما حتى التلوث نتاع المجتمع، يعني مدينه مثلا ربما احنا اقل شويه، ما تاخذي بعض المدن في العالم يعني احصائيات بالالاف اموات، لانهم يسموهم ميغابول، بالملايين يسكنوا فيها، سيارات ومعامل وما شيء، فحتى لو كان ما يتكاوش ما عندوش امراض بشي بتصير له مشاكل. فهمتني؟ فهذه مشكله معناها عالميه. اذا رجعنا قلنا على الاقل احنا لو كان نقاوم التدخين، معناها شوف انت وقت اللي قلنا هو 90%، لانه التدخين شوي بسبب في زوز امراض اساسيه في التنفس، بسبب اما في الالتهاب الشعبي المزمن البرونشيت كرونيك او في انتفاخ الرئه لونفيزان. البرونشيت كرونيك شنو هي؟ المجاري الهوائيه تلتهب وتنتفخ وتنسد بشوي بشوي، يصبح المريض واللي عنده يتنفس بصعوبة باش الهواء يسير بسهولة في المجاري، واللي عنده صعوبة وانتفاخ الرئة هو الانفيزام، هما كالحويصلات اللي هما يصير فيهم تبادل الغازي، يولي ما عادوش يخدم، لما يتسدوا او يتحلوا في بعضهم ولا كور. تو كيما الحويط، كيما كي ناخذ عرجون عنب تقريبا، الحويصلات هما كيما الحبات تاع العنب، ف والتيج هذيك هو المجرى نتاع الهواء اللي يوصل لهم الهواء، وين الحويصلات سموهم ليزالف، وين يصير التبادل الغازي، يعني البدن ياخذ الاكسجين ويخرج الغاز ثاني اكسيد الكربون، هاك الحويصلات ما يتسدوا والا يتحلوا في بعضهم يوليو كويرات كبر ما عادش يخدم. هذا يسموه لونفيزام. وقت نوصلوا الى ما يفوق 70% من الحويصلات مس، وسي المريض يولي عنده ضيق التنفس حتى لمجهود بسيط. فهمتني؟ إذا هذا التدخين سبب خاصة بزوز أمراض هذوما. وبالتالي احنا عندما المريض من البداية وقت يحس نفسه بدا عنده ضيق تنفس، وقت اللي يعمل مجهود بسيط في الدار ولا في جنينة ولا باش يمشي يقضي ولا ما يحطهاش على العمر ولا التدخين، راهو فعلا بدات وقتها، من وقتها يلزمك تلحق نفسك قبل ما تتطور الأمور.
0: دكتور هل
1: ثم أمراض أخرى تو نجيوها؟
0: هل أنه التدخين التدخين مع السمنة
1: بيولي
0: كومبليكي أكثر؟
1: هي السمنة وحدها إذا كانت تكون سمنة كبيرة وحدها تعمل ضيق تنفس
0: مع التدخين،
1: إضيفة لها التدخين تولي مشكلة أخرى، يعني تولي مشكلة مضاعفة، خاصة السمنة اللي موجودة في البطن في الصدر ضاغطة، تحسين يقول لك راني كينا مجهود نبدأ نلت حتى ولا ما يتكيفش، السمنة وحدها تعمل ضيق تنفس.
0: ثم ظاهرة توا لدى العديد من الناس والشباب خاصة يقول لك ما عنديش مشكلة مع التدخين، نستعمل في الفاب.
1: توا نجيو.
0: نحكوا عليها توا.
1: نحكوا عليها توا. الفاب إلى حد الآن الدراسات متضاربة. متضاربة فعلا. هل الفاب مضر ويعمل مشاكل كما التدخين أم لا؟ إلى حد الآن ما هو مسلم به علميا، وما زالت الدراسات قاعدة تصير لأنه الفاب مازال جديد في العالم، فهمتني؟ أنه أقل خطورة من التدخين، لكن عنده مشاكل أخرى أقل خطورة
0: مثلا
1: من التدخين. ولكن عنده
0: شنو؟
1: ولكن يتسبب راهو في مشاكل، لأنه هو الفاب هذه فيه برشا مواد، فك الليكيد هذاك اللي يتحرق بالبيل ويعملك الدخان، شوفيه دخان كبير، فيه أيضا مواد معناها تضر التنفس. المؤكد لحد الآن العالمين أقل ضرر من التدخين. قداش ب 20% هذه ما زالت الدراسات، كل مرة تخرج دراسات متضاربة إلى حد
0: ما. أما الضرر موجود.
1: أما الضرر موجود. لا موجود. ما فهمش ضرر صفر. أما أقل. فهمتني؟
0: إيه. هذا هو اكثر حاجه كما كان يحكي دكتور غوازي، التدخين مع السمنه. سبحان الله، يعني ما ياخذهاش حاجه سامبل، يقول لك لي ماني بصحتي وسمين راني تعبت، ماذا به لنديس لولا يمشي يشوف.
1: ثم لما الاخرى نتاع الجهاز التنفسي اللي هي ما يسمى التليف نتاع الرئه، لا فيبروز، اللي هي ما تجي شنو معناها الرئه تولي مع تولي خيوط فيها برشا، خاطر احنا الحمى نتاعنا تو احنا الجسم نتاعنا قائم على الهيكل العظمي. هكا ولا؟ الحمى اللي عنا على شنو قائم؟ قائم على ما يسموهم لي فيبر دو كولاجين، لو كان مش هذوكم الحمى نتاعنا يسيل كالزبده.
0: خاطر بالفيبر هي اللي
1: بالفيبر يعطيك الصحه، وهذا اللي يعمل فيها تو باش يقاوم التجاعيد الى اخره. ما علينا، فاكل فيبر ساعات يلزم يكونوا بدقه، ساعات ينزادوا يقولوا يتصنعوا برشا
0: مالو برشا،
1: فوقت يتصنعوا برشا في الريش يعمل الريه ما انها هي تتمطط باش تنتفخ بالهواء وتتسك، تولي تنقصك الالاستيسيتي نتاعها
0: ما عادش الاستيكي،
1: وتسكر هكا اللي في يسكر بشوي بشوي الحويصلات، فيصير ما يسموها لا فيبروز بيلمونار او التليف. هذا يا اما يكون ما عندوش سبب ايديوباتيك يسموه ما يعرفوش، او يكون نتيجه اما لتلوث كما اللي يشتغلوا برشا في المينا، فهمتني، في المينات الغبار نتاع المينا او بالسيليس معناها الصوان، او اللي يشتغلوا في كاريرات برشا يتنفسوا في الرمل برشا والواحد، او نتيجه اللي يسموهم امراض يسموها الكولاجينوز اللي هي تابعه الروماتيزم. ثم امراض في الروماتيزم مثل الكولاجين كما الروماتويد كما اللوبيوس، باش نذكرهم بالفرنساويه، الروماتويد ليبوس جوجر جوجرين الى اخره، هذوما امراض يمسوا الكولاجين يمسوا المفاصل، ولكن في نفس الوقت يمسوا الرئه. وذاك علاش المريض كان عنده الامراض هذه ديما يعالج عند طبيب الروماتيزم يزيد يمشي يشوف الرئه نتاعو تمسش بالفيبروز هذه، وهي امراض اصبحت منتشره، وهي من الامراض اللي زادت تتطلب علاج مرينا في الاخر ما كانش توصل صاحبها الى القصور التنفسي المزمن.
0: يعني في الاسباب حكينا كان على التدخين هو السبب الرئيسي.
1: لا التدخين قلنا 90%، ولكن هكا 10% ولا 15% امراض اخرى
0: نتيجه
1: موجوده في الريح، ما يدخنش في عنده وفما امراض اخرى هي ما يسموهم ديلاتاسيون دو برونش، هي توسع القصبات الهوائيه اللي هي اما تكون ولد بها، فما امراض ولد بها، او تصير له من بعد لاسباب امراض اخرى، وخاصه لكن تكون محدوده ما تقلقش، اما كان تكون في الرئتين في الاخر تؤدي الى قصور تنفسي مزمن.
0: باهي، مازلنا مواصلين معاك دكتور غوازي نحكيو على القصور التنفسي المزمن، بطبيعه خلطنا حكينا على الاسباب، بعد شويه باش نحكيو على العلامات، نحكيو على العلامات، علامات القصور التنفسي المزمن بعد هذه الاستراحه الغنائيه.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع الناس كل اللي التحقتوا بنا الآن عبر موجات إذاعة الكيف. نذكركم ببرنامج صحته، كان نحكيه على القصور التنفسي المزمن مع دكتور غوازي. عرفنا شنية هو القصور التنفسي المزمن، أعطانا حكينا على الأسباب، الفئة العمرية المعنية بهذا المرض. نمشي للعلامات. دكتور، شنية هي علامات وأعراض القصور التنفسي المزمن للناس العادية؟ كيفاش نعرف ولا الإنسان يعرف اللي هو يعني مثلا عنده بداية قصور تنفسي مزمن؟ العلامات،
1: قبل ما نمشي العلامات حتى ما ننساش، تفكر التوى من الأسباب، حكينا على التدخين والملوثات، وحكينا على الأمراض تاع التليف تمس الرئة، وحكينا على الناس اللي قدموا هذاك ما عادش معناها اللي يمرضوا قبل بالسل وتكمشت الرئة نتاعهم. ثم أمراض أخرى هي اللي يسموها لي مالادي نورو مسكولار، تمس الأعصاب والعضلات. لو نعرف التنفسي عملية ميكانيكية،
0: أي
1: فهمتني؟ وبتيشو اللي يحرك هي الأعصاب والعضلات. إذا كان تمرض، ثم برشا أمراض مش في الأعصاب وفي العضلات، إذا كان تضعف والميكانيك متاع التنفس يضعف، يولي أيضا يؤدي إلى قصور في التنفس. وهذا يمس إما حتى أطفال وشباب عندهم أمراض ولدوا بها، وإلا صارت من بعد بعض أشخاص به أمراض في الأعصاب وفي العضلات. إذا هذه أنتيتي واحدة، فهمت؟ به نرجع وقلنا إلا العلامات. العلامات قلناها هي ضيق التنفس، ما فيش حتى كلام. لكن إحنا عندما يجينا مريض وبدينا نحسوا عن ضيق التنفس، نعمل حاجتي يقيس التنفس نتاعه، فما آلة ينفخ فيها باش يشوفوا قدرة الهواء في الدخول والخروج والكمية نتاع الهواء داخل الرئة.
0: هذا التشخيص دكتور.
1: نحن نقول العلامات هذيك، هي العلامات هي ضيق التنفس.
0: ثمش سعال، كحة، ثمش.
1: لا، هذاك عاد نرجع للأمراض. أنا نحكي على
0: تنفس،
1: قصور التنفس المزمن. الأمراض نتاعه اللي حكينا فيه هذيك، حكينا قلنا إذا كان عنده انفزام حاجة، عنده التهاب شعب مشفي، عنده تليف في الكبد، كل واحدة هذيك عندها علامات نتاعها، فهمتني؟
0: ثم ضيق يعني
1: حس بيه والمرض.
0: ثم ضيق يحس بيه في الصدر.
1: أما إحنا بصفة عامة قصور التنفس المزمن اللي جاء لأسباب متعددة لأمراض عديدة، في النهاية باش يؤدي إلى ما يسمى بضيق التنفس، لا ديسبني سموها بالفرنساوي، فهمتني؟ وكل مرض هذاك عنده علامات وقصة أخرى، فهمتني؟
0: فماش علامات.
1: العلامة نتاع قصور التنفس، الإنسان وصل إلى مرحلة قصور التنفس، راه يقول لك وليت كي نعمل مجهود نفد.
0: تو سامبلومون.
1: ورينا وحكينا على المراحل، أما مرحلة أولى في ما يحسش به إلا إذا كان عمل مجهود قوي، مرحلة ثانية إذا كان عمل مجهود بسيط، مرحلة ثالثة تولي تقوى ليه، مرحلة يولي حتى بشي يلبس حوايج ولا بشي يمشي البيت
0: يتعب
1: وقته سن مرحلة متأخر، فهمت؟ هذا
0: بالنسبة للتشخيص.
1: طيب التشخيص، قلنا وقت يجينا شخص كما هكا حاجتي ثلاثة حوايج نعملهم. صورة بالأشعة ذاك لابد منها، صورة عادية. ثم قياس التنفس سماه سبيرومتري، عنده آلة ينفخ فيها باش تقيس قدرة الرئة على التعب متاع الهواء، ونشوفوا كيفاش الهواء يمشي في المجاري الهوائي، مسرحة ولا مسكرة إلى آخره. وحاجة
0: فمش صور للصدر مثلا،
1: صورة عادي،
0: صورة
1: كان
0: عادي.
1: بعد نجم التعدل للسكانير إذا كان رينا حاجات أخرى، فهمتني يا ما صورة لابد. ثم قياس التنفس، قياس الأكسجين اللي هو في الصباع اللي يسموه الاكسيمات اللي نعرفوه الناس كله، او الافضل ان نحيو شويه دم من الشريان نتاع المعصم، شريان ارتيريال، فهمتني؟ باش هذاك يعطينا ما يسموهم لي غاز دي سون، يعطينا نسبه الاكسجين ونسبه الغاز كربونيك والحموضه نتاع الدم، كل هذا تعطينا فكره على وين وصلنا في الوضعيه هذه، فهمتني؟ هذوما خاصه اللي نركز عليهم. وبعدها تنجم ثم كما قلنا صورة الأشعة تؤدي بنا للسكانة والغازوميتري اللي هي قياس الغازات متاع في الدم، هذه تؤدي بنا شو باش نعمل وين الورحة هذه وصلنا فيه حتى ونجيه. وبتبع الأسهل واللي هي متاع كل يوم هذيك باش نقيسوا الأكسجين في الصباع، يسموها الأكسيمتر دوبو، هذيك متاع تعاوننا باش الميد يتبع وما نقعدوش كل مره واحنا ندقوا فيه باش نحيوا الدم. فهمتي
0: بالقصور التنفسي هذا المزمن بالطبيعه كيما اي حاجه اخرى واي مرض اخر عنده مضاعفات.
1: يقولنا القصور مش هو مرض، هو نتيجه لامراض.
0: اي نتيجه لامراض.
1: اما عشان باش نحكي كل مرض
0: شيء اما عنده مضاعفات
1: اكيد هذا المضاعفات باش نجيوها تو المضاعفات. احنا قبل ما نوصل المضاعفات احنا وقت اللي نتنفسوا هي شنو القصه الكل، وقت اللي نتنفسوا الهواء باش يدخل نجبدوا الشهيق، الهواء باش يدخل معناها محمل بالاكسجين اللي هو في الهواء. قداش نسبه الاكسجين في الهواء نتنفسوا فيه؟ 21%. يدخل كل غازات اخرى 21% فقط. باهي ايش يعمل الاكسجين وقت يدخل؟ وقت يوصل للحويصلات هذيك بيصير ما يسمى الدم يتعدى بعدها، بيصير ما يسمى التبادل الغازي. الدم باش يتعدى بعدها باش ياخذ الاكسجين، يتحمل يعمل شحن بالاكسجين ويعطي ثاني اكسيد الكربون. بعد في الزفير باش يخرج احنا الغاز كربونيك
0: ثاني اكسيد،
1: ويعاود يتنفس
0: باش
1: يعبي الدم نتاعو ويشحن الدم نتاعو بالاكسجين. شحن الدم بالاكسجين او يسموها الكونسنتراسيون معناها او الساتوراسيون بالعكس يسموها، توصل يلزمها توصل فوق 96%.
0: 96%
1: بمعنى ايش معناها؟ معناها كريات الدم الحمراء تاعهم تكون النسبه نتاعها 96% محمله بالاكسجين وهي خارجه من الرئه. واضح تو؟ باهي. مع تطور القصور التنفسي هاك الساتوراسيون هاك الشحن بالاكسجين بالدم يبدا ينخفض. 96 نهبطوا ل 95 نهبطوا ل 94 نهبطوا ل 92. هنا الجسم ايش يعمل؟ شان ما يسموها ادابتاسيون، يحاول يتاقلم مع الوضع.
0: وقتاش يولي يحس هو بكذيق التنفس؟
1: لا هي انه فوق تهبط تحت 96 يولي يحس كان موجود، يحس كان موجود قوي
0: تحت 96
1: وكل ما تهبط يحس به. لكن شو الجسم يعمل؟ تاقلم، يعمل ادابتاسيون،
0: يحاول
1: وبالتالي المي شيئا فشيئا يتعود يحس روحه بدا
0: يتاقلم
1: مع الوضع. خاصه لك الحكايه تاخذ وقت، وهذاك يجيك ساعات شخص تلقى الساتوراسيون نتاعو طايحه بالكدا وتحسه
0: ملف
1: متاقلم مع الوضع. الجسم يعمل اكثر تو نشوف كيش يعمل ساعات يعمل تاقلم اللي يضر
0: الطبيعه.
1: فهمت؟ فهاك الساتوراسيون كي تبدا تطيح بشوي بشوي على مدى سنوات ما يحسش بها برشا المريض، اما كي تطيح فجاه سي المريض يتخلق ما عادش ينجم. يعني وذاك ساعات يجيك واحد بالساتوراسيون نتاعو اقل من 90% وتلقاه عادي ويدور ومتاقلم، وفما تلقاه ب 92 93 وسي يقول لك فديت انا صارت بشكل فجئي لانه المرض تطور فيه ساعه يولي يحس روحه فد. فهمتني؟ اذا هذه مؤشر كبير ياسر الى ساتوراسيون دوكسيجين. فهمتني نعملوه؟ وكاش نقول احنا وفما يجيك مريض ساعات كي يبدا جالس على الكرسي رايض الساتوراسيون نتاعو الشحن نتاع الاكسجين نتاع الدم نتاعو عادي فوق ال 95 فوق ال 94 مقبول. لكن ما ان يمشي نقول امشي اعمل دوره وامشي ولا اعمل اطرى دروج نقيسوا الاكسجين نلقوه طاح يولي عندهم يسموه دي ساتوراسيون اليفار. هذاك يولي مشكله نتاع مجهود. تو نجيوها كيفاش نتعاملوا معها.
0: بالنسبه للعلاج، علاج القصور التنفسي المزمن كما كنت تحكي انت قلت هو سبب راهو ماهوش مرض، هنا هل نعالجوا السبب الكامن وراء فشل الجهاز التنفسي بالادويه والا غيرها من العوامل، والا كيفاش بالضبط العلاج
1: يتم؟ لا انت اولا ساعة انت والمرض اللي يتسبب له في القصور التنفسي المزمن. فهمتني؟
0: ايه
1: شو الامراض؟ حكيناهم الامراض عديده فهمتني؟ وقلنا على راسهم الالتهاب الشعبي المزمن ولا الانتفاخ الرئوي بسبب التدخين. هذه معناها اذا ناخذ احصائيا. والامراض الاخرى قلنا تليف في الرئه، وقلنا الامراض اللي تمس العضلات والاعصاب الى اخره. فهمتني؟ فانت هذاك علاج الامراض السبب. ثم من بعد نتجه الى القصور التنفسي المزمن. اذا كانوا مازال في مرحله اولى ولا ثانيه المريض نقولوا تأقلم مع الوضع نتاعك، نحي التدخين، عالج المرض السبب ونتبعوك ما فيش حتى اشكالية. وقتاش يولي كأننا نعالجه حقيقة في وقت اللي يوصل للمرحلة الرابعة، أي المريض يولي عنده الشحن نتاع الأكسجين طايح. وقتها وصلنا إلى المرحلة الرابعة متأخرة. وقتها حتى القلب اليمين يولي يدخل في اللعبة لأنه يتعب. يسمى يولي عندنا ما يسمى القلب الرئوي المزمن. كور بيلمونير كورونيك. القلب اليمين تعب والرئه تعب تولي هنا الموتور بكله
0: تولي كومبليكي
1: ومن بين علامات عنا أن القلب اليمين تعب هو الانتفاخ بتاع السقي اذا الشخص بدا عنده انتفاخ خلاص يعرف ان القلب اليمين راه صحيح بدا يتعب معناها وصلنا للمرحله هنا وقتها يولي السؤال هل المريض هذا يحتاج الاكسجين والا لا ما معنى الاكسجين بصفه متواصله هنا ندرس الحاله وهذه اللي نحب نركز عليها وقتاش المريض يحتاج اكسجين ونعطيه الاكسجين اذا وصلنا للمرحله الرابعه هذه المتاخره معناها انه الشحن بتاع الاكسجين طايح سواء كان في حاله راحه او في حاله مجهود بسيط او في الاثنين فهمتني
0: هل انه الادويه يعني كفيله وحدها باش لتحسين
1: الادويه هذيك نوجهوها للمرض الاساسي
0: اللي هو سبب السبب
1: اي علاج القصور التنفسي المزمن هو علاج المرض السبب باش نخفوا منه حتى اغلبيه الامراض مزمنه ما تنجمش توقف انما تنقص منها باش تتطورش فيها وعلاج القصور التنفسي وقت نوصلوا للمرحله الرابعه هو ما فيش كان الاكسجين لكن وقتاش نعطيه الاكسجين ها هو السؤال
0: هل زيد دكتور يعتبر تغيير نمط الحياة نجم يساعد على تحسين الجهاز التنفسي تغييرات يعني نمط الحياة طريقة العيش
1: مثلا احنا قلنا
0: فماش نظام فماش تناول نظام غذائي صحي
1: احنا ها لا لا نقول يجينا المريض في مرحلة اولى ولا ثانية ولا
0: نجم
1: ثالثة ماذا بينا ما نوصلش والرابعة الاخير في وقتها من وقتها ناكد يا اخويا كيف اول حاجه وقف التدخين فماش كاش ما غير ما تحاول كاينك تصب في الماء في غربال
0: تدخين والسمنه
1: بتباع من جوله خلينا ساعه راس اللي كانوا كيف نقولوا نهي تدخين اذا كان عنده امراض مزمن تاع تليف رئه لانه عنده روماتيزم وروماتويد وذيك تولي علاج اخر ما عندوش فيها دخل هو مسكين الحاجه اللي عنده فيها دخل هو التدخين او يشتغل في مكان ملوث جدا امراض مهنيه ذيك ياخذوا طبيب الشغل فهمتني فهذه نحيو سبب وإذا كان هو ما ينحيش أسباب نتاع تلوث التدخين في مكان ملوث جدا وقتها ما تجيبش تصل معها أنت
0: تناول نظام غذائي صحي صحيح؟
1: بتبان بعد ندخلوا في تناول غذاء صحي وفي الحركة تنجيو الحركة مش إنسان ندخل تمشي في شبرك
0: مش يتمثل دكتور
1: النظام قعد شد الكرسي يزيد تعكر الحكاية لأنه العضلات نتاعو باش تضعف وهذه المشكلة ساعات حلقة مفرغة كان تحرك يفد كان قعد ما مشاش العضلات نتاعو تضعف فلازم شوف حتى في الاكسجين خلقوا توا ما يسموهم لي كونسونتراتور بورتاتيف يهزها كل كارتابلا ويمشي يخدم على روحه
0: بالنظام الغذائي فاش يتمثل مثلا
1: شوف النظام الغذائي هو غذاء متوازن اكثر شيء انت حكيتي على السمنه بتباع هنا باش نعمل نظام غذائي اذا كانوا سمين باش
0: نحاول
1: ريجيم بقيته هو نظام غذائي متوازن في البروتين زلاليات والوعدات والدهنيات معناها بنظام حسب السن نتاعو هنا ربما المختصين في التغذيه يعطيوها فكره فهمتني وثم بعض فيتامينات مهمه جدا
0: ثم فيتامينات
1: مهمه جدا خاصه فيتامين بي لانها تتعاون الجهاز العصبي اللي هو يخدم في الميكانيك نتاع به تعاون فهمتني
0: ممارسه الرياضه
1: شوف الحركه
0: حركة بصفة عامة
1: ماشي
0: مارش
1: لأنه بعض الناس تسيبهم قصور تنفسي باش يعمل يولي ماشي حاب يتحرك يخاف هنا بالعكس يزيد يعكر لأن العضلات نتاعو باش تضعف فهمتني يولي تزيد تعكر لأنه احنا التنفسي عملية ميكانيكية بالعضلات زيد تضعف العضلات يولي يزيد يتقلق فهمتني بالطبيعة توا أنا بعد باش نجيو لمشكلة الأكسجين
0: الاكسجين كيفاش
1: احنا كيما قلنا
0: كيفاش استعماله
1: عندنا نعرفوا الشحن بالاكسجين في الدم نقيسوه اللي هو لا ساتوراسيون اما نقيسوه بتاع لك المكان الاكسيمات دو بو تاع اصبع اللي هي ماهيش دقيقه برشا وانا تعتمد على ان يكون الظفر ما فيش وحنا ما فيش مشخشين ما فيش شامبينيون
0: شو فيرني
1: برشا واليد ما تكونش مثلا شخص يخدف في المرمه ولا يخدف في حياتك حرشه برشا زاد تعطل فهمتني ثم اسباب اللي ما تعطيش دقه كبيره الاحسن ناخذ هذيك باهيه سهله انا بتاع مراقبه وسهله باش تعملها هو ناخذ كما قلنا الدم من من الشريان هنا في المعصم شريان ارتير مش الفان واللي هو باش يعطينا نسبه الاكسجين
0: صحيحة.
1: ونسبه الغاز ثاني اكسيد الكربون ويعطينا الضغط ويعطينا خاصه ما يسمى نسبه الشحن او لا ساتوراسيون اللي قلنا هي عند سن طبيعي تكون فوق 96% باهي اذا كان لقينا الشخص هذا عنده نسبه الشحن بالاكسجين ناقصه حتى اذا كان عنده مرض مزمن وجسمه بدا يتاقلم ما نعطيهوش الاكسجين حتى لو توصل اقل من 90%. فهمتني؟ نستنوا شويه ما نعطيوك لانه هنا اذا بتعطيه الاكسجين زاد فيه تثقيف صحي ولازم يعرف كيف يستعمله. تو برشا من الناس اللي يجونا مرضى تلقى عنده مكثف تاع الاكسجين ما يعرفش يستعمله مش داري كيف يستعمله. تو نجيو
0: ما هيش طريقه عشوائيه
1: ما هيش طريقه عشوائيه. لا لا واحيانا حسين ولا حتى ايمين نعطوه كونسلتور وما يستحقوش.
0: فهمت.
1: ما يستحقوش. ثم كريتير معناها حاجات علميه معروفه به. انت يجيك مريض عنده معناها الساتوراسيون طايحه معناها الشحن تاعك شنو طايح باه فهمت. كيما قلنا اذا كان جسمه متاقلم والساتوراسيون ماهيش طايحه برشا معناها حتى 90 89 88 91 تخليه رايد تعالج المرض نتاعو ونحي التدخين كي متاخر نحي مثلا تحرك بشويه سيس روحك وسامارش تري بيان وتراقب. اذا كان الساتوراسيون طايحه برشا معناها 86 فما تحت
0: وهو تاعب
1: وخاصة هنا باش نجيو اذا كان بدا القلب اليمين يتعب ده انا شي انتفاخ في ساقي هذايا الاكسجين دوفيس ما كانش القلب زيد يتعب والساتوراسيون طايح. واذا كان خاصة هاو قلنا من بين الحاجات اللي يعملها الجسم باش يتاقلم هو يطلع في الكريات الاحمر باش يقوي شحن. لكن وقت يطلعوا كريات الاحمر يصير عندنا ما يسمى بالفرنسيه بولي جلوبيلي يقول لك الاحمر طالعين برشا. ايش يصير للدم؟ الدم السيوله نتاعو تنقص لا فيسكوزيتي نتاعو تطلع يقول لي حتى في الدوره نتاعو صعيب يزيد يعكر ضيق التنفس. هنا هذا الشخص زاد يستحق الاكسجين باش نقصوا باش الجسم يصنعش اكثر كريات احمر يزيد يعكر الوضعيه. واحيانا اذا كان طالعين برشا مش نقولوا نحي الدم نقص وبرشا مرضى ساعات يهرب يقول ليش نفسروا له يا ولدي نقص عندك الدم الاحمر عالي برشا ويقلل لك الدوره الدمويه ويزيد يفن يعني باش تقنعه يمشي ينحي الدم يعمل ما يسموها سيني بجهد جهيد. ومن بعد ما يعني يقول لك والله نحس راح تفرهدت شوي ما نحيوش برشا نحيو 400 سنتيمتر مكعب ولا ما اقل من نصف فتره فهمتني باش نخفوا عليه شوي. اذا وصلنا المرحله الرابعه القلب اللي بدا يتعب ولا الكويت حمر طالعين برشا ولا ساتوراسيون طايحه تحت 600 هنا لازم الاكسجين. لكن بشرط انه مش من اللي يجيك من الاول تقول له خذ الاكسجين لا لازم تعطيه زاد مهله شهر شهرين ومع ادويه تزيد تعاود تقيس. اذا لقيت نفس الواحد وقتها
0: اوبليغاتوار
1: الاكسجين اولون كور يسموه اكسجين طول الحياه. باهي تو الاكسجين شو اللي موجود عندنا؟ قبل كان عندنا دباب تاع الاكسجين فيها مشكله تفرغ براد يعبيها ورا التكنولوجيا صنعت ما يسموه مكثفات الاكسجين لي كونسونتراتور. شو مكثف هو ياخذ الهواء اللي هو فيه الاكسجين 21% ويكثف ويرد 70% 80% باهي فهمتني يتحط في الفضه ويحطه وهو في دار. المشكل انه المرضى يعتقدوا انه الجسم يخزن الاكسجين يعمل لك شوي ويقص يقول لك ساي كاينه عمل شحن نفسه بالاكسجين وهذا خطا. فما البدن ما يخزنش الاكسجين تمام
0: مش يعمل مال
1: انت بدليل وقت تتنفس تعمل تشبد الهواء وتخرج البدن يقول لك اعطيني
0: اي
1: هي
0: ديما في حاجه
1: ديما في حاجه. ولهذا نقولوا له راهو الكونسول باش تستعملوا ما اقلش مش على 20 ساعه على 24 ساعه
0: اذا كمل
1: جبس 24 ساعه 24 ساعه
0: 20 ساعه
1: والا ما ماكش تستفاد به
0: سينو ما يستفادش.
1: وهذا برشا ماني عملت شويه ساعه وخرجت نحوس وهو عندي يا ماكش تشحن في
0: اي وش يبقى
1: راهو جسمك ما يخزنش الاكسجين
0: باش يبقى 24 ساعه هو بالاباري
1: ما له شو باش يعمل مش على الاخر والا القلب اليمين يتعب تماما وما عادش ينجم يولي يوصل للمرحله المتاخره صحيح. وهذاك علاش قلت لك تستعمل الاكسجين ما نستعملوها على قاعده
0: لا
1: تعمل ما تعطيه له الا ما تتاكد مش هكاك اعطيه كونسلتاسيون ومشي هو عنده شويه نقص لا لا لا تتاكد وترجعوا بعد شهرين ثلاثه وتعاود تقيس اذا تاكدت وقتها تعطيه الاكسجين ولكن هذا
0: طريقه صحيحه طريقه
1: صحيحه. برشا مرضى هم يسمعوا فيه وعندهم كونسنتراتور ماهوش يستعمل فيه على قاعده في الديار زيد
0: تستعمل ساعه ساعتين كهو شكرا لك.
1: وهذا الخطا لا والبدن ما يخزنش الاكسجين
0: ما يخزنش لازم ديما
1: باش تعملوا ديما ولا باش تقصوا شويه بتمشي البيت الراحة.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: إذاعة الكهف تقترح عليكم
2: تسبيحات.

اللهم إني أعوذ بك بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير. يا رحمن، أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوذ، وأنت عياذي فبك أعوذ. يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة، أعوذ بك من خزيك وكشف سترك ومن نسيان ذكرك والانصراف عن شكرك. أنا في حرزك ليلي ونهاري ونومي وقراري وضعني وأسفاري. ذكرك شعاري وثناؤك دثاري، لا إله إلا أنت تعظيما لوجهك وتكريما لسبحانك. أجرني، أجرني من خزيك ومن شر عبادك، واضرب علي سردقات حفظك، وادخلني في حفظ عنايتك، وعد لي بخير منك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام.

سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك، إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. سبحانك، بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيفما تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم.

باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا حنان يا منان، يا رب يا رحمن، يا مستعان، يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام. أنت ربنا الأكرم ذو الجلال والإكرام، أعطنا من خير ما أعطيت نبينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عطاء تحبه وترضاه، وأنت ضاحك إلينا وراض عنا عطاء عظيما، عطاء غير ممنون، عطاء ما له من نفاذ. إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة.

اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد.

يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة.

اللهم إني أسألك الفوز في القضاء وعيش السعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور.

0: اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغه نيتي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك يا رب.
1: تسبيحات.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكيف.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دعاء الصباح. دعاء الصباح. دعاء الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. دعاء الصباح. دعاء الصباح. دعاء الصباح.
1: إذاعة الكاف،
2: صوتك يا بلادي ديما علي.

0: العمر تجارب. مع ليلى سميدة.
1: حضرة السادة وسيدات، طابت أوقاتكم جميعا. مرحبا، أهلا وسهلا بكم هنا. كالعادة يتجدد اللقاء في برنامجنا العمر تجارب. تجربة اليوم تجربة ثرية بمعنى الكلمة، تجربة فيها الكثير الكثير من المهاني. إن شاء الله باش نستخلصوا منها الكثير والكثير من العبر، نظرا لثراء الشخصية متاعنا اليوم لتعدد المجالات اللي يعني كانت على مر السنوات، مراحل عديدة، مناصب عديدة، وبتبيع وقت يقولوا مناصب ونقولوا من خلالها التجارب ونقولوا من خلالها تجارب العمر. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، كل من يسمع فينا على موجاتنا، موجات إذاعة الكاف، سواء على موقعنا الإلكتروني، وهذه تحية باش نوصلوها لكل السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. تسمعوا فينا على موقعنا الإلكتروني radiokaf.an، وإلا تسمعوا لنا زادة على ذبذباتنا العادية. ضيفنا اليوم ما هوش باش يخرج على نطاق الشمال الغربي، ولد الشمال الغربي، ولد ولاية باجة، وتحديدا المدينة الجميلة اللي تعز عليها برشا الحقيقة، المدينة الأندلسية، مدينة المالوف، تستور. رجل اليوم هو رجل تعليم، رجل ثقافة بامتياز، رجل رياضة زادة، لأنه كما قلنا شخصيتنا اليوم ثرية. مين باش نبدأ وعلى شنو باش نحكيه؟ إن شاء الله يبركة يكفينا الوقت. أنا اليوم سعيدة جدا باستقبال ضيف وصديق وزميل عزيز عليا.
2: تحية عطرة فواحة ليك ولكافة مستمعينا حيثما يصل صوت إذاعتنا المحبوبة إذاعة الكيف.
1: شكرا سيرشيد. سيرشيد أنت غني عن التعريف، وأنت زميلنا في وقت من الأوقات، وتعاملت معنا بكثرة الحقيقة، والعمل متاعك في المجال الإعلامي معروف. وقت يقولوا سيرشيد السنوسي معروف، سيرشيد السويسي، شبيني نغلط أنا اليوم، سيرشيد السويسي
2: السوسي.
1: سيرشيد السويسي. سيرشيد، هيت نبدأ من البداية في الكواليس. قلت لي أنت من البداية من الأساس في أواخر الستينات أنت بديت كرجل تعليم.
2: فعلا
1: نعم.
2: هو من البداية كانت في التعليم،
1: نعم،
2: ولكن التجربة والحياة خلتني نتمادى وننشغل بعديد المشاغل الأخرى اللي صارت كأنها مهنة، ولكنها هي هوايات في غالبها تحولت إلى شبه احتراف، خاصة في الميدان الثقافي والرياضي والصحفي. البداية أنا ابن تستور بطبيعة كما ذكرتي، مولود في عام 49، الآن العمر في 69، أنا في كلهم في 9.
1: مرحبا وما شاء الله. ما شاء الله.
2: بعد 9 شهور نغلق أكل الرقم الافتراضي أو الحقيقي هو 70، متاع أنه سيئي الإنسان وصل ل 70، يعني قرب من المعدل. المعدل شنو هو؟ المعدل للعمر التونسي الآن في 73 سنة. إن شاء الله تجيبوا المعدل ونواصلوا فوق المعدل.
1: لا لا، تجيبوا معدل ونعطيك شهادة شكر سيد علي السرشيد.
2: أيوة. بعد الطفولة العادية اللي هي كانت في الدار ثم الكتاب ثم المدرسة الابتدائية، وما كنتش الحقيقة من الممتازين جدا في الابتدائي، لكن تميز يظهر في معهد الثانوي بباجة اللي كان الوحيد اللي يجمع ابناء الكيف وسليانة وباجة وجندوبة والأربع ولايات، كان عندها معهد واحد هو معهد باجة الثانوي اللي أنجب عديد شخصيات من الولايات الأربعة هذوما، واللي هي شدوا مناصب عديدة في الدولة التونسية، وكذلك أثروا مسيرة متاع الوطن وفي بناء وفي سنواته خاصة 60 و70 و80. بعد المعهد الثانوي ببجة تحولنا إلى معهد الثانوي بخزنة دار اللي يسمى المعهد الذكور ببارجو وقتها، واللي جماعة زاد أخيرة الحقيقة كالوقت ذاك أخير ما يوجد في الجمهورية، وكان شهرته شبه نقولوا وطنيا
1: وطنية فعلا، يعني معهد خزنة دار كان مشهور ومعروف
2: فعلا. أي كانت فما المعهد الثانوي بصادقية والعلوية وميلوا بي يعني نتاع الأمور الفنية، المعهد الفني بتونس اللي بجنب مقابل شارنيكول، والمعهد الثانوي اللي موجود توكل المعهد النموذجي اللي موجود في العاصمة، واللي كان درس فيه معظم التوانسة في الطبقة العالية. ولكن نرجع لخزنة دار. خزنة دار إيش من خيرة ما فما في الجمهورية الحقيقة من أساتذة ومن طلبة، وكان فما انضباط أكثر أكيد لك أكثر من الثكنات العسكرية، لأني عملنا في الأثناء الخدمة العسكرية. يعني كنا نخرو كل أسبوع لازم عنا نصف نهار نمشي للسكنة العسكرية. هذه تجربة مرت بها تونس ويليتها تواصلت
1: صحيح،
2: لأنها جميلة جدا، تخليك أنت كتلميذ
1: تعلمك الانضباط سيرشيت
2: وثم تقرأ وتعمل الخدمة العسكرية. وتتحكم نهار آخر تقدم مطالب بأنك تعمل الخدمة العسكرية وتحب وطنك بالسيف عليك، كانت تخليك أنك مع الحقيقة تجربة فريدة من نوعها دام 3 سنوات فقط في عهد المرحوم محمد مزالي لما كان وزيرا للدفاع، وكان أولاده 3 يدرسوا معنا وقتها أبناء الوزراء، كانوا نتفرجوا في معرض السيارات متاع أبناء الوزراء يجيوا في الصباح، وما كانوا يشتروا على الحقيقة سيارات مدخمة
1: في آخر كما توا
2: الـ 404، أما مش بشي
1: ليه، حتى أنه أنه الاندماج هذية ما كانش ربما الفرق الكبير، ما كانش فما كل الطبقات، مثلا أنا نمشي نخرج في الخارج نقرأ القراية المتفوقة، نقرأ في المدارس الغيبتية المشهورة عالميا، يعني كان التعليم وهذية ربما يهزنا لنتيجة أنه كان التعليم في تونس في حالة يعني جيدة تسمح لكل الطبقات، طبقات الشعب التونسي انها تقرا وتزاول تعليمها في تونس كيف الناس الكل.
2: فعلا كانت المعهد هذايا كما نقولوا نحن نخبه البلاد التونسيه اللي توصل، وكانه تمهيد مدرسه تمهيديه للجامعه يخليك ناجح. ولو كنت شوف الصعوبه نتاع المديرين اللي وقتها والقائمين وكيفاش يخليك انت بصفه عليك تنجح وتنجح صحابك اللي ربما في حاله اضعف منك، كيفاش ياكدوا علينا يقولوا نراو من نعطوكم الشهيد نتاعكم الا ما يكونوا عندكم 10 من التلامذه في قسمكم، يعني في اخر ثلاثي في شهاده الاستحسان والامتياز ما نعطوهم لكم الا ما يجيبوا 10 من الناس شهيد، اقل من 10 ما نعطوكمش. يعني انت تتعاقب كجيت الاولاني ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، تتعاقب ما تاخذش شهادتك على خاطر صاحبك ما جاش معك. اذا يلزمك انت تسعى باش انت وصاحبك تاخذوا مش وحدك.
1: وشوف ما احلاها يعني روح نتاع المبادره وروح المنافسه وروح انك تعاون غيرك، هذه تتخلق عندكم منذ الصغر في داخل مقاعد الدراسه. تو انت تعطي فيها في شهادات حياه حلوه برشا وتجارب حلوه، يليت سيرشيت كيف ما قلت انت، يليت لو كان استمرت هالتجربه هذه ربما ما نشوفوش الاخفاق المدرسي اللي حاصل توا.
2: لا والله الخساق المدرسي ساهم فيه معنى جميع الأطراف بما فيها الأولياء الحقيقة، لأن الأولياء لو دليل من لازم وفما حاجات زي ما أنت ليلى أنه معناها شيء مفروض يعني العصر جابوا مثل كما يقولوا نحن الأولياء أشبيهم مش كوي قبل، لأنه تو يخرج يخدم والزوجة تخرج تخدم ومفروض عليها أنها أولادها تقعد تتابع فيهم من بعيد وتحبهم الامتياز، وككلمة الامتياز هي كلمة حق ورضا بها باطل. لأنه راه ما فمش حاجة إخي، ناس كلهم ولو ممتازين
1: ناس كلهم ولو ما نجموش يكونوا ممتازين في كل شيء.
2: سيرشيد يلزم الواحد الإنسان يكون حسب المواهب. يعني أنت هذايا متفوق في الصناعة، هذايا في النجارة، هذايا في الحدادة، هذايا في ويكون مثقف. وهذه التجربة الألمانية اللي لحقيقة زاد في الشهريات تعطي للطبقة الوسطى ما يقارب للطبقة العليا، وما تخليش الناس توصل للتعليم العالي كلها. تو ألمانيا يا أخي بكلها جامعات، بالعكس عكس أمريكا وفرنسا وإنجلترا اللي كلها جامعات، ألور ألمانيا أقل جامعات. لأنه تأمن بأنه الإنسان عنده طاقة محدودة. معظم الناس اللي ما يزنش نجوزوا يا أخي، الناس كل مهندسين، الناس كل طب، الناس كل ممرضين.
1: وهذاك علاش جات فترة من الفترات سياسة الدولة شجعت التعليم المهني للصغيرات للبنات وللأولاد اللي ناقص في قرايته وما ينجمش يكمل ويوصل أو كي يتوجه للتعليم المهني ويربح مهنة ويتخرج منها ويسترزق منها فيما بعد. لأنه كيف ما قلت فعلا كلامك صحيح رشيد، ما نجموش الكلنا نطلعوا شدين البيروات، ما نجموش الكلنا مهندسين طب نسوقوا في الطيارات. عندنا زادة هاك المجال المهني هذاك اللي شكون يلزم يكون عنده حد أدنى من التعليم باش زادة حتى في مجال النجارة والحدادة وغيره من المهن اليدوية يكون فيها عنده مستوى ثقافي متميز. نرجعوا للكتب سي رشيد، وتي قلت لي في بداياتك كرجل تعليم أحرصت على تأليف كتب في المجال التربوي، شاركت في إنتاج الكتب المدرسية الرسمية مع مجموعة من المربين.
2: فعلا وهذا الميدان التربية والتعليم مش مستهواني، قبلت فيه كونه ولكي التشريعات الحقيقة ما كانتش بالصدفة أنه كنت قاعد وليت نعمل في كتب ونكتب فما تجربة عشتها في أول حياتي التدريسية
1: المهنية.
2: أيوة المهنية. العام الأول اللي عملت فيه تربص في تونس اشتر الوقت نقراو واشتر الوقت نقريو كتعليم ابتدائي وقتها، بل لن شد الإدارة متاع المدرسة وبقيت ديما نقري إلى آخر لحظة في حياتي، رغم الإدارة فأني ديما نعلم بدون مقابل ولا في ساعات تدريس نأخذهم على عاتقي. التجربة في العام الأول شجعونا بأن كانت تنظر تشجيع اش يعمل، شجعونا بأنه في مجموعة اللي يجيوا الأولانين في بعض فصولهم من المعلمين الشبان. العام ذاك عام متاع معلمين الشبان 68-69، فحفاونا رحلة إلى فرنسا وسويسرا في جنوب فرنسا، جيت ليون وغرونوبل. معناها التجربة هذية أنه أنا الرحلة هذه نمشيوها مجموعة من كما قلت لك المعلمين الشبان.
1: نعم
2: مشينا وراونا تجربة نتاع معلم اسمه فريني. في فريني هذا يشارك في الحرب العالمية الثانية كريزيستانس، المقاومة الفرنسية ضد ألمانيا. وتكسرت رجله كي رجع وانتهت الحرب العالمية، رجع يقري ما عادش ينجم يتحرك في القسم كما يجب. فكان يستعين بالتلاميذ في كتابة مثلا تاريخ اليوم في فسخ السبورة، في توزيع الكراسات. في هل الأشياء هذه تجبر أنه يعملها في فريني باعتبار وما عادش ينجم
1: يتحرك برشا
2: وما عادش ينجم يتبع البرنامج بالكتب كما كانت، والإلقاء اللي كان موجود في ما كانتش التشاركية في التعليم. يعني التلميذ ما يشاركش، فرده هو يشارك بفضل الحرب العالمية الثانية، بفضل كسر رجله. فصارت طريقة عنده فريني أنه يشرك تلامذة وجابت نتائج هائلة وجربها في أبناء الأيتام الفرنسيين والإسبان. فكان يبدأ الحصة نتاعه واللي كلنا نمرينا نحن بالتعليم، ولكن كنا هذه حصة أخلاق، هذه حصة قراءة، هذه حصة كذا. هو لا، يجيب النص الحر. أي سيدنا دخلنا للفصل نجيبه جملة، اللي حبي يتكلم يقول له شبيك جيت مأخر أنت، يقولوا له ديك مثلا ما صاحش اليوم ما جيت مأخر، اكتب صح لم يا صاحب ديك وفاو كذا. أي سيدنا كاش نزيدوا فيها، فأتيت متأخرا إلى المدرسة. هاي وبعد نزيدها فوجدت تلاميذ قد انطلقوا في الدراسة وبدأوا بكذا. ولا شي نص
1: موضوع إنشاء هذية ولا أي
2: أي يا سيدي، نحن توا هذايا نكتبوه في الخط، يولي حصة خط بعد تنسريوها سيدي. الديك يجيبش بيض، لا ما يجيبش، نعم لازم الدجاجة هي اللي تجيب. وقداش تجيب من بيضة؟ تجيب بيضة واحدة، والبيضة هذيك تنجم تتحول إلى فلوس، والفلوس ينجم يعطينا أكل حاجة الفلانية، وإلا نعملها بطريقة أخرى. البيضة رأيت نجم تعمل فيها المح والآحة الأبيض والأصفر والقشرة، وليش يدرس متاع إيقاف. وبعد نقولوا كي الدجاجة هذيك كيف تحب كل يوم تعمل لنا بيضة، لكن في الأسبوع روا عندها تقريبا نهار ولا اثنين تخلف ما تجيبش بيضات. هاتنا في الأسبوع معدل
1: يعني تجارب اللي حبيت تقوله سي رشيد، أنه تجارب الحياة، التجارب اليومية متاعك لوليدات صغار هذيك تصلح وتولي درس ويتم تدريسها وتلقينها للتلامذة.
2: هل طريقة هذه اسمها طريقة تفريني؟ طبق كي جينا من فرنسا طبقناها في تونس أنا ومجموعة من المعلمين، فكانوا يسمونا فريني تونس. فهي طريقة إلى الآن لا توجد أحسن منها، وهي جمع لما للطرق الموجودة في العالم الكل بما فيها الطرق الإسلامية اللي يقول لك سيدنا علي علم الصبيان وهم يلعبون. حيث في التعليم انطلقت فك التجارب اللي، ومن جملتها أهم حاجة اللي تعلمتها هي طبع النص المدرسي. فكل حاجة تطبعها، كل حاجة تطبعها للتلامذة وتخليها لهم مثلا كما نقول وثيقة، فتألف كتاب أنت كل تلميذ يألف كتاب في آخر العام.
1: صحيح.
2: الطريقة هذه خلتني أنا جدا ألف ونعمل المجلة المدرسية الحائطية، والمجلة المدرسية اللي بالأوراق تمشي ما بين التلاميذ، ومنها هي تعمل الرحلات. فهالتجارب هذه خلتني أنا بيدي نولي نألف ونجحت في ذلك، وصرت من المدعوين إلى إعداد المناظرات في تونس مع ثلاثة من أبناء تونس البررة من المربين اللي كانوا يقدموا الامتحانات المناظرات ويشاركون حتى في إصلاح، باعتبار خذوا القيمة نتاع المعلم، كانوا إصلاح نصوص التي تقدم العربية والفلسفة في البكالوريا. يعني يقولون أنتم تراجعون صحهم كما يقولوا. فكانت الحقيقة تجربة ثرية في الميدان التربوي اللي خلتني زادة فيما بعد حتى نألف الكتب في الميدان الرياضي، وأنا كنت مغرم بالميدان الرياضي.
1: نعم هذيك تنجيه بعد شوية ربما الميدان الرياضي، لكن خليني كمل نغلق معك القوس متاع الكتب المدرسية.
2: كما تحدثنا في الكواليس فترة نهاية فترة الروضة ثم نهاية الابتدائي ونهاية الإعدادي، هذوما فترات هامة في حياة الإنسان وحياة الطفل بصفة خاصة. اعتبار أنا علم النفس يقول لك راه يمر الإنسان بثلاثة مراحل متاع أزمات رفض.
1: أي أنت قلت ثلاثة أزمات، لكن أنت كيفاش كنت كيفاش يتم يعني اختيار المواضيع وأنت كنت شاركت في المناظرات؟ يعني عندك كتاب خاص السنة السادسة مناظرات بين يديك، كيفاش يتم اختيار المواضيع؟ اسكو فما مراعاة المجتمع الريفي، المجتمع الحضري، المراعاة متاع الحالات الاجتماعية متاع كل تلميذ؟ لو كنت تحكينا شوية في الموضوع هذا يا سرشيد.
2: أيوة في الميدان هذا السياسة لازم مش تدخل. إيش هو السياسة؟ سياسة زعيم بورقيبة الله يرحمه رغم سلبيات الكثيرة وكل بشر، فإنه من إيجابياته التعليم والصحة، والتعليم نشره في كامل أنحاء الجمهورية، وكان يريد ديمقراطية التعليمية في كامل أنحاء الجمهورية. نقرأ نفس النص، نفس البرنامج، نفس كذا.
1: نعم.
2: به في هالميدان هذايا مش تتم التعليم بمناظرة. المناظرة هي غير الامتحان، الامتحان هي أنه اللي يجيب المعدل ينجح، والمناظرة هي حسب البقاع الموجودة في المعاهد الثانوية الأوائل ينجحوا سواء كان بمعدل أو بغير معدل.
1: سيرشيد، تحس وأنه فما حسرة على التعليم تاع قبل، وأنت رجل تعليم، كيفاش تقيم لنا تعليم قبل بداية الستينات، المرحلة اللي أنت بديت فيها كرجل تعليم، وللي خرجت أنت على التقاعد سنة 2005، بديت بنوعية وخرجت بنوعية أكيد
2: فعلا. ورغم اللي فما مراحل في التعليم يتمر بها، يعني فما تغيرات في البيداغوجية، ودخلت لنا تجربة تجارب متعدة متاع بلجيكا ومتاع فرنسا ومتاع كل مرة يشريوا طريقة، فما شراء متاع طرق وبلدين تبيع في الطرق، ونحن أنا مش نفايقين. أنا يعني لولي بركاكة وكهو عدى ونجح ومشى. التجربة متاع الستينات نابعة من الأصل التونسي، فعندما يدرسك تاريخ تونس فهو بمراحله، وانت تبدأ مثلا في السنة الرابعة تقرأ بداية التاريخ التونسي ما قبل التاريخ إلى كما نقول الصنهاجيين، في السنة الخامسة من الصنهاجيين إلى الأغالبة، في السنة السادسة تقرأ التاريخ الحديث التونسي، يعني يتكامل الشيء. وهذا مازال موجود الحقيقة، مش ننكر فيه أنه مش موجود في تونس، ولكنه ربيت تعدد التجارب وطبع الكتب والناحية التجارية اللي دخلت في الحركة التعليمية والتربوية جعلت خل وهزان وسبطان. الحقيقة تلقى تاريخ تونس موجود في الابتدائي ويعاود في الاعدادي ويعاود في الثانوي، وبعد يختص فيه في التعليم العالي مثال هذا، فتتعاود له في 4 مرات، وانت تعرفوا اللي هو مش يشد في راسه وقت اللي تبدا له من الاول. وعلاش الكل مقروهم التاريخ والكل مقروهم الجغرافيا؟ في ما كما حدث لك تجربه الالمانيه، خليه يختص في ميدان ويدخلوا على يقول لك الصناعه الالمانيه قويه ولا واحد. وعليش قلت لك نيتا والمانيا، أنا زرت عديد في بلدان العالم، ولكن نعرف التجربة الألمانية هي أصح تجربة. وهي اللي عاودت بنات بلادهم بعد الحرب العالمية الثانية، وصلتها إلى أقوى اقتصاد في أوروبا الآن، والثالث يمكن في العالم بعد أمريكا والصين وجي هي في ألمانيا. بحيث كي نقارنوا التربية والتعليم نلقوا زادة والحل متاعنا وقلوا وضع الوضع ما عندكش زاد ما تتحدث عن الوضع اللي موجود فيه البلاد، وما طريقة شاملة اللي هي كثاكن هي هذه سر الداء. إنه الطريقة الشاملة رأي أخي ما ثم في التعليم يلزم الدقة والإتقان. سواء علاش مثلا ابن حائسي تلقاه يتقنها لأنه شددها هذه كبرك مش ما يشدش معها حاجة أخرى. احنا يقرأ كل شيء وما يشد حد شيء.
1: الجانب النفسي وعلم النفس كان ضروري عند الأستاذ عند المربي، حتى أنه ما يكونش فقط أستاذ وإلا معلم يلقي الدرس متاعه ينتهي الوقت يهز كرتابلته ويخرج. يعني الجانب النفسي مهم جدا في تعاملكم في الوقت هذيك مع الأطفال مع الصغار.
2: يلزم يكون يشعر بيك الطفل انك راك انت ليه وهو ليك. فعلا بوه الثاني ولا امه الثانيه، ويولي بالاخص انا لاحظت في الفترات الاولى انه التلميذه البنيه بالاخص تظهر على البنيه اكثر من الاولاد. تقلد لك المعلمه نتاعها حتى في مشطتها، حتى في مشيتها، حتى في لباسها. شو هو السر؟ انها تاثرت بها لدرجه انها ولت كيفها في قدوه.
1: هذا هو فعلا معنى القدوه.
2: فعلم النفس يخلي المعلم ولا المعلمه ولا الاستاذ ولا الاستاذه يدخل في قلب التلميذ اكثر من وعي، لانه لا تستطيع ان تعطي للتلميذ وهو يكرهك او وهو مش مهتم بيك. لازم تجلبوا ليك بكلامك
1: وما هوش مركز. ساعات راه يدخل تلميذ ما هوش مركز، لا علاقة له بالدرس، كيفاش باش يركز وهو ما هوش يعني ما يحبش الدرس، وإلا ربما يقول هالأستاذ هذية ديما يسيح ديما يعيط ديما ينبس، أي فك عليها هكا ساعة ساعتين نعديهم وتنخرج على روحي.
2: أيوة الأستاذ اللي ينبز ولا المعلم اللي ينبز شو معناه؟ معناه هو شاعر بالنقص، لأنه حتى كي ضحك عليك التلامذة ما تشعرش يا مربي بالنقص. ادخل معاهم كيما يقولوا ضحكوا عليك، اضحك معاهم. يا الأولاد ماذا توا أنا ضحكت خاطرني صارتك الحاجة الثانية. يا ترى عارفين شكون يجيب لنا نكتة على حاجة صارت له كيف هي أنا؟ تو بالوقت يولوا هما يتهزوا صباحهم تضيع ربع ساعة وتولي صاحبهم مش وعدوهم. هاي شكون اللي كلم وعدي على الكونسي وعدي على كذا تو تولي مشاكل ما أنزل الله بهم السلطان. تتحل ببساطة، ادخل معاهم واللي معاهم. إذا كانك أنت متكون في برج الفوق والأخي يقول لك الولي حتى أنا زاد في برجي زاد أنا والتلميذ يتحنش بوه ولا بمو هاي ولي. فالكلمة الطيبة اللي يدرس اللي علم النفس يقول لك عليها من جملة. ما نتحدثنا على علم النفس كيفاش يقول لك فما أزمة الرفض. أزمة الرفض يعني التلميذ راه مش تلقاه رافضك في فترات اللي هما سنة ثالثة من عمره. هذه للأمهات إذا كان قال لك لا وعد يهديكم ما تعاملوش أولادكم بقسوة في السنة في عمره ثلاثة سنين وهو قبلها بشوية وبعدها بشوية رأى مش معنى ثلاثة سنين بالنهار. وفي الستة سنوات وقت اللي يدخل الابتدائي كل شيء يقول لك لا، ولو يدخل ساعة في عالم آخر يعني في القسم وفي ثم جي سنة بعد سيفين يعني فترة الإعداد هذيك أصعب فترة
1: لأن هذيك هي بداية المراهقة متاعه.
2: المراهقة هذيك راهو يتبدل كل شيء، راهو مش تولد شخص آخر وما يتألق. راهو يكون متوسط كما حدثك توانا في الأول يا أخي قلت لك كنت في الابتدائي متوسط في من بعدها كان ثانوي كله إعدادي وثانوي كله اسمه ثانوي. من بعدها تألقت. ايش معناه؟ معناه ثم فجرت طاقاتي في الفتره هذيك. نحن نوجه في تفجير الطاقات الى الايجابي. حط له هو ما هو يقول لك ليه، حط له الحديد وحط له الخشب وحط له الحلاقه وحط له حتى يتالق. وعلاش الجندي ويمشي في العمر هذاك للجنديه باش يفرغ طاقاته الغديك؟ كان عندك تفضل هذا ما عندك.
1: نعم، ننتقلوا من سي رشيد السوسي رجل التعليم، وعطيتنا الحقيقة بارك الله فيك سي رشيد، عطيتنا برشة تجارب حلوة وعطيتنا ربما فترات حلوة من التعليم اللي كانت في تونس. نتحدثوا توا عن سي رشيد السوسي رجل الإنسان الرياضي، وانتي كان عندك علاقة كبيرة بالرياضة، وبعديش باش ننتقلوا سي رشيد السوسي رجل الثقافة بامتياز، حتى انه لانه الحديثة معك ذو شجونة ما حسيناش بالوقت ونخاف يفوتنا الوقت وما نجمش نجي على هلا المراحل الهامة في حياتك سي رشيد.
2: فعلا فعلا والله انا بيدي مستغرب ساعة ساعة كي نبدا نسترجع في حياتي نقول عجب انا عملت
1: هذا الكل
2: بدون غرور ولا
1: ليه وين كنت عندي هالطاقة باش نعمل هذا الكل.
2: أيه. وفعلا وكنت والله في فترة من فترات زميلتي ليلى أنه نرقد أربع سوايع من 24 ساعة. وليت الهاجس يلزم ديما العمل، وأهم حاجة هو تقسيم الوقت. ففي الميدان الرياضي متبع كطفل صغير نلعب في الشارع وكل الناس، إلى أن وليت تحولت إلى المعهد الثانوي بباجة وتلعبت في الفريق المدرسي مختلف أنواع الرياضات. نلقى روحي في فترة من فترات عملونا مسابقة متاع تخريب في عمرنا 13-14 وقتي عملنا مسابقة متاع كرة السلة وسموها الكليجون باسكتور يعني الأصغر باسكتور واحد يلعب كرة السلة أحسن واحد وأصغر واحد. فلعبنا لقيت روحي زاد من الأوائل من الفريق اللي اختارونا في المعهد الثانوي بباجة. هو اللي ناس تغرمت بيها وين أنا ألعب رياضة كرة قدم في طفولتي. المهم كون دخلت في البرق الدستوري لما تحولت الى معهد خزندار، لعبت عامين في البرق الدستوري وانا صغير يلعبوا فيها مع الكبار.
1: نعم.
2: هيك وانه اقر بان تصريح بعمري كان اكبر، كبروني من عام 45 وانا عام 49 فقط باش نجموا يلعبوني.
1: باش نجم تلتحق.
2: ايوه. فالمهم لعبت ولقيت روحي في وضعيات ساعات صعيبه. مثلا كنا نمشي لبعض مدن، ومع الاسف مش نذكر مدن في الشمال الغربي، نلقاو فيها كان طريف الخبز، ذيك ربع خبزة وطريف هريسة، نلقاو ما ناكلو. الحمد لله اليوم شمال الغربي بخيراته الكثيرة، ولكن حبيت نوريك اللي كان ثم شوية تعب في الستينات، في آخر الستينات تعب ياسر في الشمال الغربي، والحمد لله كما قلت لك تها وكنا ونصبحنا عاد. فكظروف هذيك ساعات نلقرو احنا في مدينة مذغمة، وكما باجك الوقت ذاك مش نلعبوا ضد الأولمبي الباجي وما أدراك ولا الكاف ولا، أما في الغالب الحقيقة خذيت تجربة منها هذيك بالقدية، زادت أثرت في حياتي ونميت روح الانسجام وكلحمة ما بين الفرق، وعلمونا حتى كيفاش ناكلوا، كيفاش كي نمشوا مرة في القدية الرستوران نحطوا المغرفة على اليمين والفرقيتة على اليسار والسكينة بالشد نشد باليمين رغم نشدش باليسار. وذيك راهي تربية تخليك لاخر حياتك وانت تعرف، حتى كيما تدخل الى مطعم تعرف اش تعمل على الاقل. فالرياضة عندها دخل في، وثم عرفت الشمال الغربي كل، ولينا نعرف كي نمشي البوسالم منا طريق ومنا نجيبه منا طريق الاخر، كي نمشي القرديماء كي نمشي كذا، ولينا نتحينوا في الفرص انت نمشي، وما كانش الحقيقة النتائج هي الكل. في خزنة دار وليت نلقى عبد الوهاب الاحمر اللي هو مدرب وطني كالوقت ذاك، إيه فرنتيني ما قلت معها مع الناس هذوما، وسي مجد الهوم اللي هو من الساقس وامامي كان يسجل في الاهداف واذا بي هو توا بجنبي. فتنيت عندي وكبرت بهم هما وليت نجري. علاش قلت لك الطاقات؟ خرج طاقتك يا سيدي، شاركت في كالحواجز وجيت من الاوائل في مدرستي، اما بعد جيت خراني راني في الجري في السباق اللي مثلت فيه مع عهد متاعي، والحق يقال لانه يعني كانوا فما ابطال اخرين، وكان عرفت سيدي مجموعات من اللي بعد ولوا في المنتخبات الوطنيه.
1: نعم.
2: حتى اللي كملت المسيره مع في الميدان الرياضي كلاعب، دخلت التسيير ككاتب عام في البرق الرياضي التسوري اللي هو فريق عريق تبعث عام 46 إثر الحرب العالمية الثانية، وقتها فما شوية تساهل في بعض الجمعيات، كثير من الجمعيات تبعثتك الوقت ذاك، ولعبت مع يعني كاس مسير خلالي هذاك نعرف برشا قوانين. اللي خلى فيما بعد ناخذ كتاب التحكيم الجميع فصول وشرائد والحاجات الغريبة اللي تقع ساعة ساعة في تحكيم كرة القدم تكون سهلة بالنسبة لي، ترجمته وذيك انطلاقة باش دخلت الميدان الصحافة الرياضية. وليت ننشر فيهم، وخاصة وانه اخي وزميلي ولا بد مش تذكره المنصف بن سعيد اللي هو في صحفي معروف، في المنصف كنا قرينا مع بعضنا في خزنة دار ولعبنا مع بعضنا، وبوه كان حكم دولي وزاد غربني، وكان هو الولي المشرف على شؤوني في العاصمة. فاحفظت من جملة كنت هو ياخذ كور من عند في الادوار النهائيه وواحد تبقى له تذكار، تلقاه في الدار قلت له عامل بحري الله يرحمه خلينا نهز البرق التسوري، هو تو في الدار عنده 10 كور والبرق التسوري ما يسابش كور.
1: شنو اضافت لك لحياتك الكوره سي رشيد؟
2: عرفتني بالرجال والمناطق وعرفتني انه يلزمك الصبر.
1: اي
2: أكبر حاجة هي للإنسان أنه بيش يتحدى بها الدنيا هذه هي الصبر على المصاعب وتحديها والتقدير. عمرك ما ترجع لتادي أما بدون تهور، لأن الشجاعة هي مش تهور والإقدام هكاك غير ما تحسبها، لا إقدام مع إحجام، معناها كما قلت لك سيليراتور واللومبرياج الكهرباء داخل والفرع زاد ساعة يزمك ولو مظلوم راك لأن الدنيا لا تخلو من ظلم، فيجب أن يصبر الإنسان على ذلك. وهذه من النصائح التي أنصح بها جميع الأجيال، مش كان جيل الشباب، خاصة الشباب، يلزمك تقدم تحسبها وكما نقولوا نحن وتخلي للصلح مكان، ما تجيبش كل ما عندك في معاركك الحياتية، لازمك ديما تخلي للصلح مكان، لأن ورانا في الآخر مسلمين ويزمنا نكون إخوة، والأخ ما يزمو يحب كان أخوه، رغم اللي الخو مع الخو رغم يتنافسوا ويتقاسموا، أعطيني متاعي وأنا أعطيك متاعك، وشنو وشبك خذيت كذا
1: صحيح.
2: ولكن في الأخير المحبة والأخوة هي الأساس بيننا.
1: وهذا اللي جرنا للحديث عن سي رشيد السوسي، رشيد السوسي الرجل الثقافة، رجل المثقف، وانت يعني ترأست مهرجان المالوف لمدة ما تزيد عن 40 سنة، يعني هذا حبك لتستور، حبك للمالوف، وحبك وشغفك لهالبلدة الجميلة هذا يا سي رشيد.
2: فعلا هو مهرجان المالوف تولد عام 1967، وقت أنا ما زلت تلميذ. نجي نروح في الصيف نلقى نروح من المعهد الثانوي نلقى فما حفلات وهدرات، ومن قوسين المالوف في تستور نعملوه في العروسات، والعرس يدوم 7 أيام، وكل يوم أو يوم بعد يوم فما فرقة وتعطي نوبات. فالتستوري والذي يتبع مهما كان فيحفظ بالسليقة، فيقال أنه التستوري يجب يكون عنده ثلث المالوف من غير ما يكون في فرق. وزاد في الختانات، في الختان يجب يكون يجب فما المالوف، هذا معظم الناس تحفظه بما طبيعة الماء هي وقتها مفتوحة وتنجم تحفظ كل شيء وفي ساعة. والموسيقى اللي كنا نقرأ فيها في الثانوي جعلتني أني نتبع سيد المالوف، باش الواحد ما يغيبش عليه حاجات، خاصة وأنه في المعهد الثانوي يقولون أنت من تستوري يا زمان كده
1: ما تسمي عليك المالوف.
2: هذا ايش عملنا سيدي في المالوف، تبعك ايها الناس الى ان جيت ندرس في تستور. كي جيت ندرس في تستور الحقيقه كنت من الاوائل اللي نمشي بحذاهم بعد الفرق، كلفوني انه ناخذ الكتابه العامه لمهرجان المالوف، وهي مهمه دقيقه، ولكن اقدام الشباب علاش نقول لكم يلزم فما شويه فرانات، هكاك الإنسان مجهول وكي يحب يخلف كل شيء وحب يعب كل شيء، يقول دي جاية كاتب عام فيها ناجم نكتب شنية الكتيبة هي في بالي كاتب عام كه ونحضر محاضر جلسات وهو الدينامو متاع الجمعية، يعني مش تراث الفرق ومش تراث الإدارة والوزارة والمندوبيات الجهوية والمعاهد،
1: يعني عمل إداري بيروقراطي بحت، لقيت روحك
2: بيروقراطي وفي إن واحد بالاتصال، هكا الاتصال اللي ما فيهوش لا بورتابلوات ولا كثرة هواتف، أي معناها كان باش ربما بالباب الفضل باش يعرفوا الجيل هذا كيفاش كان التليفون يتم، كانت عندنا مركز بريد واحد بالطبيعة، وجميع التليفونات اللي موجودة في المنازل ولا في المؤسسات متصلة به، تتصل بالبريد يسمى بد البريد، يعني

0: قال اسمه صاحبي كل شيء ما يعجبوش يقول والله زي يعمل كيف هذا ليلى محمد رسول الله. لقيت روحي اني مو في مواجهات، وخاصه ما كانوش البنات يقدموا على تقديم السهرات، فاضطررت ككاتب عام اني نقدم السهرات.
1: أي.
0: يعني ناخذ البرنامج من عند فرقه ونقدم، نقول ستقدم لكم الفرقه الفلانيه كذا كذا. فالحقيقه الى ان شجعنا البنات والذكور وتعدوا مذيعين جنبي اللي توا من اشهر ما فما كما محمد مغامي وكما كذلك مراد البجاوي
1: اللي بعد يذكر
0: بالخير وقتها تعداوا على مهرجان الملوف.
1: نعم.
0: المهم في من الكتاب كاتب عام شديد نائب رئيس في بعد مده، ونائب رئيس لي رئيسنا كان رجل شيخ احتراما لي كانه هو رئيس شرفي، ولا كنت نعد مهرجان الملوف من بدايته إلى نهايته حتى ما بعد النهاية، لأنه لازم التقييم والاستعداد للدورة الموالية. والحقيقة مرك المهرجان عرفت فيه كل الفنانين الكبار اللي في تونس، وكل الفنانين اللي جاوا لتونس، بما أني أدعى إلى المهرجانات نتاع تونس كارتاج وغيره، وكذلك جاءوا لبلادنا كتونس وتسور بصفة خاصة شخصيات عالمية في الميدان الموسيقي. أنا مش مصدق روحي، محمد التريكي، محمد الحبيب، صالح المهدي، بوه عبد الرحمن المهدي، رأوا فتحي زغندة، كل أكثر ذاكرة القمم، وزهيرة سالم،
1: نعم،
0: حاصل عدن الشواشي، صلاح مصباح، كلهم تعدوا من تسوق، وكنت انا اللي نقبلهم، ويزني يكون في لايق في مظهري في كلامي في معاملتي في، وهذاك الحقيقه خلاني في الميدان الثقافي. اضافه لذلك انه شديت رئاسه اللجنه الثقافيه لمده 9 سنوات، ثلاثه، والله يغالبها يا زميلتي ليلى لاني راغب فيه، ولكن مش الفراغ، وانما كلهم يقول لك تو سيدي قد روحه في الميدان هذايا، وانا نشجع نحاول نشجع ناس اخرين، ثم طول النفس عند ناس، والحقيقه ثم ناس اخرين يقول لك يكتفي بي انا مهرجان الملوك ولا تظاهره ولا اثنين. انا كنت فك وقت الفراغ البشري والاطاري نتاع الاطارات نكون موجود.
1: نعم.
0: يعني هذه قصتي مع الثقافة بصفة عامة إلى أن نلت وسام الاستحقاق الثقافي الحقيقة نظرا للجهود اللي نبذلها، وكألفت زادة في الميدان التاريخي على تستور، وصارت عادة زادة. الحاجة الأخرى هي أني وليت نكتب في الميدان الرياضي وصارت عندي أرشيف.
1: نعم. ما زلت تكتب لليوم
0: سيشيد؟ نكتب كتاب مونديال 98 وفي 96 كأس أفريقيا للأمم كتبت عليها وقتها اللي لعبناها في جنوب أفريقيا، وقتها سميت الكتاب دليل كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم. المهم والأهم
1: ما زلت تكتب وما زال عندك كل هوس متاعها اللي عودنا به سي رشيد السوسي في المجال الرياضي.
0: فعلا هو موعدة حولت الدنيا. ولد الفيسبوك هو الكل
1: عندك من صفحة في الفيسبوك سي رشيد
0: لأنه يتأقلم مع الميدان، هاني نعرف شوية كل المسنجر والفيسبوك ما زلت ما نعرفش كيفاش نقص حاجة من 6 دقائق نحن نخرج نص دقيقة مثلا، ما زلت هاني نتعلم بشوية.
1: لا لا ما فيها حتى شيء، بسيطة جدا، وانت ما يخفيك سي رشيد تبارك الله عليك، يعني عندك ما يكفي من الذكاء والفطنة. سعدت جدا سي رشيد السوسي اني تعرفت عليك اليوم، تعرفت على شخصية اختزلت العديد من التجارب في العمر، تجارب تعلمنا منك، وخلاصة الحديث نتاعك انه الصبر والإقدام لكن بحذر، هذوما خلاصك تاع مسيرتك الحياتية كل سي رشيد.
0: وخير الناس من نفع الناس، وهو حديث نبوي شريف، نصح الناس باش تعمل الخير. يا ناس حبوا الناس، راه المحبة والعطاء أهم من الأخذ، لأن الأخذ

0: مش تاخذ الخيرات السبعه يوم اخر ورا اربع خبزه كفيك 24 ساعة، غير نحن بركة جرينا وراء المادة كبير وما يزموش يطغى. المادة لابد منها، أما يزهش
1: ما تتغلبش على الروحانية.
0: لابد أن أذكر زوجتي الأولى بخير التي توفيت منذ 3 سنوات تقريبا، واللي جابت منها 4 بنات وولد ذكر كلهم بشهادهم العليا، وهي كانت خير سند لست أنا رشيد السوسي لولا لم تكن ورائي امرأة عظيمة هي شريفة الله يرحمها.
1: ربي يرحمها.
0: وها إن شاء الله الزوجة الثانية شهرزاد من الجنوب التونسي، هي من طوزر، أنا نتأقلم معها.
1: صارتي تأخذي عندك زيادة تجربة في الجهات توسي سيرسي حتى الماكلة راهي تغيرت عليك زيادة تأكل في
0: ممكن مشينا أول زيارة ليلة للجنوب باش نطل على جماعتها عاد نلقى هما يسكنوا فيهم العرايس وخالتها فيهم في الرديف وعمتها في المضيلة
1: عملت زيارة للجنوب
0: في المتلوي والأخرى في قفصة والأخرى في نبط هانو عملنا جولة الغديق قلت ضي الحوض المنجمي حقني رفتني الوزير الأول في زيارة إلى الحوض المنجمي
1: يا سيدي العمر الكل ليك سي رشيد شكرا ليك على
0: من الاحفاد نصلي على النبي عليهم كلهم منهم كبيرهم غسان في المعهد النموذجي بباجه الان
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: وجايبين ثنيه ان شاء الله باهيه وربي يعاونهم
1: يشدوا ثنيه جدهم راهو سي رشيد السوسي
0: والنصحه التوازن بدي ما تحرصوش على اولادكم انه تقوش عليهم تعطوهم يعني تحبوهم يوصلوا الى اللي تحبوا انتم لا يوصلوا للي
1: وين ما هما يحبوا
0: نعم هذا
1: شكرا لك سي رشيد يعطيك الصحة كانت تجربة حلوة معك في هالأقل من سويع الوقت تعدى معك يجري شكرا لك يعطيك الصحة وبارك الله فيك ونختموا مع سي رشيد السوسي ضيفنا اليوم اللي شرفني في العمر تجارب وخذينا العديد من التجارب الحقيقة اللي كانت حلوة برشا وإن شاء الله خذيتوا منها هالتجربة هذه نختم مع نغم طلبوا سي رشيد ونهديوا لك أنت سي رشيد ولكل السادة المستمعين نغم لزيارة سيدة يا نغارة إلى اللقاء الناس الكل.

0: الكاف. صوت الشمال الغربي في نبر على الذبذبة 100.1.
1: إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيقا وتيسيرا وأجرا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. كيف السبيل أحبتي في الله إلى تقوية الإيمان في القلب؟ إن التقرب من الله سبحانه وتعالى يبعث في قلب المؤمن الراحة والسكينة والطمأنينة، كما أن التقرب منه سبحانه يرشد الإنسان إلى طريق الحق والصواب. والتفكر في الكون وفي خلق السماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة، والنظر في خلق الإنسان وما هو عليه من الصفات، يقوي الإيمان لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق. والمتدبر لا يزال يستفيد من علوم القرآن ومعارفه ما يزداد به إيمانا. قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه جل من قائل في آية أخرى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن غذاء للروح وعلاج يشفي النفوس ويكسبها المناعة. ومن ثمرات تدبر القرآن أنه وسيلة لمعرفة ما يريده الله منا وكيفية عبادته سبحانه وتعالى، ومعرفة ما أنزل الله إلينا، لأن القرآن الكريم منهج حياة أنزله الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.

نواصل مع بيان سبل تقوية الإيمان في قلب الإنسان. التفكر في الكون أحبتي في الله وفي خلق السماوات والأرض يقوي الإيمان ويدل على حسن والانتظام والإحكام الذي يحير الألباب، وهو دال على سعة علم الله وشمول حكمته وما فيها من أصناف المنافع والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وهي تدل على سعة رحمة الله وجوده وبره، وكل ذلك يدعونا إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشكره واللهج بذكره وإخلاص الدين له، وهذا هو روح الإيمان وسرها. من السبل أيضا الإكثار من ذكر الله سبحانه والدعاء الذي هو روح العبادة للإنسان المسلم، فذكر الله يغرس شجرة الإيمان في القلب ويغذيها وينميها، وكلما ازداد العبد ذكرا لله قوي إيمانه، كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة الذكر، فمن أحب الله أكثر من ذكره، ومحبة الله هي الإيمان، بل هي روح الإيمان. وذكر الله سبحانه يوجب خشوع القلب وصلاحه ورقته ويذهب الغفلة عنه. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.

البريات وغافر الخطيات وعالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات، يا من أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وقهر كل مخلوق عزة وحكمة. اللهم اغفر لي ذنوبي واستر عيوبي وتجاوز عن سيئاتي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا سميع الدعوات، يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، يا رفيع الدرجات ويا غافر الزلات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربي امنحنا من سعة القلب وإشراق الروح وقوة النفس. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تستدرجنا بالنعم وجد علينا بفضلك، فأنت أهل الجود والكرم. يا خالق السعادة، أسعد قلوبنا ونور دروبنا واغفر ذنوبنا. صباحكم معطر بذكر الله، جميل مبارك بالصلاة على الحبيب المختار.

0: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم السادسة صباحا على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تحتضن معتمدية لوكسور من ولاية الكاف اليوم فعاليات اليوم الإعلامي التحسيسي لفائدة مربي الماشية وفلاحي الجهة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة، وذلك ببادرة من ديوان تربية الماشية. تنتهي اليوم الاثنين المهلة التي حددها المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب لمنظوريه من مربي الدواجن لموافاته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية وانقطاعات الكهرباء، والتي أدت إلى نفوق قطعان من الطيور وتراجع في الإنتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء. ويفترض أن تستند وزارة الفلاحة التي يعمل المجمع تحت إشرافها إلى هذه المعطيات لوضع برنامج لتعديل الإنتاج. فتحت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باب الترشح إلى غاية 5 أكتوبر القادم لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في أحداث مشاريع أو توسيعتها للانخراط في البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000. يحتضن المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجية بداية من اليوم وإلى غاية 12 من سبتمبر الجاري تظاهرة تجمع نخبة من الشخصيات الرسمية والخبراء والكفاءات الوطنية والدولية من خلال برنامج متنوع يسلط الضوء على عدد من القطاعات الاستراتيجية ويعزز الابتكار وتبادل الخبرات والتعاون. دعت وزارة التربية إطارات التدريس إلى المبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية، وذلك عبر النفاذ إلى الموقع الإلكتروني vscolaire.education.an، بما يتيح لهم الاستفادة من فضاء مهني رقمي مخصص لمتابعة عدد من المعطيات والخدمات المرتبطة بعملهم اليومي. تناول اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أمس بمقر الأمانة العامة بالقاهرة سبل تفعيل العمل العربي المشترك وتطوير آليته في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. ذا وستتسلم تونس اليوم بمناسبة اجتماع القاهرة رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 2026 إلى مارس 2027. قال مسؤولون بالصحة الفلسطينية أن غارة جوية صهيونية على قطاع غزة أدت إلى استشهاد فلسطينيين اثنين أمس الأحد. أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن بلاده ستوقع تفاهم الممر الجديد لمضيق هرمز خلال الأيام القادمة. وقال رضائي في تصريحات نشرها الإعلام الإيراني مساء أمس أن دخول الممر الجديد لمضيق هرمز والخروج منه سيكون تحت إدارة إيران. نهاية هذه الوقفة الإخبارية الأولى، بعد قليل رفيق الكافي توافيكم ببرنامج صباح الخير صباح النور للجميع.
2: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح النور مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، معكم وعلى بركة الله ننطلق في استقبال يوم جديد، يوم نأمل أنه إن شاء الله يكون فيه الخير والبشائر الطيبة لكل مستمعينا في كل مكان. إن شاء الله يوم آمن، يوم فيه السلامة، فيه التوفيق، فيه أيضا من البشائر ما تطيب به النفوس وتستكين الأرواح. معكم في انطلاقتنا الصباحية من السادسة إلى التاسعة ونصف على موجات إذاعة الكيف. أهلا وسهلا بكل مستمعينا.

إذاعة كيف نتواصل معكم في هذا التوقيت الصباحي؟ محاولة دائما صباحية في أنه ننتقي بعض الكلمات اللي نحاول من خلالها أنه نبعث الأمل من جديد في السعي في دروب الحياة. قد لا تكون الظروف مرت كما تمنينا ولا جاءت الحياة بالصورة التي رسمناها لها، لكننا دائما نكون على ثقة في حسن تدبير المولى سبحانه وتعالى اللي اختارنا لنا ربما الضيقة بعد السهولة في الحياة وبعد اليسر، أنه خالف رغباتنا، أنه يحمل في طيات كل التغيرات هذه من الخير ما لم نكن نراه ولا نحسه. مهما خططنا لحياتنا ومهما اتخذنا من القرارات بشأن مستقبلنا بشأن تفاصيل حياتنا اليومية، تبقى في النهاية بين يدي تدبير المولى سبحانه وتعالى. كل أمر له وقت وكل دعاء له ميعاد، وكل شيء في الحياة عنده توقيته وقدره الذي قدره الله له. فدائما نلوذ بالدعاء، نلوذ أيضا بخطوات السعي الجميل. نسأل الله أنه يجمل لنا الحياة بما نحب، أنه يلطف بنا فيما تجري به المقادير وفي كل ما لا نفهمه من صروف الحياة، أنه يرزقنا قلوب ويرزق قلوبنا الرضا بما كتبه علينا من لحظات العسر، من لحظات المرض، من لحظات أيضا قلة الراحة وعدم الأمان، أنه يجعل القادم أحن وأجمل مما تمنينا. نسأل الله جمال الحياة ولطف القدر، وأنه يوفقنا ويمحو الأحزان ويرافق خطواتنا بالرزق الواسع المبارك، ويحقق لنا ما نحب ويصرف عنا كل ما يضرنا. إن شاء الله أصبحكم كل سعي آمن وجميل مستمعينا في كل مكان، ودائما معكم في هذا صباح على راديو الكاف.

هي شمسنا طالعة وأكيد الخريف السنة ما زال ما عطانيش ربما الأولوية في الطقس متاعه وفي تقلباته، وما زلنا نستنى في رحمة ربي سبحانه، لأنه إيقاع الصيف كأنه ما زال مرابط معنا الحقيقة في هذا الشهر شهر سبتمبر. نستنى أكيد في بعض المعطيات وفي بعض التوقعات اللي تنجم تعطينا شوية طمأنينة عليه الطقسنا على التقلبات الجوية القادمة. إن شاء الله تنشوفوها بعد السبعة من خلال مصافحة مباشرة مع المعهد الوطني للرصد اللاجوي. لكن كما تعودتوا ديما بدرجات الحرارة الصباحية سحب قليلة وحرارة بين 23 والقصوى 36 درجة في الكيف هذا الصباح الاثنين 7 سبتمبر اللي وفقها بالتقويم الهجري 25 ربيع الأول من 1448 هجري. سليانة سحب قليلة، حرارة بين 25 و 38 درجة، بيجا بين 25 و 38 درجة، وجندوبة بين 27 و 39 درجة. هذه بالنسبة للدرجات الحرارة المتوقعة صباحا. نستناو بعد السبعة ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله. يمنا زيدا وإحنا نحكيو على الطقس نثمنو مجهودات برشا قاعدة تخوضها الجمعية الجهوية للصيد البري بالكيف بالشراكة مع الجامعة الوطنية الإدارة العامة للغابات، وفيها في إطار حماية الثروة الحيوانية والحفاظ على التوازن البيئي قامت بتركيز نقاط ما تم تخصيصها للحيوانات البرية، خطوة مهمة الهدف متاعها توفير الموارد المائية الأساسية خاصة في المناطق اللي تعرف نقص في المياه وحمايتها من العطش والهجرة العشوائية. حماية الطبيعة تنوعها البيولوجي مسؤولية مشتركة بين هيكل الرسمية المجتمع المدني وكل المواطنين، وهالمبادرات المستدامة تخدم بيئتنا غاباتنا وتخدم أيضا كل ما يتعلق بطقسنا وأحوال المناخ في هذه الفترة الظرفية من الجوائح الطبيعية العالمية. وإن شاء الله ديما نسأل الله السلامة، وإن شاء الله تكون كل خطوة فيها فايدة للبلاد وللعباد وللبيئة بصفة عامة. ما زلنا معاكم وما زلنا في صباح جديد ديما مع إقاعتنا التونسية على راديو الكيف.

يا فتاح ويا يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك. أكيد هذايا أقصى أملنا في الحياة، وإن شاء الله ربي يسر لنا كل دروب الخير. نحكي أيضا في متابعاتنا في القطاع الفلاحي عن مبادرة أطلقتها وزارة الفلاحة والديوان الوطني لتربية الماشية وتوفير المرعى في إطار البرنامج الوطني لتعديل سوق الأضاحي لعيد الأضحى 2027 بهدف ضمان توفر الأضاحي وتنظيم السوق والحد من ارتفاع الأسعار ودعم المربين وتحسين المردودية. تم تركيز يعني عديد النقاط في إطار هذا البرنامج. بالنسبة لولاية الكيف، اليوم معتمدية الكسور تحتضن فعاليات هذا اليوم الإعلامي التحسيسي لفائدة مربي الماشية وأيضا فلاحي الجهة، وديما في إطار الاستعدادات للبرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد. الدعوة مفتوحة للجميع، جميع المربين باش ينخرطوا في هذه البرامج، وهكذا نشوفوا الحلول اللي تم من خلالها إيجاد يعني أكثر من فرصة بالنسبة للفلاح والمربين باش يتجنبوا الاحتكار ويتجنبوا أيضا كل ما من شأنه أن يخل بتوازنات السوق والعرض والطلب. هذه في إطار متابعاتنا في القطاع الفلاحي. ونحكي وزيدة على دعوات الاتحاد هذا الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة، خاصة إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري اللي تتراوح بين 170 مليم وأكثر من 200 مليم للمتر المكعب الواحد. وفلاحي الجهة متخوفين من هذه التسعيرة الجديدة اللي ترتبط بثقل المديونية المتراكمة عليهم منذ سنوات، سواء المتعلق منها بمياه الري أو بالمديونية البنكية. هذه بعض المتابعات في إطار القطاع الفلاحي، وما زلنا أكيد معكم في استقبال يوم جديد على راديو كيف مع فقراتنا القارة. بعد السبعة إن شاء الله نرجع لكم مع صيدليات المناوة، أيضا مع لمحة حول أحوال طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: أسعد الله صباحكم، السابعة صباحا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تنطلق اليوم حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداس الأول بالشركة الجهوية للنقل بباجة، وذلك استعدادا للعودة المدرسية والجامعية الجديدة. يتواصل بولاية الكاف إلى غاية 22 من سبتمبر الحالي تنظيم سلسلة من الأيام الإعلامية والتحسيسية حول البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة، موزعة على مختلف المعتمديات، حيث تحتضن مدينة لوكسور اليوم فعاليات اليوم العالمي التحسيسي لفائدة مربي المشية وفلاحي الجهة في إطار تنفيذ هذا البرنامج الوطني، وذلك ببادرة من ديوان تربية المشية وتوفير المرعى والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف والديوان الوطني للأعلاف. كما يتم بعدد من معتمديات ولاية باجة تنظيم أيام إعلامية وتحسيسية حول البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة، وذلك إلى غاية 11 من سبتمبر الحالي. وسيتم اليوم بمعتمديتي باجة الجنوبية وباجة الشمالية تنظيم هذه اللقاءات التحسيسية لفائدة مربي المجترات والمربين المنخرطين في شركات التعاونية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة، وذلك للوقوف على الامتيازات الممنوحة لتطوير القطاع وتحفيزهم على دعم منظومة إنتاج المجترات الصغرى. تنتهي اليوم المهلة التي حددها المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب لمنظوريه من مربي الدواجن لموافاته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية وانقطاعات الكهرباء، والتي أدت إلى نفوق قطعان من الطيور وتراجع في الإنتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء. ويفترض أن تستند وزارة الفلاحة التي يعمل المجمع تحت إشرافها إلى هذه المعطيات لوضع برنامج لتعديل الإنتاج. دعت وزارة التربية إطارات التدريس إلى المبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية، وذلك عبر نفاذ إلى الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn، بما يتيح لهم الاستفادة من فضاء مهني رقمي مخصص لمتابعة عدد من المعطيات والخدمات المرتبطة بعملهم اليومي. في العالم، قال مسؤولون بالصحة الفلسطينية أن غارة جوية صهيونية على قطاع غزة أدت إلى استشهاد فلسطينيين اثنين مساء أمس. أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد رضائي أن بلاده ستوقع تفاهم الممر الجديد لمضيق هرمز خلال الأيام القادمة. وقال رضائي في تصريحات نشرها الإعلام الإيراني مساء أمس أن دخول الممر الجديد لمضيق هرمز والخروج منه سيكون تحت إدارة إيران. نهاية الموجز، يومكم سعيد.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير.

0: جديد لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. ما زلنا كالعادة متواصلين معكم في الماتينال، والماتينال ما نجمش نعديوه من غير ما ناخذوا فكرة على أحوال طقس اليوم والأيام القليلة القادمة بإذن الله مع صديقنا بلال اليحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. بلال، صباح الورد.
1: صباح نور اختي رفيقه، مرحبا بك، مرحبا بكيف مسمي ذات كيف، وان شاء الله يومكم سعيد، بديت اسبوع موفق.
0: يعيشك بليل. بليل دونك برشا حديث ليميت على الطقس على احواله، احنا حبينا دائما من اهل الاختصاص نشوفوا معاكم التقلبات الجويه قريبه بعيده، فما امطار قريبه فما حديث في موقع التواصل الاجتماعي على عواصف وغيرها من التاويلات، واحنا ماذا بينا ديما من المصدر الاساسي لل معلومات. تفضل بليل.
1: اي شكرا ليك، ديما نحاولوا نستقصوا المعلومه معناتها من المصدر نتاعها الاساسي كمؤسسه امويه. نحن تعرف ديما اللي مسؤولين معناتها على التوقعات نتاعنا، مسؤولين معناتها على الاخبار معناتها اللي نداولوها. في هذا الغرض معناتها ديما قاعدين نتبعوا معناتها في التغيرات معناتها ولا في التقلبات الجويه اللي تنجم تكون منتظره في شكل سيناريوهات من النماذج العدديه، مش معناتها سيناريو باش يكون موجود معناتها هذاك هو الحقيقه. بالتالي معناتها نحاولوا نتاكدوا ونحاولوا معناتها ناخذوا وقتنا كأقصى تقدير، وفي الوقت المناسب يتم الإبلاغ وتم معناتها إصدار نشرات المتابعة والبلاغات معناتها في الوقت بتاعها. توا حاشين معناتها في فترة استقرار في حالة الطقس معناتها مع نهاية الأسبوع، كذلك بداية هذا الأسبوع إن شاء الله. اليوم الاثنين باش يكون معناتها طقس صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق مع تيارات هوائية اللي باش تكون قطاع شرقي بأغلب مناطق البلاد، معناتها ضعيفة إلى معتدلة وتتقوى نسبيا في فترة من بعد الظهر خاصة بالجنوب الشرقي. حالة البحر باش تكون قليل الاضطراب إلى متموج بخليج قابس، ودرجة الحرارة المرتقبة اليوم باش توصل القصوى نتاعها بين 30 و 35 درجة في المنطقة الساحلية والمرتفعات، وبين 35 إلى حدود 39 درجة عفوا ببقية الجهات. يوم غد الثلاثاء وكذلك يوم الأربعاء باش يتواصل استقرار نسبي في حالة الطقس، مع عدا يوم غد يمكن ثم إمكانية صغيرة لظهور خلايا رعدية خاصة في المرتفعات الغربية في فترة ما بعد الظهر. درجة الحرارة تبقى في نفس المعادلات وفي استقرار. ويوم الأربعاء باش يتواصل طقس مغيم جزئيا مع أغلب البلاد. الحاجة اللي باش تغير نهار الأربعاء هو التيارات الهوائية اللي باش تكون من القطاع الجنوبي سافي، ارتفاع طفيف في درجة الحرارة. ومن المنتظر أيضا معناتها بداية من يوم الخميس ثم تغيرات في حالة الطقس تتمثل في أنه العشية ثم معناتها خلايا رعدية اللي باش تكون موجودة، باش تكون معناتها عندها نشاط هام نسبي خاصة في الشمال والوسط، تكون مصحوبة بأمطار، تكون أحيانا غزيرة مع تساقط البرد، وكذلك تساهم في انخفاض نسبي في درجة الحرارة. ومن هنا لنهار الخميس إن شاء الله يوم غد أو يوم الثلاثاء إذا كان معناتها تثبت السيناريوهات الموجودة معناتها يتم الإبلاغ وتم إصدار نشرات المتابعة وكذلك تحيين خارطة اليقظة في الوقت المناسب.
0: هذا هو بليل، يعطيك الصحة يا بليل.
1: شكرا ليك.
0: شكرا جزيلا ليك. إذا نستقي المعلومة من مصدرها الأساسي. خلينا نركزوا في فترة الاستقرار اللي عايشينها توا، وإذا كان فما تقلبات وإلا تغيرات ناخذوها في نشرات متابعة استثنائية ديما يقدمها لنا المعهد الوطني للرصد الجوي، بعيد ربما عن الإشاعات، بعيد على ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. هذه فكرة على طقس اليوم على المدى القريب، وإن شاء الله نأمل أنه إن شاء الله دينا التغيرات أكثر رحمة ولطف بينا في تقلباتها الجوية، تكون فيها برشا خير وبرشا أيضا أمطار كلها غيث نافع. نواصل معكم رحلة الصباح الأولى، بعد شوية نرجع مع الصيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي.

أكيد راجعين متواصلين معكم دائما في تفاصيل الصباح وصباح الخريف. ديما في برشا حركة خاصة مع عودة الحياة المدرسية والجامعية، استعدادات حثيثة. نحكي ربما على مستوى المؤسسات التربوية اللي تخوذ غمار الاستعدادات ما قبل العودة من خلال التجهيزات ومن خلال بناء أسوار المدارس، عمليات الطلاء اللي نشوفوا فيها على مواقع المندوبيات الجامعية هوية للتربية. نشوف أيضا حملات بيع الاشتراك المدرسية والجامعية للسداسي الأول بالشركة الجهوية للنقل ببيجة في إطار طبعا الاستعداد للعودة المدرسية. تنطلق اليوم حملة بيع الاشتراكات المدرسية وأيضا الجامعية. بالنسبة لطلبتنا اليوم، زاد بداية من 7 سبتمبر 2026 كل الدواوين الجامعية، ديوان الشمال الغربي الجنوب الوسط، كلها تفتح مطالب المنح والقروض الجامعية. وطبعا اللي يحب يستفيد من هذه المرحلة ارسال الأوراق اللازمة على مواقع الديوان اللي يتبعوا، ونعرفوا مليح انه برشا طلبة ينتظروا في هذه الإجراءات. بعيدا شوية ربما عن سياق هذه العودة المدرسية، نرجع معكم لفقرة الصيدليات المنوبة بولاية الشمال الغربي خلال هذا الأسبوع في الكيف تحديدا بالدهمين، صيدلية عمار الجيزاني، في سرس بسمة بن ضياف، في الكسور خالد تيناني، الكيف المدينة عفيف بن موسى، محمد يحيى نصر وسميرة برسقي، في تجروين صيدلية لسعد محجوبي، سقية سيدي يوسف أميل بوغانمي، قلعة سنين منصف عاشور، نبر عمر الحناشي، في بيجة صيدلية نوردين منقعي، فارس بن كوسا، في تبرسق أيمن غديرة، في تستور محمد رضا هيرغلي، في تبار رفيق قزم، سيدي إسماعيل فراس سيريم، جاز الباب طيب الجاسمي، في نفزة سفيان زويغي ونيديا شلويتي على مستوى ودي الزرقاء، في بلاريجيا حسين غزواني، بوسالم ياسمين بن عبد الله، رضا ضيف لجندوبة الشمالية، هند دخيلي جندوبة الجنوبية، سامي جعفر تبرقة، نيديا مرزوق يعني دراهم، غسين مجدي غار الدماء، فرح العبدلي فرنانة، في الروحية محمد الهادي العرابي، الكريب حسنين عيدي، برقو عصام بن عطية، بعرادة محمد رجب بسفر، سليانة خالد الأحمدي، قعفور توفيق الرياحي، كسرة يوسف مفداوي، ومكثر محسن رمضاني. هذوما صيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي طيلة الأسبوع من 5 سبتمبر ل 11 سبتمبر، مع تمنياتنا ديما بموفور الصحة والسلامة لكل مستمعينا.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إشهار.
3: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
6: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. ملا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
5: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
6: عندك أورانج.
2: إشهار.
7: أسعد الله صباحكم 7:30 صباحا على موجات إذاعة الكف.
8: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
7: أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة، وفيها تتابعون بإذن الله: اليوم انطلاق حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية لسداسي الأول بالشركة الجهوية للنقل بباجة استعدادا للعودة المدرسية الجديدة. وزارة التربية تدعو إطارة التدريس إلى المبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية للاستفادة من الفضاء المهني الرقمي المخصص لهم. تواصل الأيام العالمية والتحسيسية بعدد من جهات الشمال الغربي للمشاركة في البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة. فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع للانخراط في البرنامج الوطني رائدات. تونس تتسلم اليوم بالقاهرة رئاسة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري. هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها مفصلة في أولى نشرتنا الإخبارية التي تأتيكم تمام 8 صباحا بإذن الله. يومكم سعيد.

شاء الله نهاركم سعد الأيام مستمعينا في كل مكان، وكيما العادة راجعين مع بلاغاتنا ومتابعاتنا. كيما تعرفوا عودة مدرسية وعودة جامعية بالتوازي أيضا مع عودة السنة التكوينية اللي تم افتتاحها مع بداية شهر سبتمبر 2026. ونأكدوا على أنه مراكز التكوين المهني من بين المراكز التكوين المهني الفلاحي تلقى حظوظ أوفر في إطار التربصات والدورات التكوينية، خاصة في الاختصاصات منها في تربية النحل. بالنسبة لمركز التكوين المهني الفلاحي بتستور، ما زالت الفرصة متاحة للمتكونين للمشاركة في تربية النحل بداية أو إلى حدود تاريخ 21 سبتمبر 2026. تنجموا تتواصلوا بإدارة المركز التكوين المهني الفلاحي بتستور وتكونوا محظوظين بفرصة التكوين قبل 21 سبتمبر 2026. تنجموا تكون فرصة لإتمام الإجراءات الإدارية، وتكون فيها فرصة على التعرف على النحل، على أنواعه وسلوكه وتقنيات التربية، تيسير وتسيير الخلايا، إنتاج العسل ومشتقاته، والوقاية من الأمراض ومكافحة الأفات، وتجهيز المنتج، وأيضا تثمين وطرق التسويق والترويج. هذه بعض التفاصيل. المدة كاملة 357 ساعة، وتكوين فيها تطبيقي، تكوين نظري على يد المؤطرين المختصين، والجانب أيضا التطبيقي، تجارب ميدانية في المجال، متابعة فورية ومرافقة حتى ليتم الحصول على الشهادة اللي تم أو تكون معترف بها على مستوى وطني. ونتمنى أيضا كل الحظ والتوفيق لكل المشاركين. هذه بالنسبة للسنة التكوينية، وما زلنا احنا أكيد مواصلين معكم المشوار بعد شوية مع زميلتي حنان بن مصطفى في برقيات الرياضة.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: إشهار
2: مع أورانج، بوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج، الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
1: إشهار
4: إذاعة الكاف،
5: صوت الشمال الغربي في قعفور على الذبذبة 102.2.
6: ورجعنا لكم مكملين معكم المشوار ديما على موجاتنا. أحب الرياضة موعدكم كالعادة مع حنين. حنين صباح النور.
7: صباح النور رفيقة، يوم سعيد موفق لك ولكل مستمعينا. هذه أولى موعد رياضة على موجاتنا. برقية الرياضة، البداية بالربطة الأولى لكرة القدم والمقابلة الجولة الثالثة، دفعة ثانية اللي تلعبت البارح وفيها الترجي فاز بمستقبل مرسى 2-1 وتعادل الإيجابي 1-1 بين النجم الرياضي الساحلي وشبيبة العمران، وفاز النجم المتلوي في اللحظات الأخيرة أمام فريق أمل حمام سوسة هدف مقابل 0. نذكر الجولة انطلقت نهار السبت بلقاء نادي البنزرتي والأولمبيا البيجي اللي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 وفوز تقدم سقيط الدير أمام النادي الرياضي لحمام الأنف هدف مقابل 0. نتائج إيجابية لحد الآن وبداية طيبة للصاعد الجديد للرابطة الأولى، تقدم سقيط الدير 2 انتصارات وتعادل. نذكر بالنسبة لبقية الجولة مقابلات هيتلعبوا نهار السبت نهار الأربعاء 16 سبتمبر الأربعاء نتاع العشية اتحاد بن قردين النادي الرياضي الصفاقسي، ونهار 17 سبتمبر الأربعاء نتاع العشية الملعب التونسي النادي الإفريقي وترجي جرجيس الاتحاد المونستيري. مقابلات تأجلت لمشاركة الأندية التونسية في المسابقات القارية. لنذكر بداية طيبة لفريق ترجي جرجيس وفريق النادي الإفريقي، وتعثر فريق النادي الرياضي الصفاقسي في نيجيريا. الترتيب بعد الجولة الثالثة ومقابلات نهاية الأسبوع 7 نقاط لتقدم سقيط الدير معها فريق النادي الرياضي البنزرتي، 6 نقاط للنادي الإفريقي معها ترجي الرياضي التونسي، 4 نقاط للنجم الساحلي مع شبيبة العمران، 3 نقاط للنجم المتلوي، نقطة لفريق الأولمبيا البيجي ولفريق أمل حمام سوسة وفريق الملعب التونسي. الجولة الرابعة مقابلتها نهار السبت 12 سبتمبر الأربعاء نتاع العشية مستقبل مرسى النجم الرياضي الساحلي أمل حمام سوسة الملعب التونسي اتحاد المونستيري الاتحاد الرياضي ببن قردين نهار الأحد، شبيبة العمران النجم الرياضي بالمتلوي النادي الرياضي لحمام الأنف الترجي الرياضي التونسي، وفي بيجا الأولمبي البيجي. تقدم سقيط الدير وبقيت المقابلات الجولة يتلعبوا نهار الأحد 20 سبتمبر النادي الإفريقي الترجي الجرجيسي والنادي الرياضي الصفاقسي النادي الرياضي البنزرتي. أخبار فرق الشمال الغربي والجلسات العامة المنتظرة في الأيامات القليلة القادمة. نبرة الرياضية نهار 11 سبتمبر 5 نتاع العشية في مقر بلدية نبر، وآخر أجل لتقديم الترشحات باش يكون 9 سبتمبر. وداد السرس جلسة العامة الانتخابية مقررة ليوم 26 سبتمبر، وآخر أجل لقبول الترشحات باش يكون نهار 18 سبتمبر الجاري. 30 سبتمبر موعد جلسة عامة لفريق نادي كرة قدم بجريسة، وجلسة عامة تقييمية يوم 9 سبتمبر 5 نتاع العشية بالنسبة لمستقبل نبر البارح جلسة عامة تقييمية لفريق المرجان الرياضي بتبرقة. عصام الحسني ويوصل قيادة فريق المرجان، ربيع الزويغي هو المدرب. وبالنسبة لفريق اتحاد سليانة الفريق ينطلق نهار الأربعاء الأربعاء ونص في أول حصة تدريبية في مركب سليانة. وبالنسبة لأمل بوعوين نذكر جلسة عامة انتخابية نهاية الأسبوع، ونصر السلمي يواصل رئاسة فريق أمل بوعوين. هذا بالنسبة لأخبار فرق الشمال الغربي. نواصل مع جندوبة الرياضية اللي انطلق اليوم في تربص تحضيري في مدينة عين دراهم ولقاء ودي أمام فريق أولمبيك لكيف مبرمج نهاية الأسبوع. نذكر الفريق كان تعادل مع فريق مستقبل قصرين 1-1. أولمبيك كيف بعد تربص عين دراهم كذلك ينتظروا زوز مقابلات ودية غدوة، يلعب لقاء ودي أمام أمل بوعوين، وكما ذكرت نهار السبت الأربعاء تاع العشية ضد فريق جندوبة الرياضية. هذه المقابلات الودية وتحضيرات فرق الشمال الغربي قبل انطلاق بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم. سحب برزنامة البطولة الوطنية لكرة السلة، وبطولة باش تنطلق نهار 26 سبتمبر الجاري. نهاية الأسبوع كان الموعد مع انطلاق البطولة الوطنية لكرة اليد، وفيها فاز النجم الساحلي أمام نادي كرة اليد بجمال 27-26، وانتصر فريق مكينة بالمهدية من بعث بن خيال 26-23، مكنين فازت أمام جمعية الحمامات 32-29، وترجي فاز أمام اتحاد منزل 41-21، وانتصر فريق النادي الفريق أمام طبلبة 23-16. تونس باش تحتضن البطولة الإفريقية للأمم في الكرة الطائرة، والجامعة أعلنت قائمة المنتخب الوطني التونسي اللي باش يكون حاضر في هذه البطولة الإفريقية من 13-25 سبتمبر. نذكر منتخبات تونس، مصر، الجزائر، الكامرون، رواندا، تشاد، المغرب، كينيا، غامبيا، المغرب، جمهورية الكونغو، نيجيريا، وجمهورية إفريقيا الوسطى، ومنتخب زيمبابوي. هذه الفرق اللي باش يكون حاضرة في البطولة الإفريقية للأمم في تونس من 13-25 سبتمبر الجاري. هذه برقية الرياضة على موجاتنا، يوم سعيد للجميع.

0: صباح الخير.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنا من نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: إشهار
3: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
4: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاريات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
3: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
4: عندك أورانج.
2: إشهار
5: الثامنة صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
5: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة اليوم: انطلاق حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسي الأول بالشركة الجهوية للنقل بباجة استعدادا للعودة المدرسية الجديدة. تواصل الأيام العالمية والتحسيسية بعدد من جهات الشمال الغربي للمشاركة في البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد لسنة المقبلة. تونس تتسلم اليوم بالقاهرة رئاسة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري. دعمت الشركة الجهوية للنقل بباجة أسطول النقل المدرسي والجامعي بعدد من الحافلات الجديدة التي سيتم استغلالها مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد لتأمين أفضل الظروف لفائدة التلاميذ والطلبة، وفق ما أكده رئيس دائرة الاستغلال بالشركة محمد علي الغانمي. وأكد الغانمي أن حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسي الأول بالنسبة للسنة الدراسية الجديدة ستنطلق بداية من اليوم.
7: عدد الجملي للحافلات المخصصة للنقل الجامعي والمدرسي بتليها في حدود 117 حافلة. 117 حافلة وضمها مشي ما لا يعطي دفع معنوي ويساهم في تحسين جودة الخدمات بالبيئة بكامل ولاية باجة. احنا توا نشد الوضع على المسات الأخيرة سواء كان على مستوى أعداد البرمجة اليومية أو على مستوى التحضيرات اللوجستية. إن شاء الله نحن نكون جاهزين ديسي لكان سبتمبر لتأمين عودة مدرسية وجامعية. من المنتظر معناها شروع في عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية بداية من 7 سبتمبر 2026. إن شاء الله الشركة ستفتح شبابيكها والمكاتب الكل لشروع في عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية إن شاء الله بكامل نيابات الشركة.
5: جهويا كذلك يتواصل بولاية الكهف إلى غاية 22 من سبتمبر الجاري تنظيم سلسلة من الأيام العالمية والتحسيسية حول البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة موزعة على مختلف المعتمديات، حيث تحتضن مدينة الكسور اليوم فعاليات اليوم العالمي التحسيسي لفائدة مربي الماشية وفلاحي الجهة في إطار تنفيذ هذا البرنامج الوطني، وذلك ببادرة من ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف والديوان الوطني للأعلاف. عن أهداف هذا البرنامج الوطني تتحدث المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بالكاف أمنة ورغي.
8: مثل أهداف البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد إلى دعم المربين وتحفيزهم على الانخراط صلب الهيكل المهنية، المساهمة في توفير الأضاحي والخرفان وتعديل السوق، الحد من المضاربة والاحتكار وتعدي الحلقات، التحكم في كلفة الإنتاج، إرساء منظومة استرسال وتطوير شراكة مؤسسية بين الهيكل العمومية والمالية. من الفئات المستهدفة هو صغار المربين، المربين المنخرطين في الشركات الأهلية، شركات الأحياء وأصحاب المقاسم الفنية. ثم خطوط متاع تمويل كان هو من صغار المربين يتمول عن طريق تطبيق البي تي اس كبار المربين والا منضوين في هيئات المهنيه وشركات الاحياء يقع خطوط تمويل عن طريق البنك الوطني الفلاحي. كيف كيف تم متابعه فنيه توفير اعلاف باسعار تفاضليه من ديوان الاعلاف،
5: كما يتم بعدد من معتمديات ولاية باجة تنظيم أيام عالمية وتحسيسية حول البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة، وذلك إلى غاية 11 من سبتمبر الحالي. ويتم اليوم بمعتمديتي باجة الجنوبية وباجة الشمالية تنظيم هذه اللقاءات التحسيسية لفائدة مربي المجترات والمربين المنخرطين في الشركات التعاونية والشركات الأهلية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة، وذلك للوقوف على الامتيازات الممنوحة لتطوير القطاع وتحفيزهم على دعم منظومة إنتاج المجترات الصغرى. وبولاية باجة أيضا تسببت الأعطاب على مستوى القنوات الرابطة بين البحيرة الجبلية بتبار إلى نقطة توزيع المياه في المنطقة، بالإضافة إلى موجة الحر التي شهدتها البلاد في تراجع جودة منتوج التين خاصة بمنطقة جبة السفلي. وفي هذا السياق دعا رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بتبار محمد علي المجري السلطات إلى صيانة هذه القنوات للحفاظ على المزروعات.
0: وغدا تفعيل بحيرة جبلية في صيانة القنوات الموصلة للنقطة التوزيع نتاع الماء، بحيرة لمت شوية ماء لكن ما وقعش تفعيل نتاع السقي نتاعها، ما نجر عنه ينقف الكمية نتاع الماء وصار تحجر مع حرارة الطاق اللي شهدتها سنين المنطقة، ومع الرطوبة اللي موجودة في منطقة الجبة خاصة الجبة السفلى سخانة أكثر من الطاقة نتاعها، كمية متوفرة لكن الجودة مفقودة. تعاون زادت عندنا فرصة نتاع عام كامل تو نجموا نعملوا صيانة، ونطلب المسؤولات تعهد من جديد بصيانة القنوات الموصلة من بحيرة جبلية إلى نقطة التوزيع.
5: وضع المجلس المحلي بفرنانة برنامجا يتم العمل على تنفيذه خلال الفترة المقبلة يتعلق بعدد من المشاريع في مجال البنية التحتية والتزود بمياه الشرب لإنجازها خلال هذه الفترة، حسب عضو المجلس عبد اللطيف الخميسي.
2: عدنا جهوية 53 فرنانة جنطورة، عدنا مسجدين في الفروحة، وعدنا مشاريع أخرى في عمادة فرنانة، مدرسة الانطلاقة جديدة إن شاء الله، عدنا في فرنانة يعني خدنا فيها في فرنانة طريق التكلفة نتاعها 120,000 دينار، وعندنا طريق فرنانة عين البية دمج المشاريع في فرنانة المعطلة للناس صالحة للشراب، عندنا في فرنانة المحاور الكبرى، عندنا ربيع سيدي عمار مشروع يقولنا، وعندنا مشروع للناس صالحة للشراب قلوب الثيرين، هذوما قاعدين معطلين في دار التنفيذ.
5: تركزت تشغيل ندوة دورية للمديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني التي أشرف عليها مؤخرا وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود على الاستعداد لتأمين العودة التكوينية الجديدة، ولا سيما متابعة أشغال الصيانة بالمبيتات والمطاعم وفضاءات التكوين والعناية بالمحيط الخارجي للمؤسسات التكوينية. كما تناولت تشغيل هذه الندوة متابعة استعدادات القطاع الخاص لتأمين العودة التكوينية المقبلة وتقييم تقدم تنفيذ خطوط التمويل المحدثة بمقتضى قانون المالية للسنة الماضية بالنسبة للسنة الجارية، فضلا عن متابعة ملفات التكوين التكميلي وبرنامج كبار المشغلين. وتطرقت الأشغال أيضا إلى الإجراءات المتعلقة بإرساء صفة المتكون المبادر بمراكز التكوين المهني وضبط الإطار التنظيمي والإجرائي لإحداث نوادي المبادرة، فضلا عن متابعة عدد من الملفات من بينها النظام المعلوماتي جهة.com. دعت وزارة التربية إطارات التدريس إلى المبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية، وذلك عبر النفاذ إلى الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn، بما يتيح لهم الاستفادة من فضاء مهني رقمي مخصص لمتابعة عدد من المعطيات والخدمات المرتبطة بعملهم اليومي. وأوضحت الوزارة وفق مقطع رقمي نشرته أمس على صفحتها الرسمية أن إنشاء الحساب يتم عبر البريد الإلكتروني، على أن يتولى المدرس بعد ذلك الاتصال بمدير المؤسسة التربوية لتفعيل فضائه المهني، ثم الشروع في استعمال الخدمات المتاحة عبر المنظومة. وتتيح هذه المنظومة لإطار التدريس الاطلاع على قائمة التلاميذ حسب الأقسام وجدول أوقاته، فضلا عن متابعة غيابات التلاميذ وتنزيلها. وطنيا كذلك تنتهي اليوم المهلة التي حددها المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب لمنظوريه من مربي الدواجن لموافاته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة حر قياسية وانقطاعات للكهرباء شهدتها تونس في جويليا وأوت 2026 وأدت إلى نفوق قطعان من الطيور وتراجع في الإنتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء. ويفترض أن تستند وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر التي تعمل أو التي يعمل المجمع تحت إشرافها إلى هذه المعطيات لوضع برنامج لتعديل الإنتاج. تناول اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي بالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أمس بمقر الأمانة العامة بالقاهرة سبل تفعيل العمل العربي المشترك وتطوير آلياته في ضوء التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وما تفرضه المرحلة الراهنة من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية وتنموية. وأكد الجانبان خلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار الأعداد لرئاسة تونس للدورة 66 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المقرر عقدها اليوم، على أهمية تعزيز دور جامعة الدول العربية باعتبارها الإطار الجامع للعمل العربي المشترك والارتقاء بفاعلية مؤسساتها وآلياتها بما يمكنها من مواكبة التطورات المتسارعة والتعاطي بصورة أنجع مع جملة من القضايا والتحديات التي تواجه الدول والشعوب العربية. هذا وتتسلم تونس اليوم بمناسبة اجتماع القاهرة رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة الممتدة من سبتمبر 2026 إلى مارس 2027، حيث ستعمل على أن تكون هذه الرئاسة رئاسة للحوار والتشاور والتنسيق ودعم مسارات التوافق العربي والتقريب بين وجهات النظر بما يعزز وحدة الموقف العربي ويتيح التعامل مع التحديات التي تواجهها المنطقة العربية بروح جماعية ومسؤولة. ضمن أنبائنا العالمية، قال مسؤولون بالصحة الفلسطينية أن غارة جوية صهيونية على قطاع غزة أدت لاستشهاد فلسطينيين يوم أمس. أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن بلاده ستوقع تفاهم الممر الجديد لمضيق هرمز خلال الأيام القادمة. وقال في تصريحات نشرها الإعلام الإيراني مساء أمس إن دخول الممر الجديد لمضيق هرمز والخروج منه سيكون تحت إدارة إيران. بهذا الخبر نختم نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. اليوم انطلاق حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداس الأول من السنة الدراسية الجديدة بالشركة الجهوية للنقل بباجة. تواصل الأيام العالمية والتحسيسية بعدد من جهات الشمال الغربي للمشاركة في البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة. تونس تتسلم اليوم بالقاهرة رئاسة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.
9: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
10: المرصد الوطني لسلامة المرور.
11: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
12: فيسبوك. تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف. إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم، ونقدكم. ديما على الفاجل تاعنا راديو كاف اذاعه الكاف.

0: إشهار
1: مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوك 5G
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوك 5G عندك أورانج
0: إشهار
3: راديو كيف.

0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو.

0: كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
1: أريد طور عالمك.
2: إشهار
3: هاي تك.
4: ورجعنا لكم مستمعين مع جديد الهاي تيك، حيث أعلن إنستغرام عن علامة جديدة باسم AI Generated Profile تظهر على أي حساب يعرض شخصاً مولد بالذكاء الاصطناعي بدلاً من إنسان حقيقي، ويتحل محل علامة AI Creator اللي كانت قيد التجربة. صاحب الحساب ينجم يفعل العلامة بنفسه عن طريق إعدادات البروفايل، وفي هذه الحالة لن يتأثر وصول المحتوى إطلاقاً. أما الحسابات اللي تخفي هذه المعلومة وتكشفها المنصة فستخرج من التوصيات ويتراجع وصولها، مع إمكانية العودة بإضافة العلامة أو بتقديم اعتراض عبر أكاونت ستاتيو. وأوضح الانستغرام أن صناع المحتوى اللي يستعملوا أدوات الذكاء الاصطناعي في عملهم فقط غير معنيين بهذه العلامة. شات جي بي تي أطلقت ميزة أوبن إي آي للمراهقين، وهي ميزة مخصصة للمستخدمين اللي تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عام، تتضمن فلاتر أمان أكثر تشدد وتحظر المحتوى الضار مثل إيذاء النفس، المحتوى المخصص للبالغين، وتمنع إجراء محادثات ذات طابع رومانسي. أما وضع الدراسة، وضع الستودي مود يساعد التلاميذ والطلبة في أداء واجباتهم من خلال توجيههم وشرح خطوات بدلا من إعطائهم الإجابات مباشرة. تتميز هواتف البيكسل الجديدة بوضع جديد للكاميرا تطلق عليه جوجل اسم ماجيك كابتشر، وهو وضع يحاول التقاط الصور وترتيبها بالنيابة عنك. في بلادنا في تونس أصدرت رئيسة الحكومة منشور يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية المتنامية، لا سيما اللي تتعلق بحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والمنصات الإلكترونية للخدمات العمومية، وضمان لاستمرارية إسداء هذه الخدمات للمواطنين والمؤسسات دون انقطاع. وتضمن المنشور جملة من التدابير الإلزامية التي تتعلق بحماية المواقع والمنصات الإلكترونية والتراسل الرسمي والوقاية من الهجمات السيبرنية. تونس تحتضن قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026. القمة هذه تحتضنها مدينة الحمامات على امتداد يومي 9 و10 سبتمبر الجاري. قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 تحت إشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة. وتنظر القمة في أبرز التحديات المتعلقة بتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وسبل تحويل الإمكانيات التقنية إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية. بهذا نختم معكم فقرة الهايتيك، ورجعين أكيد معكم لبقية فقراتنا في ماتينال اليوم.
3: هايتيك
2: إشهار.
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
0: مع اريدو. في الغونتخي قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
1: اريدو طور عالمك.
2: اشهار

0: بعيد من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: إشهار
2: بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
4: الغونتخي مش كل القراية، الغونتخي فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عود 99 دينار و900.
3: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
4: عندك أورانج.
1: إشهار
5: إذاعة الكاف،
6: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2
7: راديو كاف.

0: إيقاعاتنا متواصلة في صباحة جديدة مع راديو كيف، وديما محطاتنا الخارجية أولى هذه المحطات مع زميلنا هشام الصغيري مباشرة من ولاية جندبة. هشام صباح الورد.
1: صباح النور رفيقة، تحية لك وتحية كل مستمعي ذات كيف. بالنسبة للميكروتروتوار اليوم حبينا نحكو على ما بعد الموسم السياحي الصيفي. تعرفوا أنه اليوم الموسم السياحي الصيفي يعني مر في ظروف طيبة على مستوى مدينة ورقة بالأساس، لكن المطلوب اليوم هو كيفية الحفاظ على ديمومة النشاط السياحي في ظل يعني ما تزخر بها الجهة من مواقع أثرية وسياحية وغابية مميزة، وهي مطالب يعني منذ سنوات بضرورة الاعتناء أكثر بالسياحة الثقافية والسياحة البيئية الإيكولوجية، وهذه من المطالب المشروعة بالنسبة لعدد من المواطنين اللي يطالبوا بضرورة حسن استغلال ما تزخر بها مختلف معتمديات الجهة من مواقع أثرية وكذلك مواقع جبلية مميزة لدعم النشاط السياحي والثقافي بالجهة. استمعوا إلى بعض المواطنين ثم نعود.
2: ولاية جندوبة بكل امتياز هي ولاية سياحية، سواء كان سياحة شاطئية أو إيكولوجية. إمكانيات موجودة في الجهة قطاعي ويوفر يد عاملة فيش باش تطوروها.
3: مناطق أثرية شمتو في بلاريجيا، هذا لازم نخدموا عليه أكثر.
4: شوف الآثار اللي موجودة في بلطة بلاريجيا، هذايا الكل ما لقيناش باش هالمنطقة هذه يحياها، عندنا ثروة مهدورة كبيرة برشا.
5: اليوم رغم وجود العشرات من المواقع الأثرية الهامة تاريخيا بالجهة والكثير من المواقع اللي موجود فيها آثار، إلا أنها وللأسف لم تستثمر طرف الجهات المعنية للسياحة وللترويج بشكل مطلوب.
6: ميز بفما مخزون أثري مخزون حضاري، ولكن على الأسف هذه المواقع الأثرية تشهد تهميش إن لم نقل إهمال بهذه المواقع التي هي قد تجلب حتى الساحل الأجنبي. ونحن نعرف علاقة السياحة بالاقتصاد وبالتنمية، السياحة التقليدية الشاطئية ما تنجمش تقوم بالأدوار كل، ولما لا يقع استثمار حتى من رجال الأعمال.
0: أكيد هذه أولوية ربما في طرح معناها الجانب الإيكولوجي والسياحة الشاطئية وغيرها من المواقع الأثرية وأهمية معناها الدور السياحي في جهة تبرقة عين دراهم، لكن فما أولوية أخرى تتزامن ربما مع الاهتمام بالسياحة الإيكولوجية اللي هي عنصر البيئي والنظافة على مستوى المدن هذه اللي تستقطب السياح. هشام، هل إنه السائح وقت يزور مدينة التبرقة يكون راضي على الهيئة الجمالية متاع المدينة في الوسط متاحها، في حركتها، في المواني متاحها وغيرها ربما من النقاط، خاصة توفر الماء صالح للشرب، نحكي هنا على السائح الأجنبي ونحكي زيادة روعة على السائح اللي يجي معناها في إطار السياحة الداخلية.
1: صحيح رفيقة، تعرف أنه مدينة التبرقة يعني عادة ما تشهد حركية كبيرة خلال الموسم الصيفي، وهذا اللي شاهدناه في الفترة الأخيرة، لكن تبقى بعض التحديات المطروحة اليوم في علاقة بالبنية التحتية، في علاقة بالنظافة والعناية بالمحيط. رغم المجهودات والحملات اللي تسير واللي صارت على امتداد هذه الصائفة، لكن تعرف أنه العدد الكبير من السياح من المواطنين يتطلب إمكانيات إضافية لمختلف الأطراف المعنية، خاصة بالنظافة والعناية بالمحيط والعناية بالشواطئ. صحيح ثم صعوبات، ثم بعض الإشكاليات اللي طرحت هذا الموسم لابد من العمل على تفاديها في المواسم القادمة، حتى يتلاعى القطاع السياحي بدوره الاقتصادي على مستوى الجهة. نعرف أن المنطقة بالأساس هي خدماتية سياحية، وبالتالي يعني التعويل على القطاع السياحي والصناعات التقليدية كمصدر أساسي ل يعني العمل والشغل بالنسبة للمواطنين. وكما حكينا في بداية هذه المداخلة، وأنه يعني الحفاظ على ديمومة النشاط السياحي خلال فصل الخريف وفصل الشتاء يتطلب الاهتمام أكثر بالمواقع الإيكولوجية، بالمواقع الأثرية والسياحة الثقافية. إن شاء الله يكون ثم اهتمام أكثر، مش حتى من السلطات المعنية فقط، حتى من يعني الجمعيات والمنظمات المهتمة بالشأن السياحي والثقافي.
0: هذا هو هشام. إذا نأمل أنه تكون فما حلول عاجلة في إطار الحفاظ على جمالية المدن وأيضا نظافتها، خاصة ونحن مقبلين على موسم الخريف. شكرا لك، نتمنى لك يوم موفق وإلى اللقاء.

قلت لك من قلبي في الحب ترمي قلبي قلبي طولت بيا الدرب سلمت في دمي.

0: رجعنا لكم واصلين معكم مستمعينا. ديما نذكروا انه اليوم الاثنين تنتهي المده اللي حددها المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والارانب لمنظوري من مربي الدواجن حتى يعطيوا المعطيات حول حجم الخسائر اللي تم تسجيلها في القطاع جراء موجه الحر القياسيه وانقطاعات الكهرباء واللي ادت الى نفوق قطعان من الطيور وتراجع في الانتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء. يفترض انه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تستند إلى هذه الإحصائيات اللي يعمل المجمع تحت إشرافها حتى تخضع المعطيات هذه لتعديل الإنتاج. مواصلوا أكيد معكم المشوار دائما في رحلتنا الصباحية الأولى على راديو الكيف. صباح جديد لكل مستمعينا. مشوارنا إلى حدود 9:30 يتواصل مع الإيقاعات والأنغام التونسية.
1: صباح الخير.
2: طير في وكمي.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: إشهار
3: مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G.
4: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
3: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
2: إشهار
5: 9 صباحا هنا على موجة إذاعة الكف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
5: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تنطلق بداية من اليوم حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداس الأول من السنة الدراسية المقبلة بولاية باجة، حيث دعمت الشركة الجهوية للنقل أسطول النقل المدرسي والجامعي بعدد من الحافلات الجديدة التي سيتم استغلالها مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد لتأمين أفضل ظروف لفائدة التلاميذ والطلبة، وفق ما أكده رئيس دائرة الاستغلال بالشركة محمد علي الغانمي. تنتظم اليوم بمعتمدية الكسور من ولاية الكاف وبمعتمديتي باجة الجنوبية وباجة الشمالية الأيام العالمية والتحسيسية حول البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة. دعا رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بتبار من ولاية باجة محمد علي الماجري السلطات المعنية إلى القيام بصيانة القنوات الرابطة بين البحيرة الجبلية بتبار إلى نقطة توزيع المياه بالمنطقة، والتي تسببت الأعطاب وموجة الحر التي شهدتها البلاد في تراجع جودة منتوج التين خاصة بمنطقة جبة السفلى. دعت وزارة التربية إدارة التدريس إلى المبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية، وذلك عبر النفاذ إلى الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn، بما يتيح لهم الاستفادة من فضاء مهني رقمي مخصص لمتابعة عدد من المعطيات والخدمات المرتبطة بعملهم اليومي. تنتهي اليوم المهلة التي حددها المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب لمنظوريه من مربي الدواجن لموافاته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة حر قياسية وانقطاعات للكهرباء شهدتها تونس في جويلية أوت 2026، وأدت إلى نفوق قطعان من الطيور وتراجع في الإنتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء. يحتضن المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بداية من اليوم ولغاية 12 من سبتمبر الجاري تظاهرة تجمع نخبة من الشخصيات الرسمية والخبراء والكفاءات الوطنية والدولية من خلال برنامج متنوع يسلط الضوء على عدد من القطاعات الاستراتيجية ويعزز الابتكار وتبادل الخبرات ويفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكة. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم بالقاهرة على رأس وفد تونسي في الدورة العادية 66 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. هذه الدورة تخصص للنظر في آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية لا سيما في الأراضي الفلسطينية. هذا وستتسلم تونس اليوم بالقاهرة رئاسة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري للفترة الممتدة من سبتمبر 2026 إلى مارس 2027. أدت غارة جوية صهيونية نفذها جيش الاحتلال يوم أمس على قطاع غزة إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة 6 آخرين وفق ما ذكره مسؤولون بقطاع غزة. إلى اللقاء.
2: صباح الخير.

0: ورجعنا لكم واصلين معاكم ماتينالنا دائما مع سلامتكم المرورية، سلامتكم على الطرقات. كل عادة زميلنا توفيق الشيرني أمن لكم ثنية زينة.
1: ثنية زينة مع توفيق الشيرني.
2: مرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله طريق آمن للجميع. كيفاش نتفادى النوم عند قيادة العربات؟ نصائح بسيطة لرحلة آمنة إن شاء الله. أولا يجب نتجنبوا الأطعمة الثقيلة، يعني نتناول وجبات خفيفة وصحية تساعدك على البقاء ديما في نشاط. أول حاجة، ثاني حاجة يجب نشرب كمية كبيرة من الماء، لأن الجفاف يزيد الشعور بالتعب والنعاس أثناء القيادة. يجب كذلك نستنشق هواء نقي، نفتح النوافذ قليلا ونشغل التكييف على درجة معتدلة. يجب كذلك نأخذ قسط كافي من النوم. النوم الجيد قبل القيادة هو خط الدفاع الأول ضد النعاس. كذلك يجب نتجنب القيادة في أوقات النعاس، يعني أخطر أوقات النعاس تكون بعد الأكل ولا مع منتصف الليل وخلال ساعات الفجر. يجب نركز أكثر على الطريق، نتجنب القيادة الروتينية ونحافظ ديما على التركيز باستمرار. يجب كذلك نأخذ استراحة منتظمة، يعني نتوقف كل ساعتين تقريبا لأخذ قسط من الراحة والتمدد. ويلزم كذلك أحيانا نستمتع بالموسيقى، الموسيقى الهادئة اللي تساعد على التركيز وتقلل النعاس. سلامتك وسلامة اللي معاك أمانة، وما تقود سيارتك وانت تشعر بالنعاس، وإن شاء الله طريق آمن للجميع. في زينة، إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشيرني.

معكم مستمعين بتظاهرة أطفال الريف مبدعون. هم أيضا تظاهرة هذه تنظمها دار الثقافة الشافعي النفطي الدهماني بشراكة مع جمعية التيبيروس للخيال، ومن خلالها يتم اختتام المشروع الصيفي. كما تعرفوا المشروع هذا انطلق البارح 6 سبتمبر، مازال متواصل 7 و 8 سبتمبر. فرصة لأطفال الريف باش يكونوا منخرطين في مثل هذه التظاهرات الثقافية الصيفية. إذن بهذه المتابعات نختم معكم مشوارنا في متنا لليوم. أجمل تحيات كامل الفريق، نقول لكم في لمان الناس الكل، وإن شاء الله متابعة طيبة لبرامجنا. إلى اللقاء.

0: صباح الخير.
1: إذاعة الكاف،
0: صوت الشمال الغربي في منزل سالم على الذبذبة 96.2.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: دنيا صغار، دنيا صغار، دنيا صغار.

0: الراوي أنور العياشي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحياوي.
1: قصة الفتاة الجميلة من إيطاليا. كان يا مكان في قديم الزمان، في مدينة نابولي الإيطالية، سبع جارات، وكان عندهما رغبة شديدة في تناول العنب الذي لا ينمو إلا في حديقة مقابلة للمكان الذي يسكنون فيه، لكن تلك الحديقة كانت تخص ساحرة. كان لهذه الساحرة حمار يراقب الحديقة ويخبرها إن دخل أي أحد إليها، لكن رغبة الجارات في تناول العنب كانت عارمة لدرجة أنهن دخلن الحديقة وأعطينا الحمار بعض العشب الطري، وبينما كان الحمار مشغولاً بالأكل كانوا يدخلون ويسرقون العنب قبل أن تأتي الساحرة. قامت الجارات بذلك عدة مرات حتى لاحظت الساحرة أن أحداً ما قد دخل إلى حديقتها، لأن كمية كبيرة من العنب قد اختفت.
2: أيها الحمار، تعال تعال إلى هنا.
3: لبيك سيدتي.
2: ليه؟ قل لي أيها الحمار، هل رأيت من سرق العنب من الحديقة؟
3: لا يا سيدتي، لم أرى أحد.
1: كانت هناك حفرة في وسط الحديقة اختبأت فيها الساحرة وغطت نفسها ببعض الأوراق والأغصان، تاركة أذنيها الطويلتين فقط بارزتين خارج الحفرة. دخلت الجارات السبع مرة أخرى إلى الحديقة وبدأنا بجمع العنب.
4: هيا هيا فيرونيكا، تعالي من هنا، هناك الكثير من العنب الطازج. انظري انظري إلى ذلك الحمار الغبي كيف يأكل بنهم. انظرا انظرا، يوجد هناك نبتة التوت الأسود، سوف أقتلعها وأزرعها في حديقتي.
2: أيتها السارقة، تعالي تعالي إلى هنا.
4: أرجوك
2: تعالي،
4: أرجوك سامحيني،
2: أتركك تعالي،
4: لن أعيد الكرة، أرجوك.
2: أسامحك. أتعرفين جزاء من يسرقني؟
4: أعرف أعرف، تطبخينه وتأكلينه.
2: أستطيع أن أعفو عنك لكن بشرط.
4: موافقة، أنا موافقة.
2: حسنا، استمعي أولا لشرطي. شرطي هو أن تسلمي لي طفلك الذي سيولد عن قريب، إن كان فتاة أم صبيا.
4: موافقة.
1: وبعد فترة أنجبت المرأة طفلة جميلة سمتها تيوفيلا. عندما بلغت تيوفيلا السادسة أرسلتها أمها إلى المدرسة لتعلم الخياطة والحياكة، وكان في طريقها إلى المدرسة حديقة منزل الساحرة. وفي أحد الأيام عندما اقتربت تيوفيلا من سن السابعة شاهدت الساحرة واقفة أمام حديقتها.
2: تعالي تعالي يا بنيتي تعالي.
5: نعم سيدتي.
2: خذي هذه الفاكهة الطازجة وأخبري أمك أنك قابلت عمتك اليوم.
5: عمتي؟
2: نعم أنا عمتك، أخبري والدتك ألا تخلف بوعدها.
1: عادت تيوفيلا إلى بيتها وأخبرت أمها التي ارتعبت وقالت في نفسها:
6: قد آن الأوان ويجب علي أن أتخلى عن طفلتي. تيوفيلا تعالي إلى هنا، تعالي.
5: نعم أمي.
6: اسمعيني، عندما تسألك عمتك عن الرد قولي لها إنك نسيت إبلاغ الرسالة. ها؟
1: في اليوم التالي أخبرت الساحرة تماما كما أخبرتها أمها، ومرت عدة أيام على هذه الحال. ألحت الساحرة على تيوفيلا كلما رأتها في طريقها إلى المدرسة، وأرادت أن تعرف رد الأم، لكن تيوفيلا بقيت تقول إنها نسيت إخبار أمها. وفي يوم من الأيام غضبت الساحرة كثيرا، ثم قامت بعض إصبع تيوفيلا الصغير بشدة.
6: لا فائدة، يجب أن أسلم طفلتي المسكينة إلى الساحرة. اسمعيني يا ابنتي، أخبري عمتك أن تقوم بما تراه مناسبا.
1: أخذت الساحرة تيوفيلا إلى برج بعيد ليست له أبواب بل فقط نافذة صغيرة، حيث عاشت تيوفيلا مع الساحرة التي عاملتها بلطف كبير وأحبتها كأنها ابنتها. أصبح لتيوفيلا شعر طويل جميل كانت تنزله لتسحب به الساحرة بعد عودتها من نزهتها.
2: تيوفيلا، ألقني ضفائرك الرائعة واسحبيني إلى الأعلى.
7: حاضر عمتي، خذي.
1: حدث في يوم من الأيام أن خرج ابن الملك في رحلة صيد، وصادف أن مر بالقرب من البرج. ذهل عندما رأى البرج من دون أبواب، وبينما هو كذلك عادت الساحرة كالعادة وطلبت من تيوفيلا رفعها إلى الأعلى. وبعد خروج الساحرة مرة أخرى نادى بأعلى صوته:
8: تيوفيلا الجميلة، ألقي ظفائرك الرائعة واسحبيني إلى الأعلى.
1: وعندما رأت الأمير ارتعبت بشدة في البداية، لكنه عرف بنفسه بطريقة ودية ورجاها أن تهرب معه وتصبح زوجته. وافقت تيوفيلا، ولكي لا تعرف الساحرة أين ذهبت أعطت جميع الكراسي والطاولات والخزائن شيئا تأكله، فقد كانت كلها كائنات حية. ثم أخذت تيوفيلا من خزانة الساحرة 3 كرات غزل سحرية وهربت مع الأمير. كان للساحرة كلب صغير أحبت تيوفيلا كثيرا فتبعها. رجعت الساحرة فلم تستطع الصعود، وضعت سلما طويلا، وحين لم تجد تيوفيلا سألت الكراسي والطاولات والخزائن.
2: لا نعلم. تكلمي أيتها المكنسة، أين تيوفيلا؟
9: تيوفيلا لقد هربت مع ابن الملك الذي سيتزوجها.
1: أخذت الساحرة تلاحقهما وكادت أن تمسك بهما، لكن تيوفيلا رمت 1 كرات الغزل السحرية فتحولت إلى جبل عظيم من الصابون. وعندما حاولت الساحرة تسلقه انزلقت، ولكنها أصرت حتى استطاعت في النهاية. فرمت تيوفيلا الكرة الثانية فظهر جبل مغطى بالمسامير، فامتلأ جسمها بالخدوش لكنها تمكنت من تجاوزه. فألقت تيوفيلا على الفور الكرة الثالثة فظهر طيار جارف، حاولت الساحرة أن تسبح فيه لكن جسمها المنهك وقوة الطيار التي كانت تزداد في كل لحظة رمت الساحرة في الغابة المسحورة، حيث وجدت نفسها بين يدي السحرة الذين كانوا يكرهونها كرها شديدا، فلقت مصرعها هناك. وفي لحظة أقبل حصان الأمير فركبت وراءه فرحة بالانتصار، وتوجها معا إلى قصر الملك والملكة، حيث سعد بها ورحب بها وأقام لهما عرسا باهرا، وعاش الجميع سعداء مطمئنين.
0: كنتم مع أساطير الأوطان. شارك في التمثيل علي بن سالم، عزيزة برباش، عايدة بالسمرة، فاطمة الحسناوي، إيمان اليحياوي، ولطفي العكرمي.

0: الدراما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكم.
1: في يوم من أيام الربيع يا أحبائي، كان الطقس جميلا في الغابة، حيث الأزهار مفتحة بألوانها وأشكالها البديعة، والأعشاب الخضراء تفوح منها الروائح الزكية في كل أرجاء الغابة.
2: أمّا، أرجو أن تسمحي لي بالخروج في فسحة في الغابة، لقد مللت البقاء بالبيت.
1: يا إلهي، هل أصابك مس من الجنون يا ابنتي؟ كيف أسمح لك بالخروج؟ لا لا لا، أنت ما زلت صغيرة، إني أخاف عليك.
2: كم أنت قاسية يا أمة، لقد مللت البقاء بين هذه الجدران، أريد أن أتفسح في الغابة.
1: مستحيل مستحيل، إياك ثم إياك والخروج من البيت. ها قد حذرتك.
2: صحيح أني ما زلت صغيرة، ولكني أريد أن أتفسح في هذه الحديقة الغناء الجميلة.
1: فكرت الفراشة الصغيرة قليلاً، ثم قررت الخروج إلى الحديقة، وقالت في نفسها:
2: سأثبت لأمي أنني جريئة وشجاعة.
1: في غفلة من أمها، غادرت الفراشة الصغيرة المنزل وهي سعيدة وفرحة ومنبهرة بما ترى، تلهو وتمرح هنا وهناك. إن هذه الحديقة جنة على وجه الأرض، كلها أزهار وورود وخضرار. وبينما هي كذلك، اعترضتها وردة جميلة.
2: أيتها الوردة، ما اسمك؟
3: اسمي وردة.
2: وأنا اسمي فراشة.
3: أنا جميلة الشكل ورائحتي طيبة جدا.
2: أنا أجمل منك، جسمي ناعم وليس لدي أشواك، ولي أجنحة مزينة مزركشة نانانانا بألوان جميلة زاهية، ويمكنني أن أتنقل هنا وهناك بأجنحتي.
3: أنا أمتاز عنك برائحة لطيفة طيبة، ويحبني كل الناس.
2: أنا أيضا كل الناس يحبونني، لأن لدي أجنحة مزركشة.
3: بدون أنا أيتها الفراشة الصغيرة، لا يمكنك العيش في هذه الدنيا.
2: أيتها الوردة، يقطفونك ويضعونك في مزهرية.
3: تقتربي مني، هيا ابتعدي، فلدي أشواك قد تجرحك.
2: أنا أرفرف بأجنحتي وأمرح، أما أنت فمن مكانك لا تتحركي.
3: أنت تمتصين رحيقي لأنه غذاء لك، فبدوني لا يمكنك العيش.
1: حزنت الفراشة من كلام الوردة، وابتعدت عنها واتجهت نحو الشجرة.
2: أيتها الشجرة، إن كلام الوردة يؤلمني كثيرا.
4: أيتها الفراشة، الوردة معها حق، فإن اقتربت منها فإن شوكها قد يجرح أجنحتك.
2: يبدو أنك مع جارتك الوردة، إني غاضبة منك أنت أيضا.
4: أرجوك لا تفقدي صوابك، فإن أمك الآن قلقة عليك لأنك غادرت البيت دون إذنها.
2: نسيت نفسي.
1: بقيت الفراشة تبكي، فإذا بنحلة قادمة نحوها، وعندما رأتها قالت لها:
5: هي ما بك يا جارة الفراشة؟
6: كلام الوردة أغضبني. أسمعتني كلاما آلمني وأحزنني، وحتى الشجرة كانت إلى جانب صديقتها الوردة.
5: هوني هوني عليك أيتها الفراشة الرقيقة، وعودي لوالدتك، فأنت ما زلت صغيرة وقد تتعرضين للأذى، لا من الوردة فحسب، بل حتى من الغير، مثل طير جائع، أو ثعبان تائه، أو عصفور قد يأكلك.
1: خافت الفراشة من كلام النحلة، وبقيت لوحدها تفكر، لأنها شعرت بالذنب. غافلت والدتها وخرجت من البيت، وبينما هي على تلك الحال، إذ بعصفور فوق شجرة يلمحها.
7: ما أجمل هذه الفراشة، ما أجملك أيتها الفراشة. هيا تعالي تعالي لأتعشى بك الليلة. تعالي
8: ابتعد عني، ابتعد عني أيها العصفور المغرور، ابتعد عني
7: سأتعشى بك.
1: طارت الفراشة مسرعة وهي ترفرف بأجنحتها المزركشة، والعصفور يلاحقها. دخلت المنزل وهي تلهث، وأغلقت الباب على نفسها، وبقيت مضطربة ترتعد من الخوف، وندمت على خروجها إلى الحديقة، وقررت أن تسمع كلام والدتها في المستقبل. أحبائي الأطفال، تنتهي حكايتنا اليوم. أقول لكم إلى اللقاء.
0: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنيور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.

0: صغار، دنيا صغار، دنيا صغار.
1: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: العشرة صباحا هنا على موجة إذاعة كيف.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكيف.
3: صباح الخير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تنطلق بداية من اليوم حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسي الأول من السنة الدراسية المقبلة، حيث دعمت الشركة الجهوية للنقل بباجة أسطول النقل المدرسي والجامعي بعدد من الحافلات الجديدة التي سيتم استغلالها مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد لتأمين أفضل الظروف لفائدة التلاميذ والطلبة، وفق ما أكده رئيس دائرة الاستغلال بالشركة محمد علي الغانمي. تنتظم اليوم بمعتمدية الكسور من ولاية الكاف وبمعتمديتي باجة الجنوبية وباجة الشمالية الأيام العالمية والتخصيصية حول البرنامج الوطني لتوفير أضحي العيد للسنة المقبلة. هذه الأيام موجهة لفائدة مربي المجزرات والمربين المنخرطين في الشركات التعاونية والشركات الأهلية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة، وذلك للوقوف على الامتيازات الممنوحة لتطوير القطاع وتحفيزهم على دعم منظومة إنتاج المجزرات الصغرى. دعت وزارة التربية إطارات التدريس إلى المبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية، وذلك عبر النفاذ إلى الموقع الإلكتروني viscolaire.education.tn، مما يتيح لهم الاستفادة من فضاء مهني رقمي مخصص لمتابعة عدد من المعطيات والخدمات المرتبطة بعملهم اليومية. تنتهي اليوم المهلة التي حددها المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب بمنظوره من مربي الدواجن لموافاته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة حر قياسية وانقطاعات للكهرباء شهدت تونس في شهر جويلية وأوت، وأدت إلى نفوذ قطعان من الطيور وتراجع في الانتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء. يحتضن المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بداية من اليوم لغاية 12 من سبتمبر الجاري تظاهرة تجمع نخبة من الشخصيات الرسمية والخبراء والكفاءات الوطنية والدولية من خلال برنامج متنوع يسلط الضوء على عدد من القطاعات الاستراتيجية ويعزز الابتكار وتبادل الخبرات. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي نفتي اليوم بالقاهرة على رأس وفد تونسي في الدورة العادية 66 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري. هذا وستتسلم تونس اليوم بالقاهرة رئاسة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري للفترة المبتدأ من شهر سبتمبر من سنة 26 و2000 إلى شهر مارس من سنة 27 و2000، حيث ستعمل على أن تكون هذه الرئاسة رئاسة للحوار والتشاور والتنسيق ودعم مسارات التوافق العربية. أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أمس أن بلاده ستوقع تفاهم الممر الجديد لمضيق هرمز خلال الأيام القادمة، والذي سيكون دخوله وخروجه تحت إدارة إيران. وفي 25 من أوت الماضي، أعلنت إيران وسلطنة عمان في بيان مشترك أنهما ناقشا في طهران إطارا مرحليا يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، وذلك في إطار جهودهما لاستئناف المرحة الآمنة في الممر المائي الاستراتيجي. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة. المواد القادمة تجدد على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: صباح النور، مرحبا بكم مستمعين على موجات إذاعة الكاف في هذا اللقاء المباشر استوديو الناس. استوديو الناس اللي نتناول عديد المواضيع اللي تهمكم واللي تخصكم في مختلف مجالات حياتكم. اليوم مستمعينا باش نتحدثوا على موضوع على غاية من الأهمية، اللي هو الاحتفال باليوم العالمي للتعلم مدى الحياة اللي وافق 8 من سبتمبر من كل سنة. نتحدثوا على الأفراد المعنيين وأفاق هذا البرنامج الوطني للتعلم مدى الحياة وكل ما يهم الاندماج في الحياة المهنية والتمكين الاجتماعي والاقتصادي. حبينا ناخذ أكثر تفاصيل مع الأستاذ بلعيد أولاد عبد الله، باحث في علم الاجتماع. مرحبا، صباح النور سي بلعيد.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير.
0: مرحبا بك. كذلك عنا موضوع الثاني اللي يتعلق بالأسطول النقل بولاية جندوبة، باش نتحدث على الخطوط الجديدة وكل ما يهم بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية عن بعد على المنصة الرقمية. باش ناخذوا التفاصيل إن شاء الله مع سيمونير البسليمي، رئيس دائرة الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بجندوبة. سواعة الثانية نتحدث فيها على جنوب ولاية الكيف وكل ما يهم مقاومة التنمية، كيفية الاهتمام زيادة بجانب اللي هم التونسيين بالخارج. نعرفوا أنه برشا ناس في المهجر وكيفاش يتم طرق الاستثمار. إن شاء الله تكون حاضرة معنا السيدة ليلى سبيعي، عضوة بالمجلس المحلي بجريسة. ناس ومشاغل، نطرحوا مشاغلكم أكيد مع زميلتي أمنة الخليفي في بروبورتاج ومع ضيفها في لقاءنا اليوم، إلى جانب أخبار الجهات كما تعودتوا بها مع المراسلين. أهلا وسهلا بالجميع. إذن أستاذ بلعيد، حابين اليوم نطرحوا موضوع منظومة التعلم مدى الحياة. هالمنظومة هذه حبينا ناخذوا حيثية هذا الموضوع باعتبار أنه احنا في إطار إحياء اليوم العالمي للتعلم مدى الحياة الموافق ل 8 سبتمبر من كل سنة. أكيد عنده أهداف وعنده زيادة، المنظومة هذه تستحق التطوير والتأهيل. هات في البداية نعرفوا للسادة المستمعين هالموضوع هذه وأهميته. تفضل.
1: أولا تحية ليك للعاملين معاك والمستمعين والمستمعات.
0: نعم.
1: المسألة فيها برشا جوانب. الجوانب الأولى، لابد من تثمين مكتسبات تونس فيما يتعلق بالتربية والتعليم.
0: نعم.
1: لأن تونس دولة رهنت منذ الاستقلال والدولة الحديثة على مجانية التعليم وإجبارية التعليم للجنسين، يعني ذكور وإناث.
0: نعم.
1: والمؤشرات كلها، نحكي من منظور علمي سوسيولوجي، تدل كل المؤشرات بأن هذا أحيانا مؤشراتنا في مسألة التعلم والالتحاق بالمؤسسات التربوية أفضل من بلدان حتى تفوقنا إمكانيات وثروات طائلة بالنسبة لله. هذا المعطى الأول.
0: نعم.
1: المعطى الثاني بأن هناك أحيانا بعض الإشكاليات متعلقة بالأمية أو الارتداد إلى الأمية. شنية الفرق؟
0: فرق.
1: الأمية هي ثم زوز تعريفات بساط على الأخر للناس، بسطوهم للناس. الأمية هو الذي يجهل القراءة والكتابة، ما يقراش وما يكتبش، خاصة باللغة متاع المجتمع متاعه. واتسع المفهوم إلى أن الأمية ما عادش أمية فقط أبجدية يسموها أمية تعلمية، مشينا إلى أمية حضارية. ما معنى الأمية الحضارية؟ الذي يجهل توا الإعلامية والتكنولوجيا وكل ما تحولات رقمية ومعطيات كذا كذا، حتى أبسط المعارف فيها تسمى نوعا
0: أمية رقمية
1: حضارية.
0: نعم.
1: يعني مش معقول إنسان توي يقرأ ما يعرفش الأمم المتحدة إيش تعمل، ما يعرفش منظمة اليونيسيف إيش تعمل، ما يعرفش اللي قاعد طاير في العالم. دونك يزمك شوية، عندك شوية من الثقافة المجتمعية. دونك هذا بالنسبة للتعريف تاع الأمية. الارتداد إلى الأمية، وهذا الكارثة
0: مقصود
1: الارتداد إلى الأمية. نحن كنا ثمنا التحاق أبنائنا بالمؤسسة التربوية من 56 إلى الآن، والمؤشرات تدل على ذلك. إلا عنا مؤشرات أيضا ما زالت تشغل بال الباحثين والقائمين على شأن التعليم والتربية في تونس، اللي هي الارتداد إلى الأمية. كيفاش جاي الارتداد إلى الأمية؟ الارتداد إلى الأمية، والناس اللي تسمع فيها تركز معايا مليح، لأن ينجم يكون إنسان قاري ومتخرج ويقعد برشا وينجم يرتد الأمية. يعني الانقطاع المدرسي إذا كان انقطع حوالي 100,000 تلميذ يقطعوا على الدراسة، إذا كان ما يجيش راسكلا بشوي بشوي تقول اكتب اسمك بالفرنسية أو بالعربية ولا عمل لي مطلب عارش عارف يكتب مطلب. وهذاك علاش أنه برشا ناس ساعات يقول لك متخرج من الجامعة او عنده شهاده وعنده كذا كذا وهو ما يعرفش يكتب دوموند لانه هو عنده
0: لانه بقى 15 سنه وحتى 20 سنه راهو سي بلايت.
1: جيد. دونك هنا الارتداد الى الاميه هي خاصه بالنسبه اللي هي تتخاف اكثر لدى الفئات الصغيره الناشئه اللي هي تخرج بكري من المؤسسه التربويه. انا اتذكر عملت بحث حول المقطعين من الابتدائي وكانوا يمثلوا 4%. الأربعة بالمية هذوما نسبة ضعيفة جدا مقارنة بالدول الأخرى، ولكن السؤال يتسأل كم عددهم بشكل إجمالي؟ حوالي 100,000 تلميذ يخرجوا في مؤسسة. تحسنت الإحصائيات ما نقولوش لا، أما الكريديات اللي ينقطعوا من الابتدائي ويقطعوا من الإعدادي ويقطعوا من الثانوي ماشي. وعندنا المؤشر ذا دال موجودين السادة اللي يسمعوا فينا سادة والسيدات ينجموا يدخلوا حتى إلى موقع وزارة التربية تلقوا الإحصائيات بكل ولاية وينجموا يعرفوا بأن هذه المؤشرات قاعدة
0: ترتفع. هو سيبلاي عفوا على المقاطعة لتوضيح أكيد، يعني فيما يخص البيانات الأخيرة صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، نسبة الأمية العامة في تونس بلغت نحو 17.7% مع تباين يعني بين بين الجنسين، يعني نسبة الأمية لدى الإناث 22.4% مقابل 12% لدى الذكور. وبالنسبة للأمية في الوسط المدرسي اللي هي بشكل ملحوظ تقريبا 30

0: يمكن لوزارة التربية يعني الإحصائيات الأخيرة ما مزالت يعني الخطر توا كي شفنا في مندوبية التربية مثلا الكافرين اللي مسألة تقييمية قاعدين توا يقوموا بها سي عمر الهاروني والكل إن شاء الله يكون حاضر معانا حابينه يكون حاضر معانا اليوم لكن ما أمكنناش الحصول عليه على كل إن شاء الله الأسبوع المقبل يكون حاضر معانا هذه يعني بالحق نقوز الخطر نقولوا احنا هذيك علاش يعني نتحدث ديما على منظومة التعلم مدى الحياة وعلى الاهتمام بالفئة هذه المنقطعة عن الدراسة الجنسية
1: هذا مؤكد ما حابين
0: نواصلوا
1: نعطوا قراءة حقه بالنسبة للإحصائيات وزارة التربية نشتغل عليها عندي مدة إحصائيات دقيقة جدا وتعطيك البيانات حتى بالمدارس وبالمندوبيات
0: بالضبط ورسوم بيانية وكل ما هو يهم الموضوع
1: أنا معاك في دقان نقص الخطر لأن المسألة خطيرة جدا إنه نجول الآليات انت التعلم مدى الحياة أو اللي يسمى بعض الناس يقولوا محو الأمي ولماذا تم الاستغناء عن هذا المصطلح نوعا ما وابتعاد عليه شوية محو الأمية وتعليم الكبار في وانا اشتغلت برشا مع البرنامج الوطني لتعليم الكبار مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومع منظمات دولية لتقييم هذه التجربة تم عنا زوز فئات ما يزبكت... أنا نفهم حاجة واحدة إذا كان إنسان أمي أو ارتد إلى الأمي يزم مش نقولوا آليات تعيده إلى الدورة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع التونسي مش يعرف يقرأ يعرف يصرف فلوس كان يعمل مشروع يقف على حساباته يتعلم أبسط الأشياء اللي تخوله كذا كذا بالنسبة للآلية هذه تونس عندها تجربة قديمة متميزة ولكن لم تواكب التحولات أو نعطيك علاش لأن تونس عندها مراكز وعندها مراكز نموذجية وعندها آليات وعندك منسق جهوي على مستوى ولاية الكيف ومنسقين جهويين يخدموا في خدمة ممتازة جدا خاصة مع الناس الأميين ولكن اللي السن نتاعهم يفوت الأربعين والخمسين سنة وين عنا الإشكالية؟ عنا الإشكالية في الشباب اللي هو الشباب الذي غادر مقاعد الدراسة الشباب الذي غادر مقاعد الدراسة وارتد إلى الأمية أو انقطع مبكرا كيفاش باش ترجعه أنت إلى نفس القاعة إلى نفس القسم لأن برنامج تعليم الكبار وين يسيره يسير في المدارس الابتدائية في بعض الفصول نسموهم فصول وثم مراكز أخرى متاع التعلم اللي, اللي فيها بعض المؤسسات تابعة الشؤون الاجتماعية أو في فضاءات أخرى بالشراكة مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ولا مع بلديات وغيره
0: عددها 915 مركز سي بلعيد يعني
1: هذا صحيح
0: عدد كبير
1: السؤال هو هنا شنو ثم حاجز نفسي وثم حاجز بين قوسين نسموه مصلحي وهذا انا بينته حتى في الدراسه كيفاش اللي انا باش نمشي نعمل سنتين نتاع تعليم الكبار الكلمه ذي تقلقني انا اللي انا هز كارت عملتي وماشي نقرا من جديد ورساله للناس اللي قاعده تسمع فيا ومبطلين القرايه أنه يزم يفهم مليح بأن بفضل التعلم والتكنولوجيات الحديثة يتعلم ودخلوا تو في بعض المراكز التكنولوجيا والإزابليكاسيون ودخلوا الانترنت ودخلوا برشا حواج باش يتأقلموا ويزيدوا برشا أنشطة إذن المقاربة متاع التعلم مدى الحياة بالنسبة للشباب يجب أن تختلف على المقاربة بالنسبة للكهول والمسني واحد جاي يقرب كيف يحب يتعلم اللغة وما عندوش بها مصلحة وشاب بطال في تجروين ولا في السرس ولا في الدهماني ولا في السقيف سيدي يوسف باش يلتحق بهذا المركز يلزم شنو يعني يلزم يعرف اللي ثم فايدة من وراها شنية الفايدة باش يحسن مستواه يصبح قادر على انه يعمل مشروع يلزم قادر باش انه يفهم يقرأ جد الأوقات يقرأ البلسان تعولده كي يجيبه
0: يعني لهنا سامحني سي بالعيد يعني لهنا اكسبوا مهارات الحياة خاصة انه فما مهارات رقمية يتطور منها باش يكون زادة منخرط في منظومة اقتصادية مهنية يعني ما عنده فكرة وفي نفس الوقت حتى المحيطين به في الأسرة يعرف كيفاش يتعامل ويتواصل معاهم من الناحية العلمية ومن الناحية الأكاديمية
1: هذا هو المؤكد بالنسبة لبرشا الشباب يقول كان بطلت من المدرسة ذيك ما نرجعش
0: نقرأ فيها
1: دونك احنا حتى في التوصيات ونقولوها من خلالكم انتم ايجاد مقاربات جديدة للتعلم بالنسبة للشباب اول حاجة تنحى مسألة محو الأمية نحى انا بار اكزامبل بين المقترحات سميتها مراكز

0: تنمية مهارات الشبابية
1: صحيح،
0: أو
1: نعم.
0: لتنمية القدرات، لا فيها المحور الأمية ولا فيها تعلم مدى الحياة، ونتعلم بطرق أخرى. حتى وهنا يلزم الدولة، ما دام دقينا نقص خطر وبرشا ناس اللي هم أميين، و17% هي راهو المعدل الوطني، في بعض الولايات تتجاوز 37 و47%،
1: صحيح.
0: في الوسط الريفي تتجاوز المؤشر هذا. ثم بعض الولايات يزن يعني ركزوا عليهم بالكده بالكده، باش نركزوا عليهم نعطي حوافز. مثلا انا اشترطت اللي باش يبدا يعمل برمي دو بلاس، ولا باش يعمل رخصه تاع تاكسي، ولا باش يعمل بعض المهن المعينه، نقول له ما تنجم تعمل المشروع هذا الا يكون عندك يا اما مستوى تعليمي كذا كذا،
1: نعم.
0: او شهاده في التربيه الاجتماعيه سموها قبل، سموها شهاده التربيه الاجتماعيه اللي هي شهاده التعلم مدى الحياه. هنا يخول له سموها ليكيفالونس، شو معناها؟ معادله
1: معاد
0: المستوى تاع تعلم مدى الحياه مع التعليم النظامي العادي. دونك مساله اللي احنا لازم نركزوا شويه على الشباب اعلاميا، يعطيك الصحه في طرح مثل هذا الموضوع. البنيات والوليدات اللي يسمعوا فينا، اذا كان قطاع على الدراسه ولا حتى ابائهم راهو تنجم تعطيه فرصه اخرى باش ترجعوا، ثم ايضا مدرسه الفرصه الثانيه موجوده،
1: نعم،
0: باش ينجم يطور من مستواه. والدوله مطالبه باش تثمن التعلم مدى الحياه في التكوين المهني. نشرط عليك نقول لك انا ما تعملش تدريب مهني الا ما تجيب خاطر مستواك طايح، الا ما تخدم تعوين مثلا في تعلم القباء يقرا فيه لازم يعرفه. ثاني اسي راهو تغيرت البرامج والاليات، ودخل فيها برشا نوادي كما الطبخ، كما التكنولوجيا، كما برشا حوايج اللي مش كان قرايه برك. يعني تعلم مدى الحياه في تونس تو حاليا في المراكز،
1: والتكوين يعني في الـ الاختصاصات
0: تكوين، ثم
1: المطلوبة
0: ورشات،
1: يعني
0: ثم رحلات، ثم
1: نعم.
0: تنشيط، مقاربه جديده الحق تذكروا فتشكروا.
1: نعم. لهنا يعني كيفاش يتم هالتشجيع هذا؟ كيفاش يتم التشجيع؟ باعتبار انه
0: ما يسمى الخطه الاتصاليه، احنا على بدايه موسم دراسي للتلامذه من جميع المستويات من الابتدائي حتى التحضيري حتى للتعليم العالي. ان شاء الله لهم بالتوفيق لهم هما، وان شاء الله سنه موفقه للاطارات وزاره التربيه والتعليم العالي والتكوين المهني ايضا. اذا نرى ثم سنه دراسيه لمراكز التعلم مدى الحياه، اللي يحب يرسم واللي يحب يمشي ينجم يدخل على بوابه وزاره الشؤون الاجتماعيه، او يلتحق بالاداره الجهويه للشؤون الاجتماعيه بالجهه نتاعو، يعني ثم منسق جهوي للتعلم مدى الحياه، وتنجم ثم برشا ونستفيدوا ايضا من خريجيه التعليم العالي، وثم عندهم مدرسين ويتحصلوا برشا دورات تدريبيه. اذا فرصه باش انه ينطلق في السنه الدراسيه نتاعو، ما يقعدش بين قوسين ما يعمل في حتى يمشي يتعلم ويكتسب مهارات يلتحق ما فيهاش، ياخذ الادوات المدرسيه من عندهم، وسهل العمليه، عمليه ما هيش متطلبش برشا تعقيد. وزملائنا في الشؤون الاجتماعيه قادرين جيدا على التواصل، مكش انت تمشي نجم هم يجوا، بمعنى انك انت القسم ينجم يكون بحذاك بحذا دارك بحذا في نفس في المعتمديه. اذا توفر عدد الدارسي نجم الاداره الجهويه للشؤون الاجتماعيه بالكاف تنجم توفر لهم عن طريق السيد المنسق الجهوي، توفر لهم مدرس، وتنجم تعمل فصل، وتنجم تعمل مركز، وبالطبيعه بالتنسيق مع الولايه والمعتمديه والاطراف المتدخله.
1: هذا يضمن لهم يعني مساله التمكين الاقتصادي والاجتماعي اللي تحدثنا فيه معك سابقا سي بالعيد، اكيد، واهميه هذا الموضوع انه باش يعمل مشروع والا مورد رزق يلزم يكون على قليله عنده ارضيه، اللي هو متعلم يعرف كيفاش يتواصل، نجم يدخل على المنصات الرقمية، على المواقع اللي تعاونوا في العمل متاعه، ويكون عنده زادة مهارات، المهارات الرقمية هذه اللي تحدثنا فيها، ومهارات حياتية تكسبوا معرفة وتكسبوا زادة فكرة شاملة على التوجه اللي يحب يختاره، مثلا المورد رزق اللي يحب يختاره، وإلا زادة تعاونه في حياته إذا كان مثلا يحب يخرج حتى يخدم البر، علاش ليه؟ إذا كان عنده فورماسيون يقوم بها ويقرأ على روحه ويكون عنده يطور من حياته ومن مهاراته الرقمية، نجم تفتح الأفاق كبيرة برشا سي بلعيد.
0: هذا ممتاز، هذا اللي احنا ديما نقولوه، اللي هو التمكين الاجتماعي والاقتصادي، وتغير من نفسك.
1: نعم.
0: انك انت تفهم من خلال هذه البرامج وهذه الآليات اللي احنا نقولوا ماناش نحكوا على الجنة، نحكوا على واقع اجتماعي فيه بعض النقاط.
1: نعم.
0: كما بعض البلدان فيه بعض الهينات، دائما هناك سعي للتطوير ما قلناش لا. اما انت كشاب عندك حلمة باش انك انت تهاجر، من حقك باش تهاجر، اما باش تهاجر.
1: ايه؟
0: اذا انت بمعنى اذا كان انت تكون مثلا، نعطي مثال في فترة زمنية حدثني زميل في الإدارة الجهوية متاع التشغيل بولاية من الولايات، قال لي جانا عرض من إيطاليا لانتداب سواق اللي يتكلموا شوية الإيطالي. قال لي عرض حوالي 150 سائق ولا حاجة رجع لأنه ما جيناش هنا. بمعنى أنه أنت إذا كنت تحب تخدم في الفلاحة وتحب تمشي تعمل شوية تطور من مستواك اللغوي، تعلم مهارات حسابية، تعلم بعض الأشياء، إذا كان بعليك ربي بعقد عمل وتنتبه جيدا، دعوة دائما اللي نحاول نعدي رسائل إيجابية، تنتبهوا من المتحيلين وتشوفوا المواقع الرسمية للدولة المعترف بها وتسألوا على هذه الشركات باش ما ضيعوش فلوسكم.
1: لأن هذه وكيلة التعاون الفني يعني بالطبيعة.
0: ثم وكالة التعاون الفني، وثم أيضا الإدارة في الإدارة الجهوية للتشغيل، ثم الإدارة العامة للتونسيين للتعاون الدولي والأعمال بالخارج حاجة كما كان بالضبط. وثم باش مؤسسات تمشي مكتب التشغيل ونحب نثبت العقد زي زعم صحيح ولا مش صحيح. وتنجم تكون، اما ما نجموا يقبلوك هما بتكون عندك الحد الادنى على الاقل من التواصل اللفظي. ثم برشا ناس في حوانت ما تعرفش تتواصل حتى مع الناس اللي قاعدين يشتروا من عندك،
1: يعني باش يعمل لونتروتيان يلزم على قليله يعرف عنده باك جراوند،
0: ينجم يتعلم يصلح التليفون، ينجم يتعلم من نشاط في مركز التعليم الكبار، ينجم غدوه يولي حرفي في حاجه من تحلي افاق في التكوين المهني، في التشغيل، في بعث المشاريع، في الهجره المنظمه، مش تمشي تحرق. ردوا بين حاجه اخرى، لان هناك ارتباط بين الاميه والتطرف والسلوك العنيف، لانه برشا ناس اللي ولت تفسر في ايات قرانيه وهو سامحني في الكلمه محدود المعارف محدود المعلومات، وهنا استقطاب يولي سهل. ما نقولوش اللي هما كل امي ولي متطرف، هذاك لا، ما احنا ماناش مع هذا الاتجاه. ولكن ثم ارضيه
1: يكونوا فريسه يعني للناس الاطراف،
0: لانك انت ما عندكش بدائل، يجيك واحد يعني ويمطرقيك بمعلومات معينه، ما عندكش ماكش هذاك يسموه التمكين الاجتماعي والاقتصادي. هو كنت من خلال تعليم الكبار ونستغلوا فرصه الاحتفال هذايا باش نحيوا الناس اللي تخدم في البرامج هذوما، باش نشجعوا البلديات والمعتمدين والمجتمع المدني والاعلام على انه يعرف بهذه البرامج، يشجع شبابنا باش يلتحق بهذه المراكز ويمشي يكتسب اي حاجه. كي تكتسب حرف انت يومي، كي تعرف انك تصرف فلوس ولا تتعلم كلمه بلغه معينه ولا تحل حاسوب وتعرف تعمل حاجه معينه، هذاك راه مكسب ليك ينجم يسهل لك عمليه التمكين الاجتماعي والاقتصادي.
1: هذه هو يعني اليد دعم الاستراتيجيه الوطنيه للحق في التعلم مدى الحياه واكسب مهارات حياتيه ومهارات رقميه للاندماج في الحياه المهنيه، وكما قلنا يعني برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي اللي تقريبا هذه حلقه رئيسية باش الإنسان يتمكن من النجاح في الحياة. يكفي أنه يكون عنده عزيمة، يكون عنده رؤية واضحة، وما يبقاش بك العقلية الرجعية نقول وإحنا هاني باش نقرأ مع أولادي وإلا باش نرجع نقرأ توا وبعد لشاب هزو الكتاب. الكلام هذاك اللي يهبط من العزيمة ويخليه يعني يتراجع على المقاصد متاعه على كل ما يهم أفاق المستقبلية. حابين نشكروك سي بالعيد، بارك الله فيك أستاذ بالعيد أولاد عبد الله، باحث في علم الاجتماع، على ما تفضلت به بتقديم اليوم حديثنا على منظومة التعلم مدى الحياة وفي إطار إحياء اليوم العالمي للتعلم مدى الحياة الموافق ل 8 سبتمبر من كل سنة. شكرا لك وإلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم استوديو الناس. أكيد حبينا بعد الحديث عن الاحتفال باليوم العالمي للتعلم مدى الحياة والشريحة أو الشرائح العمرية المعنية بهذا الأمر والمستفيدين من هذا البرنامج الوطني، حبينا نتحدث على جانب آخر اللي يتعلق بالتنمية وركزوا على مقومات التنمية بجنوب ولاية الكيف. ناخذ أكثر تفاصيل حاضرة معنا مع السيدة ليلى سبيعي عضو بالمجلس المحلي بجريسة. صباح النور، أهلا وسهلا مدام ليلى.
1: أهلا وسهلا، صباح الفل، مرحبا.
0: صباح الورد، مرحبا. مرحبا، أهلا وسهلا.
1: شكرا
0: لك على تلبية الدعوة مدام ليلى. حابين نتحدث على الجانب التنموي بجنوب ولاية الكيف، أكيد عديد المقومات التنموية وكل ما يهم واقع هذا المجال اللي نتحدث فيه، باعتبار أنه جنوب ولاية الكيف تزخر بعديد المقومات، حابين ناخذ معك فكرة عليها. وأيضا فيما يخص الاستثمار والجانب التنموي، الناس اللي تحب تخلق موارد الرزق سواء كان الشباب والكل، لكن فما جانب يعني ينقص، كيفاش نجموا بمقترحاتكم انتوما وبعض الاجتماعات اللي تقوموا بها واتصالاتكم مع المواطنين، أكيد فما عديد المقترحات اللي تجيب أكلها واللي تحقق التنمية بجنوب ولاية الكيف. تفضل.
1: شكرا على الاستضافة مرة أخرى، ويعطيكم الصحة على البرنامج عايشك استوديو الناس، برنامج زاخر بالإضافات. بالنسبة للاستثمار وبالنسبة للتنمية وبالنسبة للتشغيل وبالنسبة لموارد الرزق وبالنسبة لولاية الكيف، جنوب الولاية خاصة ولاية الكيف ككل، يعني تزخر بعديد
0: ثروات ولا
1: ثروات الطبيعية، ثروات منها الأشجار، منها الماء، منها الشمس، منها يعني عنا كل مقومات التنمية في ولاية الكيف. غير وشنية فما شوية يعني نجم نقولوا حلول ترقيعية باش نتفادوا، يعني يلزمنا حلول جذرية باش ننضهوا بالقطاع الفلاحي، باش ننضهوا بالقطاع الصناعي، باش ننضهوا بالقطاع الفلاحة هو عمود الفقري للاقتصاد بطبيعة الحال. يلزمنا نطوروا ويلزمنا نتجنبوا الحلول الترقيعية ويلزمنا نتوخوا الاستباقية باش ناخذوا مثلا الحلول هذه، خاطر التقاعس احيانا في من بعض في بعض القطاعات في بعض الادارات يلزمنا نتفادوها باش نتخطوا اثار الصعوبات هذه. يلزم تكون الاراده نابغه من الوطنيه نتاع المواطن ونتاع المسؤول.
0: نعم.
1: خاطر الروح الوطنيه اللي نتحلوا بها هي اللي تخلينا نحنا نتحملوا بك المسؤوليه الملقاه على عاتقنا. بالنسبه لنا نحنا مثلا نعطيك مثال بسيط، جريسه، مدينه جريسه عندها معالم انساميه تاريخيه تعود الى ما قبل 1907، تؤهلها مثلا ان تكون مدينه سياحيه بامتياز، خاطر عندنا مخزون تراث كبير وباش نحافظ على المخزون هذا احنا كمجلس محلي للتنميه ارتئينا باش نعاضدوا مثلا مجهود نتاع البلديه اللي قامت بدراسه واللي حضرت كتيب يعني تم الموجب فيه يعني الثقافه وفيه الرياضه وفيه يعني على المنجم وفيه كيفاش نجموا نعملوا ميزون دوت، كيفاش نجموا نستثمروا، كيفاش نجموا ننموا التنميه اللي موجوده، توطين التنميه نتاعنا، التنميه نتاعنا لازمنا نحنا نوطنوها باش نكفوا عن النزوح وباش نكفوا يعني وباش نزيدوا نكسروا موارد الرزق ونخلقوا
0: نحدوا من الفقر والأمية وكل ما يهم البطالة.
1: يعطيك الصحة، نجذروا كالروح نتاع العمل التشاركي ونزيدوا شوية بذل وشوية عطاء وشوية مثابرة ونتحلوا بالجدية، رأي الجدية هي كل شيء. سو مثلا إذا كان يجي في ما عمالنا بالخارج مثلا، نعطيك أبسط مثال، عمالنا بالخارج الجالية التونسية نقولوا المقيمة بالخارج ونحترموهم ونجلوا لهم كل الاحترام.
0: نعم.
1: ونبلغوهم تحياتنا إذا كان هم توم مروحين، ولكن عندهم يعني محاولات مالية يعني تتجاوز 5 مليون دينار في العام يعني مثلا، ويعتبروا هم الركيزة الأساسية نتاع الاقتصاد نتاع الوطن نتاعنا.
0: العمل الصعب، نعم، توفير العمل الصعب.
1: يعطيك صحة، النداء لهم يمكنهم التواصل مع مصالح الدولة للاستثمار وجذب المشاريع ويعاونوا بلادهم يعني مثلا في إيجاد بعض الحلول. مثلا نعطيك إكزامبل، توا نحن مشكلتنا هو المناخ في الوقت الحالي.
0: أيه.
1: مثال بسيط بسيط، ينجموا مثلا يستثمروا في القطاع الفلاحي في جنوب الولاية. عندنا يعني الأراضي وعندنا الأشجار وعندنا الغابات وعندنا الماء وعندنا الشمس. يعطيك الصحة. توا نحن مشكلتنا هو المناخ والماء، يعني الحرب القادمة هي على الماء، 30 50 هي على الماء وهي كيف على الشمس. نشوفوا نعطيك مثلا، سامحيني إذا كان كلمة بسوري، البلدان الاسكندنافية كما الدنمارك والسويد والنرويج وفنلندا، مثال بسيط، تتسارع وتتصارع عن الأفكار الشائعة باش تستغل الشمس. وهي الشمس راه مشنا باش نستغلوا الشمس كضوء الشمس، رانا نستغلوا الحرارة
0: طاقة بديلة.
1: يعطيك الصحة. نحذو حبوا هذه الدول رغم البرودة اللي عندهم، ينتجوا في الطاقة الشمسية المركزة. علاش؟ باش يحدوا من الانبعاثات الضارة ومكافحة التغير المناخي وتحقيق الامن، امن اصلا الطاقه والاستقلاليه نتاعها، ونتخلصوا من التبعيه نتاع الوقود الاحفوريه القابله للنفاذ، يعني نجموا نتفادوا برشا برشا برشا مشاكل للاعوام القادمه.
0: يعني لهنا مدام ليلى، فما اللي لاحظنا يعني في بعض الاراضي يعني مستثمرين انهم عاملين ابار بالطاقه الشمسيه، الالواح هذيك في عود باش يبقى يستنى وبيستيك باش تركب له تعمل له الضوء والا عمده كهربائيه وغيرها، هو هكا يستفيد يستثمر في الارض هذيك، يخرج الماء بالطاقه الشمسيه. لهنا هذيك علاش يعني جنوب الولايه فيها اراضي خصبه، اراضي سقويه، علاش لا يكون فما حتى العوده النهائيه للتونسيين بالخارج، والا الشباب اللي يسمع فينا يستثمر في الجانب، عنده ارض والده والا يستثمر فيها، يقول علاش باش نبقى نستنى ولا عندي لا ضوء ولا ماء، لا خليني. بالعكس الدوله تساعده فيما يخص الطاقه الشمسيه، يعني بالحق تساعده باش يعمل المشروع.
1: والطاقة الشمسية راهي تقلل في الانبعاثات الغازية،
0: بالضبط يعني الانبعاثات الدفيئة
1: الحراري. راهو انا ماشي نتكلم تو على مثلا يجي ياخذ مثلا سال سينما وباش يبدا ولا حاجة، لا، واحد يخدم على 10 سنين
0: تنمية مستدامة
1: على الأجيال القادمة. تنمية مستدامة على الأجيال القادمة. هما صحيح عندهم امتيازات ديوانية وعندهم امتيازات جبائية، ولكن ينجموا اللي يحب مثلا باش العودة النهائية لتونس مثلا يستغل لك التحويل المالي نتاعو ويعمل مثلا مشروع باهي للاولاد نتاع المنطقه اللي مثلا
0: اقامات ريفيه مثلا. يعني لهنا كي نشوفوا مائده يوغرتا ما فماش اقامه ريفيه، برشا بلايص تستدعي ان تكون فما اقامه ريفيه باش تجلب اكثر السياح، وخاصه نحكوا على السيركويل.
1: علاش انا جبت لك مثلا على المنجم اللي هو يعني مخزون تراثي، تراثي يعني كبير، نبدو من التيبيروس من الدهماني للجريسه
0: احنا ماشي
1: وقلعه سنين
0: مسلك سياح.
1: يعطيك الصحه، تولي مطعم سياحي، تولي ميزون دوت، وتولي يعني تجذب السياح وتجلب يعني. هذا نداء لاولاد يعني جنوب الولايه باش اذا كان العمال ولا بالخارج، اذا كان شباب ولا كبار يعني مثلا يحبوا يعملوا عوده نهائيه، نستغلوا اكل الثروات الطبيعيه نتاعنا، نستغلوا الثروات الغابيه، نجموا نعملوا اي حاجه خاصه
0: المواد الانشائيه اللي تزخر بها الجهه.
1: المواد الانشائيه مشاريع بديله للما هو مثلا ماهوش موجود تو حاليا، نجموا نعاونوا بلادنا باي طريقه يعني نعاودوها ويطلعوا بالدور المحوري نتاعهم كمواطنين، يعني كمواطن واللي هو يعني عنده تطلعات باهيه، المتساكن المواطن البسيط شنية هو اموره؟ أولاده باش يدخلوا يقروا أو غلاء المعيشة أو كذا أو كذا، نعاونوا بعضنا يعني فما
0: مش نعاونوه باش يكون عنده زاد مورد يعاون به، مورد آخر، مورد رزق يساعده على تكاليف الحياة.
1: يعطيك الصحة. ولكن الرجوع زاد راي للطبيعة باهية، والرجوع مثلا للفلاحة باهي، راي من أكبر حاجة تو يلزمنا
0: الأرض
1: هي الارض وهي الفلاحه. وما ننسوش اللي فما التصحر مثلا في الجنوب، الناس يعني كيفاش الرمل يعني في من تغير المناخ، نرجعوا نمشوا نمشوا نمشوا نرجعوا تغير المناخ، علاش قص الماء وعلاش قص الضوء وعلاش قص كذا،
0: ما فماش ثروه غابيه والحرائق المتزايده.
1: ربي يستر الاشجار نتاعنا، كشجره شامخه مسكينه راهي تدعي ربي كيفاش يعني وصلت تحرقت يعني
0: لهنا. يعني مدام ليلى يعني الفايده ترجع للجهه، اذا كان فما هو انت تحدثتي على التصحر في الجنوب، احنا رانا نشكو من حاجه بالحق، كي شفنا اتصلنا بمندوبيه الشؤون الفلاحيه وتحدثوا على دائره التربه انه مساله الانجراد والانجراف، انجراد والانجراف اللي ما فمش كيما نقولوا احنا ناس باش نشجعوها يعني للمندوبيه تعطي للاجار واحد باش يغرس، لكن فما ناس ماهيش متشجعه تكون عنده ارضه في الجبل يخليها تنجرف يعني السيول هذيك تجرف في التربه وما يغرسش لا كلتوس لا زيتون لا حاجات يعني، والاجار العلفيه ترجع له بالفايده. هذا يسبب في عمليه الانجراف والانجراد ويضر بالتربه ومردوديتها.
1: يعطيك الصحة، خاطر تو على المناخ، أنا جبت على المناخ خاطر هو سبب في
0: التغيرات
1: السنوات الجاية،
0: التغيرات المناخية.
1: يلزم وضع تصورات جديدة، يلزم وضع تصورات جديدة. عندنا ثروات طبيعية وعندنا طاقات شابة وعندنا مبدعين في التكنولوجيا في أي حاجة، ولكن ناقصين التشجيع والدعم والتمويل.
0: نعم
1: هذوما ثلاثة اللي ناقصينهم، ثلاثة ناقصين. علاش نأكد على الفلاحة؟ خاطر الفلاحة هو يعني قطاع محوري.
0: نعم.
1: في يعني
0: ركيز الاقتصاد
1: يعطيك الصحة وفي الاقتصاد. تصورات جديدة هذه تخلينا نكونوا يعني عندنا نجاعة في اتخاذ القرارات، يعني لابون فولونتي الإرادة، إعادة هيكلة بعض المنظومات. راهو بتغير الزمن تتغير القوانين،
0: تتغير. اي ما نبقوش نخدموا بقوانين نتاع السبعينات.
1: صحيح، كما قانون تاع 1400 واس كما قانون تاع 2026. يلزم حلول جذرية للأولويات، ناخذوا نعالجوا الملفات الحارقة والعالقة، الحارقة والعالقة. يقص علي الضوء أربعة شوية حلرك البير يمشي بالضوء، والضوء كي باش يقص الماء تاع البير باش يقص الماء على المواطن.
0: نعم.
1: يا سيدي سميت راه ثم أسانسور، راه أنت عطيتني تكنولوجيا عطيتني العولمة ولكن ما عطيتنيش الحل. مادام ما استغليتش الشمس، مادام الشمس ما استغليتهاش، أكل وقود العصفور هذاك يقابل للنفاذ. يلزمنا نحن نخمو على مستقبل ولادنا والأجيال الجاية.
0: نعم.
1: أنا عمري قريب 70 سنة مانيش باش نعيش للي هما باش يعملوا يستغلوا الطاقة الشمسية. صحيح موجودة استغلال الطاقة الشمسية، ولكن مش بالدرجة كما البلدان الاسكندنافية اللي كنت نحكي عليها تو، اللي هما يتسارعوا صدقيني البرودة نتاعهم تحت الصفر، وهما يتسارعوا على إنتاج الطاقة والاستقلالية الذاتية نتاعهم بالطاقة الشمسية.
0: ما نبعدوش برش، حتى في مصر الطاقة الشمسية استثمارها ونعرفوا احنا يعني التطور الديموغرافي وكل ما يهم الموضوع هذا، لكن ماشيين في المشروع هذا واللي عنده فوائد سواء كان فلاحية وإلا بشرية يعني بصفة عام.
1: هي ثم تقنيات
0: يعني وعنا تبارك الله الكفاءات يعني ولا الخبراء والمهندسين اللي عندهم خبرة في المجال هذا.
1: يعطيك الصحة، أن بلان يعني معين، نموذج معين بشكاكة يعتمدوا على تقنيات الطاقة الشمسية، خاصة الخلايا الكهروضوئية.
0: نعم.
1: اللي هي تعتمد على ضوء الشمس وليس على حرارة الشمس، راه على ضوء الشمس. تو نحن مثلا من نهار الخميس لليوم الاثنين الشمس ما فماش لا سحاب لا حتى شيء، الست ايام هذوما ولا سبع ايام هذوما ما نجموش نستغلوهم مثلا كيما الدول اللي قاعدة تنتج في الطاقة الشمسية. نجموا، عندنا الحلول، اما يلزمنا نحن تو ننخرطوا في محركات الانتاج، يلزمنا نطوروا الانتاج، يلزمنا نحسنوا الانتاجيه نتاعنا. دعوه مره ثانيه لعمالنا بالخارج، ان شاء الله ربي يروح بهم على خير ويعاود يجيبهم على خير، اللي هما ينجموا يعاونونا مثلا للانطلاق في بعض مشاريع عندها جدوى واقتصادية واستثمارية، ونحظوا على حظوة الدول المجاورة يعني في العالم، شمال أوروبا مثلا.
0: يعني التجارب الرائدة في المجال هذا،
1: التجارب الرائدة بشكاك النجم، عن الفوسفات، عن المناجم، عن الواحد تو سبع مصانع في ولاية الكيت مسكرة، ما نعرفش نذكر الأسامي نتاع المعامل ولا من
0: والمشاريع المعطلة. أي
1: مشاريع المعطلة، والأولاد هذوك ماكلي ماخذين يعني الشهادات نتاع التكوين المهني، كيف نشجعهم باش يبعثوا عليه شهادة وبرا يمشي يعمل على روحه مسكين،
0: بس
1: يلوج على البنك المعين باش ينجم
0: يتخرج منه، يلزم عنده مورد رزق على قليلة حتى بصفة جماعية هكا مشروع يكون مشترك بين المتخرجين، نعاونوهم ونتابعوهم سواء كان من لابيا ولا فيما يخص وكالة وكالة الصناعة والاستثمار بصفة عامة. يعني مهم جدا هل المرافق هذه اللي تابع وتحيط بالشاب باش يخدم وباش ينجح في المشروع هذايا وباش يسوق وتكون نتيجة أكيد للاقتصاد الوطني وللمجموعة الوطنية. نخلي لك كلمة الختام مدام ليلى، أهلا وسهلا بيك مرة أخرى، يعني بالحق شرفتينا بالحضور في لقائنا لليوم وعطيتينا فايدة، تحدثنا على جنوب الولاية وأكيد رو عندكم مقترحات باش ترفعوها للمسؤولين والسيد الوالي والأطراف والوزارات المعنية بالأمر.
1: بالطبيعة احنا ضمن المخطط التنمية اللي خدمناه بنسق ماراثوني وجيز بالأميل الاخر جوان 2025 قدمنا مقترحاتنا الكل وركزنا على كل نقطة وعلى كل شبر وعلى كل متر مربع، بالنسبة نحكي على المجلس المحلي للتنمية المتحية وزملائي الكل اللي خدمنا على قدم وساق مقترحاتنا، ونستنوا كان في التمويل ونستنوا يعني في جوست الدعم يعني المادي. وعنا زادة نقص في الموارد البشرية كبير برشا في برشا مصالح في الجريسة، ونأكد زاد على البنية التحتية هي اللي تجيب الاستثمار، البنية التحتية هي اللي
0: تهيئة البنية التحتية،
1: يعطيك الصح البنية التحتية هي اللي تجيب الاستثمار. واحد يقول لك نبي نجيب ماتريالي مثلا باش نحطه في البلاصة الفلانية، الكياس مكسر، الماء ما فماش، أكل حاجة ما فماش، لازمنا احنا نقدموا لهم زاد كيف أرضية خصبة باش هما ينجموا يعطوا ما عندهم من مال ولا من جهد ولا من أفكار
0: لاستقطابهم يعني وتشجيع.
1: لاستقطابهم يعطيك صحة، لاستقطابهم ساعات الكلام ما يروح علينا. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله توقع يعني تحويرات جديدة في الميدان الصناعي في الميدان الفلاحي، وإن شاء الله البنية الأساسية المهترئة ذي زمنا أن نتعهدوا يعني بصيانتها، وحتى يأتي ما يخالف ذلك أن نوفر المرافق الضرورية للمواطن وللمستثمر لجلبهم واستقطابهم. وشكرا على
0: شكرا لك، بارك الله فيك، يعطيك الصحة. سيدة ليلى السبيعي عضو بالمجلس المحلي للتنمية بجريسة، بارك الله فيك وإلى اللقاء، موافقين إن شاء الله في مهامكم. شكرا وإلى اللقاء.
2: إذاعة الكاف
3: صوت الشمال الغربي في غار الدماء على الذبذبة 94.1.

0: استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: الحادية عشرة صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تنطلق بداية من اليوم حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسي الأول من السنة الدراسية المقبلة، حيث دعمت الشركة الجهوية للنقل بباجة أسطول النقل المدرسي والجامعي بعدد من الحافلات الجديدة التي سيتم استغلالها مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد لتأمين أفضل الظروف لفائدة التلاميذ والطلبة. تنتظم اليوم بمعتمدي تلكسور من ولاية الكاف وبمعتمديتي باجة الجنوبية وباجة الشمالية الأيام العالمية والتحسيسية حول البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة. هذه الأيام موجهة لفائدة مربي المجدرات والمربين المنخرطين في الشركات التعاونية والشركات الأهلية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة، وذلك للوقوف على الامتيازات الممنوحة لتطوير القطاع وتحفيزهم على دعم منظومة إنتاج المجدرات الصغرى. تنتهي اليوم المهلة التي حددها المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب لمنظوريه من مربي الدواجن لموافاته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية وانقطاعات الكهرباء والتي أدت إلى نفوق قطعان من الطيور وتراجع في الإنتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء. حذرت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية، حذرت من مخاطر الإجهاد الحراري الذي قد تتعرض له حيوانات التربية لا سيما الدواجن والأرانب والأبقار الحلوبة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 من سبتمبر وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة محاضن ورياض أطفال ومحاضن مدرسية المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية 26 و2027 و2000. تتسلم تونس اليوم بالقاهرة رئاسة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري للفترة الممتدة من شهر سبتمبر من سنة 26 و2000 إلى شهر مارس من سنة 27 و2000، حيث ستعمل على أن تكون هذه الرئاسة رئاسة للحوار والتشاور والتنسيق ودعم مسارات التوافق العربية. استشهد 11 شخصا وأصيب 5 آخرون اليوم جراء غارات شنها الطيران الحربي الصهيوني على مبنى سكني وسيارة مدنية في بلدة جنوب لبنان. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة. المواد القادمة تجدد على رأس الساعة، إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا على موجات إذاعة الكاف في استوديو الناس. الجزء الثاني من لقانا حبينا نتحدث على موضوع بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسي الأول من السنة الدراسية المقبلة مع الشركة الجهوية للنقل بجندوبة، مع سيمونير البوسليمي رئيس دائرة الاستغلال الشركة الجهوية للنقل بجندوبة. على أساس نسقنا الأمور في بينا باش يتدخل معنا تو، لكنه التليفون مسكر. على كل احنا حابين زيادة نتحدث على بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية ببيجا اللي تنطلق بداية من اليوم، حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسي الأول من السنة الدراسية المقبلة، ودعمت الشركة الجهوية للنقل بيجا أسطول النقل المدرسي والجامعي بعدد من الحافلات الجديدة اللي سيتم استغلالها مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد لتأمين أفضل الظروف لفائدة التلاميذ والطلبة. هذا حسب ما حكى وأكد رئيس دائرة الاستغلال بالشركة السيد محمد علي الغانمي. نذكر زيادة الشركة الجهوية للنقل بجندوبة انطلقت في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية عن بعد بداية من نهار الجمعة اللي فات 4 سبتمبر 2026. يعني نعرفوا انه كل شركة عندها المنصة الرقمية متاحة لتخدم عليها، واللي عن طريقها يتم بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية. ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لأبنائنا التلاميذ والطلبة، وسنة موفقة للجميع. مشوارنا مازال متواصلة معاكم على موجات إذاعة الكيف مع أخبار البلاد وأخبار الناس. نمشي نغام ورجعين.

ورجعنا لكم واصلين معكم المشوار على موجات إذاعة الكاف في استوديو الناس توقيت 11:14. حابين نتحدث على العودة المدرسية وكل ما يهم الكراس المدعم للسنة الدراسية الجديدة. تقريبا 22 مليون كراس مدعم للسنة الدراسية الجديدة وما فماش تغيير في الأسعار حسب ما ذكر رئيس الغرفة الوطنية لصانع الكراس المدرسي سمير المولهي، وأنه تحدث عن أنه وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعمل على توفير نحو 22 مليون كراس مدعم بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، وأنه يعني المحافظة على الأسعار ذاتها دون تسجيل أي زيادة. وبالنسبة للكراس المدعم تتوزع

كذلك جانب آخر مستمعينا حابين نتحدث فيه، أنه على موجة الحر الجديدة اللي المعهد الوطني للرصد الجوي أكد أنه فما تحذير بطبيعة من قبل الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مخاطر الإجهاد الحراري اللي تعرض له حيوانات التربية، لسيما منها الدواجن، الأرانب والأبقار الحلوب، خلال الفترة ابتدى من اليوم من 7 حتى 13 سبتمبر 2026 كما قلنا من الأول حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وأنه في البلاغ التوعوي هذية وضحت أنه درجات الحرارة المتوقعة تتراوح بين 30 و 41 درجة مئوية بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة خاصة بالمناطق الساحلية والداخلية، بما من شأنه أن يضاعف تأثير الإجهاد الحراري على الحيوانات. وتعد الدواجن والأرانب من أكثر الفصائل تأثرا بارتفاع الحرارة، في حين تواجه الأبقار الحلوب خطر مرتفع مع إمكانية تسجيل تأثيرات على صحتها وإنتاج الحليب. دعت المصالح البيطرية المربين لاتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية، من بينها توفير مياه نظيفة وباردة بكميات كافية وتعزيز التهوية والتبريد داخل الحدائق والمستودعات وتوفير أماكن مظللة وتجنب نقل الحيوانات خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تعديل الوجبات الغذائية وتقديم الخفيفة منها. كما أوصت بالتثبت من جاهزية المولدات الكهربائية والشبكات البديلة لضمان استمرارية التهوية والتبريد خاصة خلال فترة ذروة الحرارة، وشددت على ضرورة الاتصال بأقرب طبيب بيطري أو بالمصالح البيطرية الجهوية في أقرب وقت عند ظهور علامات الإجهاد الحراري، ومنها اللهث الشديد والخمول وفقدان الشهية وارتفاع درجة حرارة الجسم الداخلية أو تراجع الإنتاج. هذايا في التحذير اللي ورد علينا من الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مخاطر الإجهاد الحراري اللي تعرض له الحيوانات كما الدواجن، الأرانب والأبقار الحلوب. حسب أكيد التوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي أنه بداية من اليوم حتى 13 سبتمبر فما ارتفاع في درجة الحرارة بين 30 و 41، والأخطر من هذه أنه ارتفاع في نسب الرطوبة اللي تأثر سلبا على الصحة الحيوانية. لقانا مزيل متواصل معاكم على موجات إذاعة الكاف.

مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم المشوار الإذاعي، وحبينا نتحدث على العودة الجامعية وفيما يخص المنحة الجامعية اللي ينطلق الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 بالنسبة إلى الطلبة الجدد. اليوم الاثنين تنطلق أكيد لينطلق الترشح 7 سبتمبر 2026 يتواصل إلى غاية 31 ديسمبر على أنه يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 جانفي 2027. كان ديوان الخدمات الجامعية للشمال وضح أنه تقديم المطالب يتم حصرين عبر موقعه الإلكتروني مع اختلاف أجل الترشح حسب فئات الطلبة، وينطلق كما قلنا الترشح لفئات الطلبة القدامى غير الممنوحين وطلبات التجديد المنحة أو القرض وطلبة الماجستير، ويوم 10 سبتمبر فيما تمتد فترة ترشح أبناء العائلات المقيمة بالخارج من 10 سبتمبر إلى غاية 31 ديسمبر. هذه فيما يخص موضوع الترشح. وبالنسبة للطلبة الدكتوراه يمتد ترشحهم من 5 أكتوبر 2026 إلى 15 ماي 2027، ويشترط الديوان إرسال الملفات وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع احترام الأجل والتثبت من استكمال الوثائق. لقانا مازال متواصل معكم مستمعين على موجات إذاعة الكيف بعد شوية مع زميلتي إيمنة الخليفي، ركن الناس ومشاغل. نمشي نغام وراجعين.

0: ناس ومشاغل.
1: مرحبا بكم، وصلنا ركن ناس ومشاغل مع زميلتي آمنة الخليفي. مرحبا آمنة، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك عواد، في صباح نور ليك ولكل المستمعين. كما عودناكم كل نهار اثنين في توقيتنا في ركن ناس ومشاغل نطرحوا مشكل من مشاكل المواطنين في ولاية الكيف ككل، يعني مدينة الكيف ومعتمديتها. اليوم حبيها نحكيه على مشكل كبير برشا يتطرح يتشكيوا منه مواطنين قلعة السنان، اللي المشكلة هذية ولت لهم معضلة وقلقتهم برشا في حياتهم اليومية. النقل وما أدرك من النقل، اللي ما فهمش شكون يستحق اللواج ولا يستحق الكار للخدمة باش يقضي أموره ومصالحه. دونك الحكاية هذه فيها عواطف، مشكلة كبيرة برشا واللي هي نقص وسائل النقل. نسمع ريبورتاج ونرجعوا.
3: يعد نقل العمومي من أهم الخدمات التي تمس الحياة اليومية للمواطن، لكن في قلعة السنان ما تزال إشكالية النقل تطرح نفسها بقوة، خاصة مع الصعوبات التي يواجهها المواطنون في النقل وتأخر وسائل النقل ونقصها وما يترتب عن ذلك من مشقة يومية، خصوصا بالنسبة للتلاميذ والطلبة والعمال. فإلى أي متى تتواصل هذه الصعوبات، وما هي الحلول التي يمكن اعتمادها لتحسين النقل في المنطقة؟
4: كل يوم العبيد جرفها المسخ على الواحد، الكيران ما سمى كان واحد اسمها سبع غربع. اليوم مرأة مسكينة عندها رندفو في الكيف، كريت كهرباء 60,000، بس مش حتى كار 8 تعطوني ما سميش. سمع أزمة التو عبيدنا نخدمون البلدية غادي، كي تجي لويش تلقاه بالخمسفاش بالعشرين هابطين عليها لوجية، خاصة تو يبدأ خميس واثنين بالسيف. وحتى اليوم والله واحد عنده موعد صدق بديها، والله التو مازال نطيف لهنا.
3: في النهاية يبقى تحسين النقل في قلعة السنين ضرورة، فهو مرتبط بحق المواطن في التنقل وفي الوصول إلى عمله أو دراسته وخدمته في ظروف آمنة ومريحة، ويبقى الأمل في أن تجد هذه الإشكالية حلول عملية تؤخذ بعين الاعتبار من طرف حاجيات الأهالي إليها وتساهم أيضا في تحسين ظروف حياتهم.
5: قلعة السنين نقل فنيش فما مش ما فنيش فما كار متى 6 متى صباح للكيف ما ترجع ما ساعتين ما تلافة بعد نص النهار ما عادش فما نقل جمدة متى يجيك متاجروين ولا كيف تخرج لك من هنا بعد نص النهار ما عادش فما نقل جمدة يقول لك ما نرجع لكش للقلعة ما هزكش متى يعني كيف تاجروين جريسة طلب بيتنا انه يوفرونا متى نقل في العشية عشية مثلا بعد نص النهار ما عادش تلقى ريت تو 200 مناسبات ولا عيد ولا رمضان ولا حكاية يقولك ناخذ عليك بلاصتين معناتها تولي دوب هي تولي كانت 2500 يقولك 5000 باش نوصل.
2: رجعنا معاكم كما تسمع عواطف هذه كان آراء المواطنين، وهذه عينة يعني صغيرة، يعني الناس الكل متفاهمين على نفس الموقف ونفس الحديث، قلة النقل، الواجهات اللي مشي موجودة، الكار اللي ساعات ما تجيش الوقتها واللي تعطل برشا ناس. وكما نعرفوا يعني فما ناس على قدها يعني مصاريف كبيرة باش تنقل للكيف وإلا التونس وتتكلف
1: في الوقت هذا نتوام على العودة المدرسية والجامعية وقضاء المواطنين لشؤونهم، يسهل لهم برشا وقت تكون فما حافلة على تمتهم، خاصة اللي يجيو من الأرياف ويمشوا المعتمدية باش يركبوا في الكاري على قليلة ما يبقوش متعطلين، وقت تخرج اللواج يبقوا يستنوا ساعات هكي حتى ترجع وإلا الإشكالية هذه مطروحة. ماذا بينا تتعمم الحافلات في كل المعتمديات باش تسهل لهم عملية التنقل للمدينة يعني للولاية.
2: وإحنا في الإطار هذه حاضر معنا سي سامي العثماني، عضو من المجلس المحلي بقلعة السنين، قريب من الناس وقريب من السلطة غاديكا، وخلينا نشوفوا يعيشك خاطر ديما يحكيوا على المشكلة هذية وين وصلت شنو الحلول المطروحة. نقول لك سي سامي صباح النور، أهلا وسهلا بك.
6: صباح النور،
2: مرحبا يا سيدي، منورنا عبر موجات راديو الكيف.
6: بفضلك
2: باهي سي سامي، تسمع فينا بالكدي صوت واضح؟
6: أي
2: باهي. كيما سمعت معنا روبورتاج وسمعت اراء المواطنين، وظهر لي انت ولد قلعه سنين وقريب ليهم حتى اكثر منا، يومين تشوفوا في المعاناه هذه قله النقل. انت سي سامي كعضو في المجلس المحلي اكيد وكبت الحكايه هذه من طرف المواطن ومن طرف المسؤول، خلينا نعرفوا معاك اسكو فما حلول، شنو التطورات الموجوده، فما تحسن ولا باش تبقى الوضعيه على ما هو عليه، خاصه انه المواطن يقول لك رانا اشكينا فقرة نجرينا والحكاية ذي سنوات نعاني ومنها يعني لا أذان صاغية.
6: هو الحقيقة اليوم نحكي على ملف النقل في قلعة عثمان، هو ملف بصراحة يمس حياة المواطن اليومية، يمس التلميذ والطالب والعامل، وإحنا توا قدمين على عودة مدرسية. وأنت تعرف قلعة عثمان، أو شوف وش قلعة عثمان بركة الوضعية دي في المناطق الداخلية كل قلعة عثمان، القلعة الخصبة، تجروين، جريس، خاطرين معناها نتنقل في النقل العمومي ونواكب فيها يوميا معناها الحالة هذه. لكن قال باش نحكي على قلعة عثمان بما اني عضو على مجلس على قلعة عثمان. قلعة عثمان عندها خصوصية كبيرة، هي معتمدية حدودية، فيها معبر حدودي، هي بلدية سياحية، وعنا حركة متواصلة معناها مواطنين، وزاد مواطنين الوافدين من القطر الجزائري يدخلوا لتونس ويتنقلوا للكيف وللعاصمة وحتى للمناطق الساحل، وعندنا زادة زوار مختلف الجهات داخل تونس ومن خارجها يجيوا لاكتشاف المنطقة، وخاصة معيدة يوغارتا والمعالم الموجودة في قلعة عثمان. لكن كما كنت نسمع في الروبورتاج رغم خصوصية هذه عن اليوم عنا نقص كبير في منظومة النقل. أول حاجة يتنبدو معناش محطة نقل اليوم مهيئة في قلعة عثمان، معناش محطة نقل ومعناش فضاء مؤمن ومناسب للحفلات، خاصة في الليل معنا مشكل كبير ونبيت الحفلات هذوما، وهذا يخلق للناقل وللمواطن على حد سواء في الصيف معناها بلاصة تكون سخونة برشا، في الشتاء تكون باردة برشا، المواطن ساعات يستنى وقت طويل تحت الشمس ولا في المطر من غير فضاء يحميه ويوفر ليه ظروف انتظار لائقة. الحقيقة راهو وهنا نحن نطرح سؤال بسيط، كيفاش منطقة حدودية ومنطقة سياحية ومنطقة عندها الخصوصية ذي تستقبل مواطنين وزوار ما يكونوش فيها فضاء على الأقل نقل مهيئ؟ النقطة اللي كان ذكرها اللي هي نقطة النقل بين قلعة عثمان ومركز الولاية الكيف، هنا عندنا بالحق عدد كبير من التلامذة والطلبة اللي يقراوا في الكيف، وعندنا زادة المواطنين من عمل ومرضى يتنقلوا بصفة يومية. المشكل لو مش فقط في توفير حافلة وإنما زادة في التوقيت وطول الرحلة، تعرف اللي قلعة عثمان تبعد حوالي معناها 70 كيلومتر على مدينة الكيف، والرحلة طويلة وخاصة في العودة من الكيف بعد نص نهار كما كنت نسمع في الروبورتاج يبدأ النقل شبه منعدم أو ما فماش بالكل. الحقيقة سألتني أنتم شنو معناها، إحنا في إطار متابعتنا لمطالب المواطنين قمنا بمراسلة الشركة الجهوية للنقل بالكيف وطرحنا عليها الإشكال هذا. مؤخرا تلقينا تجاوبا إيجابيا وهو إعلامنا فيه المصالح المختصة بالشركة باعتماد خط مباشر قلعة عثمان الكيف حسب التوقيت اللي تم إعلامنا به، اللي هو خط راهو قديم كان الستة يخرج من قلعة عثمان التلامذة والطلبة، اللي هو خط مدرسي تجاري يخرج الستة من قلعة عثمان التجرويني حدود ستة ونص، يبقاو يستناو لحدود السابعة تجي حافلة من جريسة تهزهم للكيف معناها يعاقب يتنقلوا لهنا. اليوم شنو ولا يعني الانطلاق باش يكون ان شاء الله التوقيت الجديد باش يكون انطلاق من قلعة عثمان باش يكون على الساعة 6 صباحا مرورا بجريسة وتجرويني اللي حافلة باش تكون حافلة جديدة، حافلة ازدواجية، حافلة مزدوجة، سمحني حافلة مزدوجة، يعني باش تولي تخرج الستة مرورا بجريسة تجروين إلى الكيف حدود السبعة و50 دقيقة تبدأ في الكيف العودة، ولهذا مشكل كبير وفي العودة اللي بعد نص نهار اليوم الحاجة الباهية اللي عنا باش ترجع ستة متاع العشية من الكيف، معرفش ولي عنا خط العشية خط العباد كلها اللي بعد نص نهار هي اللي بعد نص نهار فما كار تخرج باش نجي نحكي لك بعد على الخط ذا اللي هو قديم اللي هو يخرج الثمانية وتخرج الثمانية من قلعة عثمان مرور بتجروين ترجع نص نهار ونص من تجروين، وهذه آخر حافلة. اليوم شنو اللي عنا؟ اليوم اللي عنا حافلة الستة متاع العشية تخرج من قلعة عثمان إلى الكيف، وهذا يفوز مشكل كبير وين؟ على خاطر الموظف والتلميذ اليوم ولا عنده معناه باش يمشي باش يقضي ولا باش يقرا ولا مطمن عنده كار ستة ديريكت،
2: وهذه سي سامي يعني مضمونة الكار هذه يعني ما يصيرش فيها متار والا ما تجيش، خاطر برشا يقول لك وعدونا وصارت من الاول يعني فما كار صغيره وهزت وبعد سي ما عادش تجي.
6: لا هو الحقيقة هذه معناها قبل ما نتصل قبل ما ندخل معاك كنت في اتصال مع أحد مسؤولي الشركة الجهوية بنقل الكيف وتم إعلامي بالتوقيت معناها جديد وأنه الخط باش ينطلق مع 15 سبتمبر انطلاق العودة المدرسية إن شاء الله. ونحن راهو نبقى هذا في انتظار يعني الاعلان الرسمي من الشركه عن تفاصيل نهائيه للتوقيت وعدد السفرات ودخول هذا الخط حيز الاستغلال. اما في نفس الوقت زاد لازم نكون واضحين، هذا راهو مش حل ولكن هذا جزء من الحل، اما مش الحل كامل مشكله النقل في قلعتين، خاطر عندنا زاد مشكل كبير في النقل داخل المعتمديه، راهو فما مناطق وعمادات باش نسمي لك شويه مثلا كيما المزيغيه كيما بوجابر الحميمه عيسان المحشوبه الصفاف بوصالح اللي تعاني من نقص وغياب وسائل النقل الجماعي. في بعض الحالات هذه راهو حتى النقل المدرسي ماهوش متوفر بالشكل الكافي، كما في بوصالح مثلا ما عندهمش نقل مدرسي، على غير مناطق اخرى ينجم يستنى النقل المدرسي اللي هو 6 نتاع الصباح يرجع 6 ولا شيء. المواطن اللي يسكن في منطقه بعيده اللي يحب يمشي للطبيب ولا باش يقضي شؤونه في مركز المدينه ساعات يلقى روحه مضطر باش كما كان يحكي السيد بكري مواطن انه يكري وسيله نقل وتوصل الرحله من عماده من مرك من من احدى العمادات الى مركز المعتمديه بين 10 و 20 دينار، ومن المعتمديه بشكل كهرباء باش يمشي مريض كما كنا نسمعوا من بكري يلتجئ انه يكري ب 60 و 70 دينار كهرباء، وهذا بالنسبه للعائلات محدوده الدخل يمثل عبء كبير. وراو الحقيقه لهنا احنا نطرح المشاكل هذه، وفي انتظار فيما زاد باش نحكي لك على المحجوبه اللي هي منطقه معناها اداريا تتبع قلعه سنان، والنقل ما عندهاش خط نقل يربطها بقلعه سنان، يعني خط نقل لا عمومي ولا خاص يربطها بقلعه سنان. المواطنين في المحجوبه انا باش يقضي شؤون اداريه شؤون اجتماعيه ولا باش نقل القلعه وثائق اداريه، راهو هو يضطر انه يركب التجروين، من تجروين ياخذ نقل للقلعه، معناها شوف انت تتكلف معناها ذهابا وايابا قرابه ال 10 12 دينار، وهذا في حد ذاته مع انعدام انه موجود النقل الحقيقه يمثل عبء كبير. وهذا زاد راهو ما نلموش برشا للنقل الخاص، على خاطر عندنا الطريق الجهوي 79 هذايا وبرشا طرق كيما بوصالح كيما قلت لك بكري، هذاك علاش ما فيهاش نقل مدرسي، وطريق بوجابر وغير المسالك في وضعيه طرقات عندها علاقه مباشره بالنقل، خاطر كي تكون الطريق في حاله سيئه الرحله تولي اكبر والناقل عنده حق يتضرر ووسيله الضرر والمواطن زاد يتحمل النتيجه هذا. الحقيقه لهنا معناها هذه دعوه للمصالح المعنيه انه بالحق راهو لازم تدخلات ولازم صيانة للطرقات هذه حتى أنه نجموا نحسنوا في وضعية النقل.
2: واضح سي سامي، مشكور على التدخل نتاعك وعلى التفسير، إن شاء الله في فرص أخرى يا سيدي معاك من خليك ونحيي كل أهلنا في قلعة سنان. كما تسمع واطف يعني مشكل كبير في قطاع النقل.
1: نعرفش آمنة فما نقطة أخرى باش نختموا فيه معاك، تفضل سي سامي.
6: خط هو خط هذا قلعة ملف مهم بالحق، راهو هذا خط قلعة سنان تونس. كان عندنا خط مباشر سفرة صباحية من قلعة سنان إلى على الساعة 8 صباحا والعودة من تونس في الخامسة مساء. هذه الخط هذا توقف بعد سنة 2011 واليوم ما رجعش، وإحنا طلبنا بعودة الخط هذا خاطر وجود حافلة مباشرة قلعة سنان تونس ذهابا وإيابا ويحل إشكال كبير على المواطنين، خاصة تنقل العاصمة حاجة ضرورية للناس كل الطلبة والمرضى والمواطنين وكل المواطنين وكل الشرائح. وزيد حسب جواب سابق هنا نحب نركز على هذا السيد، جواب سابق على سؤال تقدم به أحد نواب البرلمان إلى السيد وزير النقل كان ثم حديث على في الإجابة نتاعو أنه على استئناف الخط هذا خلال شهر مارس الماضي، لكن لليوم راهو ما رجعش، اليوم عندنا 6 ولا 7 شهور من الخط هذا، اليوم عدوا 10 مواعيد اللي تم الإعلان عليه وما زال الخط ما رجعش. لذلك مطلبنا واضح، نحبوا احنا زاد كمجلس محلي نعرفوا وين وصل الملف وشنو أسباب التأخير ووقتاش باش ترجع. بكري بالحق حتى باش نعرج برك على أنه دورنا كمجلس محلي ونحب نوضح حاجة مهمة ما دام كاملة. احنا راهو ما عندناش صلاحيه مباشره باش نقرروا توقيت الحفلات ولا باش نحلوا خطوط ولا باش باش ما ندعوش صلاحيات
2: همزه توصل انت
1: رفعوا المقترح
6: ان نكونوا قريبين من المواطن كما حكيت لك في الاول، نسمعوا مشاغله نرزوا الاشكاليات ونقترح الحلول ونرفعوا المطالب هذه الجهات المختصه ونتابعوا الملفات ونحاولوا نوصلوا صوت المنطقه، وهذا اللي عملناه في ملف النقل. راهو في الاخير نحب نقول انه النقل مش مجرد انه حافله فقط، النقل هو جزء من التنميه، قلعه سنان باعتبارها يعني منطقه حدوديه وسياحيه ونحب نركز على هذايا، تستحق منظومه نقل تتماشى معناها مع مكانتها ودورها وتسهل حركه المواطنين والزوار على خاطر منطقه سياحيه وتساهم في تنشيط المنطقه سياحيا واقتصاديا.
2: شكرا سي سامي، يعطيك الصحه يا سيدي على التدخل نتاعك. هذه مشكله النقل عواطف. نعم. يعني ماذا بينا
1: ملف كبير برشا، ملف كبير يعني اللي نتحدثوا على النقل نتحدثوا على حافله نتحدثوا زاد على الطريق الظروف اللي تنقل فيها التلامذه ولا الطلبه
2: ونتحدثوا زاد على الرخص وهذا برشا ناس تحب تخدم يعني بين
1: مسألة
2: زاد النقل الريفي
1: للرحاس يعني
2: برشا حاجات موضوع كبير برشا ان شاء الله نطرقوا ليه في حصص اخرى.
1: شكرا لك آمنة. اذا من ناس ومشاغل نمشي لاخبار الجهات مع زملائي، نمشي الجندوبة مع زميلي هشام صغيري. هشام مرحبا، اهلا وسهلا هشام.
7: عواطف تحيه ليك وتحيه لكل مستمعي تاع الكيف. بالنسبه لولايه جندوبه ككل ولايه الجمهوريه بطبيعه حركيه على مستوى مختلف المدن في علاقه بالعوده المدرسيه والجامعيه وكذلك التكوينيه، ولاحظنا ان ثم حركيه على مستوى المكتبات على مستوى بعض المصالح الاداريه فيما يتعلق باستخراج الوثائق الاداريه، وكذلك هناك زيارات ميدانيه لعدد من المسؤولين ومشرفين القطاع التربوي لمجموعه من المؤسسات التربويه للنظر في مدى استعداد يعني حسن الاستعداد للعوده المدرسيه ومؤخرا كانت هناك جلسه اللجنه الجهويه للسلامه المروريه تم من خلالها اتخاذ جمله من التدابير في علاقه بحركه المرور والنقل على خلال العوده المدرسيه والجامعيه، ومن بينها بطبيعه الحال يعني استكمال تركيز محافظات السرعه بالقرب او امام
1: المؤسسه التربويه،
7: كذلك تركيز تقريبا 30 علامه بمحيط المؤسسات التربويه والجامعيه والتكوينيه، اضافه الى تنظيم حركه المرور امام المؤسسات التربويه وتركيز دوريات امنيه.
1: نعم. كذلك مهم جدا تركيز الدوريات الامنيه يعني قدام المؤسسات. نعم
7: صحيح، يعني لابد من اتخاذ جملة من التدابير وتنفيذها قبل العودة المدرسية والجامعية. نختم بالحديث على مشروع المستشفى الجهوي سيف باء الوسيط بين غردمة ودمليس، واللي أكدت معتمدية الجهة وأنه هناك نسق تصاعدي في إنجاز هذا المشروع المهم واللي باش يدعم القطاع الصحي بالجهة باش ينقص كذلك الضغط على المستشفى الجهوي بجندوبة، وكذلك يتفادى المواطنين يتفادوا التنقل إلى المستشفيات وسط مدينة جندوبة. إن شاء الله تتم الأشغال في أفضل الظروف بالنسبة للمستشفى الجهوي غردمة.
1: شكرا لك هشام، يعطيك الصحة بارك الله فيك، وإلى اللقاء. لقانا مازال متواصل معاكم على موجات إذاعة الكيف أكيد مع بقية مراسلين. ماهر حاضر معنا. ماهر مرحبا، أهلا وسهلا.
8: مرحبا، تحية لك وتحية لكل مستمعي الإذاعة.
1: مرحبا، حابين ناخذ معاك اخر الاخبار بالنسبه لولايه سليانه. اكيد حركيه واكتظاظ كبير امام المؤسسات المعنيه الخاصه لتوفر مستلزمات العوده المدرسيه وكل ما يهم استخراج الوثائق وكل ما يهم الموضوع هذا. حابين ناخذ معاك اكثر تفاصيل ماهر، تفضل.
8: انا اعتقد انه اليوم بديت السنه الدراسيه بالنسبه للروضات الخاصه بنستقبلوا في
1: التسجيل
8: الصغيرات والتسجيل والكل الحقيقه نعرف العودة المدرسية تقريبا أهم حدث بالنسبة للعائلات التونسية بصفة عامة.
1: نعم.
8: ما تقارنش بأي حدث آخر وأي مناسبة أخرى. فما أكيد تذمر، شفنا ارتفاع في أسعار خاصة الملابس الجاهزة، وفما نقطة ربما ما عرفش إذا موجودة في ولايات أخرى ولا هي مدى توفر الدبش الملابس، لأنه يعني أعتقد أنه بحكيت مع برشا أولياء يقول لك ماهوش متوفر شوا ما فماش فما الغلي ايضا الادوات المدرسيه.
1: هذا ما يرجعش للسولد ماهر، انه يعني الدبش اذا كان فما سولد اللي بدا تقريبا منقول واحنا من 10 شهر حاجه كيف هكا 6 جمعات هو السولد، فهمتني؟ اخر 10 سبتمبر هذا ياثر يعني اكيد ما يكونش الملابس متوفره بالكيفيه اللي يحبها المواطن وانها تشرت على بكري، تم اقتنائها على بكري.
8: ممكن، ولكن هذا ما نعش نعرف اليوم فما الناس تحب تقضي الصغار، الناس تحب تضمها على بكري لانه الاسبوع القادم عوده مدرسيه والكل ايضا الارتفاع لو فما برشا نشوف
1: الاسعار
8: مرتفعه ايضا مستلزمات الحياة المدرسية أو السنة الدراسية الحقيقة تطرح أكثر من سؤال. حسب ما حكينا حتى مع منظمة الصحة العالمية تقول لك فما ارتفاع في أسعار المحافظ الإذاعات تقريبا الكراس المدعم، حبينا نعرف عدد الأرقام اتصلنا تقريبا بالناس الكل الحقيقة ما لقيناش إجابة. إن شاء الله الغرفة الجهوية.
1: هو بالنسبة للكراسي المدعمة مازال محافظ على الأسعار حسب ما ذكر رئيس الغرفة، لكن بقى الكراتب والمدعات وكل ما يهم ذي في ارتفاع ديما كل عام، فما ديما ارتفاع الأسعار بصفة غريبة يعني.
8: ولا احنا ان شاء الله تكون لنا لقاء مع الغرفة الجهوية للمكتبات تقريبا ان شاء الله باش يعطونا بعض المعطيات والأرقام باش نجم نقارنه أكيد ونشوف سليانة شنو الحصة نتاعها اللي خذيتها قداش، هل تكون كافية ولا ماهيش كافية. تقريبا في هذا الإطار ديما تبقى، ما نعرفش أنا ما نتصورش أنا كان عائلة ولا مهما كانت الأسعار ولا مهما كانت الظروف أكيد باش يحاول أنه أي ولي أنه باش يوصل ولده في ظروف طيبة
1: ويوفر
8: لعودة المدرسة. نعم. وإن شاء الله تكون المؤسسات المدرسة التربوية جاهزة وحاضرة لاستقبال التلاميذ
1: إن شاء الله.
8: والآخر نحب نحكي فيه هو موضوع المساكن الاجتماعية في بهارات. حقيقة مشروع من 2017 اليوم نحكي 2026 تقريبا 9 سنوات. شفنا نهارين التالي واحدة من نواب المجلة المحلية كانت مهبطة فيديو على صفحتها وصفحة المجلس المحلي تاعنا بورادة، كنا معها منذ قليل عبر الهاتف وحكت لنا على وضعية كارثية بالنسبة للمكان هذاك وين المساكن الاجتماعية تقريبا معتمديه بعرادة من أول المعتمديات اللي فيها مشروع المساكن الاجتماعية، مشروع معطل فيه جزء قريب يوفى تقريبا جزء آخر تنطلقوا فيه وبس، تم برشة فضلات برشة حشيش طالع فك الموين المنازل الموجودين، أيضا تم مواد بناء غادي حسب ما أكد هي قاعد تنقص تدريجيا. اليوم أكثر من سؤال اطرح للشؤون الاجتماعية وأيضا وزارة التجهيز وأيضا السبب الجهوية بصفة عامة حول المشروع هذا، مشروع المساكن الاجتماعية في معتمديه بعرادة، وأكيد لو باش نكونوا 2017 أو 2009 سنوات حتى التكلفة أكيد تتغير. وهو حسب المعلومات اللي عندي صار إشكال مع المقاولين، مقاولون بس اتفقوا بعض مقاولتين الإشكال من نوع هذا في علاقة بالمساكن الاجتماعية في بعرادة، وإن شاء الله باش تتبعوا الموضوع هذا
1: بأكثر
8: التفاصيل.
1: شكرا لك ماهر. شكرا. نمشي لبيجة مع زميلتي فاتن التوجاني. فاتن اهلا وسهلا.
9: مرحبا بك. مرحبا. مرحبا بكل مستمعينا. خليني نبدا بالعوده المدرسيه والشان التربوي. البدايه انت نسمع فيك تحكي مع ماهر على الكراسي المدرسي وعلى مدى توفره. الحقيقه بدا يتوفر الايامات هذه الكراس المدعم في عدد من المكتبات بولايه بيجة، لكن نقطه الاستفهام الكبيره عواطف اللي هي الكتاب المدرسي. بعض العناوين مفقوده، وخاصه هنا نحكي مثلا على تلاميذ السنه الثالثه ابتدائي حسب ما اكدوا لي عدد من الكتبيين معناتها كي تواصلت معاهم. وعدد من الاولياء زاد، قال لك كتب السنه الثالثه مثلا مفقوده جمله. بعض العناوين في الاقسام الاخرى في كل المستويات اذا كيف ما زالت مش موجوده. هذه بالنسبه للعوده المدرسيه. لقيت الادوات والمستلزمات متوفره كل قدير وقدره من الرخيص للغالي بتبيع كل واحد وشنو الجوله اللي يلوج عليها. وبرشا اولياء نعرفوا الاسواق الاسبوعيه خاصه كيما اليوم السوق الاسبوعيه في معتمديه مجلس الباب يكتشفوا لها باش ياخذوا الطبليات باش ياخذوا الكارتابلات، ولهنا ديما اكدوا على انهم يردوا بالهم ويثبتوا في المصادر تاع الادوات اللي تبدا معروضه. نمشي بيك للبرنامج الوطني الخاص بتوفير اضاحي عيد الاضحى لسنه 2027 وانطلاق الايام التحسيسيه هذه للتعريف بالبرنامج هذايا.
1: نعم.
9: اللي انطلق نهار 3 سبتمبر في معتمديه قبلات، ثم نهار جمعه في مجلس الباب، اليوم الموعد في بيجة الشمالية وبيجة الجنوبية، نهار الأربعاء في تبرسق وزادة في تستون، عمدون نهار الخميس هي أوتيبار، والختام نهار 11 سبتمبر في معتمدية نفزة نهار الجمعة. نذكروا أن البرنامج هذايا هو موجه لصغار المربين والفلاحة الكل اللي يخدموا في القطاع هذايا لأجل بالطبيعة دعوتهم للحضور وخاصة الاستفادة من بعض البرامج الخاصة بالتمويل في الإطار هذايا عوض، وأنه البرنامج هو الهدف منه الحرص على توفير الأضاحي والتصدي للاحتكار وخاصة القشارة بين ظفرين اللي هما ديما المواطن يقول لك متسبين في الغلاء
10: اليوم كيف الفلاح يكون عنده قطيعة بتاعه كبير، القطيعة بتاعه ملقح، القطيعة بتاعه معناتها
1: التنين
10: وخالي من الأمراض.
1: نعم.
10: هذا هو. والأعلاف زادة باش يكون فما برامج في إطار هالأيام التحديثية هذه بالطبيعة للحد من التكلفة. هذا الكل من شأنه أنه يوفر عدد الكافي من الأضاحي بالأسعار اللي استنى فيها المواطن، وفي نفس الوقت ينظم يوفر هامش من الربح للفلاحة. كما قلنا الفلاحة هذوما اللي يتم التأكيد على أهمية انخراطهم في الهياكل المهنية، أهمية التهيكل سواء كان في شركات تعاونية في الشركات الأهلية.
1: نعم.
10: لأنه هذا كيف كيف من شأنه أنه يخليهم يكونوا ياخذوا أعلاف بكميات كبيرة تنقصنهم في الكلفة، وهيك ديما نحكيه على هامش ربح مهم للفئة. نعم. هي من صغار المربين والفلاحين،
1: ويحافظوا على ثروتهم الحيوانية خاصة في الأيامات هذه الجمعة هذه، لأن المعهد الوطني للرصد الجوي يحذر من ارتفاع درجة الحرارة مع الرطوبة اللي تأثر سلبا على الصحة الحيوانية. وجملة من النصائح يعني الأطباء البياترة ينصحوا الفلاحة باش يردوا بالهم على الحيوانات هذوما، يوفروا لهم الاسطبلات الملائمة فيما يخص التهوي أو فيما يخص التغذية متاعهم، الماء الصالح للشرب، والحفاظ على سلامتهم. نحييك زميلتي فاتن، شكرا لك، بارك الله فيك وإلى اللقاء. وكذلك نشكر كل الليكيب تكنيك، محمد أمين ببكري في الإخراج الرقمي، سعاد عباس في التنسيق، نزار في مراقبة البث من الغرفة الرقمية المركزية، عزيز وعلي في الديجيتال، وتحييكم عواطف اليعقوبي. دمتم بخير الناس الكل، وإلى اللقاء.

ستوديو الناس. ستوديو الناس. ستوديو الناس على موجات إذاعة

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
3: منتصف النهار على موجات إذاعة الكيف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
3: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تنطلق بداية من اليوم حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسية الأول من السنة الدراسية المقبلة، حيث دعمت الشركة الجهوية للنقل بباجة أسطول النقل المدرسي والجامعي بعدد من الحافلات الجديدة التي سيتم استغلالها مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد لتأمين أفضل الظروف لفائدة التلاميذ والطلبة. تنتظم اليوم بمعتمدية الكسور من ولاية الكاف وبمعتمديتي باجة الجنوبية والشمالية الأيام الإعلامية والتحسيسية حول البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة. تنتهي اليوم المهلة التي حددها المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب لمنظوريه من مربي الدواجن لموافاته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة حر قياسية وانقطاعات للكهرباء شهدتها تونس في جويلية وأوت 2026 وأدت إلى نفوق قطعان من الطيور وتراجع في الإنتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء. حذرت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مخاطر الإجهاد الحراري التي قد تتعرض لها حيوانات التربية لا سيما الدواجن والأرانب والأبقار الحلوبة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 من سبتمبر الجاري وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الاثنين الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة أي محاضن ورياض الأطفال ومحاضن مدرسية المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية الجديدة. تتسلم تونس اليوم بالقاهرة رئاسة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري للفترة ممتدة من سبتمبر 2026 إلى مارس 2027 حيث ستعمل على أن تكون هذه الرئاسة رئاسة للحوار والتشاور والتنسيق ودعم مسارات التوافق العربي والتقريب بين وجهات النظر. عالميا استشهد 11 شخصا وأصيب 5 آخرون اليوم الاثنين جراء غارات شنها الطيران الحربي الصهيوني على مبنى سكني وسيارة مدنية في بلدة جنوبي لبنان. نلتقي تمام الواحدة في النشرة الإخبارية في أمان الله.
5: إليك سيدتي. إليك سيدتي بإمضاء ضحى البكاري.
6: أهلا وسهلا بكم، مرحبا في مجلة إليك سيدتي في حصتها الختامية لهذه الشبكة البرامجية شبكة صيف 2026. رحلة كانت ممتعة معكم، كنا تعرفنا على عديد المواضيع اللي تهتم بالمرأة، تحدثنا خاصة على الاستشارات النفسية اللي تهمها اللي تخليها تعيش في صحة نفسية جيدة، وأيضا تحدثنا في عديد المواضيع القانونية اللي تضمن أن يكون حقها معها. احنا اليوم في هذه الحصة الختامية لهذا الموسم حبينا نرجع عليه للناس اللي عاونونا برشا في هذه الحصة خاصة جمعية المرأة والمواطنة بالكيف اللي قدمت لنا مجموعة مهمة جدا يعني من الخدمات اللي ساهمت في إثراء الأركان. إن شاء الله بعد شوية تكون حاضرة معي رئيسة الجمعية سيدة كريمة البريني، نتحدث بالتفاصيل على هذه الجمعية المهمة جدا بأدوارها بمهامها بإطاراتها بنسيل يخدموا فيها وبأهمية الأدوار اللي قاعدين يقوموا بها لفائدة المرأة وين ما كانت. أيضا باش نتحدث على مركز منارة، وهو كما اسمه بالضبط هو منارة لكل امرأة معنفة، لكل امرأة تعرضت إلى العنف في حياتها تلقى الملاذ، تلقى شكون يسمحها، تلقى شكون يقدم لها يد المساعدة. إن شاء الله سيدة نيلة بوسيف المكلفة بالاتصال وأيضا مستمعة بهذا المركز باش تعرفكم أكثر به، وخاصة كيفاش نجموا تتصلوا وشنو هما جملة الحاجات اللي نجموا يعاونوا بها النساء ضحايا العنف وأيضا أبنائهم. في ركن الأخير، ركن البداية من هنا، باش تحدثوا على حوصلة اللي تعرضين الكل خلال هذه الرحلة من إليك سيدتي، ونتحدثوا كيفاش الإيجابية هي بالنسبة للمرأة مفتاح لنجاحها. كالعادة الناشطة الجمعيتية سيدة رحمة الجويدي تكون حاضرة معنا في الموعد. تأمين لقائنا اليوم تقنيا معنا محمد لمين البوبكري، في التنسيق العام للحصة سعد عبيس، معنا سليم الرزقي في مراقبة البث، الإخراج الرقمي معنا الزميل علي اليونسي. مرحبا بكم في الاستماع، المواد ينطلق من توا، يتواصل معكم الماضي ساعة.

0: أهلا وسهلا بكم. إذن مواصلين هذه الرحلة من إليك سيدتي، وفرحانة برشا بضيف اللي حاضرين معنا ومنورين الاستوديو المركزي لإذاعة الكيف، استوديو مروة الجدعوني. نرحب برئيسة الجمعية، جمعية المرأة والمواطنة، سيدة كريمة البريني. أهلا وسهلا ومرحبا، نورتنا.
1: مرحبا، مرحبا بكل مستمعات ومستمعي إذاعة الكيف. شكرا.
0: أهلا وسهلا أيضا نقولوها للسيدة نيلة بوسيف، المكلفة بالاتصال بمركز منارة وأيضا مستمعة. مرحبا بك.
2: مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا. إذن رحلتنا اليوم في هذه الحصة الختامية في مجلة ليك سيدتي، حبيناها أول حاجة اعتراف بالجميل، شكرا لكم لأنكم وديتونا بالأخصائيات اللي أثروا برشا الأركين متاعنا في كل أسبوع، حاولنا ناخذوا الحاجات اللي تهم المرأة وين ما كانت. هذه خلينا أن نرجع شوية ونعرفوا بالجمعية سيدة كريمة، جمعية المرأة والمواطنة، من التسمية للهدف للنشأة، كيف شنو نجمو نعرفوا؟
1: شكرا لكم كإذاعة، أنكم معناها احنا نشكركم أنكم فتحتوا لنا المجال باش نطرحوا المواضيع هذه اللي تهمنا برشا. نشأة الجمعية كانت في 2011، في 15 أبريل 2011 كانت تذكروا بعد الثورة، كان فترة متاع إعادة بناء، وفي نفس الوقت فما تيارات متشدة برزت، فما دي ديسكور في الإذاعات وفي التلفز وقتها، كان نذكر مليح الشباب معناها ديبلومي معناها وقتها يحكي، معناها دي ديسكور متاع لو كان ننسي ترجع للديار توا توا ينقص الشوماج وينقص دونك من غادي، فما تخوفات معناها في مجموعة النساء اللي احنا مع بعضنا وقتها، تخوفات شوية على مكتسبات النساء، ذيك علاش مشينا في إنشاء جمعية حقوقية نسوية باش تنشط وباش تنظر في مجال حقوق النساء. دونك جات هكاك الفكرة من الأول، متطوعات ما نعرفوش بالضبط كيفاش جمعية، كيفاش تتسير، كيفاش تخدم. بون بفضل التكوين، بفضل التيران، معناها أول ما بدينا وقتها بالتبرعات متاع الأعضاء معناها بالأصدقاء والصديقات، كنا نخدموا على حملات تحسيسية، على حملات صحية، ومن غادي فطلنا كمية كبيرة متاع عنف يتسلط على النساء. وتفطنا زادة اللي ضحية العنف وقت اللي تحب تحط حد، وتنجم تحط حد، مش بضرورة ساعات تحب وما تنجمش تحط حد للعنف هذي، وتلتجأ للمؤسسات ولا باش تبدأ في مسار خروج من العنف هذيك. تفطنا اللي قديش صعيب هو، توا مازال صعيب، من وقتها كان أصعب برشا، على خاطر باش تحصل على المعلومة، باش تعرفين تمشي، كيفاش تمشي، وقتاش كان سميوه احنا الباركور دو لا كومباتانت معناها بالحق. وكان كيف المؤسسات ما فهميش بيناتهم تنسيق، معناها يكتفي بالخدمة اللي هو يقدمها ولا هي تقدمها، ومن بعد الضحية اللي هي. دونك وقتها خممنا في مشروع في علاقة بمنهض العنف. أليبوك مفهما حتى استركتور مؤسسة معناها تستقبل النساء ضحايا العنف. دونك خممنا في إرسي مركز منارة، دونك هذيك كان في 2000 أو آخر 2013. دونك كتبنا المشروع وخممنا فيه وفركزنا على التمويل وتقبل، وحلينا وقتها مركز منارة اللي هو معناها الليدي أنه في نفس المكان الضحية تلقى الخدمات اللي تستحق لهم من غير ما تتنقل الأماكن أخرى. تليفون شكون سامحون. هذا هو. دونك
0: يعني هي الجمعية سيدة كريمة كانت من الجمعيات بالحق اللي عندها نقاط قوة خليتها إنها تنجم تتميز وتنجم تبقى وتحافظ على الوجود متاعها، باعتبار انه احنا شفنا برشا جمعيات خلال السنوات معناها الفارطة، خاصة السنوات اللي عقبت الثورة كانت مئات الجمعيات تقريبا، ولكن اغلبها اندثر، ربما لانه عدم اقتناع بالهدف، ربما

0: ما نقولش بروفيسيوناليزاسيون، معناها مع
1: بالضبط
0: النضال انك لازمك زاده تولي تفهم
1: بالضبط
0: تسيير الجمعيه كيفاش. بون يمكن احنا اللي خلينا على الاقل ننجحوا
1: بالضبط
0: شويه، خاطر زاده عندنا ديزيشيك، معناها عندنا اخفاقات، هذا معناها طبيعي جدا. اولا هو انه التطوع، معناها انه مالغري صعوبات ما وقفناش. اثنين هو انه قيمنا كل فتره، كل فتره قيمناها، كل مشروع قيمناه، وعلى التقييم هذاك بنينا مشاريع اخرى. معناها كانت خدمه مسترسله، مش متشتته، مش معناها مشاريعنا مش مشاريعنا تجينا من اطراف اخرى واحنا ننفذوا، معناها مشاريع نتاعنا نخموها احنا واحنا نلقاو لها تمويل واحنا ننفذوها، معناها حاجه خارجه لي زاكتيفيتي نتاعنا، خارجين من حاجيات احنا شفناهم على على الميدان.
1: نعم.
0: وبالتقييمات نتاعنا كل مره نبني مشاريع مش كملنا المسار هذا.
1: هو يعني الاستمراريه كانت هي بالنسبه لكم نقطه القوه. اول ما بديتوا الاطراف المتداخله واللي هي توا معناها تشكل نقولوا شبكه كامله تقدم خدمات، معناها متناسقه الناس الكل مع بعضها. هل انه كي بديتوا يعني تم أخذكم على محمل الجد وإلا لقيتوا صعوبات في البداية؟
0: أول ما حلينا مركز منارة كان صعيب، خاطر موضوع يقلق، كيف صغيرة معناها مش كيف في مدينة كبيرة، معناها فما الأنونيما، كيف صغيرة بالعقليات اللي احنا نخدموا ضدها بطبيعة كان صعيب. لكن بشوية بشوية بالخدمة معناها قبلنا المجتمع، قبل فئة منه قبلتنا فئة، لا هذا طبيعي. وبشوية بشوية مع خاطر من الأول في 2014 وقت اللي حلينا مركز منارة ركزنا أكثر على كيفاش باش نحسنوا الخدمات نتاعنا، كيفاش باش نطوروا الآليات نتاعنا في وسط المركز. ومن بعد انفتحنا شوية على الانفيرونمون نتاعنا، وبدينا نخموا في كيفاش نعزوا التنسيق بين الأطراف الأخرى اللي تدخل في مسار تعهد بالنساء ضحايا العنف. دونك من وقتها خدمنا مع أربع قطاعات مهمين: مندوب حماية الطفولة، مندوبية المرأة، الصحة، الأمن، حرس وأمن وطني، والـ UNFP ديوان الأسرة والعمران البشري، والشؤون الاجتماعية. عملنا كيت تنسيقية صغيرة غير رسمية باش نوحدوا المفاهيم.
1: يعني سبقتوا حتى وزارة المرأة وقتها انتم في
0: سبقنا القانون 58 افكتيفمون، سبقنا وقتها في 2017 تحطت هي التنسيقية هذه الصغيرة. معناها احنا الكلنا نتعهدوا بنساء ضحايا العنف، هي تفهموا شو معناها عنف، هي تفهموا شنو اللي باش نحكيو نفس اللونجاج، كيفاش باش نخدموا، كيفاش نتقابلوا، شنو باش نعملوا. واحنا هكيكا وجا القانون اللي هو من بعد به أسس تنسيقية أوفيسيال توا تحت إشراف وزارة المرأة وجهويا مندوبية المرأة. دونك من وقتها بدينا نخدم على تكوين المتدخلين في القطاعات الكل، عملنا ديفلوبمون تاع آليات مع بعضنا، ثم بعد يمكن نحكيو عليهم في مثلا في إطار تقييم المخاطر بعد ما تقتلت رفقة الشيرني يرحمها. دونك هذا كيفاش خدمنا على التنسيق، خاطر التنسيق أكس مهم برشا في مناهضة العنف ضد النساء، تعزيز المعارف والقدرات عند المتدخلين الكل من القطاعات الكل. دونك وهكا هذيك كيفاش خممنا كل مره مشاريعنا، معناها توا ناقص هذا دونك باش نخدموا مشروع هذا، يانسي دو سويت ديما في الكونتينيتي.
1: نعم. احنا المشاريع تقريبا تعرضنا لهم سيده نيله في عديد المناسبات، ولكن المولود معناها اللي تفخروا به ونفخروا به نحن ايضا اللي هو موجود في جهه الكاف هو مركز مناره. المولود هذا اللي تحدثت سيدة كريمة على ظروف معناها تأسيسه، علاش سيدة خممته مركز منارة، انطلاقته كانت أواخر 2013 2014 هكا
2: أواخر 2013 بداية سنة 2014. ومركز منارة يجوه النساء والفتيات ضحايا العنف. خليني في البداية معناها نقول اللي معناها راهو مركز منارة يستقبل النساء والفتيات اللي تعرضوا للعنف مهما كان شكل العنف اللي تعرضوا له، سواء كان جسدي، لفظي، جنسي، اقتصادي أو

0: هو معناها عنف يكون داخل الأسرة أو عنف زوجي، وأكيد معناها الأشكال تاع العنف الجديدة اللي قاعدة تبرز وتظهر كما العنف الرقمي. المركز نتاعنا مفتوح للنساء الكل وللفتيات، أي امرأة وإلا أي فتاة اللي تلقى روحها في وضعية عنف أو مهددة بعنف ينجم يصير لها دونك، وتحتاج شكون يسمعها شكون يوجهها ولا يعاونها. ما نقتصروش فقط على الحالات اللي فيها اعتداء جسدي، خاطر العنف عنده أشكال متعدة وكل وضعية تستحق أنها ناخذوها بجدية نسمعوها في إطار يحترم كرامة الضحية وخصوصيتها. وكان نعرج شوية على الإحصائيات اللي عملناها في سنة 2025 على عدد النساء اللي استقبلهم مركز منارة. دونك احنا في مركز منارة استقبلنا 258 ضحية عنف سنة 2025، هذا الاستقبال الحضوري. وكذلك استقبلنا ورد علينا 1341 مكالمة من عند نساء وفتيات ضحايا العنف عن طريق الرقم الأخضر متاعنا اللي هو 80-101-400. بالطبيعة ديما معناها نستعملوا الرقم الأخضر باش تكلمنا عليه نساء، يا أما في إطار متابعة للملفات متاعهم وإلا حتى في إطار تعهد، وهذا معناها باش نحبوا نقربوا به الخدمات متاع التعهد للنساء والفتيات ضحايا العنف اللي ما نجموش يتنقلوا، خاصة اللي موجودات في الأوساط الريفية وعندهم معناها موانع جغرافية وإلا موانع اقتصادية ومادية ما تخليهمش ياخذوا المعلومة، ما تخليهمش يفهموا حقوقهم. دونك الرقم الأخضر هذا موضوع على ذمتهم باش أننا نستقبلوهم نسمعوهم ونوجهو معناها ونقدموا لهم الخدمات والتوجيه اللازم حتى عبر الهاتف. دونك الحضور الجسدي ماهوش عائق، ما نحبوش نخلو انه التنقل وإلا البعد الجغرافي وإلا معناها التكلفة متاع التنقل تكون عائق للمرأة وإلا للفتاة ضحية العنف باش أنها تتلقى المعلومة حول الإجراءات القانونية، حول العنف اللي تعرضت له، حول الحقوق متاحة. هذيك علاش دونك سهلنا للمرأة باش أنها تتحصل على الخدمات هذه عن طريق الرقم الأخضر.
1: هو بالنسبة للمركز منارة كل مرأة وحكايتها وكل مرأة وطريقة التعهد بها، وفمش كل عندها الأطفال فمالي، يعني الاستماع هو الحلقة الأولى اللي ربما اللي تخليكم تحدوا شنو ما المسارات اللي باش يتم التعهد بها.
0: أي صحيح، كل امرأة وهي عندها الخصوصية متاحة وخصوصية العنف اللي تتعرض له. هذيك علاش معناها المهم برشا انه تتعدى المرأة بخدمة الاستماع اللي فيه يتم معناها فهم معناها انواع العنف اللي تعرضت له، الاستوريك متاع العنف متاحة، شنو هو الاجراءات اللي بدت فيهم، شنو هو ناوية تعمل كاجراءات. فما زيدا نحدوا الاحتياجات متاع المرأة، واهم حاجة انه تصير معناها في الحصة متاع الاستماع انه حدوا ولا نقيموا درجة الخطورة على حياة المرأة وهي موجودة مع المعنف متاعها. دونك هذه معناها إتاب مهمة برشا، كيف كيف معناها نستعملوا فيه الآلية اللي طورتها الجمعية المرأة والمواطنة اللي هو معناها سلم قياس درجة الخطورة اللي كانت تحكي عليها مدام كريمة قبيلة، واللي هو معناها سلم تخدم في إطار جاي جوست بعد الحادثة متاع رفقة معناها حادثة التقتيل متاع رفقة الله يرحمها. دونك الآلية هذه أصبحت آلية مهمة وتتعمل في كل إيكوت، كل مرأة تدخل معناها للحصة متاع الاستماع يتم تقييم درجة الخطورة، وهذا توقيا معناها لأنه تكون فما جريمة تاع تقتيل تنجم تصير، وكذلك أنه باش نزودوا المرأة بمخطط أمان وإلا مخطط حماية اللي تنجم تحمي به روحها وقت اللي تلقى روحها في وضعية اللي تنجم تؤدي إلى جريمة تقتيل الله لا يقدر. دونك المرأة وحدها وحدها تتعلم أنه كيفاش تحط مخطط حماية باش تحمي روحها وتحمي صغارها إذا كان معها صغار، لأنه تكون معناها ضحية جريمة تقتيل.
1: بالنسبة للأرقام الآن، هل إنه الارتفاع من سنة إلى أخرى، وهذا شفناه في التقارير اللي قدمناها، التقارير السنوية اللي عملتوها فيما يتعلق بموضوع العنف، لشنو راجع الرقم؟ هل إنه فما نساء كانت تتعرض للعنف وتوى وليت معناها على وعي إنها تبلغ على العنف هذا، وإلا بالفعل نحن أمام ظاهرة لارتفاع العنف بمختلف أنواعه في المجتمع التونسي؟
0: هو فما معناها فما ارتفاع صحيح معناها في الأرقام، وهذا نرصدوه من العام للعام، مش ارتفاع كبير ولكن فما معناها استاجناسيون والا فما تزايد، مش معناها تزايد بارقام كبيره ولكن هذا موجود. معناها الارتفاع هذا يرجع لعديد الاسباب، منه انه فما نساء كي تسمع كيف من هكا معناها عن طريق الاذاعات تسمع، معناها انه فما معناها دي ستركتور والا مؤسسات تنجم تتكفل بها، تنجم تتعهد بها، تنجم توجهها، دونك وقتها يولوا يبلغوا، يولوا يحكوا على العنف اللي صاير ليهم. زاده كيف كيف راهو فما زاده معناها انه فما الإفلات من العقاب وإلى التعامل مع العنف الأسري وإلى العنف الزوجي كظاهرة خاصة، إنه حاجة معناها تهم كان الأسرة كاو، هذا كيف كيف يخلي إنه فما برشا معتدين إنهم يتمادوا في العنف وإلى يبقوا يمارسوا في العنف على الضحايا، وهذا يشجع أطراف أخرى باش تمارس العنف على خاطر إذا كان ما فماش ثقافة متاع معناها محاسبة، ثقافة متاع عقاب، فهمتني؟ دونك هذا يخلي معناه فما تشجيع فما تسامح مع العنف الأسري ولا العنف الزوجي معناها في بعض الأحيان، واللي يخلي فما ارتفاع في الواقع. إذا كان مش نرجعوا شوية زيد، كان نشوفوا معناها في التقرير السنوي متاع جمعية أصوات نساء لتقتيل النساء، دونك فما 25 جريمة تقتيل تسجلت في سنة 2025 مع ارتفاع في محاولات التقتيل. دونك إذا كان نقارنوا بسنة 2024 كانت فما محاولة واحدة معناها لقتل، دونك في 2025 فما 5 محاولات قتل اللي تم التبليغ عليهم.
1: نعم.
0: هذا معناها ما نحكوش على ما تمش التبليغ عليهم واللي ما تمش معناها فتح محاضر فيهم ولا بحث فيهم. دونك فما اكيد الظاهرة قاعدة تتزيد من وقت لوقت وقاعدة تاخذ في معناها في منحة تصاعدي اللي هو
1: اختيار. هل تدرسوا الاسباب علاش الظاهرة هذه خاصة ظاهرة التقتيل او محاولة قتل المرأة؟ فما أسباب معينة ربما تؤدي إلى ارتفاع العدد؟
0: هو أكيد فما برشا أسباب، منها معناها المجتمع الذكوري، فما معناها بعض التشريعات تنجم كريمة تحكي أكثر معناها على الأسباب متاع الارتفاع متاع ظاهرة التقتيل، هذه شنو الأسباب متاعها؟
2: هو كي نحكيه على تقتيل النساء وأكيد في الأرقام اللي متوفرة في تونس خاطر اللي كنت تحكي عليهم مدام نيلة هي أرقام غير رسمية، معناها معناش أرقام رسمية في علاقة بتقتيل النساء، معناها جمعيات احنا وأصوات نساء كل ما نلقاو إعلام كيفكم انتوما وسيلة إعلامية تنشر نرستو، هي في أغلب الأحيان اللي موجود في تونس في العالم هي ضحية عنف زوجي.
1: نعم.
2: معناها أغلب الضحايا اللي تقتلوا من طرف شريك، معناها زوج ولا طليق ولا والإشكال هو علاش احنا نخافوا برشا من العنف الزوجي.
1: سيدة كريمة احنا باش نواصلوا فقط نتوقفوا قليلا مع هذا الفاصل وراجعين.
3: إذاعة الكاف في ساقيت سيد يوسف على الذبذبة 95.8.
4: إشهار
5: مع أورانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
6: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
5: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
6: عندك أورانج.
4: إشهار
7: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
8: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع. مواصلين نذكركم الموعد توا مع إليك سيدتي، ومواصلين ضيفتنا السيدة كريمة البريني رئيسة جمعية المرأة والمواطنة، والسيدة نيلة بوسيف المكلفة بالاتصال بمركز منارة. سيدة كريمة، كنا توقفنا عند نقطة الحديث عن أسباب تقتيل النساء، وكنت ذكرت أنه الشريك ديما هو المتهم الرئيسي في هذا الموضوع. هل من أسباب تخلي الشريك هذا إذا كان زوج أو طليق هو اللي يكون معناها يبادر بهذه الجريمة اللي ساعات تخلف وراءها أبناء، ويعني يكونوا الأبناء هذوما ضحايا لأنه لا الأم ولا يعني الأب يبقوا في حياته؟
1: هي الأرقام تقول هكا، يعني أنه في أغلب الأحيان هو الشريك، يعني في بلادنا في أغلب الأحيان هو الشريك ولا الطليق، يعني الزوج أو الطليق. هي السبب هو طبيعة العلاقة وتصور الشريك، يعني اللي هو الزوج عنا، احنا بس كنا نحكيه على تقتيل النساء، اللي العلاقة ماهيش علاقة سليمة، معناها ماهيش علاقة مبنية على نحب نذكر، معناها نحب مهم أن نقوله اللي الرجال الكل ما همش عنيفين، معناها فما رجال معناها في علاقتهم، لكن في البروفيل متاع الرجال هذوما اللي يوصلوا يقتلوا زوجتهم ولا طليقتهم، هو سيتان بروفيل دومينان، معناها الطرف هذا المهيمن في علاقته باش يستعمل الطرق الكل باش يحافظ على الهيمنة متاعه على الطرف الثاني. راهو فما نساء هكا زادة مقلة اللي نراو فيه، والدراسات تبينوا اللي في أغلب الأحيان هو الرجل. دونك باش يمارسك الهيمنة هذه كنسميوها احنا مثلا ينجم يوصل كونترول كويرسيتيف، معناها يعني يتبع يراقب كل شيء في حياتها، تليفونها، علاقاتها، لي ديبلاسمون تاعها، على خاطر هو يحب يتملكها، يعني متاعه هي.
0: نعم.
1: علاش في الحالات هذه أخطر الفترات هي فترة الانفصال؟ على خاطر في الفترة هذيك باش يفهم اللي هي خذت قرار الانفصال، معناها في أغلب الأحيان ديجا ماشية في مسار متاع طليق ولا متاع انفصال. دونك باش يكونك اللاكت هذيك متاع أنه يقتلها هو هذيك آخر طريقة باش يمتلكها ولا باش يملكها، ما عارفش كيفاش يقول معناها. دونك هذا الديناميك نتاع لي فيمينيسيد هذوما كونجوغو ان توكا.
0: هذا فيما يتعلق بالاسباب اللي تحدثنا لتقتيل النساء. مركز منارة اكيد هو يحاول انه ما نوصلوش لهذه المرحله من خلال رصد مؤشرات الخطوره، الحاجات اللي تنجم اكيد ان تسالوا المراه شنو يعني طريقه تصرف الشريكه معها في بعض المواضيع باش تفهموا هل انه هذا المؤشر معناها يدل ام لا انه تنجم تكون فما جريمه في الطريق. أكيد. هل انه رصدتوا هذا في الكيف؟ هل وقع رصد في بعض الحالات؟
2: اكيد هو كما قلت لك معناها قبيله شويه انه في كل الحالات اللي تورد على مركز منارة يتم معناها اعتماد اليه قياس درجه الخطوره، ويثبت معناها حتى بالاحصائيات اللي عندنا، وان شاء الله في 2026 كن نحكوا معناها على التقرير السنوي هذا معناها نثبتوه بالارقام انه فما معناها مؤشرات مرتفعه لدرجات الخطوره على النساء ضحايا العنف. وبالطبيعه المؤشرات معناها تختلف تماما، معناها مؤشرات علاقة بالمعتدي في حد ذاته، انه يكون معناها فما معناها سلوكات متطرفة، فما معناها الاستهلاك للكحول يزيد معناها يطلع في درجة الخطورة، اذا كان معناها المعتدي هو يعمل في سلك حامل للسلاح كيف هذه يطلع في درجة الخطورة. وفما مؤشرات اخرى عندها علاقة بالضحية نفسها، اذا كان معناها هي معناها ذات اعاقة او معناها ما عندهاش استقلالية مالية، فما مؤشرات خاصة بالعلاقة في حد ذاتها كيف معناها. دونك عنا عديد المؤشرات اللي في علاقة بالمعتدي، في علاقة بالضحية، في علاقة بالأطفال، وفي علاقة بالعلاقة في حد ذاتها معناها. دونك هذا كله نقيسوه، وإذا كان فما مؤشرات خطورة نتعدو مباشرة اللي إمنا نحط مخطط حماية للمرأة بالطبيعة كيفاش تحمي روحها وهي موجودة في دارها. بيصوع هذا مع ضمان أنه تم توجيهها للأخصائية القانونية باش تزيد تفسر لها أكثر الإجراءات القانونية اللي تنجم تنجم المرأة تتخذها باش انها معناها تمشي في اجراءات قانونيه باش تحمي روحها وتحمي صغارها. بالطبيعه هذا ديما يبقى راجع للاراده نتاع المرأة الحره. اذا كان هي معناها خذت قرارها باش تمشي في اجراءات قانونيه دونك وقتها نمشوا معها في اجراءات قانونيه نرافقوها من الاستشاره الى المرافقه القانونيه وحتى المرافقه القضائيه. واذا كان هي مازالت المرأة تحتاج انه اكثر وقت باش تخمم مازالت ماهيش ماخذه قرارها دونك احنا نحترموا القرار نتاعها ونخلوها معناها في كل حريه تاخذ القرار وقت اللي تكون هي مرتاحه وجاهزه باش تاخذ القرار اللي بالطبيعه يتماشى مع الوضعيه نتاعها.
0: اكيد مش سهل الخدمه هذه الكل سواء خدمه مركز مناره وايضا الجمعيه، فما تحديات كبيره من اللي بديتوا والى الان، وفما ناس اكيد راهي ماهيش بتشوف هالدور الايجابي اللي نحكيوا عليه هذايا وتشوف في وجه اخر وتشوف اللي انتم تسندوا في المراه وانتم ضد انه المؤسسه هذا اكيد كلام سمعتوه انه معناها علاش وخلي المراه ترجع لدارها وشنو هو اللي باش يصير. هذا الكل كيف جبهتهم التحديات هذوما؟
1: نسمعوا الكلام هذايا صحيح، لكن احنا نمنو اللي مانيش ضد الاسره ومانيش مع المراه
0: اسره سويه سليمه.
1: احنا نعتبروا اللي الاسره ما نجموش نحكيوا على اسره وانكور موان سويه وقت اللي فيها طرف مضطهد. معناها ما هيش أسرة، أسرة في مبنية على العنف ما هيش أسرة. أسرة تكون أسرة وقت لي أعضائها الكل في رفاه في احترام في تشاور في أخذ القرار متساوي في مش هذا. دونك احنا مقتنعات بالعمل اللي نعمله فيه واحنا معناها نراو في حقيقة ونفيد. فما حتى حد ينجم ينكر اللي عدد النساء في تونس اللي يعيشوا في العنف وما يلقاوش حلول لك العنف هذيك كبير. احنا علاش حلينا مركز منارة بين الأشياء هذية اللي في حملة صحية نساء جاية باش تتلقى معناها فحص من عند الطب اللي مشينا بيهم يستنيوا خاطر وخروا في الصف باش نروح ناكل تريحة. معناها اللي حاجة وليت نورماليزي معناها مطبعين معاه العنف هذيك. دونك مانيش لي مع معناها بطبيعة فئة عنا مجتمع مع فيه مجموعة فيه فئة مضطهدة في ديارها. دونك طبيعي أن نخدموا على المجال.
0: أنتم سلطتوا على ضوء على حاجات ربما ما كانش يحكي عليها حتى واحد، وربما المرأة ما كانش تجرأ تهز تليفون وتطلبكم تسألكم شنو نجم نعمل، خاصة المرأة اللي في الدار اللي ما عندهاش ربما مورد الرزق. تحديات انتم زاده في مركز مناره نتصور مشابهه، فما تحديات اخرى زاده نحب نتحدث عليها؟ المراه اللي تجيكم وتمشي معاكم في مسار معين ومن بعد ترجع لدائره العنف، المراه هذيك كيفاش مصيرها؟ هل انه تبقوا تتابعوها تبقاو معها؟ لانه تحدي كبير، لانه تخاف المراه
1: اكيد
0: تخاف تقول لك كلام الناس وولادي والمجتمع بالضبط. نجم توصل انه تقتنع انه راهي عايشه في عنف كبير وعايشه في دائره وليك بتنجوش تكسر الدائرة ذيك وتخرج منها. تحدي ذيك فاش توجهه؟
2: أي احنا كيف ما قلت لك معناها نعتمدوا على مقاربة تتمحور حول الضحية. مش معناها؟ معناها راهو القرار قرار الضحية. إذا كان معناها نجمو احنا نفسروا كل المسارات القانونية اللي تنجم تمشي فيها المرأة. نعملوا معاها مخطط حماية، نفسروا لها اللي راهي حياتها في خطر. نحاولوا نعطوها معناها نزودوها بكل الأدوات اللي هي تنجم تحمي روحها وتفهم حقوقها وتفهم اللي راهو فما خيارات موجودة قانونية اجتماعية ولا حتى نفسية معناها للإحاطة نتاعها اللي تنجم توفر هي لها كسوة معناها مركز منارة وإلا معناها مؤسسات أخرى اللي هي موجودة باش تخدم الخدمة هذه اللي هي تعاهد بالنساء ضحايا العنف. هذيك علاش معناها في المقاربة هذه راهم ما نجموش نجبروا المرأة على مسار معين اللي نشوفوه احنا يناسبها. يلزم المرأة تكون مقتنعة بالقرارات اللي تاخذهم وتكون مقتنعة بالمسار اللي باش تمشي فيه باش تنجم تكمل للآخر. إذا كان احنا باش نفرضوا مسار على المرأة وهي ماهيش مقتنعة به واحنا نشوفوه اللي راهو هذاك يناسبها، لكن ثم جوانب أخرى احنا ما نجموش طلعوا عليها. فما جوانب اجتماعية، فما جوانب ثقافية، فما جوانب مادية اقتصادية اجتماعية، معناها فما عديد الجوانب اللي تنجم هي تكون غايبة علينا مي المرأة تعرفها. هذيك علاش راهو كي نحترموا الريتم متاع المرأة والنسق متاع المرأة تنجم معناها في أول زيارة تجيك باش تسمع، باش احنا نسمعوها، باش هي تفضفض ثاني زيارة تنجم تجيك معناها بتساؤلات، ثالث زيارة تنجم تجيك وهي ماخذة قرار معين. دونك احنا نخلولها المجال مفتوح، مش معناها جت اليوم وما رجعتش المرة الجاية ماهيش باش تلقى الخدمات، لا بالعكس، في كل مرة ترجع فيها المرأة حتى وكان قصت على مسار التعهد، دونك باش تلقى نفس الترحاب ونفس الاستقبال ونفس الخدمات اللي تتمتع بها، ونعطوها نفس معناها المجال كما اول مرة جت فيها. هذيك علاش دونك المرأة مش سهل انه تخرج من دائرة العنف، مع الضغوطات الموجودة، مع الصعوبات اللي تواجه النساء بصفة عامة، ومع معناها معناها التحديات للمرأة، مش كما المرأة اللي عندها استقلالية مالية كما المرأة اللي ما عندهاش، مش كما المرأة الموجودة في المدينة كما المرأة الموجودة في الريف، مش كما المرأة اللي عندها مستوى تعليم معين كما المرأة اللي ما عندهاش. دونك فما راهي خصوصيات، كل مرأة عندها الخصوصية متاحة اللي تخلينا نحن نحترموا الخصوصية هذيك ونحترموا النهار اللي باش تاخذ فيه القرار متاحة. إذا كان ماهيش جاهزة توا دونك نمشوا معاها، والدليل انه عندنا دوسيات من 2014 مازالوا لتوا نتبعوا معاها. دونك فما نساء عندهم 10 سنين وهما مازالوا في دائره العنف، معناها ما مش ساهل انه المراه تاخذ قرار باش انها تخرج من دائره العنف لعديد الاعتبارات كما قلتها انت. دونك فما خوف، دونك خوف شو مش تقال عليها، كيفاش مش تجيبه الحياة، فما خوف معناه انه ما تعرفش حقوقها، لو زيدة لو ساعات انه باش تعرف حقوقها يلزمها مدة باش تفهم الحقوق هذيك وتفهم الاجراءات القانونية وتعرف شنو اللي لها شنو اللي عليها. كيف ثم برشا خوف راهو زيدة من ردة الفعل متاع الزوج، راهو ساعات اللي يخلي معناه المرأة تقبل الوضعية هذيك انه تخاف من ردة فعل اعنف، تخاف انها تكون ضحيه تقتيل، تخاف انه خاطرك التهديدات والخوف المتواصل اللي تعيش فيه ضحيه العنف يخلف لها معناها حواجز تعملهم هي للروحها، باش هاكا تبقى ديما تلوج على شنو اللي يرضيه، شنو اللي يخليها في امان، اللي يخليها في الامان هو السكوت الصمت، والمعناها تبقى شاده للبلاصه هذيك. دونك بالنسبه لها هذوك كل الاليات دفاعيه باش تدافع بهم على روحها وتحمي بهم روحها، واحنا نفهموه الشيء هذا. دونك ما نلوموش على المراه راهو كي ما تاخذش قرار انفصال، بالعكس نعاونوها باش تفهم الديناميك اللي كانت تحكي عليها مدام كريمة، انه راهو العنف راهو دايره، صحيح باش تخلطي صحفة العسل وتحسيه محلية معك، اما راهي دايره باش تدور، معناه باش يرجع تعيش الدايره هذيك بالمراحل نتاعها الكل. هذا هو. دونك اللي نحب ناكد عليه انه المسار مسار المراه تاعها هي، احنا باش نرافقوها باش نعاونوها باش نجهزوها والا باش نعطوها الادوات اللازمه، اما القرار والمسار هي باش تعيشوا المراه باش تمشي فيه المراه، دونك احنا نخلولها من الاول اخذ القرار.
0: كيما فما برشا نساء مازالوا في دائره العنف ما نجموش يكسروا، اكيد فما برشا حققتوا معهم نجاحات، اكيد تسجل لكم انكم انقذتوا برشا ناس، برشا عائلات، والمرأة خذيت فيها مش نقوله الحرية متاحة هي، لأنه خذيت فيها القرار والاستقلالية وإنها نجمت تخرج خاصة أولادها من دائرة العنف، لأنه الأثر احنا تعرضنا له مع الأخصائية النفسية سيدة رانيا لسمر، تحية كبيرة ليها، إنه الأثر هو يكون على الأبن اللي نجم هو بيده المجتمع يولي معنف في يوم ما، لأنه طبع وإلا أمه طبعت في يوم ما على العنف اللي تعرضت له. نتحدث شوية على النجاحات اللي حققتها جمعية المرأة والمواطنة في هذا المسار، ما هوش سهل الخلاص اللي اخترته معناها في وضع وفي مناخ وفي مجتمع كلنا نعرفه.
1: صحيح، هذا اللي خلينا مازلنا متواصلين، معناها نواصلوا في العمل، خاطر هذا اللي شجعنا، معناها وقت اللي فمنسي معني كيما كنت ما تحكي مدام نيلة، معني صعيب الانفصال، صعيب اني نبعد من علاقة علاقة هيمنة، علاقة عنف، يطلب برشا شجاعة، معني وقت اللي مرأة توصل تتجاوز هيك الزوبستاكل هذوكم وتاخذ استقلاليتها وتحمي نفسها وتحمي صغارها كيف يبدأ، وتجينا وتجيب لنا صحفة الكسكسي ولا تجيب لنا الخبزة الجاتو بالفرحة، خاطر فينالمون حميت روحها، يعني مش كل طليق ولا حميت روحها، حميت كرامتها، حميت الانتجريتي فيزيك متاحها. دونك هذا شجعنا برشا، شجعنا يعطينا القوة باش نكملوا، خاطر كيما قلنا ماهوش سهل بالكل، وماهوش سهل وقت اللي نشوفوا مرام مسالة راجعة للمعنف ونعرفوا الخطورة ونعرف اللي هي مزالت معناها ماهيش بخيت باش تتعدى ليتاب فينال. دونك الحمد لله بالطبيعه فما برشا نساء منعوا
0: الحمد لله.
1: وهذا معناها اللي يهمنا بيان سور منعت هي من منعت صغارها. وهذا الفايت المجتمع نتاعنا بالطبيعه.
0: اكيد. كلمه الختام معك سيده نيله. مركز مناره ان شاء الله ديما يبقى مناره للنساء اللي يستحقوا بالحق، شكون كيما ذكرت انت يسندهم يقفوا راه يسمح وهما يختاروا وهو يوجههم، يعني مكسب لكل النساء. والحمد لله انه معني فما ارتفاع في عدد الناس اللي يطلبوا فيكم ويسالوكم، وهذا في حد ذاته نجاح كبير.
2: اكيد اكيد هذا في حد ذاته نجاح كبير، حتى كي نجوا نشوفوا انه عندنا معني في سنه 2025 130 دوسي في متابعه، معناها نساء قاعدين يرجعونا، هذا يدل انه عندهم ثقه فينا وعندهم ثقه في الخدمات نتاعنا وعندهم ثقه في مناره كمؤسسه اللي تنجم توجههم وتنجم تعاونهم وتنجم تكون سند ليهم حتى اذا كان هما مازالوا في في في معناه في دائره العنف. اللي نحب نقولوا انه مركز مناره دونك محلول موجود على ذمه النساء والفتيات ضحايا العنف الكل، والا حتى اللي تحس روحها مهدده بعنف معين. دونك احنا موجودين على ذمتنا
0: مهما كان العنف. نذكروا ان احنا ركزنا شويه على
2: كان نوع العنف بالطبيعه، بالطبيعه العنف الاسري بصفه عامه، العنف العمل في العمل، كل انواع العنف الرقمي بدينا نخدموا عليه توا عنا عامين. دونك قاعدين نتعهدوا بالفتيات وبالنساء اللي هما ضحايا العنف الرقمي او العنف الالكتروني. دونك كل انواع العنف احنا نتعهدوا بهم في مركز مناره، ونوفروا لهم الخدمات من الاستقبال، الاستماع، الخدمات القانونية، الخدمات الاجتماعية والإدماج المهني، الخدمات النفسية والإحاطة النفسية. وإذا كان معناه يكون معناش خدمة معينة موجودة وإلا حاجة ما نجموش نقدمها وتتطلب تنسيق وإلا توجيه خارجي، كيف احنا رانا ننسقوا مع الأطراف الخارجية وننسقوا مع الجهات الخارجية من مراكز إيوي، من مندوبيات، من شؤون اجتماعية، وهذا الكل باش نخلوا المرأة معناها تخلط انها معناها تتحقق العداله. اذا كان فما معناها مسار قانوني تخلط تفهم حقوقها وتتمتع بالحقوق نتاعها معناها الكل كضحيه عنف وكاميرا وكانسانه، خاصه انه احنا معناها المبدا نتاعنا والمقاربه نتاعنا اللي نخدموا عليها هي مقاربه معناها المرتكزه والا تتمحور حول حقوق الانسان. والمراه اللي تجينا ضحيه ما نتعاملوش معها كضحيه ولكن نتعاملوا معها كانسان عنده حقوق وعنده حريات ومن واجبه انه معناها يتمتع بالكرامه وبالامان وبالحقوق نتاعو الكل.
0: ان شاء الله ديما موافقات. شكرا لكم، نورتونا. الرحله مع اليك سيدتي وفيت، ولكن رحلتكم مع اذاعه الكيف اكيد متواصله. احنا ديما معاكم في التغطيه، ديما اكيد نحبوا نسمع عليكم جديد. مشاريعكم مفيده جدا وساهمت في تثقيف النساء في توعيتهم، هذا نتصور اكبر يعني نجاح تفتخروا به، انه المراه اللي تعرف في الكيف اللي فما جمعيه راهي تدافع عليها تنجم تقف وراها. ان شاء الله موافقين دائما. سيده كريمه البريني رئيسه جمعيه المراه والمواطنه، ايضا سيده نيله بوسيف مكلفه بالاعلام في مركز منارة، إن شاء الله دمتم دائما مضوين الكيف ومنورينها. شكرا. بهذه الجمعية وبكل الأدوار والمهام اللي قاعدين تقوموا بها.

0: مسلين، إذن في اللحظات الأخيرة والدقائق من هذه الرحلة ما إليك سيدتي، ونستقبل معنا نشط الجمعيتية السيدة رحمة الجويدي. مرحبا سيدة رحمة.
1: السلامة، مرحبا ومرحبا بمستمعي إذاعة الكاف.
0: مرحبا، بعض الدقائق إذن معك سيدة رحمة باش نلخصوا فيها اللي عشناه معك خلال الحصص في إليك سيدتي. كان المحور الرئيسي هي الإيجابية، ركزت برشا على الإيجابية في حياة المرأة. سيدة رحمة،
1: إليك سيدتي من أعز البرامج اللي خدمت فيها وعطيت يعني ما عندي صدق يعني، والفضل اللي يعود لله سبحانه وتعالى. وإليك مدام ضحى، بالنسبة لنواصل اليوم زادة نفس الطاقة الإيجابية، نفس الكلمة الحلوة للمرأة. ركي أنت سيدة البيت، سيدة الأسرة، سيدة المجتمع، الدنيا كلها في يديك، الحنان، الحب، التضحية، الصدق، العطاء، باللي نقول وباللي نعبر وباللي من نوصلش، نعطيك قيمتك، نعطيك دورك الإيجابي الباهي في إعداد الأجيال، في مساعدة الزوج، في التخفيف عن الأم على الأسرة، على الأب، على الأخ، عليك، على الناس الكل. أنت سيدتي، أنت هي كل شيء. صدق باللي نحكو معاك وباللي نعطوك طاقة إيجابية، ما نوفوكش حقك كأم، كزوجة، كصديقة، كأخت، كحبيبة، ككل شيء. أنت هي كل شيء، وإن شاء الله من خلال البرنامج هذا إليك سيدتي نوصلوا أنا ومدام ضحى، نعطوك طاقة إيجابية، نعطوك بسمة باش تواصل الحياة، خطر نعرفوا الحياة صعبة، الأعباء كثيرة عليك، سواء قاعدة في البيت ولا تخدمي في البرة في الشارع كصاحبة مشروع ولا موظفة في الدولة، وإلا عندك حاجات أخرى تقومي بها، مرصة صحفية ولا إعلامية ولا أمن ولا كل عمل تقومي به سيدتي، نرفعوا لك راية الاحترام والتقدير وقولوا لك نحن معاك، نشدوا عليك ونشدوا بيديك زادة باش تواصل الحياة بكل صبر، كل ثقة، كل بسمة.
0: نعم، هي الابتسامة والإيجابية بالنسبة لمدام رحمة هي السر. بالنسبة للمرأة التونسية، المرأة مش فقط اللي في المنزل، اللي في الخدمة، اللي تحاول تتكون، اللي تحاول تغير حياتها، ديما يلزمها تتمسك بالطريقة هذه لأنها هي اللي تنجم توصلها. النجاح ما هوش سهل فيك أي مجال، سواء مع العائلة ولا مع الصغار ولا في الخدمة، ولا إذا كان وصلنا لعمر معين ونحب نتكون ونعمل خدمة وإحنا ربما نقول فاتنا الوقت، ولكن راه في اي وقت تنجم المراه تنجح في حياتها. سيده رحمه،
1: اكيد اكيد التعليم والدراسه ما عندهمش عمر معين، والصغر حتى للكبار يعني. وانت تلقي نفس، تلقي رغبه، تلقي طاقه باش تتكوني، باش تعملي مشروع، باش تكملي قرايتك، اعملي اللي تحبيه انت، مقتنعه به سيدتي، انا ننصحك اعمليه. ما يهمكش يعني العراقيل، ما يهمكش آراء المجتمع ولا آراء الأسرة، بما أنك أنت مقتنعة وعارفة روحك عاوش شنو قادمة، تعملي في حاجة خاصة بيك، حاجة تحباها، وباش توصلك وباش تعمل لك طموحاتك. خليش حاجة يعني تضغط عليك وتقولي هاي الأسرة، هاي هم الصغار كبروا صغار توا ما عندك ما تعملي، خشي في المجتمع المدني، اعملي مشروع خاص بيك، اعملي حتى كامبينج، شوبينج، عم يجور روحك هكا، تحسي الحق اللي انت موجوده في الحياه، مش نهار كامل وانت تقضي. ونعرف اعباء المنزل مدام ضحى والقضيه، وخاصه خدمه الشارع والدار والاطفال، نعرفوها يعني حاجه متعبه. لكن سيدتي خلي جزء لك انت، راحتك باش تعملي جو، باش تنجمي تواجهي من غدوه اعباء البيت، اعباء الزوج، اعباء الاولاد والاسره. خاصة نعرفوا طو الحمل ياسر زاد على المرأة، خاصة كي عندها وديها زاد لازم تقوم بواجبها، واجبها نحو تعرفي الزهايمر تو مرض العصر، ساعات واحد عنده أمه وعندها بيها زاد باش تقوم بالواجب،
0: مش سهل عليها يعني. المرأة هي كل شيء، هي معناها مسؤوليتها ديما كبيرة، ديما مسؤوليتها معناها ما تقتصرش على نفسها فقط، ولكن ما لازم ما تنساش روحها. شكرا لك سيدة رحمة، يعطيك الصحة على كل ما فتنا بيه. شكرا على المعطيات الكل والمعلومات اللي فتنا بيها خلال هذا الركن البداية من هنا لرفقكم خلال شبكة الصيف. هذه نقطة النهاية بالنسبة لإليك سيدتي، هذه المجلة اللي رفقتكم خلال هذه الشبكة، وتحية بلاي كبيرة برشا للأخصائية القانونية لجمعية المرأة والمواطنة السيدة صلوحة العيساوي، لأنها فادتنا برشا زادة في الجانب القانوني. هذه هي الرحلة إليك سيدتي، تنتهي اليوم إن شاء الله. تتواصل معكم ديما بتبيع مع برامجنا المختلفة، تكتشفوا البرامج الجديدة إن شاء الله الأسبوع القادم في شبكة خريف شتاء على موجات إذاعة الكيف. شكرا لكم على الاستماع، نتقابل إن شاء الله غدوة في استوديو الناس، إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: تمام الساعة الواحدة.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. وفي عناوينها: مطالب باستكمال مشروع المساكن الاجتماعية بمعتمدية بعرادة الذي يشهد توقفا منذ سنوات. قرابة 4000 تلميذ منتمين لعائلات محدودة الدخل بولاية بجا يتمتعون بمساعدات اجتماعية. على إثر التوقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع، تحذيرات من مخاطر الإجهاد الحراري على الحيوانات. طلب عضو المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية بعرادة زينب العرفاوي في متابعة للزميل ماهر الهماسي باستكمال مشروع المساكن الاجتماعية بالمنطقة الذي يشهد توقفا منذ سنوات، مشيرة في الوقت ذاته إلى حالة الإهمال التي آل إليها المشروع.
3: المساكن الاجتماعية من 2017 ديجا بداوا يبنيو فيهم، من 16 مارس إلى يومنا هذا المقاول جا ما كملش وشا، الباري كلموا واحد آخر معناها باش يشوف، زادا ما بداش، قاعدة هكاك العاصفة توا زادا ما خلصوش، المواد البناء قاعدة تضمحل بشوية بشوية، والعباد يعلم بها روات ما فماش برادة بنصير مع الناس، وناس ما عندهاش فلوس، مانيش فاهمينش الحكاية بالضبط، خلص هذاك السلعة اللي ملوحة لبرا، والعاصفة اللي قاعدين يعسوا معناها لولا ألطاف الله مساكن العباد قاعدة متعاطفة ومتعاونة خايفين لا يمشي يتسرق، قاعدين مساكن يعسوا، أما لا شهرية ولا حتى شهيرة. جاء السيد الوالي، جاء وزير التجهيز، في تو في بعد ما فما شيء، مظلولة 6 مليارات تكلفت هذيك، وتوا تقريبا 11 مليار، ماناش فاهمين منياش علاش، باش قاعدين يستناو، شكون ورا الحكاية هذيا؟ قريب يكمل فما ديار قريب يكملوا وبداوا في الآخرين، علاش وقفت هكاك؟ أنت كي تعمل بيت بيوت هكاك خليها، فما اللي حاضرين، فما اللي فيهم فيهم سوز بيز، والبيبان بداوا صايم معناها بداوا يفزوا، قداش عندهم هكاكا كل شيء يتغير، المواد البناء قاعده وتزيد، كانت بشوف شوف قداش فليت، في هل ترى ما فليش كنترول.
1: يطالب أهالي منطقة بن بشير بضرورة تهيئة وبناء سور المدرسة الابتدائية بالجهة قبل العودة المدرسية، في حين أكدت المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة على رصد اعتمادات التكفل بهذه المدرسة. رفقة العبيدي.
4: المدرسة الابتدائية بن بشير من ولاية جندوبة أحد أهم وأعرق المؤسسات التربوية بالجهة، تعاني اليوم من إشكالية عديدة والأهالي يطالبون بالتدخل العاجل. النائب عن بن بشير بالمجلس المحلي جندوبة الشمالية فارس طرخاني:
5: الوالي خايف على صغيره، وأحنا اليوم مطالبين أن باش نحميه التلميذ وباش نحميه لطرب التربوي وباش نحميه المؤسسة التربوية. مدرسة تقع على طريق مرقم محلي 383، صغير في كل لحظة مهدد في أنه باش يصير حادثة، معناها ما كملنا السنة الدراسية اللي فاتت، ما يعلم بينا ربي، عباد مفجوعة على صغيراتها وما نبش نستناو تصير مشكل وباش نتكلم.
4: ويضيف عدد من الأولياء الذين يطالبون بضرورة بناء سور للمدرسة:
6: يا أولادي حسوا بصغار، راي مدرسة بن بشير مدرسة قديمة من عام 32 حايرين لها في سور، أولادي راي أولادنا أمانة عندكم، ما طالبين منكم شيء، طالبين سور.
7: مطلب بناء سور مدرسة بن بشير هذا مطلب نتاع قرية كاملة.
8: اش معناها مدرسة عكا هي ساعة طريق عام التو مسايبة، لا فما لا حيط لا حتى شيء.
4: وفي اتصالنا بالمندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي رحالي أكد لنا أن مدرسة بن بشير سيقع التكفل بها بصفة كلية، هذا وقد تم رصد الاعتمادات وتحويلها من وزارة التربية الخاصة ببناء سور، بالإضافة إلى أسوار أخرى لمؤسسات تربوية بولاية جندوبة.
1: بالتزامن مع العودة المدرسية، يواصل الفرع الجهوي للتضامن الاجتماعي بباجة تخصيص مساعدات اجتماعية لفائدة قرابة 4000 تلميذ منتمين لعائلات محدودة الدخل، بهدف مساعدتهم على مجابهة أعباء مصاريف العودة المدرسية. ناجي الخلولي.
9: بهدف دعم الأسر ومساعدتها على مجابهة مصاريف العودة المدرسية، تتواصل الاستعدادات والتحضيرات لتوزيع المساعدات لفائدة العائلات محدودة الدخل، وفق ما يضيف المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بباجة محمد العياري.
10: إن شاء الله سنة شيقة توزيع حوالي 3750 مساعدة، تتمثل في محافظ مجهزة بالكتب المدرسية، الكراسات وبالأدوات المدرسية، وكيف بشيقة توزيع بعض الملابس لفائدة أبناء العائلات المعوزة اللي بشيقة اختيار هم من قبل مدير مؤسسة التربوية تبيع بالرجوع للنظر إلى الوحدة المحلية للشؤون الاجتماعية، ونحن قاعدين على قدم وساق نحضر في المساعدة هذه، وإن شاء الله نكونوا حاضرين قبل انطلاق السنة الدراسية، وإن شاء الله نعاونوا أكثر ما يمكن من أبنائنا أبناء العائلة المعوزة محدودة الدخل بباجة إن شاء الله. نحن توا قاعدين نحضر في المحافظ هذه، قاعدين نجهزوا فيها، أخذنا الكتب من مركز الوطني البيداغوجي، كيف الكراسات قاعدة تجينا تباع. نحن نطلب من المجتمع المدني، مؤسسات الاقتصادية، وأهل البر والإحسان بالولاية باش يعاونونا، باش نجمو نعاونو اكثر من عدد ممكن.
9: هذا ودعاه الفرع الجهوي للتضامن الاجتماعي بباجة كافة الجمعيات الى مزيد التنسيق عند توزيع المساعدات الاجتماعية وتكثيف حملات المشاركة في دعم العائلات محدودة الدخل بالتزامن مع العودة المدرسية.
1: انطلقت اليوم الشركة الجهوية للنقل بباجة في حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسدس الأول بجميع النيابات التابعة للشركة لتتواصل إلى موفى الشهر الجاري مع المحافظة على تعريفة السنة الفارطة، وفق ما أكده رئيس دائرة الاستغلال بالشركة محمد علي الغانمي.
11: العدد الجملي للحافلات المخصص للنقل الجامعي والمدرسي بتجيها في عدد 117 حافله، اختار 117 حافله وضم ماشي ما لا يعطي ودفع معنوي ويساهموا في تحسين جوده الخدمات بالبيئه بكامل ولايه برجة. احنا توا شد وضع اللمسات الاخيره سواء كان على مستوى اعداد البرمجه اليوميه او على مستوى التحضيرات اللوجستيه، ان شاء الله احنا نكون جاهزين في سيده كان سبتمبر لتامين العوده المدرسيه والجامعيه. من المنتظر معنا شروع في عمليه بيع الاشتراكات المدرسيه والجامعيه بدايه من 7 سبتمبر 2016. إن شاء الله الشركة ستفتح شراديكها والمكاتب الكل لشروع في عملية بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية إن شاء الله بكامل نيابات الشركة.
1: استعدادا للعودة المدرسية، انعقدت مؤخرا اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بولاية جندوبة وأسفرت عن جملة من التوصيات للحفاظ على سلامة التلاميذ والطلبة والمواطنين، وفق رئيس خلية اليقظة بالفرع الإقليمي للشمال الغربي للمرصد الوطني لسلامة المرور أكرم الغربي.
12: تعزيز العمل الوقائي والتدخلات الميدانية بالنقاط التي تشهد تكرر الحوادث وخاصة بالمناطق ذات الخطورة المرتفعة بولاية جندوبة، مضاعفة المجهودات الرقابية للتصدي لمخالفات الدراجات النارية والحافلات والشاحنات الثقيلة، تكثيف الحملات الأمنية للحد من ظاهرة استعمال الدراجات النارية دون ارتداء الخوذة، العمل على تكثيف حملات الفحص الفني، تركيز منطقة 30 ومخفضات السرعة أمام المؤسسات التربوية والجامعية، مواصلة عمل الفريق المكلف مراقبة عمليات وبيع وتركيب الدراجات النارية ومكوناتها، العمل على تنشيط وتفعيل نوادي السلامة المرورية بمختلف المؤسسات التربوية بالتزامن مع العودة المدرسية لسنة 2026-2027، مع توسيع أنشطة التوعية والتحسيس لتشمل رياض الأطفال، دعم المبادرة الوطنية المتعلقة بتركيز المجسمات التحسيسية الخاصة بالسلامة المرورية والعمل على تعميمها بالفضاءات العام والمواقع المناسبة، بما يساهم في تعزيز الرسائل التوعوية وترسيخ ثقافة السلامة المرورية لدى مستعملي الطريق.
1: انطلقت اليوم بمعتمدية الكسور من ولاية الكاف فعاليات اليوم الإعلامي التحسيسي لفائدة مربي الماشية وفلاحي الجهة، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة والتي تشمل مختلف معتمديات الولاية. عن أهداف هذا البرنامج تتحدث المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بالكاف آمنة ورغية.
13: أهداف البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد إلى دعم المربين وتحفيزهم على الانخراط صلب الهياكل المهنية، المساهمة في توفير الأضاحي والخرفان وتعديل السوق، الحد من المضاربة والاحتكار وتعدي الحلقات، التحكم في كلفة الإنتاج، إرساء منظومة استرسال وتطوير شراكة مؤسسية بين الهياكل العمومية والمالية. من الفئات المستهدفة هو صغار المربين، المربين المنخرطين في الشركات الأهلية، شركات الأحياء وأصحاب المقاسم الفنية. ثم خطوط متاع تمويل كان هو من صغار المربين يتمول عن طريق البقيات كبار المربين وإلا منضوين في هيئات المهنية وشركات الأحياء يقع خطوط تمويل عن طريق البنك الوطني الفلاحي. كيف تم متابعة فنية توفير أعلاف بأسعار تفاضلية من ديوان الأعلاف؟
1: كما انتظمت اليوم بمعتمديتي باجة الجنوبية وباجة الشمالية لقاءة تخصيصية لفائدة مربي المشترات والمربين المنخرطين في الشركات التعاونية والشركات الأهلية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة، وذلك للوقوف على الامتيازات الممنوحة لتطوير القطاع وتحفيزهم على دعم منظومة إنتاج المشترات الصغرى. رئيس قسم بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة ألفا اللافية.
14: برنامج تمويل المربين للمحافظة على القطيع العيد الأضحى اللي هو يتمثل في 30,000 رأس. البرنامج الجزائي على أثره اليوم عملنا أيام تحتية على مستوى المعتمديات باجة الشمالية وباجة الجنوبية، كان الحضور تاع المربين حضور كبير. التساؤلات كانت معناها من المربين كيفاش تم عملية الخلاص نتاع التمويل هذايا. فما شوية صعوبات بالنسبة للفلاحة اللي عندهم دين على مستوى مؤسسات التمويل ما ينجموش ينتفعوا به البرنامج الجزائي. بالنسبة معناها المربين الصغار معناها فما إقبال حبوا ينتفعوا به، لكن فما بعض الصعوبات مثال كما في التمويل، كما مثال فلاح عنده القطيع متاعه وحب يستحفظ به وهو اللي يخليه في الضيعة متاعه للعيد. جاوبنا على الأسئلة ذوما، بسطنا لهم المنشور. احنا كرؤيتنا كاتحاد منشور به وإجراءات به، لكن الإجراء اللي هو أهم هو كيفاش نحافظوا على البكيرة، كيفاش نحافظوا على النعجة والبركوسة اللي باش تدخل حلقة الإنتاج وتوفر لنا هي العلوش. إن شاء الله بعد البرنامج هذا نلقاو برنامج كيفاش قطيع نجددوه باش نحسنوا في الإنتاجية والمردودية بتاع الولادات.
1: حذرت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مخاطر الإجهاد الحرارية التي قد تتعرض لها حيوانات التربية لا سيما الدواجن والأرانب والأبقار الحلوبة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 من سبتمبر الجارية. وأوضحت الإدارة في بلاغ توعوي أن درجات الحرارة المتوقعة ستتراوح بين 30 وأكثر من 40 درجة مئوية بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة خاصة بالمناطق الساحلية والداخلية، بما من شأنه أن يضاعف تأثير الإجهاد الحرارية على الحيوانات. في أنباء الشرق الأوسط، استشهد 11 شخص وأصيب 5 آخرون اليوم جراء غارات شنها الطيران الحربي الصهيوني على مبنى سكني وسيارة مدنية في جنوب لبنان. أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية تصريحات وزيرين صهيونيين عن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، ووصفوها بأنها تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي. في نهاية النشرة من أهم ما جاء فيها من عناوين: مطالب باستكمال مشروع المساكن الاجتماعية بمعتمدية بعرادة الذي يشهد توقفا منذ سنوات. قرابة 4,000 تلميذ منتمين لعائلات محدودة الدخل بولاية باجة يتمتعون بمساعدات اجتماعية بمناسبة العودة المدرسية. على إثر التوقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع، تحذيرات من مخاطر الإجهاد الحراري على الحيوانات. نهاية هذا المعدل الإخباري، شكرا على المتابعة.

ثاني مواعيد الرياضة على موجات إذاعة الكيف، تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا، وأخبار الرياضة وأخبار الرابطة الأولى لكرة القدم. نذكركم بنتائج نهاية الأسبوع، 9 أهداف تسجلوا في مقابلات الجولة الثالثة، 3 جولات دون هزيمة للسعد، تقدم سقيط الدير، وترجي يرجع لسكة الانتصارات بفوز أمام مستقبل مرسى 2-1. نذكر نادي البنزرتي كان تعادل مع الأولمبيا البيجي 1-1، وتقدم سقيط الدير فاز أمام النادي الرياضي لحمام الأنف هدف مقابل 0-2-1. للترجي أمام مستقبل مرسى تعادل 1-1 بين النجم الساحلي وشبيبة العمران، وأمل حمام سوسة ينهزم في المتلوي أمام نجم المتلوي هدف مقابل 0. نذكر نهار الأربعاء 16 سبتمبر اتحاد بن قردين النادي الرياضي الصفاقسي، ونهار الخميس 17 سبتمبر الأربعاء نتاع العشية الملعب التونسي النادي الإفريقي وترجي جرجيس الاتحاد المنستيري. تعيينات الجولة الرابعة للرابطة الأولى، نذكر نهار السبت مستقبل مرسى النجم الرياضي الساحلي، أمل حمام سوسة الملعب التونسي، الاتحاد الرياضي المنستيري اتحاد بن قردين، نهار الأحد الدفعة الثانية شبيبة العمران النجم الرياضي بالمتلوي، النادي الرياضي لحمام الأنف ترجي الرياضي التونسي، الأولمبي البيجي تقدم سقيط الدير. هذا بالنسبة لمقابلات الجولة الرابعة. فرق الشمال الغربي الجلسات العامة الانتخابية المبرمجة في شهر سبتمبر، النبر الرياضية جلسة عامة نهار 11 سبتمبر، وداد السرس يوم 26 سبتمبر، 30 سبتمبر موعد الجلسة العامة الانتخابية لنادي كرة قدم بجريسة، وجلسة تقييمية بشكون نهار 9 سبتمبر لفريق مستقبل نفزة. جندوب الرياضية يدخل اليوم في تربص إعدادي في مركب الدولي بمدينة عين دراهم، ولقاء ودي مبرمج نهار السبت من فريق أولمبيك الكيف، هي المقابلة الثالثة بعد تعادل 1-1 نهاية الأسبوع مع فريق مستقبل القصريين، ولقاء ودي مع فريق أمل بوعوين الثالثة مع فريق أولمبيك الكيف. أولمبيك الكيف اللي وصل تحضيراته يلعب غدوة لقاء ودي في ملعب الكيف أمام أمل بوعوين، ونهار السبت كما ذكرت الأربعاء نتاع العشية مواجهة ودية مع فريق جندوبة الرياضية. نهار الأربعاء ينطلق فريق اتحاد سليانة في تحضيراته، والمكان باش يكون مركب سليانة الأربعاء ونص مع أول حصة تدريبية لفريق اتحاد سليانة. إلى رياضة كرة السلة، نذكر سحب رزنامة البطولة تم نهاية الأسبوع وجولة أولى، وبطولة بشنطلق يوم 26 سبتمبر الجاري، أمل حمام سوسة الدالي الرياضية بجرومبيلي اتحاد الأنصار شبيبة المنازه، نادي رياضي صفاقسي النجم الراسي شبيبة القيروان اتحاد المنستيري، النجم الساحلي الملعب النابلي، ونجم حلق الويد النادي الإفريقية. نبقى دائما مع كرة السلة، وحديثنا باش يكون حول فريق النادي الرياضي الكافي، جديد الفريق، التحذيرات وبقية الأخبار تخص الفريق في المباشر. يكون حاضر معنا سي حمدي تنوبي رئيس

0: بالنسبة للتحضيرات انت، انا مزيت مش وما بديتش، احنا من عمنيو المقاسينيش معناها من الفرق القليلة جدا. انا معناها من الموسم الفارط الجمعية بقت لاولادي ترينيو كل الاصناف، وقمنا وقمنا بزيادة صنف الاكابر، معناها رجوع صنف الاكابر،
1: عودة صنف الأكابر.
0: عودة
1: إيه
0: صنف الاكابر للموسم الرياضي 2026 2027.
1: بيه عودة صنف الأكابر، يعني أجواء المقابلات، صنف الأكابر ديما يجيب جمهور. يبقى الإشكال والعائق هو القاعة سي حمدي،
0: كالعادة قاعة
1: مقابلات في
0: للموسم،
1: الدهماني نتصور هكا، مش
0: المقابلات في الدهماني والتدريبات في قاعة سهيل وفي المركب الشبابي اللي هم بيدهم، معناها ما همش متاع تدريبات، أما احنا قاعدين مضحين. نداء عاجل، نداء عاجل للسلطات السيد الوالي الموسم الثاني على التوالي، نادي رياضي كيف بدون قاعة، بدون قاعة مغطاة، معناها بعد الموسم الفارط قمنا باجتماع مع السيد الوالي اون برانسيب، معناها في جان في هذا تبدأ حاضرة. إلى حد الآن لم ت... معناها الأشغال لم تبدأ، وما عندنا حتى خبر عن القاعة الرياضية بالكامل.
1: اللي تبقى العائق الكبير بالنسبة للرياضات الجماعية اللي تلعب في القاعة في مدينة تل الكاف. القاعة من المفروض إنها أشغالها
0: جان
1: انتهت
0: فيه
1: عندها مدة، يعني ما
0: لا الأشغال حسب ما معناها مع التجهيز
1: اي
0: وسيد
1: نحن
0: الوالي
1: اليوم في
0: كيف.
1: سبتمبر، كان بدأت في جانفي راهي كملت، يعني
0: لا
1: هي
0: لا لا لا لا اون برانسيب تبدأ معناها في أفريل 2005 2026 تكمل في جان في 2027.
1: بيه حتى افريل 25 هكا ولا
0: أبريل
1: لا،
0: ماي جوان جويلي اوت سبتمبر تعداو ومازال فما حد شيء
1: ما
0: في
1: ثم
0: القاعة
1: حتى
0: الرياضية،
1: شيء.
0: ما حد شيء.
1: ان شاء الله ان شاء الله القاعة نسمع اخبار المعنيين بالامر، ان شاء الله يجاوبونا في اقرب الاوقات ونشوفوا فعليا وقتاش باش تنطلق الاشغال في قاعة الكيف. سي
0: إن
1: حمدي،
0: شاء الله
1: صنف الاكابر
0: بالنسبة
1: يعود، الاعتماد على
0: عايشين
1: ابناء
0: خير.
1: النادي بالنسبة لصنف الاكابر، الناس ديما صنف الاكابر هو وجه الجمعية. ثم تحضيرات خاصة، ثم انتدابات، ثم اطار فني، يعني تم مش تم الاعتماد عليه. خلينا معاك نعرفوا التفاصيل.
0: بالنسبة للصنف الأكابر عندنا وليداتنا معناها أبناء النادي اللي كانوا معناها في الجمعية في صنف الأكابر الموسم اللي قبل اللي فات، زدناهم وليدات من السنة صنف الأواسط والأصاغر. وبالنسبة للمدرب، مدرب معناها كوف السيد مجدي دريدي معناها ابن النادي كيف كيف، وإن شاء الله الموسم هذا نكون معنا في حسن الظن، وعلاش موسم الصعود نادي رياضي الكافي رغم كالعادة كما نحكي، ورغم الصعوبات ورغم القاعة ورغم برشا حاجات، برشا الموارد المالية وبرشا برشا حاجات، نحن ديما موجودين باش نادي رياضي الكافي يبقى ديما في العالي دي.
1: ان شاء الله. شكرا ليك سي حمدي
0: بالنسبة
1: تنوبي. ايه
0: للفروع كالعادة عندنا أنا الأصناف الكل، براعم، مدارس، أصاغر، أداني وصنف الأكابر.
1: هذوما الأصناف اللي موجودين. حظ سعيد لفريق النادي الرياضي الكافي كالعادة في كل موسم، حتى إذا ما توجش يعدي موسم طيب ويلعب الأدوار الأولى. شكرا ليك سي حمدي تنوبي.
0: حبيت مدام حنين حي المدير الفني سيد ماهر رزيق، المدربين علي شريف، يد خياطي، مجدي دريدي، صابر غربي، معناها اللي معناها صيف كامل الناس كلها تخدم من معناها من جوان كان من جويلية اوت سبتمبر، ونحن معناها ما قاصش جمله جمعيه، ومعناها اول مره تصير الحكايه هذه، ان شاء الله يكونوا الموسم الجاي في حسن الظن.
1: إن شاء الله. يعطيك الصحة سي
0: الجلسه
1: حمدي.
0: التقييميه، جلسه تقييميه موسم الرياضه 2025 2026 اذاعه الكيف اول واحده معناها باش نعلنوا عليها يوم 19 سبتمبر 2026 مركز سيدو كاري بالكيف على الساعه 5 مساء.
1: بيه شكرا ليك، يعطيك الصحة. هذا موعد الجلسة العامة التقييمية لفريق النادي الرياضي الكافي. شكرا لسي حمدي تنوبي. إلى بقية الأخبار، وأنهي بالكرة الطائرة، وتونس تستعد لاحتضان البطولة الإفريقية للأمم في الكرة الطائرة من 13 ل 25 سبتمبر الجاري. نذكر بطولة فيها 14 منتخب، تونس البلد المنظم، منتخب المصري هو صاحب اللقب، المنتخب الجزائري، الكامرون، رواندا، تشاد، المغرب، كينيا، غامبيا، المغرب، جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيجيريا، جمهورية أفريقيا الوسطى، ومنتخب زيمبابوي. هذه الفرق المشاركة في البطولة الإفريقية للأمم في الكرة الطائرة من 13 ل 25 سبتمبر. هذه أخبار الرياضة على موجات إذاعة الكيف. شهية طيبة للجميع.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا ديما على موجات إذاعة الكيف. الموعد أكيد يتجدد معكم اليوم استثنائي، مش نطلقوا معكم من توا في بين كلمة ونغمة، نتواصلوا معكم حتى للأربعة. بتبيعة تواصل ديما يكون في باج راديو كيف، وين تخليوا لكومنتير متاعكم الكل. مرحبا بكل أصدقائنا، أكثر وقت يعني أكثر موزيكا يعني أكثر جو، تبقوا معنا ديما على موجات إذاعة الكيف.

0: الكاف. صوت الشمال الغربي في نبر على الذبذبة 100.1.
1: إشهار
2: مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G.
3: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
2: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
1: إشهار
4: تحياتنا لكم الناس الكل من جديد، أكيد مواصلين معكم ديما مع جوية الموسيقى في بين كلمة ونغمة. وصلنا مع بعضنا ريتم داير ويمش تسمعوا فيه كوكتيل من الأنغام الغربية بتبيعة من ركن الركن كالعادة، نحاولوا أنه مختلف لذويق كيما عودنيكم الناس الكل تكون موجودة وحاضرة. ما زيدا نستني ورايكم، نستني اقتراحاتكم اللي ديما توصلنا في باج راديو كيف. مرحبا.

تحياتنا لكم الناس الكل. هذا كان كوكتيل الانغام الغربيه معكم لليوم، واصلين تقريبا في نفس النسق مريت ماخر بعيد برشا نحكي عليه فيروز الغرب كما يحلو لي اني ناديها، نحكي على سيلين ديون اللي كيد ايقونه الفن، عندها قائمه طويله برشا ومن الفنانين اللي ما تلقيش اغنيه من اغانيها اللي ما تتسمعش ولا مش حلوه. خليكم مع كوكتيل مع سيلين ديون، اختيارنا اليوم في زملاء فنانه.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: تمام والثانية ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. يطالب أهالي منطقة بن بشير بضرورة تهيئة وبناء سور المدرسة الابتدائية قبل العودة المدرسية، في حين أكدت المندوبية الجهوية للتربية بالجهة رصد اعتمادات للتكفل بهذه المدرسة. وبالتزامن مع العودة المدرسية يواصل الفرع الجهوي للتضامن الاجتماعي بباجة تخصيص مساعدات اجتماعية لفائدة قرابة 4000 تلميذ منتمين لعائلات محدودة الدخل بهدف مساعدتها على مجابهة أعباء مصاريف العودة. تنطلق اليوم الشركة الجهوية للنقل بباجة في حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسي الأول بجميع النيابات التابعة للشركة لتتواصل إلى موفى الشهر الجاري مع المحافظة على تعرفة السنة الفارطة وفق ما أكده رئيس دائرة الاستغلال بالشركة محمد علي الغانمي. انطلقت اليوم بمعتمدية الكسور من ولاية الكاف فعاليات اليوم الإعلامية التحسيسي لفائدة مربي الماشية وفلاحي الجهة، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة والتي تشمل مختلف معتمدية الولاية. حضرت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حذرت من مخاطر الإجهاد الحراري التي قد تتعرض لها حيوانات التربية لا سيما الدواجن والأرانب والأبقار الحلوب خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 من سبتمبر الجاري وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وأوصت المصالح البيطرية المربين إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية من بينها توفير مياه نظيفة بكميات كافية وتعزيز التهوية والتبريد داخل الحظائر والمستودعات. استشهد 11 شخصا وأصيب 5 آخرون اليوم جراء غارات شنها الطيران الحربي الصهيوني على مبنى سكني وسيارة مدنية في بلدة كفر رمان جنوب لبنان. أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية تصريحات وزيرين صهيونيين عن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة ووصفوها بأنها تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف. إلى اللقاء.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

نخلي دموعك تتقاتر والهيوم نكسر بيك الخاطر عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية اللي لها باطل ما تشمتهم يوم

تحياتنا ليكم الناس الكل من جديد، مرحبا بكل اصدقائنا وين ما يصلكوا صوت اذاعه الكيف. بين كلمه ونغمه بالطبيعه معكم مواصلين بين المشوار حتى للاربعة بالطبيعه مع بقيه الاختيارات. السلام عليكم الناس الكل مع بدايه اخر اسبوع تقريبا قبل العوده المدرسيه. راكم تقولوا مين ينسينا علاش توجع فينا؟ ليه مش نرجع فيكم فقط، هو اوكي الناس الكل نهيئوا روحنا نفسانيا لتغيير الريتم، ناخذوها بشكل ايجابي، تغيير في ريتم الحياة زيدا يخلي الشخص يخرج من روتين، إن شاء الله يتخلق روتين حلو، روتين منظم زيدا علاش لي. العوام اللي فاتوا أكيد واحد لقي ثغرات تغلات أو كي يحاول يصلحهم حتى في الريتم متاع حياته اليومية، باش هكا يكون هو أرتاح والعائلة الكل تكون أرتاح بطبيعة ويوصل الأهداف في وقت أسرع علاش لي. إن شاء الله الكل تكونوا بخير وصحة وعافية، أهم حاجة أنتوما والصغيرات الكل. كالعادة احنا مواصلين ديما في بقية اختياراتنا بالطبيعة ومع إيقاعاتنا ديما في بين كلمة ونغمة.

0: صوت الشمال الغربي في نبر على الذبذبة 100.1.
1: تحية كبيرة كيد مجدد لكل مستمعينا، مازلنا معاكم بطبيعة ديما على موجات إذاعة الكيف. باش نسمعوا توا أغنية من أغاني الفنانة أصالة، أغنية رجعنا للعام 93 وكانت خرجت في ألبومها الثاني وكانت بوابتها الحقيقية للشهرة في مصر وفي العالم العربي. نحكي على أغنية لو تعرفوا اللي كانت خرجت في ألبوم اللي يحمل نفس الاسم كما حكينا عام 93. الكلمات الأغنية ترجع للشاعر الكبير عبد الوهاب محمد، وعلى الرغم من أنه ربما تحس أنها هكا مش عاطفية بحتة، لكن الحقيقة أنه شاعر وجه كلماته في الأصل الأولاد حبا وتعلقا بهم. الحان لحنها الموسيقى العبقري سيد مكاوي، تعتبر واحدة من الأغاني من آخر الألحان اللي قدمها قبل رحيله لتكون مسك الختام لمسيرته الفنية الخالدة. هذه غنيتنا كيف تسمعوا بعضنا توا مع الفنانة أصالة في لو تعرفوا.

0: الكاف.
1: تحيتنا لكل متابعينا وين ما يوصلك صوتي ذات الكيف. مازلنا مع بقية ما اخترناكم من موزيكا وكل عدم روبريك روبريك نمشي والموند واخر من الأنغام من لو تعرفوا باش نمشي مع كوكتيل من الأغاني هكا المغربية مع أغاني الراي والأنغام المغربية زيدا الحديثة شوية في كوكتيل شلين اللي عجبكم نسيكل نسمعوا مع بعضنا.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تمام. الثالثة،
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. بالتزامن مع العودة المدرسية، يواصل الفرع الجهوي للتضامن الاجتماعي بباجة تخصيص مساعدات اجتماعية لفائدة قرابة 4000 تلميذ منتمين لعائلة محدودة الدخل بهدف مساعدتها على مجابهة أعباء مصاريف العودة. يطالب أهالي منطقة بن بشير بضرورة تهيئة وبناء سور المدرسة الابتدائية قبل العودة المدرسية، في حين أكدت المندوبية الجهوية للتربية بالجهة رصد اعتمادات للتكفل بهذه المدرسة. بلغت نسبة تقدم أشغال القسط المتبقي من مركز رعاية المسنين أمنة بن عطية 22%، وفق ما أفادت به اليوم المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسليانة عايدة نصر في تصريح لوكالة إفريقيا للأنباء، مبينة أن الأشغال انطلقت منذ شهر أفريل المنقضي على أن تستكمل في غضون 360 يوم من انطلاقها وفق مواصفات جودة وسلامة عالية. حذرت الإدارة العامة للمصالح البيطرية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مخاطر الإجهاد الحراري التي قد تتعرض لها حيوانات تربية لا سيما الدواجن والأرانب والأبقار الحلوبة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 13 من شهر سبتمبر الجاري وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. أوصت المصالح البيطرية المربين إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية من بينها توفير مياه نظيفة وباردة بكميات كافية وتعزيز التهوئة والتبريد داخل الحظائر والمستودعات. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم بأن هناك توجه لإحداث نحو 1200 شركة أهلية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مزيد دعم هذه الشركات وتوفير التسهيلات اللازمة لها للمساهمة في امتصاص البطالة ودفع التشغيل. وأضاف وزير التشغيل بأنه تم فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين بعنوان السنة التكوينية 26 و2027 و2000، من بينها نحو 6000 موطن لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا. أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم أن الاحتلال الصهيوني قتل أكثر من 1300 فلسطيني في هجماته على قطاع غزة منذ أعلن وقف إطلاق النار، وذلك من خلال استمرار في خروقاته اليومية رغم مرور نحو عام عن سريان الاتفاق. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في موعد أخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

0: صوت الشمال الغربي في عين درهم على الذبذبة 90.3.
1: لكن نغم جريت وجريت أكيد برشا فيكم يحبوا مختلف الأغاني هذية، وإحنا ديما كما عودناكم السويعة الأخرى نرجع شوية هكا الأغاني القديمة شوية، أغاني الحنين، أغاني ترابيات، مازالوا باش يكونوا حاضرين معنا إن شاء الله بعد شوية زادة، مختلف الأنماط الموسيقية تكون موجودة معنا. باش نمشيو زادة الترب بعد لحظات، باش يكون موعد مع العندليب الأسمر على بكري شوية باش نبدأ ترابيات لليوم، باش اسمعوا اغنيه مع العندليب الاسمر. في انتظار هذيا نذكركم اللي تنجموا كالعاده تخليوا لي كومنتير نتاعكم الكل في باج راديو كيف، وين بطبيعه كان عندكم حد هكا تحبوا تسلموا عليه، والا بطبيعه اذا كان عندكم حاجه معينه تحبوا تسمعوها مرحبا بكم معنا الناس الكل. زيد اقتراحاتكم بالنسبه للحصص الجايه زيد كيف مرحبا بكم معنا الناس الكل. نمشيوا مع موعود مع العندليب الاسمر وراجعين.

إذا كان مقطع مع العندليب الأسمر إن شاء الله تكونوا استمتعتوا به. ما زلنا معاكم مع بقية اختياراتنا الغنائية، والمرة هذه نوصل الحنين. حنين حابينها تكون مع الأغاني الشرقية هكا القديمة شوية، مع بداية عدد من الفنانين. نسمع مع بعضنا كوكتيل اخترناه لكم وراجعين.

تحياتنا لكم، نسكر إن شاء الله تكونوا استمتعتوا مختلف اختياراتنا الغنائية بالنسبة لليوم. غيرنا شوية في ترتيب الأركان الحقيقة، هكا شوي فما تغيير صغير برشا. تربيات اليوم ما كانتش حاضرة معنا في آخر المشوار، ما مع أغاني الحنين، مع الأغاني هكا القديمة شوية من الشرقيات، باش يتواصل معكم مشوار في آخر ما اخترنا لكم بطبيعة من موسيقى. نذكركم ديما بالتواصل مفتوح لكم الكل، إذا كان عندكم اقتراحات للحصص الجاية زادة مرحبا بكم معنا ديما، الناس الكل في باج راديو كيف غدوة إن شاء الله يجدد اللقاء في نفس التوقيت. خليكم مع الموسيقى، باي باي.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله وصلة الجميع. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
0: حذرت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مخاطر الإجهاد الحراري الذي قد تتعرض لها حيوانات التربية، لا سيما الدواجن والأرانب والأبقار الحلوبة، خلال الفترة الممتدة بداية من اليوم وإلى غاية 13 من سبتمبر الجاري، وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، حيث أوصت المصالح البيطرية المربين باتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية، من بينها توفير مياه نظيفة وباردة بكمية كافية وتعزيز التهوئة والتبريد داخل الحظائر والمستودعات. انتظمت اليوم بمعتمديتي باجة الجنوبية وباجة الشمالية اللقاءات التحسيسية لفائدة مربي المشترات والمربيين المنخرطين في الشركات التعاونية والشركات الأهلية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة، وذلك الوقوف على الامتيازات الممنوحة لتطوير القطاع وتحفيزهم على دعم منظومة إنتاج المشترات الصغرى. طلب عضو المجلس المحلي للتنمية ببعرادة زينب العرفاوي بضرورة استكمال مشروع المساكن الاجتماعية بالمنطقة التي تشهد توقفا منذ سنوات، مشيرة في الوقت ذاته إلى حالة الإهمال التي آلت إليها المشروع. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض الشودة اليوم بأن هناك توجه لإحداث نحو 1200 شركة أهلية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مزيد دعم هذه الشركات وتوفير التسهيلات اللازمة لها للمساهمة في امتصاص البطالة ودفع التشغيل. وأشار الوزير إلى أن الشركات الأهلية تتمتع اليوم بعديد التسهيلات، سواء فيما يتعلق بكراء العقارات الفلاحية الدولية أو العقارات البلدية أو الملك الدولي الخاص، فضلا عن تسهيلات أخرى في مجالي النقل والتمويلات، وذلك عبر الشركات التي تم إرساؤها بالشراكة مع القطاعين العام والخاص. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها اليوم عن استشهاد 27 شخصاً وإصابة 69 آخرين بنيران صهيونية خلال الأيام الثلاثة الماضية. شكراً على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم حكايات الزمن القديم. تأليف المنصف البلدي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، ساعد في الإخراج جهاد اليحيوي. حكايات الزمن القديم إخراج إيمان اليحيوي.
1: وبدات الجارية تزن على رأس الملك بدر الوجود وتعاود، وداخلة في راسه تقول حشيكم لفعة تتسرسب في عروق مخه حتى لين سلم وخذاه برايها.
2: وأنا يا سيدي ما حكيت لك هالحكاية إلا على خاطر سمعت ما هيك المخادع كلام فيه أمور تضرك.
3: باهي صدقتك ومانيش باش نخرج لهم لا اليوم ولا غدو.
4: السلام على كبير الفقهاء.
5: وعليكم السلام
6: سيدنا أيها الحكيم العليم.
5: نعم
6: ماكش قاعد ترى في هالولد الجاهل شنو قاعد يعمل فينا؟
5: نشوف
6: يلزمنا نفك الملك من يده ونبدلوه وهكا تتنظم أمورنا وتتحسن أحوالنا. سيدنا أنا من رأيي أنك تمشيله وتقول له راهو اللي يمنعنا باش ما نثوروش ضده هو أحسان بوه لينا والعهود والمواثيق اللي اخذها علينا. سيدنا
4: ايه يا سيدنا ورانا غدوة باش نجتمعوا مسلحين وباش نكسروا الباب.
5: أوه.
4: كان خرج لنا وعطانا ما نحب فبها ونعم، وإلا ندخلوا عليه ونقتلوه ونصبوا ملك واحد آخر خير منه يحكمنا.
6: هلو
5: باهي هتوا غدوة نمشيله ونحكي معاه.
1: كيف سمع رئيس الحكماء بغضب الرعية وتهديدهم خاف على الملك، خف روحه ومشاله يجري.
5: يا مولاي الملك قل لي شنو اللي عمل فيك هك؟ زعما شكون اللي قاعد يغر بيك؟ ماذا بيا نعرف شكون وشنو السبب؟
3: كيفاش؟
5: كيفاش نقابلك أنا وننصحك قداش من مرة وما تقبلش نصيحتي ونشيرك للصواب وتخالف مشورتي؟ قل لي شنية هالغفلة وهاللهوة هذه؟ نحب نقول لك أيها الملك راهو أهل المملكة يتوعدوا ويتحلفوا ويحبوا يدخلوا عليك بالقوة ويقتلوك.
3: يقتلوني؟
5: هاي نعم ويعطيوا الملك لغيرك. زعما عندك قوة باش تصدهم وتمنع من يديهم؟
3: بالطبيعة يحاربوني نحاربهم.
5: ما كانش راهو باش يصير لك كيما حكاية الثعالب والذيب.
3: الثعالب والذيب؟
5: هاي
3: قل لي حكيلي.
5: يقولوا اللي فما مجموعة من الثعالب خرجوا نهار من نهارات يلوجوا ما ياكلوا وهما يحوسوا في الغابة فماش ما يلقاو ما ياكلوا. يا أخي بالصدفة لقاو جمل ميت.
7: جمل كبير
8: لقينا ما يكفينا طول عمارنا. عم نخاف نخاف لو واحد منا يظلم خوه والقوي يغلب ويضيع فيها الضعيف اللي ما يقدرش فينا.
7: هكا يلزمنا شكون يحكم بيناتنا وياخذ بايو وهكا ما عادش نخاف. فهمت؟
8: اي
1: وكثر رعيات الثعالب وزياتهم وما وصلوش لحتى حل لا في القسمة ولا في غيره. هما هكيكا ويجيهم عمك الذيب. أول ما قرب لهم دوب ما شافوه قالوا له الحل عندك يا عم الذيب.
8: لو كان هالذيب يمشي براينا ويقبل يحكم بيناتنا هايل برشا.
7: هو قوي قوي برشا، أبوه في السابق كان سلطان علينا، نتمناه من ربي باش يحكم بالعدل بيناتنا.
8: يا ذيب يا ذيب، احنا نحبوك حاكم بيناتنا، وتعطي لكل واحد منا بايو من هجمل باش ما يتقواش القوي فينا على الضعيف وناكلوا بعضنا.
9: اذا قبلت منكم المهمه واعطيتكم كل يوم ما يكفيكم. اوه وين
8: بتبيعه بتبيعه اخو بايك.
1: قال لهم الذيب موعدنا غدوه للقسمه، وروح يخمم ويضرب في خماسه في سداسه.
9: طوى انا كيف نقسم هالجمل مع الثعالب العاجزين؟ ما عندي ما نربح في العمليه. وترسيلي في ساق ولا مصرانة؟ علاش ما نستولاش على هالجمل وناكل وحدي؟ ما ينجمش حتى واحد منهم يعارضني ولا يقف قدامي، هالجمل بكل ليا وحدي.
1: أي طلع الفجر لموا كالثعالب بعضهم وقصدوا ربي للذيب باش يقسم لهم بايهم بالواحد بالواحد.
9: ما عاد عندي ما نعطيكم.
8: اشنو
9: مرة واصطادوا وحدكم استنستوا باللقمة الباردة؟
8: اهرب اهرب اثعلب. كيفاش كيفاش يعكي معنا هكا؟ توا معقول يصير فينا هذا؟
7: ريت يا صاحبي جينا نرمحو صادنا بو ربيع.
8: تحطينا في هم كبير مع هالخايل الخبيث اللي ما يخافش ربي.
7: يظهر لي اللي نزل هذا الجوع، يلزمنا نخليه ياكل حتى يشبع وغدوة نرجعوله.
1: وكثرت لحليح الثعالب وتزقديحه، وهما ماشيين جايين على عمك الذيب فماشي ما يوكلهم وهو عامل مغنيني.
8: يا سي الذيب قلو
7: احنا راو سميناك علينا باش تعطي لكل واحد منا ما كلته في كل يوم.
8: راهو كلنا جوع، وانتي توا نهارين ما قسمتش علينا قوتنا وعامل ما يهمكش ومطفينا.
9: طيروا الجمل وفاه.
8: شنو هو؟
9: طيروا ولا نذبحكم ونستعمل فروكم كشكول للشتاء.
1: الثعالب ما لقاتش بهوي، والذيب اتغى عليهم. قالوا كل كبير عنده ما اكبر منه، وقروا يقصدوا ربي الملك الغابة عمك الصيد باش يشكيوله من عمك الذيب.
7: إيش ما عادش عنا حتى حل، كان الصيد نمشيوله ونشكيوله.
8: هاي ونقولوله ياخذ الجمل من عند الذيب، فماشي ما نخلطوا الحويجة. هاي نمشيوله.
10: مولا باس مولا باس، دخلين لي الصباح دخلين من غير استئذان. الحمد ربي لي انا شبعان، ولا راني درت عليكم وعملتكم فطور صباح.
7: يا سيدنا احنا عبيدك، واحنا جيناك نطلبوا منك النجدة باش تخلصنا من هاك الذيب الغدار.
8: اي واللي تأمر بيه رانا باش ننفذوه.
10: الذيب ولا يحل في فمه وانا موجود في الوجود. يجيوا معايا تو نمحيه من الوجود.
1: السيد بعد ما سمع الثعالب هيج وماج وقال كيفاش في مملكتي يصير هكا، وزهر زهير هز الغابة ومشى يجري قاصد الذيب. الذيب دوب ما شاف الصيد وشاف عينيه تشعل كيف النار أعطى على سقيه، والصيد ما كانش من العكسين، قبض عليه وصفر له بروحه وهز هاك الفريسة وأعطاها للثعالب وقال لهم خذوا بايكم من الجثة متاعو.
5: يا مولاي، من هالمثال نعرفوا اللي ما يلزمش لحتى ملك باش يتهاون في أمر الرعية. اقبل نصيحتي وصدق كلامي وخوذ برأيي، وهذا يا آخر كلام عندي.
11: باهي باهي، هاني سمعت كلامك وطن قبل
5: اليوم
11: غدوة.
2: سيدنا، أنا والله قديش مستغربة منك، التوى ما زلت تسمع في كلام هالوزراء والحكماء؟ علاش؟ علاش تعطي فيهم كل هالقيمة وهالقدر؟ حتى اللي ينصدقوا اللي هم عطاوك المنصب والملك، وكين تواني ما عادش تعطي لحتى واحد منهم قيمة ولا قدر، وما عادش تقبل منهم حتى كلمة، باش ما يصير لكش كيما صار في حكاية السارق والسارح.
11: كيفاش؟ شنية حكاية السارح والسارق؟
2: قالوا فما راجل سارح راعي غنم في غابة، جاه سارق في ليلة من الليالي باش يسرقوا في الغنم متاعو، القاها عساس عليها ما يسكرش عين ولا يرقد ليل ولا يغفل عليهم أبدا، قعد هكا السارق طول الليل وما نجمش يسرقوا.
11: هي ومن بعد شعمل؟
2: تعبتوا هك الهدرة وما لقاش حتى حيلة، أيا فكر فكر فكر فكر وشد صيد قتلوا، سلخلوا جلدوا وعباه بالتبن، ومن بعد جابوا ونصبوا في بقعة عالية مقابل السارح باش ينجم يراه بسهولة.
12: أسمعني يا أخويا، راهو الصيد بعثني ليك يحب على عشاه من هالغنم اللي عندك.
5: الصيد بعثك؟ وينو هالصيد؟
12: هز راسك تو تلقاه وراك واقف.
5: تي يا سيد بالحق، برا يا خويا هزدو اللي حب، انا ما نجموش انا.
12: هذه هي الفرصه اللي نلوج عليها توا باش ناخو اللي يظهر لي منها الرسله على راحتي.
1: وزاد هاك السارق في الطنبور نغمه، ولا كل يوم يهزم الغنم زعمه زعمه للصيد، وك السارح مسكين يرعش ويقول لحاله غير يقيلني الصيد برك، حتى لين قربت الغنم توفى على آخرها.

0: شبيك يا حارس؟
1: برشا خلق قدام الباب، برشا برشا يحبوا يشعلوا النار.
0: يشعلوا النار؟
2: اخرج اخرج من هوني، هذا كلام تقوله لسيدنا؟ اخرج على البرة.
0: كل كلمة قاعد يقول لي فيها كبير الحكماء نلقاها صحيحة.
3: حكايات الزمن القديم، بطولة وحيدة الدريدي، علي بن سالم، نصيب البرهومي، محمد الجريجي، يحيى الفايدي، جهاد اليحياوي، ناصر العكرمي، حبيب الحارث، قبيل السياري، نورهان بوزيان، سندس حمو، فاطمة الحسناوي، حسونة ناجي، أسلاح العمدوني، حسان فرحات، أنور العياشي، والطاهر الرضواني. حكايات الزمن القديم، إخراج إيمان اليحياوي.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: هنا.
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
2: المشطية.
3: شوف بنت بلادي العربية كيف صنعت لبس التقليدي طرزان حرام ومشطية.
4: لكل جهة منسوجاتها التي اشتهرت بحياكتها ومثلت عنصرا أصيلا من موروثها الحضري الذي يميزها عن سائر الجهات الأخرى التي اشتهرت بعضها بالبخنوق مثلا وبعضها الآخر بالعجار. وقد اشتهرت جبنيانة بالمشطية، الغطاء السميك، اللحاف الذي يغطي رأس المرأة وينسدل إلى أسفل الكعبين، تميزه أرضيته الحمراء ذات الأشكال والرموز البيضاء والسوداء، أو أرضيته البيضاء التي تزينها رسوم سوداء. وقد توارثت العائلات حياكة المشطية وإتقان صنعها جيلا بعد جيل كحرفة تقليدية يدوية تتعلمها المرأة عادة منذ الصغر في إطار تنشئتها الاجتماعية.
5: المشطية عندها علاقة مع المرأة، علاقة حميمة بين المرأة والمشطية، وإتقانه وخدمته معناها تختلف على برشا جهات. والأولية كانت بيضة معناها وكانوا يصبغوه، أو تبدلت ولات برشا ألوان. هي المشطية عندها الوجه بر، معناها تخدم من داخل، أما المنظر الزخرف والكل تخرج من البر. المقاسات قبل كنا نعملوها 1.50 متر عرض وزوز 2.50 متر طول، 5 دروع معناها. تو تبدلت حكم ولا يفرشوا فيه ويعملوا فيه في برشا حاجات، ولات أكثر معناها أنت وش تحب الطول.
4: حديث الحرفية شلبية السحبي عن ميزات منسوجتها العريقة تعود به الناشطة الجمعياتية وباعثة مهرجان المشطية جمر النيلي إلى أصل حكايته، حكاية المشطية في جبنيانة.
6: الفضل يرجع إلى الست نفيسة، حسب التاريخ وحسب المراجع اللي تحصلنا عليها، هي زوجة أحد الموالي، جيت لجبنيانة وبقات في رحاب سيدي أبي إسحاق. يقالوا لأن الأهالي جبنيانة قبل البنات ما كانوش يقرأ، كانتش المدارس وما كانتش، فكانوا في توصل بني عمر معين هكا تنسى حتى شوية وتبدأ قادر على أن تمشي، يهزوها للست نفيسة، والست نفيسة هي التي تؤشر أنهما الفتيات القادرات على اكتساب هذه المهارة وتأخذ تعلمهم.
4: وفي عراقة مشطية جبنيانة وجذورها حديث أيضا للأستاذة رحمة ثابت، الدكتورة في التاريخ والمهتمة بالتراث الثقافي اللامادي.
7: المشطية كان في جبنيانة هذاك بعلاقة بالجذور التاريخية. هذا اللباس أندري لغوا غوغان اللي هو مؤرخ يصنفه تاريخيا. علاش يصنفه؟ خاطر هو لباس اشتمال، كل وزرة كل حرام كل ملحفة، وهو الأقدم تاريخيا حسب تبويب أندري لغوا غوغان لللباس، هو أقدم لباس توجد في التاريخ.

0: المشطية في جبنيانة هي قطعة من وحدة كاملة. اش معناها وحدة كاملة؟ في جبنيانة النساء الحرفيات ينجو إلى جانب المشطية قطع أخرى تراثية لكليم جبنياني، ولكن ثم قطعة أخرى توا قاعدة في حالة اندثار اللي هي الكسية، وهو بطانية العريس. فيما يخص الكسية والمشطية والكليم، هذوما ثلاثة قطع تنسج بنفس الطريقة ونفس التصميم الجمالي، وتستعمل نفس المادة الأولية
1: الصوف،
0: وتعتمد على الصبغة الطبيعية. ثم المشط متاع الشعر، أنا نقول مشطية تزين شعر المرأة، مشطية من مشط توضع فوق الرأس لتزيين شعر المرأة، لأن حتى هي قطعة فنية المشطية تزين.
2: تنجز المشطية في ورشات صغيرة داخل المنازل، في غرف توضع فيها أولاً الأدوات اللازمة لعملية النسيج، القرداش مثلاً والمغزل والمنسج أو النول الأداة الرئيسية، إلى جانب حبال شد آلة النسيج والمقص أو الجلم والخلالة الآلة الحديدية ذات الأصابع الرقيقة الممتدة إلى الأمام، والتي تستعمل لتثبيت خيط الطعمة في مكانه من النسيج.
3: قبل كانوا يسديوا في سدية اللوح، كانت تجيب المرأة معناها زوز لوحات متاع سين متاع الشكبة وتحطهم في حيط وتسدي، وبعد تركب وتخيط وفيها برشة عب سدية اللوح. تو تبدلت ولات عنا سدية الحديد، ولات معناها سهيلة، معناها تسدي ديركت، معناها مغير لا تسدي البرة لا حد شيء، ولا تعمل خيوط ولا تربطها ولا تتعب فيه، معناها حاضر تسدي وكهو.
2: هذه المرحلة تسبق عادة مراحل أخرى يتطلبها نسج المشطية، ومنها إعداد المواد الأولية التي يشكل الصوف عمادها الأساسي بعد غسله ونشفه في عملية كانت تسمى محلياً الرغاتة. وبعد مروره بالقرداش يطوى على شكل خصلات مستطيلة تستخرج منها خيوط رقيقة تسمى الجيم وسميكة تسمى الطعمة. إتقان نسج المشطية يلزمه الاستعداد الجيد والدقة الكبيرة، وهو ما تعلمته شلبية وبنات جيلها ورفيقات دربها في مركز التكوين من حرفيات ماهرات شهيرات حفظت أسماءهن الذاكرة المحلية.
3: كانت السيدة حسنة السبعي الله يرحمها، مجيد الغالي،
4: نصر الزنيتي
3: معناها حي هي.
4: عزيزة بنت الدهش،
3: عزيزة بنت الدهش.
2: ومنهن تعلمت الحرفيات أيضا الحرص على إكساب قطعهن المنسوجة السمة الفنية اللافتة والنابعة من تجربتهن العميقة ومهاراتهن المكتسبة وحسهن الجمالي، بإبداع زخارف وأشكال هندسية متناسقة ذات دلالات ورموز مستوحاة من البيئة المحلية توشيها ثلاثة ألوان رئيسية هي الأسود والأبيض والأحمر، بعضها يسمى الرجمة وبعضها الآخر يسمى البدحة، وهو ما منح المشطية حضورا معاصرا بعد أن وظفت زخارفها هذه في العمارة المحلية والمنسوجات المفروشة والأواني الفخارية وغيرها.
3: ذيك هما معناها نقش مثلا البدحة، ساعات احنا نعملوا الحوت ولك ذيك على العين، عندك الحوت نعملوا الخليل، فما يقولوا لها لك عيب، فما الفول، فما برشا حاجات من البيئة متاع هذيك البتح. الفول البتح مثلا عن الشوك نقولوا رقمة، فما تجي بتح وفما تجي رقمة، الرقمة تجي مربوطة في بعضها، البتح لا كل كعبة بعيدة معناها فما حساء، والبتح لا مثلا تنجم تخلي فاصل.

0: وفي جمالية المشطية وفن نسجها ودلالات زخرفها تحدث الباحثون.
1: تقول خصوصية جمالية، أي أن الحرفية هي أصلا فنانة. مع هذا نعرفوا اللي جداتنا وأمهاتنا فهمت كانوا أميات، وكيف تشوف معناها قطعة منسوجة كالمشطية بالمنجد، كيف تشوفك التناظر اللي فيها، وكيف تشوفك الإيقاع اللي فيها والزخارف اللي فيها
2: والألوان
1: صحيح
2: تدرجها
1: exactement. وكالتصميم بتاع الأرضية شكون نجم يعملها؟
0: ساند الحرفيات جهد أهلي جمعياتي متواصل طيلة هذه السنوات، وتكررت محاولاته لصون المشطية وتطوير قطاعها إلى أن أحدث مجمع الست نفيسة في 18 من أكتوبر 2023.
3: فيه قاعة عرض وفيه مجال للتكوين وفيه زادة مغازة للمواد الأولية. شنية الأهداف نتاعه؟ وزادة ما احنا ما احناش مقتصرين راهو كان على المشطية، لأن احنا لهنا المشروع يخدم على الحفاظ على المشطية كقطعة معناها نادرة، وفي نفس الوقت تطويرها وتطويرها للاحتياجات العصرية والاستعمالات اليومية تعطو. على هذاك الأساس دخلنا حتى بعض الحاجات الأخرى كما جلد مثلا، وعملنا دورات تكوينية لفائدة الحرفيات والخياطات في المجال هذاك. ديجا انت توكي تمشي للمجمع مش تلقى ماكينات متاع جلد ومتاع، ومش تلقى ننسج، ومش تلقى المغازة متاع المواد الأولية، ومش تلقى برشا حاجات. الأهداف هي الحفاظ على المهارة، ترجيحة للأصل متاحة بمعنى أنه نخدموها بالصوف العلوشة، ما عادش نخدموها بكسوف صناعي. التحكم في القاسات ومجسمات جديدة كما قلت لك تنسجم مع الاستعمالات العصرية ومع الدور الحديثة. الحاجة الأخرى هي أنه توفير معناه بالحق مبدعين تلاقا من المشتي.
0: تحقق الحلم إذن، وانطلقت الخطوات ثابتة لصون المشتية وحفظها وتطويرها والتسويق لها، ولتثمينها أيضا بذلت جهود علمية بحثت في جمالية زخارف المشطية.
1: هذا العنصر التراثي معناه كيفاش نثمنوه كي نذكر قيمته التاريخية، قيمته الفنية، وقيمته الجمالية. والتثمين يكون عبر دعوة المجتمع المدني ومؤسسات الدولة التي لها علاقة بالتراث. هم عاملين لمحالة برامج للنهوض بهذا القطاع، ولكن ماذا بينا المزيد النهوض بالنسيج التقليدي بما فيه المشطية وتثمينه، وذلك لحفظه من الاندثار ومن أجل تمديد وجوده المادي وضمان نقله لأجيال المستقبل.
0: فالمشطية هي غطاء الرأس السميك المنسدل إلى أسفل الكعبين، الذي حافظ طويلا على موقعه كقطعة لباس أساسية في جهاز العروس. والمشطية اليوم في مقاساتها المستحدثة تتمم زينة وديكور البيوت، وهي اليوم في شكل حقائب نسائية يدوية وأغلفة للهواتف الجوالة وغيرها من قطع الاستعمال الشخصي والعائلي الحديث.
3: تو مثلا ولاد العروسة تحب في دارها تحب تقعدها بالمشطية، تحب تحط كويترو في دارها بالمشطية تابع بيت القعدة متاح، تفرش الصالوب متاح بمشطية لون البيت القعدة متاح، يعني ولات مطلوبة أكثر من قبل، خاطر ولا يفرشوا فيه في برشا بلايص. يجيو مثلا الدوائر نتاع جبنين الكل يجيو يخدموا فيه، حبوهم يعني ويحبوا ياخذوا منه السكان ولا تتخدم حقائب يدوي. وفما حتى كل العلاقه نتاعنا بالمعنى معناه القفه هذيك بالمشطيه تتخدم، ولات برشا حاجات نجم في المستقبل نعملوا في اللبسه مثلا.
4: فما بحوث نتاع بروجي دي فان دي تيد نتاع فتيات من جبنيانه بعد في العالي الفنون الحرف، عملوا المشاريع نتاع التخرج نتاعهم على التخليل جبنياني. ففي عود متروزه بالعدس والواحد، ولات متروزه بالهذوك من الاشكال اللي موجودين والرقمات اللي موجودين في المشطي.
5: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن المطري.
6: المشطية نص وإنجاز علي المرزوقي، الهندسة التقنية منجية الشعري.
5: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.
7: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الخامسة مساء.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. حذرت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مخاطر الإجهاد الحراري التي قد تتعرض لها حيوانات التربية لا سيما الدواجن والأرانب والأبقار الحلوب خلال الفترة الممتدة بداية من اليوم وإلى غاية 13 من سبتمبر الجاري وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وأوصت المصالح البيطرية المربيين باتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية من بينها توفير مياه نظيفة وباردة بكمية كافية وتعزيز التهوية والتبريد داخل الحظائر والمستودعات. انتظمت اليوم بمعتمدية القصور من ولاية الكف فعالية اليوم الإعلامي التحسيسي لفائدة مربي الماشية وفلاحي الجهة، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة والتي ستشمل مختلف معتمديات الولاية. انتظمت اليوم بمعتمديتي باجة الجنوبية والشمالية لقاءات تحسيسية لفائدة مربي المشترات والمربين المنخرطين في الشركات التعاونية والشركات الأهلية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة للتعريف بالامتيازات الممنوحة لتطوير القطاع وتحفيز المربين على دعم منظومة إنتاج المشترات الصغرى، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة. خصص الفرع الجهوي للتضامن الاجتماعي بباجة مساعدات مدرسية عينية لفائدة قرابة 4000 تلميذ وتلميذة من أبناء عائلات محدودة الدخل، وذلك بمناسبة العودة المدرسية. انطلقت الشركة الجهوية للنقل بباجة اليوم في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسية الأول بجميع النيابات التابعة للشركة لتتواصل إلى موفى الشهر الجارية مع المحافظة على تعريفة السنة الفارطة وفق ما أكده رئيس دائرة الاستغلال بالشركة محمد علي الغانية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم في بيان لها عن استشهاد 27 شخصاً وإصابة 69 آخرين بنيران صهيونية خلال الأيام الثلاثة الماضية. وتأتي هذه الاعتداءات الصهيونية على لبنان في ظل استمرار التوتر والتصعيد على الحدود الجنوبية وسط مخاوف من اتساع نطاق الاعتداءات الصهيونية واستمرار استهداف المناطق السكنية. شهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني على منطقة جنوب قطاع غزة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: Ashwiyatsif.
1: Ashwiyatsif.
0: Ashwiyatsif.
1: Ashwiyatsif.
0: على موجات
1: إذاعة الكيف.
2: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم، مرحبا بكل من التحق بنا على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف في عشوية صيف. مازلنا مواصلين معكم الحقيقة هالأسبوعين هذوا من بداية شهر سبتمبر، لأنه بعد 15 سبتمبر باش نقلب للشبكة الجديدة، شبكة خريف وشتاء 2026-2027. إن شاء الله ديما منسينكم بالكلمة الهادفة، بالأنغام الشجية. أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في هذا التوقيت، 3 دقائق بعد الخامسة مساء أن انطلقنا على بركة الله في منوعتنا، منوعة عشوية صيف بالنسبة لهذه الأمسية. فريق كامل متكامل حاضر معي انطلاقا من صديقنا فيصل المحيمدي، رافقني على الكونسوليت، كونسوليت إذاعة الكيف. اليوم معنا في التنسيق، ترجعنا بعد كونجي وبعد عطلة، إن شاء الله تكون قضت عطلة طيبة، زميلتنا وصديقتنا ألفا بوهاشة. ألفا هي باش تتولى تقديم تليفوناتكم بعدش في المسابقة. إيوي وقت ترجع ألفا، ترجع لنا المسابقات الإذاعية، وانتبهوا مليح، انتبهوا مليح للبارتي الأولانية اللي باش نحكي فيها، لأنه هذيك هي ينجم يكون السؤال مأخوذ من ما سأقترحه عليكم، ما سأقترحه عليكم من معلومات. ركزوا مليح في المعلومات، لأنه راو تنجموا تربحوا معنا 100 دينار من أهداء إذاعة الكيف. أركاننا كيف ما تعودنا بها، كيف ما عودناكم أمسية الاثنين في عشوية صيف، ساعتنا الثانية مع دكتور حاتم بن يوسف ندخل ناتيوروبات المختص في الطب الوقائي والمعالجة الطبيعية. وما حوجنا اليوم برشا ناس اليوم تخاف وتهرب من توسكي دويات، ولو انه فما نقص متاع الدويات، لكن هذايا مش مهم، ماهوش هذايا موضوعنا. موضوعنا وانه اليوم الطب البديل، موضوعنا وانه اليوم حتى من الكوجينه نتاعك، من الطبيعه، من الجنينه نتاعك تنجم تداوي روحك. وبرشا نصائح يقدمها لنا الدكتور حاتم بن يوسف. جوستومون اليوم مع دكتور حاتم بن يوسف باش نتحدثوا في موضوع التغذيه، التغذية مع العودة المدرسية ومع تواتر لي سيزون، باش نتحطوا على يعني الخضر والغلال اللي نستهلكوها خاصة مع فصل الخريف. الخريف فيه برشا برشا برشا خضر وبرشا غلال اللي نجمو نستهلكوهم. 5 خضر باش نستهلكوهم في فصل بداية فصل الخريف، هذا هو باش يحكي لنا عليهم دكتور حاتم بن يوسف في ساعتنا الثانية. ساعتنا الثانية كالعادة كتاب الأسبوع، وصديقتنا ريم الكيفي تقترح علينا كتاب جديد بالنسبة لهذه الأمسية. وساعتنا الثالثة كالعادة نمشي مع ضيف العشوية، متابعة ثقافية متنوعة باش تكون حاضرة في لقائنا بالنسبة لهذه الأمسية. باش ناخذوا تليفوناتكم، فما مسابقة في ساعتنا الأولى كما قلت لكم، مسابقة انتم فقط ركزوا مع ما شنو باش نتحدث عليه، خاطر ينجم يكون نص المسابقة من المتابعات اللي باش نقدمها لكم. سينو مرحبا بكم انتم مستمعينا الكرام. نسيت في البارتي اللي مقابلتنا في الكولوار في القاعة الفنية معنا ناجح الورتيني، وناجح يعطيه الصحة، كل من يستحق أغنية إلا وهي يلبي للطلب، يعطيه صحة وبركة له فيه، باش إنه العشوية متاعنا تكون فيها برشا برشا أنغام متنوعة. صحيح الأنغام الأكثرية أنا نقترحهم، إن شاء الله يكون الذوق متاعي أنه يكون ينال رضاكم. سينو إذا كان أنتم عندكم غنية في البال تحبوا تسمعوها ما فيها باس، اكتبوا لي، ما عليكم فقط انكم تكتبوا لي على الباج متاعنا راديو كيف بوانت ان، وتقترحوا عليا شنو النغم اللي تحبوا تسموها معنا في هذه العشوية. مرحبا بكم، اهلا وسهلا بالجميع. تو دابور انا هكا اقترحت عليكم البداية متاعنا في عشوية الصيف، هيت نبدأ بالتونسي، وديما تطلبوا التونسي. شبيلة راشد جوستومون شو بايله رشد تسموها اخر الاسبوع في برنامج رحله عبر الاوتار، لانه خصصت لكم حلقه كامله لانغامنا التونسيه. أودعوني شبيلة راشد تكون متبوعة مع حسن الدهناني، يقول لنا وينك يا حبي القديم.

0: تقنية زينة مع توفيق الشرعي.
1: مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نحكيو على الازدحام المروري. الكل يشتكي من الازدحام المروري خاصة في أوقات الذروة، والكل متسبب في هذا الاكتظاظ بطريقة أو بأخرى. هذا الاكتظاظ يخلق توتر نفسي، قلق، وبالتالي يتسبب في أزمة مرورية. كيف يمكن أن ننهي معاناة الازدحام؟ ماذا يحتاج المواطن قبل ما يطبق القانون أو يطبق عليه عقوبات المنع؟ الحقيقة الناس الكل أجمعت وأن تطبيق القانون مطلب شعبي لا رجعة فيه، شرط وأنه يطبق على الجميع دون تمييز. القانون المروري هو عنوان للرقي. هل أن البنية التحتية هي الحلقة المفقودة؟ لا يمكن الحديث عن ازدحام مروري منظم دون توفير مقاوماته. لابد من تهيئة مفترقات طرق ذكية وتوفير أماكن وقوف ومآوي للسيارات. ما تنساوش وأنه نظموا حركة الشاحنات الثقيلة اللي تشل الحركة المرورية صباحا مساء. المنع وتطبيق القانون بدون بديل هو إجراء ناقص. كيف يمكن للمواطن الالتزام بالقانون في طرقات وشوارع تفتقر أحيانا لأبسط العلامات المرورية أو الإشارات الضوئية؟ هل أن التكنولوجيا هي من الحلول الذكية لواقع مروري أفضل؟ نجموا نقولوا الكلام هذا صحيح. علاش؟ لأنه مثلا تركيب كاميرات مراقبة ذكية تغطي الاتجاهات الأربعة للمفترقات حل من الحلول. توفير أعوان مرور في المناطق الحساسة وفي النقاط الخطيرة. التكنولوجيا قد تكون أكثر عدل ودقة في رصد المخالفات. إن شاء الله ثنيتكم زينة وطريق سلامة لكم الكل. إلى اللقاء.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرعي.

0: من أجمل ما غنى الراحل حسن الدهماني وينك يا حبي القديم، هاك الذكريات وذكريات متاع شارع باب بحر والحب والعيشة الباهية اللي كانت موجودة. يا حسرة، ساعات غنيات هكا يهزك في مود آخر، يهزك مع عالم آخر ومع ذكريات أخرى. به البارح 6 سبتمبر، البارح يعني من مواليد هذا اليوم، حتى لا ننسى بطبيعة، حتى ما ننساش كبارنا وحتى ما ننساش مثقفينا ورجالات تونس العظام. من مواليد 6 سبتمبر سنة 1925 الشاذلي القليبي، الرجل السياسي والأكاديمي التونسي، وكان أمين عام سابق لجامعة الدول العربية. توفى يوم 13 ماي 2020، وقت توفى الله يرحمه عمره 94 سنة. ولد الشاذلي القليبي بتونس العاصمة، وتلقى تعليمه بالمدرسة الصادقية، ثم التحق بجامعة السربون في باريس، وتحصل على الإجازة في الآداب العربية، هذه كان سنة 1948، والإجازة في الفلسفة سنة 49، ثم على شهادة التبريز في الأداب واللغة العربية سنة 1950، ثم عاد لتونس باش يتولى التدريس قبل ما ينتقل إلى العمل الثقافي والأعلامي. اليوم اللي تحصل على ربع شهادة ليسانس متاع 3 سنين وإلا بعديش يأخذ ماستر يشوف في روحه شنو اللي يعمل. أوركو أنا نحكي لكم على إجازة في الفلسفة، إجازة في الأداب العربية، إجازة أو شهادة في التبريز في الأداب واللغة العربية. هذو ما الكل تحصل عليهم الراحل الشاذلي القليبي باش بعدش يدخل للعمل الثقافي والأعلامي وعالم التدريس. انخرط الشاذلي القليبي في النشاط الثقافي والصحفي منذ بداية شبابه، شارك في تحرير جريدة الصباح وجريدة صوت العمل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بين 1954 و1956، ساهم في تحرير مجلة الندوة، وسنة 1957 كان من الأساتذة المباشرين في معهد الدراسات العليا. تولى رئاسة بلدية كارتاج لسنوات طويلة من سنة 1963. عين مديرا للإذاعة الوطنية سنة 59، وفي عام 1961 أسندت إليه مهمة إنشاء وزارة الشؤون الثقافية، وبقى مشرف عليها حتى سنة 1970، بالإضافة إلى اضطلاعه مرتين في تلك الفترة مسؤولية الأعلام، وشغل لاحقا منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية، ثم عاد إلى وزارة الثقافة سنة 1976 وتولى وزارة الأعلام آنذاك سنة 1978. أسهم الشاذلي القليبي في رسم ملامح السياسة الثقافية التونسية خلال السنوات الأولى من الاستقلال. كان يرى الثقافة وسيلة للتحرر الحضاري وضمان لحيوية المجتمع وتجده، ماهوش مجرد واجهة للزينة وإلا للاستعراض. فأثناء توليه وزارة الثقافة في الستينات تم تشييد قرابة 200 دار ثقافة في جميع ولايات البلاد، وكما يعود له الفضل في إحداث حوالي 300 مكتبة جهوية ومحلية كان يجوب البلاد لتركيزها. كان بيشرف شخصيا على تركيز هل المكتبات الجهوية والمحلية. انتخب أمينا عاما لجامعة الدول العربية سنة 79 خلفا لمحمود رياض، وظل في المنصب لسنة 1990، وتزامنت ولايته مع مرحلة مضطربة من التاريخ العربي شملت الحرب الأهلية اللبنانية، الحرب العراقية الإيرانية، الغزو العراقي للكويت. استقال الشاذلي القليبي من الأمانة العامة في أوت 1990 احتجاجا على التدخل العسكري الأجنبي في العراق، وذلك قبل اندلاع حرب الخليج الثانية. كان من أبرز مواقفه الدعوة إلى تفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك وتنقية العلاقات العربية وتعزيز التعاون العربي الإفريقي. ما اقتصرش نشاطه على العمل الحكومي والدبلوماسي، نشر مقالات بحوث في السياسة في الثقافة وألقى محاضرات أدبية، ترك مؤلفات من بينها العرب أمام قضية فلسطين، أمة تواجه عصرا، من قضايا الدين والعصر، الشرق والغرب، السلام العنيف، اليوم وغدا، أضواء من الذاكرة، لحبي بورقيبة، تونس وعوامل القلق العربي. انتخب عاملا بمجموعة مجمع اللغة العربية بالقاهرة في فيفري 1970، شارك في بعض مؤتمراته ونشرت له بحوث ومقالات في مجلته، من بينها بين اللغات العامية واللسان المدون. حتى لا ننسى يسجل الشادي القليبي أنه انتقل من تأسيس العمل الثقافي والإعلامي في تونس إلى قيادة جامعة الدول العربية خلال عقد حاسم جامع بين التكوين الأكاديمي والممارسة السياسية والدبلوماسية. عنده عديد المصادر والمراجع، منها مجمع اللغة العربية بالقاهرة ومؤسسة الفكر العربي الشادي القليبي ضمن رواد العمل العربي المشترك. شخصية اليوم حتى لا ننسى الشادي القليبي.
1: إشهار مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوك 5G.
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
3: إشهار
0: تستنيونا بعد شوية باش نقترح عليكم مسابقة قيمتها وجائزتها 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. تبقوا معنا إذا كنت تحبوا تكونوا حاضرين معنا وتساهموا في المسابقة. توقيتنا 31 دقيقة بعد 5 مساء. نرجع مع الأنغام اللي اخترت لكم بالنسبة لهذه الأمسية. اختياراتكم زلت وبديت توصلني موعود، أكيد تنسمعكم موعود للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ. السياح هذي اللي تسمع فيه هذي في مهرجان موازين، عندهم زادة هما نفس الهيجة متاعنا في مهرجان كارتاج. هذي مهرجان موازين سنة 2011 ونسيت دائي للفنان العراقي كاظم الساهر.

0: اهلا وسهلا بالجميع. نمشي بكم للنص المسابقه نتاعنا. اذا كنت تحبوا تربحوا معنا 100 دينار هذه الامسيه، بعد شويه ناخذ معكم التليفونات. اذا كان ركزتوا معايا في الموضوع وفي الشخصيه اللي حكيت عليها، في كن حتى لا ننسى على شكون حكيت هنا في شخصيه اليوم اللي قلت وانه شغل امين عام سابق لجامعه الدول العربيه، قلت وانه يعني انخرط في عديد الانشطه الثقافيه والصحفيه، انه عين مدير للاذاعه الوطنيه، انه ساهم في رسم ملامح السياسه الثقافيه التونسيه منذ السنوات الاولى من الاستقلال. وقلت وانه هذا مهم جدا انه انتخب امينا عاما لجامعه الدول العربيه. علاش كنا حكيت نسال هكا من فهم من هكا ما فهمناش. حكيت على طاهر بن جلون، حكيت على محمود المسعدي، والا حكيت على الشاذلي القليبي. بعد شويه ناخذ تليفوناتكم، وعندكم 100 دينار مهدات كجائزه مهدات من اذاعه الكيف. نجموا تطلبونا من توا على 70 281 720، والا 70 281 727. إذا كان فيصل، إذا كان فما تليفونات، علاش لا نستقبلوا 5 تليفونات فيما يخص المسابقة متاعنا اليوم. ما فماش ما أسهل من هالمسابقة هذه. أنا فقط حبيت وأنه تركزوا معي، إسكو تسمعوا في الإذاعة بالكدية، تسمعوا فيها وقت نعمل مجهود ونقدم في المحاور هذه، وإلا لا. هيت نشوفوا تليفون لوليني حاضر معنا. ألو، مساء النور.
1: مساء الخير، مساء النور، مساء الورد والفل والياسمين، احلى مستمعين للايقونه الاذاعه مدام ليلى سميده، احتراماتي واشواقي.
0: شكرا يا سيدي، بارك الله فيك.
1: محمد المنبر شي حوالك لانكونتورنابل لينيفيتابل اي كومبيان سامفاتيك مدام، بالمداخلات نتاعك هكا كيفي هكا تعمل جو سبيسيال.
0: يعيشك يا سيدي، بارك الله فيك.
1: شي حوالك، انا جو سوي تري كونتون اللي أشاك فوا نسمعك في اللونتين، أشاك فوا نزيد نحبك أكثر وأكثر.
0: يعيشك، يأخذ بخاطرك، بارك الله فيك.
1: على خاطرك إنسانة متواضعة، كي قابلتك في تونس معناتها كل شيء، إنسانة باهية هكا تحب المستمعين وكل شيء.
0: يعطيك صحة، يعطيك صحة.
1: على قد قلبك يا مدام.
0: يفضلك منظر، يعطيك صحة وبارك الله فيك.
1: يعيش.
0: شكرا يا
1: سيدي. حبيت نحيي ناجح ألفة كل السادة المستمعين، وحبيت يعطيك عندنا اقتراح نغم كان ممكن.
0: تفضل تفضل تفضل.
1: فما نغم باش نرجعك للزمن الجميل.
0: اي اللي هو
1: كان على ورق الورد.
0: على ورق الورد، اي كيرم محمود. كيرم محمود، اي
1: هذيك نحب ماذا بيا تعدي ولو مقطع.
0: نعدوها لك يا سيدي على راسنا وعينينا.
1: واغنية نومي كيتفا.
0: اي نومي كيتفا جاك بغال. اي اي
1: نعرف تحبه.
0: اي نحبه.
1: نشتغل على ناجح واللي معك في التكنيك معناتها يوفرهم لنا
0: ان شاء الله. هما موجودين اكيد ان شاء الله تصبحهم معنا في هذه الامسيه. شكرا منذر.
1: بالنسبه للريبونس،
0: اي تفضل.
1: دونك اللي هو فريمون حاز على برشا جوي.
0: اي
1: ثم حاجات زاد ممكن باش نحب نعطي الاجابه هنا. الصحيحه هي شادي القليبي.
0: اي
1: على خاطر عنده فما حاجات ما ننساوهمش. عندك التوق الكبير من اجل الاستقلال.
0: أي.
1: التوق الكبير من وسام الجمهوريه.
0: أي.
1: التوق الكبير من وسام الاستحقاق الوطني. التوق الكبير لدوله فلسطين. وسام رئيس الجمهوريه الجزائريه. وسام الشرف من جامعه تونس، الدكتوره زاد فخريه من جامعه تونس.
0: اي
1: ونذكروا اللي هو انت تحب البلوس ما تحبش الكوبي كولي مادة.
0: اي اي
1: دونك احنا المدرسه الام كانت المدرسه الصديقيه.
0: اي
1: الجامعه كانت بانشون سوربون، وشكون ما يعرفش بانشون سوربون، وكان ينتمي الى الحزب التجمع الدستوري الديمقراطي. وكان زاد الاقارب تاعو اللي كانوا زاد انت شخصيا ان شاء الله تاخذهم ان شاء الله في بريد اخرى تحكي عليهم مدام، اللي هو محي الدين القليبي. والصهر تاعو فضل موسى.
0: نعم. دونك انت الاجابه نتاعك يعطيك الصحه وفيت وكفيت شادي القليبي تقول.
1: هي
0: لا شكرا يا سيدي، بارك الله فيك. شكرا منذر، يعطيك الصحة وميرسي بوكو على المكالمة اللطيفة نتاعك هذه. نمشي مباشرة مع المكالمة الثانية كما قلت. مرحبا. أما مرحبا عسلام.
2: السلام مدام.
0: يسلمك، مرحبا بك.
2: عبد الوهاب الفزاعي بن مطير.
0: عبد الوهاب الفزاعي بن مطير، مرحبا سي عبد الوهاب.
2: الأستاذ شادي القليبي.
0: شادي القليبي. داكور تبعت معايا سي عبد الوهاب.
2: اي لا سمعت من اول مره.
0: سمعت اول مره.
2: لا لا سمعت اول مره من بيت الحس.
0: بيه
2: ربي يبارك لك.
0: شكرا يا سيدي. مني بربي ذكرني منين سي عبد الوهاب الفوزي؟ منين؟
2: من بنيمتير.
0: بنيمتير بنيمتير. شكرا يعطيك الصحه. كلها لينا تحيه نوصلوها. يعيشك يا سيدي. تحياتنا كلها لينا في بنيمتير. مكالمه ثالثه. الو مساء النور. مرحبا.
3: الو
0: وي مرحبا.
3: الو عسلامة بنتي.
0: يسلمك مرحبا بيك. لو كان تسمح تنقص لنا شوي في الراديو.
3: لا يعطيك الصح. شادلي القليب.
0: شادلي القليبي. شكون معانا لاله؟
3: حليمي زينب.
0: زينب حليمي. منين تكلم فينا مدام زينب؟
3: من محجوب.
0: من المحجوبه. به يعطيك الصحه. الاجابه تقول شادلي القليبي. اي تبعت معايا مدام زينب. مرحبا يا للا مرحبا. شكرا مدام زينب. شكرا على التليفون. مازال في دار زوز تليفونات مازالوا تطلبون على 70 281 720 والا 70 281 727. نسال على شخصيه اليوم اللي حكيت عليها في ركن حتى لا ننسى. الى حد الان ثلاثه اجابات. الشادلي القليبي. وشكرا المنظر اللي اعطانا برشا يعني كسوة هي الشخصية ولا لا، لكن أعطاني برشا إضافات على شخصية اليوم الشادلي القليبي الله يرحمه. الرجل السياسي الأكاديمي التونسي اللي كما قلت شغل منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية 10 سنوات من عام 1979 إلى غاية 1990. زوز مكالمات سنأخذهم مع بعضنا. ألو مساء النور.
4: ألو عسلامة.
0: يسلمك مرحبا.
4: عايشك.
0: شكون معنا للا؟
4: راقية من تجروين.
0: راقية من تجروين. تكملي اللقب مدام راقية.
4: راقية خبوشي.
0: راقية خبوشي.
4: وي.
0: مرحبا مرحبا للا. مرحبا بيك.
4: عايشك عايشك. الإجابة هي شادلي القليبي.
0: شادلي القليبي. شادلي القليبي. تبعت معايا راقية.
4: تبعت.
0: مرحبا للا. شكرا لك. بارك الله فيك راقية. تحياتنا كلها لينا في تجربين. ميرسي بوكو. يفضلك. نمشي مع المكالمة الأخيرة، المكالمة الخامسة والأخيرة. مرحبا.
5: يعيشك ضحى شيرني من الكيف.
0: ضحى شيرني من الكيف. مرحبا يا ضحى.
5: يعيشك مدام ليلى.
0: شحال أحوالك؟ الحمد لله الحمد لله.
5: الإجابة شادلي القليبي.
0: شادلي القليبي. تبعت معنا ضحى. يا للا مرحبا مرحبا بكم. وفعلا شكرا يعطيكم الصحة. حتى كي تعرضوني في الشارع اليوم مرة تقابلت معها في التاكسي جاية للإذاعة ومن صوتي عرفتني و يعني يعطيها صحة. قالت لي راني نتبع في برامجك الكل ونتبع فيهم ونتبع حتى على الباج اوفيسيال راديو الكيف. و ميرسي بوكو يعطيكم الصحة. انا كي نسمع كيف هكا يعني هذايا يخليني وانه نخدم اكثر ونحاول انه نرضي اكثر ونحاول انه نقدم ونعطي المعلومه ونعطي اللي في انتظاراتكم. ولو انه في الفتره السيبه هذيا نحاولوا انه ناخذ كل شيء بطرف. ميرسي بوكو ضحى يعطيك الصحه. ضحى تقول شادي القليبي. 5 تليفونات كلها اجمعت على شادي القليبي. منذر عبد الوهاب الفزاعي من بنيمتير، زينب حليمي من المحجوبه، راقيه خبوشي من تجرمين، وضحى شيرني من الكيف. كلكم اجمعتوا على شادلي القليبي. فعلا شخصيتنا اليوم الاخيره عاد كان ما طلعوهاش شادلي القليبي. وسي العمر يقول انا اول من اعطى الجواب الصحيح. و خليك ديما مستمع وفي معنا سي العمري. خلي الشباب هو اللي يربح. 5 دخلتوا معنا في القرعه بعد شويه قبل 6 اكيد. تون من خلال القرعه نشوفوا شكون الفائز والا الفائزه معنا بالنسبه لهذه الامسيه 100 دينار مهدات من إذاعة الكفة.

انا باش نرجع معكم لانغام الزمن الجميل. انا ديما نخلي البارتي الاولى بين الخمسة والستة للزمن الجميل باش نسمعكم سيد مكيبي. سيد مكيبي قدم الحان جميلة جدا لوردة الجزائرية ولحن روحه زيدا وغنى روحه. هيد نسمعه في ليلة البارح شنو اللي صار له؟ قال لك ليلة البارح ما جانيش نوم واحنا لسه

0: إشهار
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
2: الرنتري مش كل القراية، الرنتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
2: عندك أورانج
0: إشهار.
3: تمام السادسة.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: موعد نشرة الأخبار. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم. في عناوين النشر، الإعلان عن فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين مهني، من بينها نحو 6 ألف موطن للحاصلين على البكالوريا. بولاية جندوبة، وتسكن منطقة بن بشير يطالبون بالتدخل العاجل لبناء سور للمدرسة الابتدائية. أيام عالمية وتحديثية بولاية الكف وبهجة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة. قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم أنه تم فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين بعنوان سنة تكوينية 26-2027 و2000، من بينها نحو 6 ألف موطن لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا. وبين الوزير أن توجه الحاصلين على شهادة البكالوريا نحو التكوين المهني يثبت أن النظرة لهذا المسار قد تغيرت تماما، أصبح خيارا أوليا وليس خيارا احتياطيا بالنسبة إليهم. وبخصوص مستجدات السنة التكوينية الجديدة، أفاد الوزير بأنه تم إلى حدود 4 من سبتمبر الجاري تسجيل أكثر من 106 ألف ترشح عبر منظومة التسجيل عن بعد، أسفرت إلى حد الآن عن تسجيل قرابة 50 ألف مترشح، وذلك ضمن عرض تكويني يضم 25,837 موطن تكوين موزعة على 259 اختصاص بمختلف مراكز التكوين المهنية. كما تم وفق الوزير أحداث 6 اختصاصات جديدة بالوكالة في قطاعات تقنيات الاتصالات وتقنيات الجوال ومرافق الحياة والتزويق الداخلي وتركيب الأنظمة الشمسية والخبازة والمعجنات، إلى جانب تعزيز مراكز التكوين بأكثر من 15 اختصاصا جديدا. من جهة ثانية، قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم بأن هناك توجه لإحداث نحو 1200 شركة أهلية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مزيد دعم هذه الشركات وتوفير التسهيلات اللازمة لها للمساهمة في امتصاص البطالة ودفع التشغيل. وأوضح أن منصة الرقمية خاصة بالشركات الأهلية تم أحدثها على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني، وهي حاليا في مراحلها الأخيرة على أن تصبح متاحة لفائدة الراغبين في بعث هذه الشركات دون إخلالات أو مشاكل تقنية. بولاية جندوبة، طالب متسكنو منطقة بن بشير بالتدخل العاجل لبناء سور للمدرسة الابتدائية لحماية التلاميذ قبل العودة المدرسية، فيما أكدت المندوبية الجهوية للتربية بالجهة رصد اعتمادات في الغرض لفائدة هذه المؤسسة التربوية. ريبورتاج رفقة العبيدي.
5: المدرسة الابتدائية بن بشير من ولاية جندوبة أحد أهم وأعرق المؤسسات التربوية بالجهة، تعاني اليوم من إشكالية عديدة والأهالي يطالبون بالتدخل العاجل. النائب عن بن بشير بالمجلس المحلي جندوبة الشمالية فارس طرخاني:
6: مدرسة تقع على طريق مرقم محلي 383، صغير في كل لحظة مهدد في أنه باش يصير حادثة، معناها ما كملنا السنة الدراسية اللي فاتت، ما يعلم بينا ربي، عباد مفجوعة على صغيراتها وما نفش نستنى وتصير مشكل وبش نتكلم.
5: ويضيف عدد من الأولياء الذين يطالبون بضرورة بناء سور للمدرسة:
7: رأي مدرسة بن بشير مدرسة قديمة من عام 32، حايرين لها في سور، أولادي رأي أولادنا أمنا عندكم؟
8: مطلب بناء سور مدرسة بن بشير، هذا مطلب متاع قرية كاملة.
9: مدرسة عكاية ساعة طريق عام التوى مسايبة.
5: وفي اتصالنا بالمندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي رحالي، أكد لنا أن مدرسة بن بشير سيقع التكفل بها بصفة كلية، هذا وقد تم رصد الاعتمادات وتحويلها من وزارة التربية الخاصة ببناء سور، بالإضافة إلى أسوار أخرى لمؤسسات تربوية بولاية جندوبة.
3: خصص الفرع الجهوي للتضامن الاجتماعي ببجة مساعدات مدرسية عينية لفائدة قرابة 4000 تلميذ وتلميذة من أبناء العائلات محدودة الدخل بمناسبة العودة المدرسية. ريبورتاج نجي الخلولي.
10: تتواصل الاستعدادات والتحضيرات لتوزيع المساعدات لفائدة العائلات محدودة الدخل وفق ما يضيف المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بباجة محمد العياري.
11: إن شاء الله السنة شيقع توزيع حوالي 3750 مساعدة تتمثل في محافظ مجهزة بالكتب المدرسية، الكراسات وبالأدوات المدرسية، وكيف بشيقع توزيع بعض الملابس لفائدة أبناء العائلة المعوزة اللي بشيقع اختيارهم من قبل مديري مؤسسة التربوية تبيع بالرجوع للنظر إلى الوحدة المحلية للشؤون الاجتماعية، ونحن قاعدين على قدم وساق نحضروا في المساعدة هذه، وإن شاء الله نكونوا حاضرين قبل انطلاق السنة الدراسية، وإن شاء الله نعاونوا أكثر ما يمكن من أبنائنا أبناء العائلة المعوزة محدودة الدخل بباجة إن شاء الله. نحن توا قاعدين نحضروا في المحافظ هذه، قاعدين نجهزوا فيها، أخذينا الكتب من مركز الوطني البيداغوجي، كيف الكراسات قاعدة تجينا تباع. نحن نطلبوا من المجتمع المدني، المؤسسات الاقتصادية وأهل البر والإحسان بالولاية باش يعاونونا، باش نجموا نعاونوا أكثر من عدد ممكن.
10: هذا ودعا الفرع الجهوي للتضامن الاجتماعي ببيجة كافة الجمعيات إلى مزيد التنسيق عند توزيع المساعدات الاجتماعية وتكثيف حملات المشاركة في دعم العائلات محدودة الدخل بالتزامن مع العودة المدرسية.
3: انطلقت الشركة الجهوية للنقل ببجة اليوم في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسية الأول بجميع النيابات التابعة للشركة لتتواصل إلى موفى الشهر الجاري مع المحافظة على تعريفة السنة الفارطة، وفق ما أكده رئيس دائرة الاستغلال بالشركة محمد علي الغانمي.
12: اليوم انطلقت حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسنة الدراسية 26-27 بكامل النيابات التابعة للشركة. دعوة أنه تلامذ الكل منها وليداتنا طلب ذلك كيف تحقوا منها بالمراكز نيابات الشركة باش يقطعوا الاشتراكات نتاعهم في ظروف مريحة. دينا كما قلنا اليوم معناها إن شاء الله بقوة ربي مش تواصل حتى الموفى شهر سبتمبر، ونذكرهم وأنه رو التعريفة نتاع الاشتراك ما تغيرتش، نفس التعريفة نتاع السنة الفارطة. إن شاء الله معناها تكون سنة دراسية مكللة بالنجاح لكافة التلاميذ والطلبة.
3: دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة وللمستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة على العنوان، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية الجديدة. وأضافت الوزارة أنه يمكن للأولياء الاتصال مباشرة بمصالح المندوبيات الجهوية الموزعة على كامل تراب الجمهورية لمزيد التثبت من وضعية هذه المؤسسات قبل الشروع في عمليات تسجيل أطفالهم. وشددت الوزارة على ضرورة تصدي الأولياء كشريك أساسي لانتشار الفضاءات الفوضوية التي تستقبل الأطفال على غير الصيغ القانونية، وفي حماية الأطفال من جميع التهديدات والمخاطر المحتملة، مذكرة بأهمية الإشعار عنها عبر الرقم الأخضر 1809 أو المندوبيات الجهوية مرجع النظر الترابية. انتظمت اليوم معتمدية القصور من ولاية الكف فعالية اليوم العالمية التحسيسي لفائدة مربية الماشية وفلاحية الجهة، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتوفير ضحية العيد للسنة المقبلة والتي تشمل مختلف معتمديات الولاية. المديرة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بالكف أمنة الورغي وهذه الإضافة.
13: أهداف البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد إلى دعم المربين وتحفيزهم على الانخراط صلب الهياكل المهنية، المساهمة في توفير الأضاحي والخرفان وتعديل السوق، الحد من المضاربة والاحتكار وتعدي الحلقات، التحكم في كلفة الإنتاج، إرساء منظومة استرسال وتطوير شراكة مؤسسية بين الهياكل العمومية والمالية. من الفئات المستهدفة هو صغار المربين، المربين المنخرطين في الشركات الأهلية، شركات الأحياء وأصحاب المقاسم الفنية. ثم خطوط متاع تمويل كان هو من صغار المربين يتمول عن طريق البيئيات كبار المربين وإلا منضوين في هيئات المهنية وشركات الأحياء يقع خطوط تمويل عن طريق البنك الوطني الفلاحي. كيف تم متابعة فنية توفير أعلاف بأسعار تفاضلية من ديوان الأعلاف؟
3: وضمن سياق متصل، انتظمت اليوم معتمديتي باجة جنوبية وباجة شمالية لقاءات تحسيسية لفائدة مربي المشترات والمربين المخرطين في الشركات التعاونية والشركات الأهلية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة للتعريف بالامتيازات الممنوحة لتطوير القطاع وتحفيز المربين على دعم منظومة إنتاج المشترات الصغرى. رئيس قسم الاتحاد الجهوي الفلاحة والصيد البحري بباجة ألفا الليفي:
14: اليوم عملنا أيام تحسيسية على مستوى المعتمديات، وكان اليوم التحسيسي اليوم معتمدية باجة شمالية وباجة جنوبية. كان الحضور الحقيقة متاع المربين حضور كبير، ناس تحب تعرف المعلومة وتحب تنتفع به البرنامج. فما شوية صعوبات بالنسبة للفلاحة اللي عندهم دين على مستوى مؤسسات التمويل ما ينجموش ينتفعوا به البرنامج هذا، وبالنسبة معناها المربين الصغار يحبوا ينتفعوا به، لكن فما بعض الصعوبات مثال في التمويل، كما مثال فلاح عنده القطيع متاعه يحب يستحفظ به وهو واللي يخليه في الضيعة متاعه للعيد. جاوبنا على الأسئلة ذوما، بسطنا لهم المنشور. احنا كرؤيتنا كاتحاد الحقيقة منشور باهي وإجراءات باهي، لكن الإجراء اللي هو أهم كيفاش نحافظوا على البكيرة، كيفاش نحافظوا على النعجة والبركوسة اللي باش تدخل حلقة الإنتاج وتوفر لنا هي العلوش.
3: حذرت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة من مخاطر الإجهاد الحراري التي قد تتعرض لها حيوانات التربية لا سيما الدواجن والأرانب والأبقار الحلوبة خلال الفترة الممتدة من اليوم إلى 13 من سبتمبر الجاري وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وتعد الدواجن والأرانب من أكثر فصائل تأثرا بارتفاع الحرارة، في حين تواجه الأبقار الحلوب خطرا مرتفعا مع إمكانية تسجيل تأثيرات على صحتها وإنتاج الحليب. كما أوصت بالتثبت من جاهزية المولدات الكهربائية والشبكات البديلة لضمان استمرارية التهوية والتبريد خاصة خلال فترات ذروة الحرارة. طالبت عضو المجلس المحلي للتنمية ببعرادة زينب العرفاوي باستكمال مشروع المساكن الاجتماعية بالمنطقة المعطل منذ سنوات.
15: يوم 16 مارس إلى يومنا هذا المقاول والجاء ما كملش وشيء، الباري كلموا واحد آخر معناها باش يشوف زادا ما بدا قاعدة هكاك العصيفة توا زادا ما خلصوش، فدخلت هذاك السلعة اللي ملوحة لبرا، جاء السيد الواني، جاء وزير التجهيز، في تو في بعد ما فما شيء، مبلولة 6 مليارات تكلفت هذيك توا تقريبا 11 مليار، مالاش هي مالاش علاش؟ باش قاعدين يستناو؟ شكون ورا الحكاية هذيا؟ قريب يكمل فما الديار قريب يكملوا وبداوا في الاخرين، علاش وقفت هكاك؟
3: بلغت نسبة تقدم أشغال القسط المتبقي من مركز رعاية المسنين أمنة بن عطية 22% وفق ما أفادت به اليوم المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسليانة عايدة نصر في تصريحا لوكالة تفريق الأنباء، مبينة أن الأشغال انطلقت منذ شهر أفريل المنقضي على أن تستكمل في غضون 360 يوما من انطلاقها وفق مواصفات جودة وسلامة عالية. في أخبار العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن استشهاد 27 شخصا وإصابة 69 آخرين بنيران صهيونية خلال الأيام الثلاثة الماضية. تأتي هذه الاعتداءات الصهيونية على لبنان مؤخرا في ظل استمرار التوتر والتصعيد على الحدود الجنوبية وسط مخاوف من اتساع نطاق الاعتداءات الصهيونية واستمرار استهداف المناطق السكنية. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني استهدفت دراجة نارية جنوب قطاع غزة. كما استشهد فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. إلى هنا نأتي لختام نشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها في عنوان: الإعلان عن فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين مهني من بينها نحو 6000 موطن الحاصلين على شهادة البكالوريا. بولاية جندوبة متسكنو منطقة بن بشير يطالبون بالتدخل العاجل لبناء سور للمدرسة الابتدائية. أيام أعلامية وتحسيسية بولايتي الكف وباجة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد أخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات إذاعة الكيف.

أهلا وسهلا بالجميع، رجعنا لكم مستمعينا الكرام وصل معكم جزءنا الثاني من منوعات عشرية سيف. بعد شوي يكون حاضر معنا الدكتورنا حاتم بن يوسف، نتحدث وأقبل عن العودة الجامعية، فما مشاريع جديدة لتوسيع السكن وتحديث الخدمات، نتحدث عن 74 ألف أكلة يوميا، كيفاش باش تستعد المطاعم الجامعية لهذه العودة، واليوم هو آخر أجل لحصر خسائر الدواجن والوزارة تتجه للتوريد، هذا النقص اللي توا باش يزيد يجينا في الفترة القادمة. الأمية الرقمية والبيئية هذه تحديات جديدة أمام التوينسا. اتحاد الشغل شي يقول اليوم، يقول وأنه العودة المدرسية تنطلق وسط نقص في الموارد وتدهور البنية، هذه اتحاد حذر منه، قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل حذر من تواصل تدهور أوضاع المنظومة التربوية بالتزامن مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة. الاتحاد في بلاغ صادر ليه اليوم أو بلتو بيان صاد أصدر اليوم، يقول أشار إلى وجود نقص في التجهيزات والفضاءات وتدهور في البنية الأساسية بعدد من المؤسسات التربوية، بالإضافة إلى نقص في الموارد البشرية. علاش؟ بسبب ضعف الانتدابات وعدم تعويض المحالين على شرف المهنة. الاتحاد اعتبر وأن الوضعية هذه أدت إلى ارتفاع الضغوط المهنية على العاملين في قطاع التربية، وانتقد في الوقت نفسه ما وصفه بالتراجع عن عدد من الحقوق والمكاسب والاتفاقيات. الاتحاد طالب بعودة التفاوض، فتح حوار جدي مسؤول مع ممثلي مختلف الأسلاك التربوية، واحترام الحقوق والمكتسبات ومعالجة الوضعيات المهنية والصحية والاجتماعية للعاملين، ودعا إلى توفير مؤسسة تربوية آمنة مجهزة، إطلاق سلاح تربوي تشاركي يشمل البرامج والمناهج وطرائق التدريس والتقييم والزمن المدرسي والتكوين والتسيير. الاتحاد أكد تمسكه بالدفاع عن المدرسة العمومية، حقوق العاملين فيها، ودعوة للأولياء ومكونات المجتمع المدني وكافة القوى الحية إلى توحيد الجهود كدفاع عن مدرسة عمومية عندها جودة، عندها تكافؤ للفرص، وأعلن استعداده للدفاع عن حقوق المادية والمعنوية للعاملين في التربية بكل الأشكال النضالية.

هذا ما البيان اللي صدر اليوم عن الاتحاد العام التونسي للشغل، ويعني تقريبا أقل من أسبوع عن الأسبوع أسبوع باعتباره أنه جمعة جاية نهار الثلاث العودة المدرسية. دونك يقول لك في وإحنا تفصلنا جمعة للعودة المدرسية رأوا عنا نقص في الموارد، عنا تدهور في البنية التحتية والمدارس والمدرسة العمومية ككل. غدو ان شاء الله نعاود نرجع نحكي فيه الموضوع هذايا باكثر تفاصيل. فصل غنائي ونستقبلوا ضيفي وبلتو اللي تعودنا به ضيف البرنامج وركننا اللي تعودنا به في ما الطبيعه دكتور حاتم بن يوسف.

0: أهلا وسهلا بالجميع. باش نسكم مع المختص في العلاج الوقائي وطب الصحة الطبيعية. يحكينا اليوم، وفي البداية قلنا وأنه باش نتحدث على 5 خضر نبدأ بها موسم الخريف، ولو أنه موسم الخريف تكثر فيه تتنوع فيه الخضر والغلال. تبارك الله الغلال متنوع، من العنب، من الأنزاس، من التفاح، من الكرموس، من برشا غلال متنوعة. هو العنب ديجا فيه برشا أنواع، ذيك علاش ما ننزلوش برشا الحقيقة. فما خاصة في مسألة الخضر، عنا 5 خضر كيف ما اقترحهم علينا الدكتور حاتم بن يوسف اللي نبدأ بهم الموسم متاعنا. دكتور حاتم، مساء النور، مرحبا.
1: مساء الخير، شنو حوالك؟
0: الحمد لله، شنو حوالك أنت؟
1: والله نحمد ربي ونشكره ونسعديك عليك الخير.
0: يعيشك يا سيدي، بارك الله فيك. دونك الدكتور حاتم اقترحت عليا بالنسبة لهذا الأسبوع مع بداية فصل الخريف، بطبيعة تتنوع الفصول، وكل فصل هو الحقيقة كل فصل عنده عنده العادات وعنده الطقوس وعنده المواسم متاعه في مجال الخضر والغلال. أنا ديما نحسه متنوع وتخي فاغيي الخريف، خاصة الخريف متاعنا دكتور.
1: كلامك صحيح ليلى. قبل كل شيء نحب نشكر إذاعة الكاف اللي تعطيوني هالفرصة هذه باش نوعيوا الناس على الماكلة الصحية.
0: أي وشكرا لك انت زيدا، شكرا لك انت اللي تلبي الدعوه وتكون حاضره معنا كل اسبوع كيف ما ذكرت انت.
1: على راس وعيني.
0: يعيشك يا سيدي. دونك نمشيو مباشره للب الموضوع، الخريف. الخريف فيه برشا انواع متاع خضر تبارك الله يعني، لكن انت ذكرت لي وانه فما 5 خضر اساسيه يلزمنا نستهلكوهم في الموسم هذايا.
1: هي بالحق الخضر، كل خضرة فيها منفعة. هذه فماش كل حاجة طبيعية فيها منفعة. أنا يعني حاولت نعطيكم 5، كناش نعطيكم أكثر كل وقت وفاني. قدر تربي نعطيكم 5. أول حاجة باش نبدأ بها هي الملكة متاع الخضر. ملكة متاع الخضر اللي هي القناوية.
0: القناوية أنا في بالي في الصيف القناوية.
1: اخر الصيف والخريف،
0: دونك
1: اشبال، فهمت؟ هي موجوده توا، فهمت؟
0: ايوه ليه موجوده بالقدا.
1: هي سورتو في تونس سي ليغوم تاع فان ديتي ديبي دوتون، لكن ماذا بينا توا بما انها موجوده نكثروا منها. علاش؟ على خاطرها الي اكسيبسيونيل، الي تريش اون فيبر، فهمتني؟ ما فيها برشا الياف وفيها كالمسياج، عرفتك المسياج هذاك اللي كي تبدا تلصق هكا، فهمتني؟ كي ناكلوها ما تتلصق هي شويه. هذاك يتسمى مسياج، هذاك باهي للناس اللي عندهم باهي للدم ديجا. الناس اللي عندهم السكر في الدم باهي لهم. باهي باش يغلف المعده. للناس اللي عندهم القرح والناس اللي عندهم القبض، تسهل لهم الترانزيت. فهمتني؟
0: غريبة، هو هاك اللي تلصق هذيك هو اللي كل كنا ما نحبش ناكلها خاطر نحسها فيها كل تتلعب هكا، تتلصق فيها كل الجيل هذيك يولي بعديش.
1: هذاك سي بور بروتيجي، هذاك المسياج هذاك المنافع اللي فيه للمعدة مش انكرويابل. فهمتني؟ ديجا الانسان مثلا عنده القرح اللي كومون دير اللي يفاسيكاتريزي، فهمتني؟ كان يكثر منها ياكل منها القرح نتاعو يفاسيكاتريزي، فهمتني؟ المسياج هذاك فيه برشا منافع. الحاجه الثانيه موجوده في الخريف هي القرع. ديجا كنشوفوا القرع الاحمر الخريف هنا موجود. فهمتني؟ القرع الحاجه الباهيه اللي فيه اللي بلان دو بيتا كاروتين، فيتامين ا. الفيتامين ا سان انتي اوكسيدون، معناتها بويسون، يقوي المناعه، باهي قبل البرد، قبل ما يجي الشتاء، قبل كل شيء، وباهي للجلده والنظر.
0: يعني كثروا منه. انا نعملوا بوتاجي، انا الحقيقه
1: بوتاجي
0: انا نطيبوا بوتاجي ونشيخ عليه الحقيقه ويجيني بنين بالكدا.
1: احسن حاجه تعملوا القرعه هو بوتاج، احسن حاجه. احسن ما عملت. فهمتني؟ شويه مع شويه زيت زيتون هكا، فهمتني؟ ما شاء الله، فهمت؟ الحال الليجوم الثالث هو الفلفل.
0: فلفل بتاعنا العادي.
1: فوالا الفلفل الاخضر ولا الفلفل
0: ايه
1: الاحمر
0: كنا
1: تمام.
0: نحكي عليه توا في الكواليس، الفلفل انه في الفتره هذه ما نعرفش شنو نغمى المورة، وتوا فما تبارك الله يبدا رابح والكل، فما نقص شويه في السوق للفلفل. ونحكي وحكينا زيد على مساله الاحتكار، ربما هذه موضوع يهزنا لموضوع اخر، انه توا حسينا وانه فما احتكار ساعات، فما حاجات مفروض وانه تكون موسميه تبدا موجوده ورابحه، لكن مسألة الاحتكار تخلي وأنه هالمواد هذه تكون ماهيش موجودة. بيه الفلفل اللي نعرف أنه فيه فيتامين سي، ساعات اللي ماخذين عليه فكرة القوارص الكل، الفلفل والكيفي هما أكثر نسبة متاع فيتامين سي، هكا ولا لا دكتور؟
1: ما شاء الله عليك ليلى، تسودي. ما شاء الله عليك، ما عادش نجي المرة الجاية
0: لا
1: عندك.
0: ما نستغنوش عليك دكتور.
1: لا ما شاء الله عليك، بالحق هو الفلفل فيتامين سي اللي فيه
0: اي
1: أكثر من البرتقال.
0: وي
1: ولا هذه قاعدة في سيسيوري سيرتان.
0: مهم
1: والحاجة الأخرى اللي فيه، فيه الكابسايسين، اسمه الكيل، معناتها الستيميول الميتابوليزم،
0: اي اي
1: تنشط الميتابوليزم،
0: اي
1: وتعاون زيادة الناس على حرق الدهون،
0: اي
1: فهمتني؟ وانتي انفلاماتوار طبيعي،
0: بيه
1: مضاد
0: بيه
1: للالتهاب طبيعي.
0: بيه كيفاش ناكلوه؟ في السلطة المشوية فوروه
1: ولا
0: ولا
1: ناكلوه في سلطة
0: اي
1: عادية،
0: اي
1: فهمتني؟ ولا في سلطة مشوية، ما شاء الله،
0: اي
1: فهمتني؟
0: السلطة التونسية متاعنا فيها الفلفل تجي ياسر
1: ولا
0: بنينة،
1: اكزاكتومون.
0: والسلطة والسلطة المشوية تجي ياك الفيمية كنكهة متاع الحاجة
1: ما شاء
0: الفيمية،
1: الله
0: ياسر يجي بنين بالحق.
1: ما شاء الله، شهيتني يا ليلى. وانا جيعان تو. والله صحيح من سلطة مشي تو،
0: صحيح
1: قاعد نخرج نمشي نعمل
0: اي
1: سلطة مشي.
0: صح وبشوي، صح وبشوي
1: اوكي،
0: دكتور.
1: يا حبيبي بارك الله فيك.
0: بيه ايش مازال لنا؟
1: بقى
0: مازال برشا، انا ماذا بيا انت من شلون مازال لنا؟ احنا حكينا على القراع، حكينا على الفلفل، على الجنوية، شو
1: قنوية
0: اي
1: اللفت، النظي
0: اللفت اي
1: اللفت، ما شاء الله، وما أدراك ما اللفت.
0: اي
1: هو سيان ليجيوم راسيين، فهمتني؟ ما نجموش ناكل الكسكسي من غير بيه، سورتو في تونس هكا
0: اي
1: ولا
0: صحيح
1: تعرف اللي في المغرب الكل، احنا اللي سول نحطوا اللفت في الكسكسي.
0: اي اي
1: دونك اللفت في بارتي دي فامي دي كروسيفير، كي الكروم والحكايات هذه كلها، فهمت؟ وفيه يكونتيان دي كومبوزي سوفري تتسمى الجلوكوز دينولات، هذوما سي باهيين يعاونوا الكبده على بور ديتوكسيفي الاورجانيزم، باش يخرجوا كيش يقولوها التوكسين
0: اي
1: من البدن، وعند دي بروبريتي دي بكتيريان زاد.
0: اي هو راهو الكرنب واللفت الترشي نتاعنا دكتور، يعني كل اي
1: ما شاء الله.
0: اي الترشي نتاعنا هذاك هو يعاون حتى البكتيريا النافعه، ما نعرفش عاد انت يصلح لي.
1: بيان سور
0: اي
1: بيان
0: اي
1: سور بيان سور، والله فكرتني في حاجه اللي ما نسيتها، بارك الله فيك ليلى. صحيح، ماذا بيك اللفت كي ما تاكلوش طيب مثلا مع الكسكسي ولا حاجه هكا، كله ترشي،
0: اي
1: خاطر
0: فوالا
1: فوالا في الترشي لي
0: عملية
1: فيرمونتي.
0: التخمير هذيك راهي نافعة
1: فوالا
0: برشا. اي
1: اكزاكتومون
0: اي
1: اكزاكتومون،
0: هو
1: اما باكونت
0: ولا
1: ردوا بالنا من الملح،
0: فوالا اي
1: سا سي تري امبورتون،
0: هو
1: فهمت؟
0: الملح شنو هو؟ جوست باش يحفظوا كهو عملية الحفظ، ما نكثروش منه خاطر هو يسيب الماء وباش يعيش فك الماء
1: فوالا.
0: بتاعه. هو واللفت، انا اللفت سورتو الغوج بوردو هذيك، خلينا نردوها شوية حصة الطبخ دكتور، وقول لي إذا كان معلوماتي صحيحة ولا غالطة. نفتش ديما على توسكي بكتيريا نافعة فيك الموضوع نتاع ربما
1: الكروبيوتيك بيان
0: اي
1: سور،
0: فيا فوالا اللفت هذيك
1: الميكروبيوم.
0: نقصوا دي بتي ترونش ونعمل له شويه ملح، ملح الهيمالايا، ويسيبك الماء نتاعو ونحطه في بيكال دبوزه بلار، ويسيبك الماء نتاعو، وبعد جمعه نستعمله ياسر بنين، ويعطيك هاك البكتيريا النافعه هذيك، خير حتى ربما من ماكله اخرى، وخير من لي كومبليمون اليمونتير.
1: صحيح صحيح، سي ناتوريل، اون بليس اون فيرمونتاسيون ناتوريل، اون بليس
0: اي
1: دو سا الي كروكون،
0: اي
1: وماذا بكم تستهلكوه بسرعه على خاطر ما يصبرش، مش كيما الزيتون ولا كيما حاجات اخرين،
0: اي
1: فهمتني؟
0: اي
1: فوالا من بعد يجي السلق،
0: اي
1: السلق اللي نستعمله برشا احنا في الكوجينه نتاعنا، سورتو احنا في جربه،
0: اي
1: الرز الجربي
0: الرز
1: وما ادراك الرز
0: الجربي وما
1: الجربي.
0: ادراك اي.
1: فوالا دونك السلق سي اون مين دونتي اوكسيدون كيف يقولوا بالعربي، اونتي اوكسيدون لا لا محضر رسول
0: ما
1: الله
0: لقيتهاش هذايا، ميس شبيه نفتش عليها مره اخرى. اي
1: الحاسيلو،
0: اي
1: وغني بالحديد، فيه برشا حديد،
0: اي
1: غني بالكالسيوم زاد،
0: اي
1: والفيتامين كا، الفيتامين كا ما نلقاوهاش في برشا حاجات، فهمت اون بليس سي لي سي
0: سي
1: الفيتامين
0: غاغ باش
1: هذيا سي لي
0: نتحثوا على
1: فوسفوليب.
0: الفيتامين كا
1: فوالا
0: دكتور. اي
1: السلق ما شاء الله الخير والبركه،
0: اي
1: فهمتني. وباهيه لي زوس، وباهيه باش ينظف الدم زاد.
0: لا مضادات الأكسدة، أنت تتحدث على
1: مضادات الاكسده، فوالا
0: مضادات الأكسدة.
1: اكزاكتومون.
0: فوالا اي بيه.
1: دونك فوالا هذوما لي سانك، ليغوم اللي معناتها الباز نتاعنا في الخريف كوا. حاب نزيدكم دوتر نزيدكم
0: اي
1: راهو ما
0: زيدنا
1: تخوفش.
0: هاكا سي العمري يتبع معانا ويوصل لك تحياته. حياة تقول لي ما
1: تحياتي
0: تنساش،
1: سي العمري،
0: حياة تقول لي ما تنساش سلم لي على الدكتور. سي العمري يقول لك
1: تحياتي يا
0: اي
1: حياتي.
0: الدكتور يقول لي المرشين هذه لفت من غير روس، انا ما نعرفوش الحقيقة المرشين، ما نعرفش يكون عندنا في الكيف الشمال الغربي ما عندناش المرشين، لكن سي العمري يقول له راهو المرشين اللي هو لفت من غير روس ما
1: لا
0: نعرفوش
1: ما
0: الحقيقة،
1: نعرفوش هذا
0: حتى انا ما
1: المرشان،
0: نعرفوش المرشين
1: نعرف
0: الحقيقة.
1: المرشانة أما المرشان ما نعرفوش. سامحني سي العامري ما نعرفش المرشان.
0: به الغلة دكتور تبارك الله، يعني عندنا العنب حتى هو راه
1: أي أي
0: عندنا ال عندنا ال كيف التين المجفف، الكرموس اللي نعمله
1: أي
0: منه
1: أي
0: زاده بعديش الشريحه، عندنا الانزاس، عندنا التفاح، هذوما الغلال المتوفره في الخريف، وبرشا يقول لك سورتو العنب راهو فيه برشا نسبه كبيره نتاع سكر، واحنا مانيش باش ناكلو بحفنه صغيره، راهو نسرحوا عليه بالكعبه باثنين سورتو اذا كان انت هكا في مع قاعده. والهندي فوالا سي العمر يقول لنا عندنا الهندي، ذكرنا في سلطان الغله الهندي. شكرا ليك سي العمري، يعطيه الصحة، متابع وفي سي العمري.
1: ما شاء الله عليه،
0: ايه
1: سي ان بيبليوتيك لوي تو
0: اه
1: سول،
0: وي
1: مكتبة واحدة.
0: اه وي اه وي تبارك الله عليه. دونك
1: أنا
0: الهندي
1: كثر منه الناس. أي
0: الهندي عنده منافع جامة، الهندي الكرموس العنب، العنب يعملوا منه مستحضرات التجميلية، فما ماركة في فرنسا كلها بالهندي دكتور.
1: بيان سور، وهذاك علاش تقطع، هو الهندي واغلاه اون بليس
0: اي
1: سيرتو في المغرب.
0: اي
1: الهندي، بيان سور الهندي فيه كومون دير ديجا سان فروي دو واحد دو فان ديتي ديبي دو نتاع الخريف،
0: اي
1: باهي يقلل من السكر في الدم، ديجا باهي للجليسيمي،
0: اي
1: فهمتني، باهي للكوليسترول زاد،
0: اما ما كثرش منه باش ما
1: لا ما كثرش
0: باش ما
1: منه بيان
0: يقلقش.
1: سور،
0: اي نعرفوا
1: خير
0: شنو
1: الامور يا في كل شيء ليلى، فهمتني. وقلت لك باهي الكوليسترول، وزيد اون بليس دو سا يشبع
0: اي
1: خاطر غني بالالياف، هو ما يظهرش هكاك فيه الياف لكن ما شاء الله غني بالالياف،
0: اي
1: معناتها كي تاكله في اول ماكله مثلا يشبعك، فهمتني، مش على الخوي، على الخوي مش باهي، كي تاكله مثلا في اول الماكله يشبع،
0: اي
1: معناتها الانسان اللي
0: يقنعك،
1: عندهم
0: اي يقنعك
1: يقنع. فوالا
0: اللي عندها
1: فوالا
0: مشكله في الوزن نتاعها تعمل كعبتين هندي سي تحس روحها شبعت ما عادش تزيد حتى شيء.
1: فوالا اكزاكتومون.
0: اي
1: عندنا ما شاء الله عندنا زاد غله اخرى
0: اللي هي
1: وموني فيير دو سا اللي نبعثوا فيها العالم اجمع، ومن احسن الحاجات في العالم
0: دجلة، دجلة
1: فوالا
0: اي
1: ما شاء الله الدجله،
0: اي
1: الدجله ما شاء الله ديجا سي اون مين دينرجي
0: اي
1: اون بليس، مين نتاع طاقه، والطاقه معناتها سين ماهيش كيما السكر والحكايات هذه كلها،
0: اي
1: فهمتني،
0: لا
1: مليانه بالبوتاسيوم وبالالياف.
0: حكايه انك كي تاكل كعبه دجله مش كيما تاكل كعبتين، مش كيما تاكل ثلاثه،
1: بيان
0: مش كيما
1: سور
0: تاكل اربعه، صحيحه الحكايه هذه يا دكتوره؟
1: بيان سور بيان سور بيان سور، خاطر المشكله نتاع الدجله الحاجه الوحيده اللي تري ريش اون فركتوز،
0: اي
1: فهمتني،
0: اي
1: كي باش تكثر منه، الدجله المشكله نتاعها اللي الفركتوز هذاك الكبده نتاعك كي فا ترانسفورمي اون جلوكوز، فهمت؟ يولي معناتها يكثر من يكثر السكر، السكر يكثر، فهمت؟ دونك سافي ترافاي البونكرياس، سافي الدقله ماذا بيك كعيبه، فهمتني؟ كعيبه زوز ما تكثرش منها، فهمتني؟ هاك البدعه اللي طالعه هذيك 7 و10 وما نعرفش شنو، حكايه فارغه، فهمت؟ فوالا. وقلت لك غني بالبوتاسيوم وبالالياف، باهي للناس اللي تعبه، باهي لهم بو كومباتر لا فاتيك،
0: اي
1: فهمتني؟ باهي للناس اللي عندها القبض زاده،
0: اي
1: وباهي للناس اللي عند الكوموندير يغذي السيستم نيرفو، الناس اللي مثلا عندها العصب وعندها الحكايات هذيا، فهمتني؟ كي تاخذ كعيبه دجله ما شاء الله سي سافي دو بيان كوا.
0: بيه كيفاش ناكلوها هذه؟ اجا ناكلوها الخس صباح بكري اول حاجه.
1: الاجان انا جو كونساي جامي باش تاكلوا الحاجات السكريه اجان،
0: اجا بيه
1: على خاطر باش تاكل اي حاجه سكريه سواء فروي ولا بورتوكو،
0: باش
1: هذاك باش
0: طلع لك
1: يطلع لك
0: الانسولين،
1: فوالا
0: اي بيك
1: اكزاكتومون،
0: دانسولين. اي
1: فوالا اكزاكتومون. دونك
0: داكور.
1: ماذا بيكم الغله في الصباح، ماذا بيكم اخر حاجه تاكلوها، فهمت؟ اخر حاجه تاكلوها هي الغله، هكاك
0: داكور.
1: تتخلط اكل جلوسيد يتخلطوا مع الماكله الكل، مع الماكله اللي كليتوها قبل، مش تاكل كرواسون، الكرواسون راهو اخي ما اكثر، الكرواسون
0: بالحق.
1: راهو مش باهي، فهمت؟ بيان
0: والمغروب
1: سور.
0: بالكروس يبدأ سخون الصباح بك.
1: احسن حاجه على خويا من غير فازيل الزيتونه،
0: اوكي.
1: من غير فازيل الزيتونه. والرمان،
0: اي سينا الرومان.
1: سينا الرمان،
0: اي
1: الرمان
0: قلت
1: بينا
0: لك راهو عندنا تبارك الله خيرات خيرات ما
1: يا
0: شاء الله.
1: خير والبركة.
0: ونقول لك حاجه دكتور، تو انت هكا تسافر لفرنسا كل مره، واكيد راك مشيت
1: كنت
0: البقاع
1: أتمنى إن شاء الله
0: المقدسه.
1: بفوت
0: اي
1: ربي.
0: الخضره نتاعنا في تونس ما شاء الله تبارك الله، النكهه والبنه ما توجدهاش في بلاصه اخرى. راهو صحيح يبدا
1: بنسير
0: موجود تبارك الله المشمش والخوخ والعنب لكن الطعم والبنه نتاع خضر نتاعنا والغلاله نتاعنا ما تتعامها كان في تونس. الشمس نتاعنا وهوينا تبارك الله، يعني حاجه اخرى. هذه الحاجه اللي نعتز بها في تونس، وربي يحفظنا الحقيقه ويحفظ لنا الحاجات هذوما.
1: بيان سور، ربي سبحانه وتعالى البلاد هذه كرمها، الارض نتاعنا ما شاء الله والله العظيم. انا زرت العالم جو بو تدير اللي الغله في تونس والخضره في تونس ما ترقاش النكهه نتاعها يا
0: صحيح.
1: اخي،
0: لا لا في
1: انت
0: هذه
1: تدي شوفينيسم، ما هذه حاجه حقيقه، فهمتني؟ سي كيلكو شوز دو فيريديك، فهمت؟ القبيله قلت المليكه نتاع الخضره هي الجنويه،
0: اي
1: والملكة بتاع الغلة هي الرومان.
0: الرمان. اي
1: فوالا.
0: فيه برشا مضادات اكسده الرمان، وكل شيء راه حتى القشور نتاعو ما تلوحش الرمان، هذا اللي يعجبك فيه راه
1: بيان
0: يعني.
1: سور بيان سور، الناس اللي عندهم مثلا القرح باينهم راهو قشور الرمان،
0: اي
1: باهي للقلب،
0: اي
1: باهي للكوليسترول،
0: اي
1: عندها مضاد التهابات، باهية للهضم،
0: اي
1: بعد ما شاء الله الجرونات فيها الرومان، فيه ما شاء الله
0: بارك
1: فيه
0: الله.
1: الخير والبركة،
0: اي بارك
1: سي
0: الله.
1: انكرويابل والله
0: اي
1: العظيم،
0: اي وسفرجل
1: باهية
0: وعنا
1: للدم
0: سفرجل
1: جلسة الدم
0: هذوما
1: فوق،
0: بتاع الخريف، غلة الخريف الرمان، يقول لك اشي طيب الرمان وسفرجل في الخريف.
1: ونسينا
0: شنو
1: ليزاكوريم، السيتران والمندرين والبرقدان والحكايات هذه كلها،
0: اي
1: هذه
0: هذوكم
1: هي
0: تبارك
1: خضرة
0: الله ما
1: خريفة
0: شاء الله، هذوكم
1: فوالا.
0: في الشتاء وتبارك الله، يعني بياكل فيتامين سي نتاعهم، وكأنه ربي سبحانه خلاهم لنا في الشتاء بالشكل اللي نقاوموا بهم البرد واللونجين والجريب
1: اكزاكتومون
0: والبرودة.
1: اكزاكتومون. جبت
0: نعم.
1: لي على العنب قبيليك،
0: اي
1: العنب فيه الريسفيراتول،
0: اي
1: الريسفيراتول هذا سان بروتيكتور ماجور نتاع الشرايين نتاع الدم،
0: اي
1: فهمت؟ يعاون باش يخرج كيفاش يقولوها لي توكسين من البدن، الى دي فيرتو ديوريتيك، معناتها يسهل الاخراج معناتها على المسالك البوليه
0: اي
1: للواحد
0: اي
1: لي توكسين،
0: اي
1: فهمتني؟ فوالا.
0: اي
1: تحب نزيد ولا يزيد؟
0: نزيدو مسيش نوصلوا بيه معنا زميلتنا ريم، بعديش باش ناخذوها هكا مزيش تسمع فينا ونتمتعوا بالنصائح الثمينه نتاعك. شنو مازال عندنا في السي العمري؟ قلنا قلوب العنب. اما العنب برا وشنو ديما الناس ما يقولك تاخذوا يعني vous devez faire attention، وانا الحقيقه هاك الاتونسيون دي كمان ناخذهاش. انا كان في العنب في الدلاع وفي العنب راهو الصحن ربما نكمله، وهو الحقيقه مش به. اما لا غالب، هلا غالب ما نجمش ناخذ برج دلاع ولا عنقود صغير ولا كعبتين وتاع عنب، لا لا لا ما نجمهمش.
1: لأن بالحق في هو القلوب نتاع العنب سي كومون دير سي سي غرا، فهمتني؟ المشكله نتاعهم سي سي كو كي تكثر منه وتاكل منه برشا سي غرا، من ما كيش يقولوا سي سي لا نسيت كيش يقولوها بالعربي. لا اله الا محمد رسول الله،
0: لا اله الا الله محمد رسول الله.
1: ولا بس عاد نقعد نفرش حتى في الكابين نقعد نفركس على الليمو بالعرس.
0: ميسيلش ميسيلش فما الدهنيات فيها يعني
1: الدهنيات
0: الدهنيات
1: فوالا اكزاكتومون. دونك قبل جبت لي على الصفرج اللي زاد الصفرج اللي إلي ريش ان تانا وان بكتين
0: اي
1: سكي في معناتها سي فريمون لو مايور بروتيكتور للمعده.
0: اي
1: هذا الصفرج في المعده فوالا الصفرج انزلوا على الصفرج الناس برشا للمعده وباهي للناس اللي عندهم كيش يقولوها الدياري
0: الاسهال
1: الاسهال فوالا باهي للاسهال. فما نطر والله خذيت منه يا دو تروا جور شو اسمه العناب.
0: اي
1: الو
0: وي
1: العناب جوجوب
0: العناب العناب هذايا ماهوش متوفر برشا في في في, في الشمال الغربي في الكيف. عندنا برشا حوايج راهو باهين في عندنا فما حاجه تنبت طبيعيه زعرور زعرور ما نعرفش اذا كان تعرفوا
1: ياسير سي لا ميم فامي زعرور والعناب
0: زعرور والعناب انت كي ذكرتي العناب انا ذكرت الزعرور
1: فوالا. في الطب الصيني يستعملوا برشا جوجوب لاربر بتاعو حتى جوجوبي معناتها لاربي اللي تري تري ريبوتي مليان ديجا اللي كومون دير مليان
2: بالفيتامين سي
0: ريم تقول لك حتى الاوراق نتاع تاع زارور ريم تقصد هكا
1: اي اكزاكتومون.
2: هما اي شجره راهي الاوراق نتاعها معناها نافعه راهو معناها سوفي عرفنا كيفاش نستعملوها وعرفنا شنو تفيد شنو الامراض اللي تفيد فيك. انت برك يحكي الدكتور على الرومان ديجا قال على الصفرج راهو به للمعده زاد الرمان به للدياري الصغيره زاد حتى للكبار معناها اون جيري كيما لونتاسيد معناها يحمي المعده من برشا حاجات.
0: الحديث معك ممتع دكتور حاتم بن يوسف.
1: معك انت زاره كيف كيف
0: يا عايشك دكتور يعيشك ربي يفضلك.
1: مدام ريم بحذاك
0: اي معايا
2: عسلامه دكتور
0: اي
1: عسلامه سلام عفه طيبه
2: يعيشك
0: يعطيك صحة دكتور بارك الله فيك. شكرا ليك على هالكم الكبير متاع النصائح اللي قدمته لنا كالعادة. يتواصل معنا دكتور كل جمعة في هذا التوقيت مع مجموعة كبيرة من النصائح. احنا باش نعملوا ترتيحة صغيرة باش نرفع على مسامعكم اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف والمناطق المجاورة ولنعود.
3: مستمعين الكرام حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. باش نمشيو مباشرة ناخذوا العنوان متاع كتاب الأسبوع ونرجعوا نحكيوا فيه بأكثر تفاصيل بعد موجز السابعة. ريم أهلا وسهلا.
1: عسلامة ليلى. عايشك. مساء الخير ومساء الخير بكل مستمعي إذاعة الكيف. ديما فرحانة بالموعد على خاطر ديما فرحانة بالكتاب اللي باش نقدموه على خاطر ديما نقولوا بالكتب نحن نحيا، والكتب هي ليست تزيدنا سنوات وإنما تعطينا خبرة السنوات. على خاطر الإنسان إذا كل ما يقرأ كل ما يزداد في حياته حكاية جديدة. كتابنا اليوم هو لكاتب وأديب مصري اسمه محمد عبد الحليم عبد الله. هو مأخوذ من مجموعة قصصية اسمها ظفيرة سوداء. اخترت من هذوما الكل اخترت قصوصة قصة هي صغيرة قصيرة اللي هي الليلة الموعودة. حكينا المرة فاتت قلنا على الاستغلال العاطفي باش نحكوا على الاستغلال العاطفي تكملة للكتاب تاع المرة فاتت أنيسة أنيسة شطيرة آيس كريم.
0: اليوم عاود لي الكاتب
1: هو محمد عبد الحليم عبد الله.
0: محمد عبد الحليم
1: عبد الله يحكي على القصوصة هذه تحكي هي ديجا مش قصوصة هي قصة قصيرة تحكي على الاستغلال العاطفي عنوانها الليلة الموعودة.
0: الليلة الموعودة تستنيوها بعد موجز السابعة. هيت نذكركم باسم الفائز بالنسبة لهذه الأمسية من ابني متير سي عبد الوهاب الفوغالي أو الفوغالي على ما أعتقد. مبروك عليك سي عبد الوهاب الفوغالي، ربحت معنا 100 دينار مهدية من إذاعة الكيف. ثلاثة دقائق أو دقيقة ونص شنو مازال لنا؟ احنا في بالنا باش نكملوها مع عمرو دياب يا كنزي هكا ولا لا فيصل، ونرجع في بعد السابعة مع كتاب اليوم لمحمد عبد الحليم عبد الله.

شكرا للزملاء اللي صلحوا لي في الغيجي، سي عبد الوهاب الفوزاعي. فوالا سامحني سي عبد الوهاب كان قريت لك اللقب نتاعك بالغلط. مبروك عليك سي عبد الوهاب الفوزاعي من بنيمتين، 100 دينار مهدات من إذاعة الكاف.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: السابعة مساء.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. حذرت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مخاطر الإجهاد الحراري التي قد تتعرض لها حيوانات التربية، لا سيما الدواجن والأرانب والأبقار الحلوبة، خلال الفترة الممتدة من اليوم وإلى غاية 13 من سبتمبر الجارية وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وقد أوصت المصالح البيطرية المربين باتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية، من بينها توفير مياه نظيفة وباردة بكميات كافية وتعزيز التهوية والتبريد داخل الحظائر والمستودعات. انتظمت اليوم بمعتمدية لقصور من ولاية الكافة عملية اليوم الإعلامي التحسيسي لفائدة مربي الماشية وفلاحي الجهة، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة والتي ستشمل مختلف معتمديات الولاية. انتظمت اليوم بمعتمديتي باجة الجنوبية وباجة الشمالية اللقاءات التحسيسية لفائدة مربي المشترات والمربين المنخرطين في الشركات التعاونية والشركات الأهلية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة، وذلك للتعريف بالامتيازات الممنوحة لتطوير القطاع وتحفيز المربين على دعم منظومة إنتاج المشترات الصغرى، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة. خصص الفرع الجهوي للتضامن الاجتماعي بباجة مساعدات مدرسية عينية لفائدة قرابة 4000 تلميذ وتلميذة من أبناء العائلات محدودة الدخل، وذلك بمناسبة العودة المدرسية. انطلقت اليوم الشركة الجهوية للنقل بباجة في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسي الأول بجميع النيابات التابعة للشركة لتتواصل إلى موفى الشهر الجارية مع المحافظة على تعريفة السنة الفارطة، وفق ما أكده رئيس دائرة الاستغلال بالشركة محمد علي الغانية. تشهد اليوم فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت مصادر فلسطينية محلية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن استشهاد 27 شخصاً وإصابة 69 آخرين بنيران صهيونية خلال الأيام الثلاثة الماضية. وتأتي هذه الاعتداءات الصهيونية على لبنان في ظل استمرار التوتر والتصعيد على الحدود الجنوبية وسط مخاوف من اتساع نطاق الاعتداءات الصهيونية واستمرار استهداف المناطق السكنية. شكراً على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: عشوية تصيف
1: على موجات
0: إذاعة الكيف.

أربع دقائق بعد السابعة مساء. بش نرجعوا للركن كتاب الأسبوع، لكن هيت نغيروا شوية الإيقاعات امتاعنا بش نهزكم للزمن الجميل، مش فقط في الأغاني التونسية والشرقية، زمن الجميل زاد في الأنغام الغربية. شكون ما كبرش على فرانك سيناترا، وشكون ما حلمش على الأنغام الحلوة امتاعه. نسمو ماي وي فرانك سيناترا، ورجيني مع بعض.

0: ما احلاهم الانعام هذوما، ما احلاهم انعام الزمن الجميل. ماي وي فرانك سيناترا. وصلنا لثمانية دقائق بعد السابعة. كتابنا اليوم لمحمد عبد الحليم عبد الله. ريم،
1: نعود الرحب بمستمعي إذاعة الكيف ونقول لهم همسا جميلا لهذا المساء الأجمل. إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله
0: بحضورك يا ريم يعيش الاختيارات الجميلة اللي تقدمها لنا. عندك عندك مستمعين حاضرين راهو وأوفياء للركن هذايا بالحق،
1: خاطر ديما بالكتاب راهو بالكتاب نحيا والكتاب يثقف، الكتاب يخلينا نرتقي لبرشا حاجات مزيانة، الكتاب يحل لنا الدروب كبيرة في حياتنا، حتى فماش تجارب ناخذوها من الكتب. بالحق الكتاب هو الانسة،
0: يهزني في عالم اخر، ندخل معاه في نغوص
1: تقمص الشخصية ولا
0: انا ندخل معاه فك الدواء.
1: يولي انت القارئ يولي مؤلف في حد ذاته، القارئ يولي يلوج على حلول مع المؤلف، يلوج على حاجات اخرين، يولي يلوج على دي بروبوزيسيون مثلا للبطل، ما عادش مجرد قارئ فقط ولا متامل، ونجم يكون مؤلف ولا معناها مساعد لهذا المؤلف الذي معناها كتبت أنامله تلك الأحداث، معناها مش مجرد قارئ فقط. أنت كما قلتي تاوى نغوص بين التفاصيل، تنسي روحك، تحسي روحك متقمصة الدور هذاك
0: متاع دخلت فك العصر متاعهم وفك الحوارات متاعهم،
1: تنسي كريمة، تنسي حتى أنت وين قاعدة ساعات تبدي في بيتك ولا في بيت القعاد ولا وين قاعدة، تنسي روحك وين قاعدة. بالحق على خاطر الإنسان يغوص فيه الكتاب سينسى ما حوله ويلقى الكتاب هذاك هو معناها، وعلاش نقولوا راهو النقرة هو ان نعيش اكثر من حياة، تحسي روحك في دنيا اخرى مع الابطال هذوكم. وهني قلت ولي تنجم تكوني مؤلفة، تنجم تكوني بطلة من ابطال هذه القصة.
0: انا دغنيغ ما قريت ولا نسيتو لي اسكو لو جور دو على نوي، عملناه
1: ياسمينة خضرة
0: سو كل جور دو على نوي، هزني في مرحلة عشت معاهم وهران في الثلاثينات في الأربعينات،
1: وكل أسلوب متاع الكتابة والسحر متاع الكتابة
0: وسحر المدينة، سحر مدينة وهران. عمري ما كنت نتصور
1: والوصف اللي عملوا
0: وهران بك الجمال هذيك، خليني فترة ما وانا نقرأ في الكتاب وانا عايشة في الفترة وفي الحقبة التاريخية والزمنية هذيك.
1: محليها على خاطر ليلى الكتاب هو بالحق أنيس فعلا، على خاطر الإنسان يبدأ عايش مع برشا أبطال، عايش مع برشا أحداث، عايش في حقبة زمنية معينة، ساعات يهز إلى الحنين إلى الماضي إلى الأمس، ساعات يعطيه معناها نظرة استشرافية للمستقبل شنو هو فما في القادم، كتداخل وتزاوج الأزمنة
0: كم متاع المعلومات ومتاع الثقافة اللي تأخذها
1: والتجارب، تجارب زادة تجارب. علاش نحن بعدنا علاش والله بكري نقرأ في كتاب هي قصة صغيرة يحكوا على التفكك الأسري في تونس في بلادنا، على خاطر ولا عنا عزوف للشباب بين الزواج، على خاطر ما عادش يتحملوا المسؤولية متاع دار ومتاع صغار ومتاع تربية ومتاع تدريس ومتاع هكا، ولا عنا معناها تهرم في التهرم سكاني معناها في المجتمعات متاعنا، وتولي راهي مشكلة كبيرة. لا إذا كان عنا ولا عنا تهرم فلا مشكلة كبيرة في المجتمع، إذا كان ما فماش المجتمع الشاب مش معناها مجتمع شاب، معناها مجتمع مليء بالحياة، مليء بالطموحات، مليء بنسيج الأهداف، مليء بالضحكة، مليء بكل شيء. إذا كان فما تهرم سيئة معناها ما عادش، معناها التدرج للنهاية ما عادش. إن شاء الله نقوله ليه يا ربي، إن شاء الله الأسر اللي يسمعوا فينا الكل، الأباء الأمهات الشباب الكل، نتربوا على تحمل المسؤولية، على خاطر راهي الدنيا ماهيش ماكلة ولبسة ومحويس ومهرجانات، لا راهي الدنيا مسؤولية، لكن نهار آخر توا معناها ولدينك هزينك في المسؤولية، راهو نهار آخر أنت باش تحمل مسؤوليتك. وإذا كان أنت ما تعودتش وما عودتش روحك باش تحمل مسؤولية، راك أنسى نهار آخر باش تحمل مسؤولية، يلزمك أنت تتحمل مسؤولية. ونحن زادة ليلى كأولياء مشاركين، نشوف ساعات ساعات الأولياء إيجا نهز لك كرتابتك، إيجا نقفل لك صباتك، إيجا نهز عليك كتبك، لوم زادة خلي عليك طون طيب، خلي طون عمل لك بيتك، خلي لا لا ما يصيرش، خليه يتعب
0: هذاك، خليه صغير اليوم يتعلم
1: تواكل، خليه ما يسالش، خليه يجرب المرة الأولى.
0: وبعدش نبدأ نتشكي بنتي بيتها ما تنظمهاش، عظمة ما تعرفش تعملها،
1: على خاطر نحن
0: ولدي ما يهزش صحنه، ولدي ما يعرفش يمشي يقضي لي قضية، علاش خاطر
1: وعلمناهم الأنانية، هذيك ولد علمناهم الأنانية، ما عادش يفكر فيك بالكل ولدك، حتى كي باش فما حاجة يحب كل شيء لي هو، كان فلوس لي هو، كان لبسة مزيانة لي هو، كان ماكلة بيها لي هو، كان فرصة متاع تفرهيد لي هو، ما عادش معناها ولا البو والأم مجرد بانك أعطيني الفلوس وفرهدني، ومن واجبك باش تعطيني، ومن واجبك أنت وينه، معناها عندك حقوق وعندك واجبات، أنت الحقوق كلها خذيتها، إن هما واجباتك نورمالمون وليداتنا نعود
0: ساعات يوصل يقول لك علاش تجيب فيها للدنيا اذا كان انت ماكش قادر باش تصرف عليها.
1: تعرف علاش ليلى؟ على خاطر ولات الكونكورونس، ولينا كيما حكينا قداش من مره نحكوها في البرنامج، ولينا مجتمع صوره، ولينا مجتمع لبسه، عندنا كراهب، عندنا ديار باهيه، نمشوا للمهرجان، نمشوا نحوسوا، نمشوا لتركيا، نمشوا لدراوين، ولينا مجتمع صوره فارغين من داخل، فوالا هرم مسلو هذاك المجتمع الاستهلاكي، ولينا فارغين ثقافيا، فارغين معرفيا، ما نتحملوش المسؤوليه، نحبوا نعيشوا نهارنا بنهارو، معناها نكتفوا بفكره واحده، والانسان اللي يكتفي بفكره واحده وانسان لا يفكر، ولينا بالحق نستغلوا في بعضنا، ولينا ما عندناش مارك توين ظهر لي شنو قال، قال الانسان اللي ما يشعرش بالسعاده عندما يرسلها الى الاخر فليس بانسان. نحن ولينا روحي أو ما عادش نفكر في غيرنا، ما عادش نفكر باش يضحك باش نضحك ولا باش ندخل السعادة على غيري، قليل ياسر نولد توا العباد تعملها، ولينا كل واحد عايش وحده، ومش عايش وحده برك، معناها بالأنانية اللي ولد فينا، باللطف يا ربي إن شاء الله العباد الكل لا ولا فينا برشا حقد ولا فينا برشا تنمر ولا فينا برشا حرزة لبعضنا، علاش ما توليش هذيك الكلها مساعدة للأرض آخر، علاش ما نرجعوش أك التكتل والتآزر والتضامن تاع قبل، حكيتها ليلى مرة قبل قلت كنت نسيت عمل التويزة، كانوا يجتمعوا مع بعضهم، كانت القلوب صافية، كان واحد كي يغلط لاخر يصلح وبين وبين بين وبين وتو نحنا ولا هتك الستر العباد هذيك عمله هذيك ندرشنوا
0: ويصلحوا بالستر،
1: أنا قلت لك بالستر توا ولينا حتى اللي يغلط ولينا نلقاها فرصة باش نشدوا عليه غلطه، باش نشدوا عليه زله، ولينا نشهروا ببعضنا، علاش بالحق علاش؟ على خاطر نحنا ناقصين برشا في ثقافتنا، ناقصين برشا في التامل الذاتي، مانيش نحسبوا في رواحنا، كي جيت من الرسول صلى الله عليه وسلم شنو يقول؟ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، اذا كان انت ما تحبش شكون يهتك لك سترك لطف، ما تحبش شكون يحكي عليك، ما تحكيش على غيرك، ما تحبش شكون معناها ينصحك في الملأ، انصح غيرك في الستر.
0: اليوم هالتليفون هذا اللي يعني الحقيقة كانت وهالمواقع التواصل الاجتماعي اللي أصبح فيها كل شيء مباح، إنك أنت تدخل الكاميرات، تشد الكاميرات، تبدأ تسمع وتقولك مقصودة، أنا راني قصدتها باش نسمع فلانة فلانية، جارتي الفلانية، حتى على نطاق العيلة، إنه قصدتها إني باش نسمعها الكلام اللي عملت فيها لي، يعني هل
1: ولينا كم غل، كم متاع الغل، متاع الحقد، متاع التشفي، متاع الشميطة، اللطف،
0: وذيك أمبليسيتمون يمشي لأولادنا، نمشي لصغارنا نوصلوا فيه لصغارنا، بعديش نقولوش بيها للمجتمع.
1: علاش نحن ديما نحكوا على التفكك الأسري؟ إذا كان ليلى، إذا كان يرجع الأب ليه بداره كوم يلفو، الأم ليه بوليداتها كوم يلفو، المدرسة زادة معناها عندها ترجع هيبة المدرسة كما نحن نعرف المدرسة القبل معناها يعطيك الصحة، والله هذا الكل يتصلح، يتصلح على خاطر التلميذ توا الولي رو يلزمنا نفرقوا بين قوة الشخصية وسامحني في الكلمة بين الوقاحة، هو يشوف في ولده كي يرجع على الكبير وكي ياخذ حقه بذراعه يشوف فيها قوة شخصية، لا هذيك عمرها ما كانت قوة شخصية، راهو زاد عنا الصمت الأنيق، راهو صمت أنيق جدا، إذا كان أنا شديت روحي في الغضب وتصرفت بحكمة بعدها وسمحت حتى اللي مشيت نقول له راك عملتي وعملتي وراي وجعتني الحكاية هذيك، والله العظيم رانا نرجعوا لك الأخلاق اللي كانت عنا قبل، نرجعوا للتسامح، نرجعوا للمبادئ الفضلة نرجع لبرشة حاجات مزيانة اللي تغرست. ما نقولوش خاطر احنا الإنسان يولد محليه راه يولد معناها بفطرة باهية، يولد بالطيبة، يولد بال
0: يولد صفحة بيضة
1: يعطيك الصحة. نحنا هما اللي نبدلوا أزال باش نحكوا عليه اليوم. التنمر يبدل، الحقرة تبدل، البرشة حاجات تبدل. الإنسان يولي عنده آليات دفاع نفسي باش يدافع على روحه. فما ناس دافع على روحها بالحكمة، فما ناس ما تعرفش فيش دافع على روحها، توليك الاندفاعية ويولي العنف وتولي برشة حاجات وتفسد العلاقات الإنسانية ويولي كيف هكا. وزادة كمل عليها كما كنا نحكو توا التفكك الأسري. يقولك ليه المرأة خرجت تخدم ليه عمر عمره ما كان خطر؟ حتى في الإسلام قبل كانت المرأة زادة عندها برشة مهام تقوم بها. نحن لهنا أعطيني الولدي نص ساعة حوار، البو كيف كيف أعطي الولدي نص ساعة حوار توي ولدي لبس عليه يولي يولي عنده كوتشيم كل ليلة ينجم يقرأ صفحتين من قصة. أصبح بكري يقوموا بكري، يعلموا كيفاش يقوم للفجر، يقوم للصلاة متاعه، راهو هذيك الكل بعد الصلاة متاعه نجم يراجع خاطر الذهن يبدأ صافي، نجم الراجع نستنشقك النسمة الصباحية المزيانة نعمل له معناها ديزابيتود بهم برشا تو تشوفي كيفاش يتغير. حتى التليفون ما عادش يشدوا برشا، ولا حتى كان شدوا يشدوا باش يطالع ولا باش ياخذ معلومة ولا رانا ولينا صغيراتنا الكل لعب والتشتت ما عاد فماش تركيز. وهذا الكل أثر على المدرسة وأثر على الأسرة وأثر على كل شيء.
0: وتعبكم انتوما زيدا كمربيين
1: بيان سور ليلى.
0: محمد عبد الحليم عبد الله،
1: محمد عبد الحليم عبد الله، نحن حكينا المرة اللي فاتت على الاستغلال العاطفي. انا الحقيقة اختارت هذه كنت نجم نحكي على الاستغلال العاطفي للأطفال. ليه اليوم باش نحكي على مرأة كبيرة كيفاش معناها ولادها الكلهم تزوجوا، بقت هي وحدها وحست بالفراغ، كان دارها مليانة ومعناها وزوجها توفى. معناها جهة شعور ياسر اللي هي مهملة واللي هي ما عاش عندها قيمة في الدنيا، واللي هي ولد وحيدة وما عاش عندها حتى صغارها معناها بون ولو كبار وكل ما عاش حتى حد، كل واحد ليه في داره والكل
0: شو روحها عالة على المجتمع
1: وليه فراغ. هي كانت معبية بتربية ولادها، معبية بزوجها بحذاها، معبية بالقضية، معبية بتجيب الفطور، معبية برشا حاجات، تلقى روحها ما عندها ما تعمل. يجي الرجل هذا يستغلها عاطفيا، يهمها اللي هو يحبها، اللي هو معناه نجم ينقذها ماك

0: وحيد في حياتها
1: اللي
0: ولا
1: تعرفوا معاه. اي
0: تعلقت هي بيه ولا كل شيء كي تعطيه له عن تيبي خاطر اللي هو المنقذ متاعها واللي هو عبالها حياتها واللي هو معناها الانسان الوحيد اللي اهتم بها، على خاطر شنو هو يعمل هو باش يعبيها بك الاهتمام، يفرغ برشا حاجات يحسسها برشا حب، يحسسها برشا حاجات مزيانه في حياته، بعد يبدا يجبد في روحه بشويه بشويه ويسمعك البرود، معناها بكل برود، معناها من غير ما يفكر شنو باش يجرى لها المرأة هذيك بعد، لا تتفاجأ اللي هو كان يبتز فيها عاطفيا. يتدخل ولدها فتحي هذا شنو يعمل، يولي هو يعمل يبتز في بنت الرجل هذية ويوهمها اللي هو جاي من الخارج واللي هو مستحق فلوس على خاطر هو فلوسه بالدولار وما عندوش معناها العملة المصرية.
1: أي.
0: الفلوس اللي خذتها بخذيها الرجل هذا من عند الأم استرجعها فتحي بطريقة أخرى. الليلة الموعودة شنو هي اللي هما تكشفت الأوراق الكل وكشف الأم اللي هي معناها كانت مستغلة عاطفيا من قبل الرجل هذية. هذية نمشوا للكبار السن ليلة ونقول لهم راهم في فترة حرجة جدا يلزمنا نتلهوا بيها، يلزمها الأولاد كلهم كل يوم تليفونات، حتى كان ما جمتش تجي تليفون لأمك وإلا البوك ميساج، كل مرة نتفكرها بكادو، كل مرة نجيب لها ننجي نفطر بحذيها أنا وصغيراتي، راهو ما فيها باس على خاطر هي باش تحس بك الفراغ وفراغ قاتل. نمشوا الفراغ للاستغلال العاطفي للشابة معناها للصبية اللي مقبلين على الزواج، ساعات هي تجي معناها بكلها معك الرجل هذيك وتقول باش نكون أسرة، باش نعمل صغيرات، تحلم برشا حاجات وهو يبدا يخطط باش يستغل فيها، يستغلها ماديا، يستغلها عاطفيا، وهو راهو عنده معناها مخطط اللي هو باش معناها مجرد جزء باش يكمل بها حياته. يسوفي حطها في داره، انت ربي صغار، انت اصرفي، انت اعملي كل شيء، انا عندي معناها انسيك كوي معين، عندي القهوه وعندي اصحابي وعندي كل شيء، باش تجي تلقى روحها قد استغلت عاطفيا وماديا وتلقى روحها فكل كأنه سجن اللي هي تحطت فيه واللي أوبليجي باش تربي صغارها. إذا كان فكرت في الطلاق باش تولي كالضحايا هما صغيراتها، تولي فمك الطلاق الصامت وتصبر على خاطر صغارها، وفما اللي تختار اللي هي معناها تعاود حياتها من أول وجديد، أما ديما يبقوا صغيراتهما الضحية. نمشوا للأطفال اللي عندهم إهمال في الأسرة اللي كنا نحكوا عليه توا ليلى، اللي هو التفكك الأسري. وقت لي خاصة اللي يا راهي إذا كان ما حستش بمحبة أبوها، ما حستش بمحبة أمها، ما حستش بالاهتمام، ما حستش اللي هي محور العائلة هذيك، راهي باش تولوج على المحبة البرة وما تعرفش الأشكال متاحة، ما تعرفش معناها المهم تعبيك الفراغ العاطفي متاحة بأي شكل، ومش يفهمش معناها تعبيه، تنجم تكون معناها يستغلوها جسديا، يستغلوها عاطفيا، يستغلوها ماديا، وتضيع البنية هذيك من جراء أسرة مهملة لوليداتها. لهنا جي دور الأب، يلزمه ديما يحكي يعرفهاش معناها راجل، معناها
1: جي دور الحوار الأسري والحوار
0: خاصة الأب ليلى، خاطر هو اللي باش يوريهاش معناها راجل، اش معناها البرة، خاطر باش تلوج على شكون باش تمشي، باش تمشي للي تحسه باش يكملها حياتها اللي هو الراجل اللي هي تحلم نهار آخر باش تعمل باش تكون معها أسرة، وهي ماهيش فاهمة اللي هي مستغلة عاطفيا ومستغلة مادين، وكما كنت نحكي توا ليلة نجم تستغل جسدين، وفي بالها هذيك هي المحبة، وفي بالها هذيك هي معناها الرجل هذيك هو الأمان متاحة اللي فقدته في عيلتها، معناها هذوما الكل متمحورين في كلمة واحدة ليلة اللي هي الاهتمام، سوى للطفل للشباب ولكبار السن، خاطر الإهمال باش يولد أكل فراغ العاطفي. وفما ناس فما كاتب والله نسيت اسمه، الرواية متاعه في ثياب الحملين، عنده رواية اسمها في ثياب الحملين، يجيك المرة الأولى بكل رومانسية بكل معناها مبادئ ما شاء الله، معناها إنسان مثالي، يسوي فيه معناها تحصل على حاجته به هو من كل شيء، يولي يجبد روحه بكل برود وما يهموش في الضحية متاعه شنو باش يجرالها، فما اللي يوقع انهيار عصبي، فما اللي لا يقدر معناها تخرج تولي عايشة في شبكة علائقية وحدها معناها خارجة، نقولوا نحن هبلت الطفلة، أما هي معناها ولت عايشة في بيريود هي تحب تعيش فيها، الذات واللي ما عادش عندها علاقة بالواقع نتاعها.
1: الأسرة ما عادش تعني لها حتى شيء،
0: كل شيء ما عادش يعني لها حتى شيء، تولي تعيش في فترة زمنية معينة هي بحدها لتعرفها.
1: وهذا هو التفكك، وتقولك أنا نأخذ قراري، لأنه غياب الأسرة وسخطور الأب. الأب اليوم حسيناه وأنه كل شيء يعطيه ويأكله للأم، برا بنتك تصرف معها، برا أحكي معها أنا من

0: مش نحكي معاه.
1: بالعكس هو نورمال ما يلزم يحكي مع بنته. يلزم يحكي مع بنته.
0: أنا برشا برشا يعني ديكا يعرضوني أنه الأب اليوم يخلي مسؤوليته سورتو مع الأولاد. يقول لها مثلا ولدك هذيك صعيب منش مش نحكي معها احكي معها انت لم لهنا ساعات تلقى روحها في امباس.
1: هي تربيه هي نحس ليلى يمكن توا تربيه الرجل الشرقي. انت وليد ما تعمل حد شيء, اختك تمد لك كل شيء, اختك تعمل لك كل شيء, امك تعمل لك كل شيء. هو حس بالتعالي على على الاسره, شوف روحه معناها حاجه كبيره اللي الناس كل يلزمها الناس كل يلزمهم يخدموه معناها. وهذا للراجل قوامة في الإسلام على الراجل. قوامة في الإسلام. أنت تتلهي بعائلتك, تتلهي بزوجتك, تنفق ماديا, تتلهي بيهم, تسأل عليهم. طفلة إذا كان أنت ما سألش عليها وين مشيتي ونجيتي مع شكون حكيتي, مش معناها رقابة لي يقولها ممارة, ومش رقابة هذيك رو مش خايف منك لكن خايف عليك على خاطر الدنيا يوريها الجانب البهي في الدنيا وجانب الخايب زده في الدنيا. على خاطر والله إني كنت قبل صغيرة نقول لعبت كل محليهم لعبت كل بهيم لعبت كل خيرين ولا بالحق يا أخي كبرت عرفت لي فما برش حاجة خايبين في الدنيا والكل
0: فما خير وفما شر في الدنيا.
1: ليه نقول معناها بالحق كنت عندي الفكرة هذه كنت صغيرة في بالي ناس كل بيه وناس كل تنصح بعضها ناس كل تحب بعضها
0: هذيك في المدينة الفاضلة
1: نتاع سقراط نتاع أفلاطون
0: المدينة الفاضلة
1: هذيك والله تبقى هيدا براءة براءة ما نقولش حتى واحد كبير تبقى عندك البراءة ويبقى ما عندوش الخبص تبقى ديما يحب يتعامل مع ناس بمحبة ينصح ما يحبش كيما كنا نحكي يحكي في أعراض العبيد ما يحبش النميمة. فما مازلت عبيد كيف نهكي ان شاء الله ربي يكثرهم العبيد كيف نهكي يا ربي
0: إن شاء الله
1: ونرجع للكتابنا الاستغلال العاطفي راهو يجي زاد من انسان مريض ماهوش انسان سوي. كان جاء انسان سوي راهو فكر في الخايب والباهي راهو حسبك الانسان اللي ضره هذاك مش اعتذر له لكن الانسان هذايا يجبد روحه بكل برود يخلي الانسان هذاك يعيش معناها يتخبط في مشاكل بينه وبين ذاته بينه وبين المجتمع خطر سيئ معناها وقعت له الصدمة ووقع استغلاله عاطفيا والآخر معناها يخسر في روحه عمل حاجة باهية وهانو معناها رجل أموره على حساب الشخص هذاك. هو في الحقيقة زاده هو إنسان مريض يستحق الإنسان هذاك باش يعاملوه بطريقة باهية باش يدووه باش ما عادش يعاود العملة هذه مع الناس الأخرين. وديما نقول ليلى بالمحبة رانا نبنوا مجتمعات راقية نبنوا مجتمعات فاضلة مش نقولوا رانا عايشين مليكة الأخطاء تصير ولكن ما نعملوش أخطاء في حق غيرنا كما كنا نحكو والله نسيتوا اللي حكيت عليه قبيلة يظهر لي توين هكا والله نسيتوا اللي قال الإنسان الذي يزرع السعادة في ذات الآخر ويفرح اللي الآخر هو معناها بالعطاء هذاك متاعه ولا سعيد هذاك هو بالحق الإنسان الفاعلي اللي يفرح فرحة غيره اللي ما يتشمتش في غيره اللي يعاون غيره اللي ما يهتكش ستر غيره. إن شاء الله صغيراتنا نعلموهم التنمر لي ننصحوا بعضنا نعاونوا بعضنا نقروا حتى مع بعضنا. راني قريت ساعات في مدارس ليلى تقول لي ما نعطيش كراستي ماما قالت لي ما تعطيش كراستك وكوني انت لولا خليه الاخر ما لا يعلموهم الأنانية بالحق. علاش انت ما تعلموش التعاون علاش ما تعلموش التآزر علاش تخليه تقول له ليه انت كون خير من الاخر علاش ما نعلموش الفم التساوي رو انت مثلا به في الجانب هذيك وصاحبك مثلا به في الجانب الاخر تعاونوا كملوا بعضكم ما يسالش علاش معناها
0: دوركم انتم لهنا يا ريم هذا يعني
1: والله هنا واحده من ديما ديما عندي ربيع ساعه اخلاق
0: صراحه انه عندي درس عندي بروجرام
1: والله عندي تلمذتني كي يسمعوا فيا توا قريت سان كيماني يحبوني لتوا تلمذتي يعرضوني بالحق ديما عندي ربيع ساعه اخلاق معاهم وايفيكتيف فرحانه برشا اللي هما أول العام كانوا نوع وآخر العام ولوا نوع آخر
0: لأنه المربي روى يتأثروا بيه برشا
1: مع شيء ما عادش يقولوا كلام ماهوش باهي ولا يعانوا في بعضهم يعطوا كراسات بعضهم
0: وهذا هو هذا المطلوب وتحية بربي الأم أسلم الأستاذة اللي تسمع فينا زادها توا اللي بعثت لي مجلة الكتب العربية تقول اقترحت علينا كتاب ذئاب في ثياب حملان تقول هي قصة
1: هو فما هذه في ثياب الحملان ظهر لي كنت نحكي عليها تاو اي فوالا
0: جورج سيمون الكاتب الامريكي جورج سيمون
1: يظهر لي هذا اي فوالا
0: تقول ام اسلم ميرسي بوكو يا ام اسلم يعطيك الصحه تقول نسمع فيكم من اول الحصه تقول الكتاب يمنح للانسان قيمه معنويه وقيمه اخلاقيه ينشط خلايا المخ والذاكره يمنح للانسان مساحات للولوج لعوالم خفيه فيعيش فيها ومعها الكتاب صديق أليف صدوق يثقف الإنسان يمد بزاد وافر ينتفع بها أطفالنا يصبح جيل نافع وجيد الأخلاق والسلوك والكتاب حسب رأيها تقول يهذب الذات يعلي النفس فتسمو تماما كالمثل العليا الأفلاطونية. شكرا أم أسلم يعطيك صحة وبارك الله فيك يعطيها صحة وشكرا على الكتاب ذئاب في ثياب حمام
1: هذا اللي كنت نحكي عليه تاو هذا اللي كنت اللي حكيت عليه تبع
0: فينا تبع فينا
1: ما شاء الله ما شاء الله أما والله ليلى معناها عطتني جت في بالي فكرة توا رو ساعات مش الكتب الكل تتقرا زيدا ليلى خاطر فما كتب محتوياتها سطحية جدا ما فهمتش معناها فما ما نعرفش الحقيقة كيفاش نورمال مو هذا معناها دور النشر اللي فما الكتاب نتاعو سطحي
0: وذيك علاش احنا عاملين ركن كتاب الأسبوع باش نحسن الاختيار ونوجه التوجيه صحيح للسادة المستمعين في الاختيارات نتاعهم وبالطبيعة وإحنا دائما الغاية كيف ما ذكرت أم أسلم وإنه مسألة تثقيفية توعوية ما تعرفش الكتاب وراويني هزك بال
1: وليه ويزمي مثلا باش نقرا انا كتاب يلزمني نعرف هل نكمله ولا ما نكملوش يا اخي باش يفيدني والا ماهوش باش يفيدني على خاطر توا خاصه البيريود هذيا فما معناها زخم كبير وغزاره كبيره في الانتاج ولكن المحتويات ماهيش لك الكل وبرشا شكوم الحكايه هذيا قالك فما برشا كثره الكتب وكثره تباعه الكتب ولكن المحتويات سطحيه جدا ولا تفيد القارئ هنا يجي دور القارئ اللي يزمه ينتقي شنو يقرأ إذا كان الكتاب هذاك يعرفه باش يفيده وعنده معناها مغزى في الآخر وفما حكمة باش يخرج منها أوينو سينو معناها ما يكملوش الكتاب هذاك لهنا يتلعب دور المعرفة وثقافة القارئ ونظرته الاستشرافية للقادم يكمل في الكتاب هذاك ولا ما يكملوش كما كنت تحكي توليل علاش قاعدين نختاره في المواضيع وزاد نختاره في المواضيع اللي تمس مجتمعاتنا على خاطر ما نجمش نقرأ كتابه وهو ما مش علاقة بالمجتمعات متاعنا الاستغلال العاطفي موجود إلى حد الآن معناه هو موجود جيما ولكن كثرته والاستغلال حتى في نحن نمشوا حتى الصغار يستغلوا بعضهم عاطفيا أنت تحبيني أعطيني ستيلو هذيك وأعطيني اللوحة هذيك كل ما نتعطينيش معناها ما تحبينيش حتى في الصغار راهي موجودة يلزم نعلمه راهو مش المحبة بالمقابل راهي المحبة تجي بالمشاعر وراهي تجي معناها بالنقاء وبالصفاء وتجي معناها من غير حتى شروط فمش حب
0: خدمة
1: مشروط
0: كبيرة. خدمة كبيرة شانتي كبيرة يسنى فيكم نتمنى لك عودة طيبة جماعة جاية يعطيك صحة ريم شكرا باش تبقى معنا انت في الموسم الجديد اكيد بقدرة ربي بقدرة ربي مواصلين مع الكتب الجميلة شكرا لك ريم
1: ميرسي
0: بوكو يعطيك الصحة شكرا ام اسلم مواصلين معكم مستمعينا الكرام كانت رحلة ممتعة في كتاب اليوم لمحمد عبد الحليم عبد الله جماعة جاية كتاب اخر باذن الله تعالى هيد نمشيو مع نرجو مع الأنغام نعرف أنه طولنا عليكم لكن ميسالش فصحة حلوة مع الكتب هيد نمشيو مع فيروز

هذه يا فيروز تواصلنا ل 46 دقيقة بعد السيد بها مساء. مازلنا مواصلين معاكم، هيت نعطيكم فكرة شوية، الفكرة على البرمجة الثقافية. رواية الغروب الخالد لحسنين بن عمو تتحصل على جائزة ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية لسنة 2026. نحكي لكم عن الدورة 36 من المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية. هذه باش يكون من 4 إلى غاية 7 سبتمبر، يتواصل لغاية هذا اليوم، تختتم فعاليته اليوم الاثنين. الدورة الرابعة لورشات الكتابة في مكان آخر، هذه باش تنتظم من أكتوبر 2026 إلى غاية جوان 2027 تحت عنوان لنكتب انطلاقا من انكساراتنا. هذه بإشراف الكاتب موحي موجي حرمل. كما قلنا، في الفترة الممتدة من أكتوبر شهر الداخل إلى غاية جوان 2027. أيام كارتاج السينمائية 2026 تم فتح باب التسجيل للمسابقة الدولية فيزيون بلس، ووزارة الشؤون الثقافية تقدم من خلال المعهد الوطني للتراث اللي هما الآن بصدد تحيين الوظائف العقارية الموقع الأثري بالقيروان. نتحدث زيادة عن باب فتح باب المشاركة في استشارة اختيار مترجمين لفائدة معهد تونس للترجمة، ونتحدث عن الممارسة الطبية في تونس، نقد العقل العلاجي. هذا إصدار جديد للدكتور الباحث الجامعي محمد ذكر. في نابل انطلاق عروض الدورة 36 للمهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية. نختم بالتوقعات الجوية من المنتظر، وأنه حسب المعهد الوطني للرصد الجوي فإنه استقرار العوامل الجوية بداية من هذا الأسبوع، فما إمكانية تسجيل تقلبات جوية بداية من هالخميس الجاي. كان عشنا الطقس يكون يعني من المتوقع أنه ظهور خلايا رعدية محلية غدوة 3 خاصة بعد الظهر، وتحافظ درجات الحرارة على المعدلات ذاتها، يعني إجمالا بين 30 و 35 درجة بالسواحل، والمرتفعات بين 36 و 39 درجة ببقية الجهات. هذوما بالنسبة للتوقعات في الجوية بالنسبة لهذه الليلة وليلة يوم الغد بإذن الله. فما يعني توقعات بنزول الأمطار، إن شاء الله تكون أمطار الغيث النافع. قبل ما نختم معكم بربي، تحية لكل السادة المستمعين اللي تابعوا معايا. سابرين اليونسي قدمت لك في بلاسة موعود، قدمت لك نغم آخر لعند العندليب الأسمر. منيا مساء نور، مريم فرشيشي مرحبا بيك، كانت حاضرة معنا. لجينا صابرين، مرحبا يا صابرين. أم أسلم، شكرا ليك، تقول مساء الورد والفل والياسمين، أسعدت أوقاتكم في أجمل المساءات، روعة التقديم، ثراء البرنامج ودقة اختيار الأغاني. شكرا يا أم أسلم، يعطيك صحة وبارك الله فيك. محبوبة مساء نور، سيمونير الوسليت يقول لنا أحلى الأماسي ورائق التحية. ابتهال مولي، مساء نور يا ابتهال. علي زميلي، سلموا عليك، المسي عليك إن شاء الله. مساء نور علي كداشي، جمال، نبيل الورفلي، نوفل المعرف. شكرا لكم الناس الكل، يعطيك الصحة بارك الله فيكم. نعطيكم موعد أنا يتجدد كالعادة غدوة في ماتينال الثلاثاء. ليلتكم زينة، تصبحون على ألف خير.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: 8 ليلا عبر موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. خصص الفرع الجهوي للتضامن الاجتماعي بباجة مساعدة مدرسية عينية لفائدة قرابة 4000 تلميذ وتلميذة من أبناء العائلات محدودة الدخل بمناسبة العودة المدرسية. انطلقت الشركة الجهوية للنقل بباجة اليوم في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسية الأول بجميع النيابات التابعة للشركة لتتواصل إلى غاية موفى الشهر الجاري مع المحافظة على تعريفة السنة الفارطة وفق ما أكده رئيس دائرة الاستغلال بالشركة محمد علي الغانمية. انتظمت اليوم بمعتمدية الكسور من ولاية الكاف فعاليات اليوم الإعلامية التحسيسي لفائدة مربي الماشية وفلاحي الجهة، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة والتي تشمل مختلف معتمديات الولاية. كما انتظمت اليوم بمعتمديتي باجة الجنوبية والشمالية لقاءات تحسيسية لفائدة مربي المشترات والمربين المنخرطين في الشركات التعاونية والشركات الأهلية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة للتعريف بالامتيازات الممنوحة لتطوير القطاع وتحفيز المربين على دعم منظومة إنتاج المشترات الصغرى. حذرت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مخاطر الإجهاد الحراري التي قد تتعرض لها حيوانات التربية لا سيما الدواجن والأرانب والأبقار الحلوب خلال الفترة الممتدة من 7 إلى غاية 13 من سبتمبر الجاري وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. شرق أوسطيا استشهد فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن استشهاد 27 شخصا وإصابة 69 آخرين بنيران صهيونية خلال الأيام الثلاثة الماضية. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تمام والتاسعة ليلا هنا على موجهتنا. طبت أوقاتكم، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. صنفت خريطة اليقظة للوضع الجوي التي حدثها المعهد الوطني للرصد الجوي ولايات سليان الكاف والقصرين ضمن درجة اليقظة الصفراء، وذلك بسبب الاضطرابات الجوية المتوقعة. وحسب توقعات المعهد ينتظر ظهور خلايا رعدية محلية بداية الليل مع نزول أمطار متفرقة ورياح تشتد أثناء العواصف الرعدية بهذه الجهات. انتظمت اليوم بمعتمدية باجة الجنوبية وباجة الشمالية لقاءات تحسيسية لفائدة مربي المشترات والمربين المنخرطين في الشركات التعاونية والشركات الأهلية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة للتعريف بالامتيازات الممنوحة لتطوير القطاع وتحفيز المربين على دعم منظومة إنتاج المشترات الصغرى. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني بأنه تم إلى حدود 4 سبتمبر الجاري تسجيل أكثر من 106,000 ترشح عبر منظومة التسجيل عن بعد في مراكز التكوين المهني، أسفرت لحد الآن عن تسجيل قرابة 50,000 مترشح، وذلك ضمن عرض تكويني يضم 25,837 موطن تكوين موزع على أكثر من 250 اختصاصا بمختلف مراكز التكوين المهني. في أخبار الشرق الأوسط، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 4381 شهيدا وأكثر من 12,400 جريح منذ 2 مارس الماضية. دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا خلال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة اليوم بالقاهرة إلى دعم سياسي ومالي مستدام. هذا وتواجه الأونروا ضغوطا مالية وتشغيلية متزايدة في أقاليم عملياتها الخمسة، حيث تسجل الوكالة عجزا في التدفقات النقدية تجاوز 100 مليون دولار في هذا العام فقط. وختاما، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي اليوم كوريا الجنوبية من الحفاظ على وجود عسكري أو المشاركة في عمليات في مضيق هرمز. يأتي ذلك بعد أن قالت سيول في وقت سابق بأنها تراجع خيارات تشمل التدابير العسكرية لدعم الحرية، حرية الملاحة في مضيق هرمز. شكرا على المتابعة. المواد الخبرية القادمة يأتيكم تمام 10 في نشرة مفصل الأنباء. للقاء.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى آخر نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم، ونستهلها بالعناوين. الأعلان عن فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين مهني، بينها نحو 6000 موطن للحاصلين على البكالوريا. بولاية جندوبة متسكنو منطقة بن بشير يطالبون بالتدخل العاجل لبناء سور للمدرسة الابتدائية. أيام أعلامية وتحسيسية بولايتي الكاف وباجة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة. قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم بأنه تم فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين بعنوان السنة التكوينية 26 و2027 و2000، من بينها نحو 6000 موطن لفائدة الحاملين أو الحاصلين على شهادة البكالوريا. وبين الوزير أن توجه الحاصلين على شهادة البكالوريا نحو التكوين المهني يثبت أن النظرة إلى هذا المسار قد تغيرت تماما وأصبح خيارا أوليا وليس خيارا احتياطيا بالنسبة إليهم. وبخصوص مستجدات السنة التكوينية الجديدة، أفاد الوزير بأنه تم إلى حدود 4 سبتمبر الجاري تسجيل أكثر من 106,000 ترشح عبر منظومة التسجيل عن بعد، أسفرت إلى حد الآن عن تسجيل قرابة 50,000 مترشح، وذلك ضمن عرض تكويني يضم 25,837 موطن تكوين موزعة على 259 اختصاصا بمختلف مراكز التكوين. من جهة ثانية، قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود اليوم بأن هناك توجه لإحداث نحو 1200 شركة أهلية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مزيد دعم هذه الشركات وتوفير التسهيلات اللازمة لها للمساهمة في امتصاص البطالة ودفع التشغيل. وأوضح الوزير أن منصة رقمية خاصة بالشركات الأهلية تم إحداثها على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني، وهي حاليا في مراحلها الأخيرة على أن تصبح متاحة لفائدة الراغبين في بحث هذه الشركات دون إخلالات أو مشاكل تقنية. بولاية جندوبة طالب متسكنو منطقة بن بشير بالتدخل العاجل لبناء سور للمدرسة الابتدائية لحماية التلاميذ قبل العودة المدرسية، فيما أكدت المندوبية الجهوية للتربية بالجهة رصد اعتمادات في الغرض لفائدة هذه المؤسسة التربوية. رفقة العبيدي.
4: المدرسة الابتدائية بن بشير من ولاية جندوبة أحد أهم وأعرق المؤسسات التربوية بالجهة، تعاني اليوم من إشكاليات عديدة والأهالي يطالبون بالتدخل العاجل. النائب عن بن بشير بالمجلس المحلي جندوبة الشمالية فارس طرخاني.
5: مدرسة تقع على طريق مرقم محلي 383، صغير في كل لحظة مهدد في أنه باش يصير حادثة، معناها ما كملنا السنة الدراسية اللي فاتت ما يعلم بينا ربي، عباد مفجوعة على صغيراتها وما نفش نستناو تصير مشكل وباش نتكلم.
4: ويضيف عدد من الأولياء الذين يطالبون بضرورة بناء سور للمدرسة.
6: راي مدرسة بن بشير مدرسة قديمة من عام 32 حايرين لها في سور، أولادي راي أولادنا أمن عندكم.
7: مطلب بناء سور مدرسة بن بشير هذا مطلب نتاع قرية كاملة.
8: مدرسة عكاية ساعة طريق عام التو مسايبة.
4: وفي اتصالنا بالمندوب الجهوي للتربية بجندوبة فوزي رحالي أكد لنا أن مدرسة بن بشير سيقع التكفل بها بصفة كلية، هذا وقد تم رصد الاعتمادات وتحويلها من وزارة التربية الخاصة ببناء سور بالإضافة إلى أسوار أخرى لمؤسسات تربوية بولاية جندوبة.
3: خصص الفرع الجهوي للتضامن الاجتماعي بباجة مساعدات مدرسية عينية لفائدة قرابة 4000 تلميذ وتلميذة من أبناء العائلات محدودة الدخل بمناسبة العودة المدرسية. المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بباجة محمد العياري.
9: إن شاء الله السنة شيقة توزيع حوالي 3750 مساعدة تتمثل في محافظ مجهزة بالكتب المدرسية الكراسات وبالأدوات المدرسية، وكيف كيف بشيقة توزيع بعض الملابس لفائدة أبناء العائلة المعوزة اللي بشيقة اختيارهم من قبل مدير المؤسسة التربوية تبيع بالرجوع للنظر إلى الوحدة المحلية للشؤون الاجتماعية، ونحن قاعدين على قدم وساق نحضر في المساعدة هذه، وإن شاء الله نكونوا حاضرين قبل انطلاق السنة الدراسية، وإن شاء الله نعاونوا أكثر ما يمكن من أبنائنا أبناء العائلة المعوزة محطوط الداخل بباجة. احنا توا قاعدين نحضروا في المحافظ دي، قاعدين نجهزوا فيها، اخذينا الكتب من مركز الوطني البيداغوجي، كيف الكراسات قاعدة جينا تباع. نحن نطلبوا من المجتمع المدني مؤسسات الاقتصادية واهل البر والاحسان بالولاية باش يعاونونا باش نجموا نعاونوا اكثر معدد ممكن.
3: هذا وانطلقت الشركة الجهوية للنقل بباجة اليوم في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسداسية الأول بجميع النيابات التابعة للشركة لتتواصل إلى غاية موفى الشهر الجاري مع المحافظة على تعريفة السنة الفارطة، وفق ما أكده رئيس دائرة الاستغلال بالشركة محمد علي الغانمية.
10: اليوم انطلقت حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للسنة الدراسية 26-27 بكامل النيابات التابعة للشركة، دعوة أنه تلام بالكل منا وليداتنا طلب ذلك كيف تحقوا منا بالمراكز نيابات الشركة باش يقطعوا الاشتراكات نتاعهم في ظروف مريحة. دينا كما قلنا اليوم معناها إن شاء الله بقدر ربي مش تواصل حتى الموفى شهر سبتمبر، ونذكرهم وأنه رو تعريفة نتاع الاشتراك اللي متغيرتش نفس التعريفة نتاع سنة الفارطة، إن شاء الله معناها تكون سنة دراسية مكللة بالنجاح لكافة التلاميذ والطلبة.
3: دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة من محاضن ورياض أطفال ومحاضن مدرسية المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة على العنوان، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية. وأضافت الوزارة أنه يمكن للأولياء الاتصال مباشرة بمصالح المندوبيات الجهوية الموزعة على كامل تراب الجمهورية لمزيد التثبت من وضعية هذه المؤسسات قبل الشروع في عملية تسجيل أطفالهم. وشددت الوزارة على ضرورة تصدي الأولياء كشريك أساسي لانتشار الفضاءات الفوضوية التي تستقبل الأطفال على غير الصيغ القانونية وفي حماية الأطفال من جميع التهديدات والمخاطر المحتملة، مذكرة بأهمية الإشعار عنها عبر الرقم الأخضر 1809 أو المندوبيات الجهوية مرجع النظر الترابي. انتظمت اليوم بمعتمدية القصور من ولاية الكاف فعاليات اليوم الإعلامي التحسيسي لفائدة مربي المشية وفلاحي الجهة، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة والتي تشمل مختلف معتمديات الولاية. المديرة الجهوية لديوان تربية المشية وتوفير المرعى بالكاف أمنة ورغية:
11: مثل أهداف البرنامج الوطني الخاص بتوفير أضاحي العيد إلى دعم المربين وتحفيزهم على الانخراط صلب الهيكل المهنية، المساهمة في توفير الأضاحي والخرفان وتعديل السوق، الحد من المضاربة والاحتكار وتعدي الحلقات، التحكم في كلفة الإنتاج، إرساء منظومة استرسال وتطوير شراكة مؤسسية بين الهيكل العمومية والمالية. من الفئات المستهدفة هو صغار المربين، المربين المنخرطين في الشركات الأهلية، شركات الأحياء وأصحاب المقاسم الفنية. ثم خطوط متاع تمويل كان هو من صغار المربين يتمول عن طريق البي تي اس، كبار المربين والا المنضوين في هيكل المهنيه وشركات الاحياء يقع خطوط تمويل عن طريق البنك الوطني الفلاحي. كيف كيف تم متابعه فنيه توفير اعلاف باسعار تفاضليه من ديوان الاعلاف.
3: وضمن سياق متصل، انتظمت اليوم بمعتمديتي باجة الجنوبية وباجة الشمالية اللقاءات التحسيسية لفائدة مربي المشترات والمربين المنخرطين في الشركات التعاونية وشركات الأهلية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة للتعريف بالامتيازات الممنوحة لتطوير القطاع وتحفيز المربين على دعم منظومة إنتاج المشترات الصغرى. رئيس قسم بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحرية بباجة الفلافية:
12: اليوم عملنا أيام تحسيسية على مستوى المعتمديات، وكان اليوم التحسيسي اليوم من معتمديات باجة الشمالية وباجة الجنوبية. كان الحضور الحقيقة متاع المربين حضور كبير، ناس تحب تعرف المعلومة وتحب تنتفع به البرنامج. فما شوية صعوبات بالنسبة للفلاحة اللي عندهم دين على مستوى مؤسسات التمويل ما ينجموش ينتفعوا به البرنامج هذاك، وبالنسبة معناها المربين الصغار حبوا ينتفعوا به، لكن فما بعض الصعوبات مثل في التمويل، كما مثال فلاح عنده القطيع متاعه يحب يستحفظ به وهو واللي يخليه في الضيعة متاعه للعيد. جاوبنا على الأسئلة ذوما، بسطنا لهم المنشور. احنا كرؤيتنا كاتحاد الحقيقة منشور باهي وإجراءات باهي، لكن الإجراء اللي هو أهم كيفاش نحافظوا على البكيرة، كيفاش نحافظوا على كل النعجة والبركوسة اللي باش تدخل حلقة الإنتاج وتوفر لنا هي العلوش.
3: بلغت نسبة تقدم أشغال القسط المتبقي من مركز رعاية المسنين أمنة بن عطية 22% وفق ما أفادت به اليوم المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسليانة عايدة النصر في تصريح لصحفية وكالة تونس أفريقيا للأنباء. وبينت أن الأشغال انطلقت منذ شهر أفريل المنقضي على أن تستكمل في غضون 360 يوما من انطلاقها وفق مواصفات جودة وسلامة عالية، وتشمل إنشاء أجنحة لإقامة المسنين والمسنات موزعة على طابقين وقاعة كبيرة للقاءات والاجتماعات وقاعة كبيرة للأكل ومطبخا وجناحا إداريا وقاعتي تمريض وقاعة كبرى للرياضة على مساحة هكتار. في العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن استشهاد 27 شخصا وإصابة 69 آخرين بنيران صهيونية خلال الأيام الثلاثة الماضية. كما استشهد فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في محافظة نابلس شمالية الضفة الغربية المحتلة. بهذا الخبر نصل إلى تذكير بالعناوين: الأعلان عن فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين مهني، بينها نحو 6000 موطن للحاصلين على البكالوريا. بولاية جندوبة، متسكنو منطقة بن بشير يطالبون بالتدخل العاجل لبناء سور للمدرسة الابتدائية. أيام إعلامية وتحسيسية بولايتي الكاف وباجة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد للسنة المقبلة. نهاية النشر، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
13: بين ثنايا الذاكرة.

0: مساء الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا في هذا الموعد الجديد، هذا الموعد المتجدد من برنامج بين ثنايا الذاكرة. في هذا الموعد اللي باش يكون الأخير في الشبكة الصيفية، باعتبار أنه نرجع إن شاء الله معناها للشبكة، شبكة خريف شتاء، انطلاقا من الأسبوع القادم، انطلاقا نهار الاثنين جاي بحول الله. نرجع للتوقيت العادي اللي كنا فيه من 9 إلى 11، نكملوا الليلة آخر حصة معكم في الشبكة الصيفية، هذه الأجواء الصيفية من 10 لنصف الليل. سعيد جدا بأنه يرجع معي دكتور محمد ليلي الأسبوع هذايا، فأهلا وسهلا، مرحبا بك دكتور.
1: وبيك عايشك
0: ديما. أيها حك الميكروفون باش نجمو نسمعوك بقدي، باش السادة المستمعين يوصلهم صوتك معناها.
1: أيوة
0: وصل صوتك يا دكتور.
1: والله
0: شوف السادة المستمعين،
1: معناتها أنا فرحان ياسر، لأن تو كل مرة يقابلني صاحب هكا يقول لي والله سي محمد هكا الاخرى نسمع فيك في الاذاعة، يعني قلت له الاخرى هكا التواصل على الاقل.
0: اكيد اكيد قاعد بعد المسافات ومشاغل الدنيا
1: عاملة علاقات ومخليها علاقات حبيبة ما بين الناس، وبالاخص هكا الناس اللي ثم اللي يسمعونا حتى لبرا،
0: فهمت؟ اي اكيد اكيد يسمعوا فينا بالانترنت،
1: يحلوا يحلوا البرشا، وخاصة احنا ديما برامجنا شوية حبيبية هكا تدخل في
0: وشوي حنين،
1: اي اجواء يعني خاصه. وثم برشا ناس بالحق يعني كيف قعد لها مكسوره نموذجيه المثاليه،
0: فما ناس عاشت فتره معينه حبت الكلاس وحبت الكيف وحبت اهلها وطبعتك الصوره ذيك، معناها يظهر لي كان يرجع يحب يلقى مثلا بن عنين
1: ولا راس العين معبي بالماء وجو الماء البارد في الله صيف وكل وكل
0: أمام أحليه، وكل الماء البارد في الصيف وكل السباب التجري ورأس العين تهرهر
1: نقطة بعدها تعجلنا تعرف سي شفت والظل
0: والظل أنت ديما تأكد على النقطة دي متاع الظل دكتور. تعرف تنتبه لها أكثر، مثلا نأخذ معناها شارع الموجي سليم، ماذا كيف معناها شارع الموجي سليم كله نخل ونخل يطوال ويعلى ياسر، والظل نتاعو يجي فوق السطح نتاع
1: طويل بلخص
0: فوق فوق فوق السطوحات، معناها الظل نتاعو يجي فوق السطوحات ما يجيش على الارض معناها تحته بالضبط.
1: اذكي استثني وقتلو
0: تقول انت قول انت شنو الفايده منه
1: ظلنا معناتها سي سي سي يعطيك صح سي كمان والله
0: ما عنده حتى ان
1: شاء الله يسمعونا راهو الناس اللي يخطوا مرات وينبتوا سي زر
0: اي معناها والله هو علاش ليه سهله العمليه نتصور معناها انها ماهيش باش تكون المكلفه برشا ربما معناها فما تكسير وفما تقليع لانه عروقه كبيره
1: اي هذاك ابو قبل صفصاف صفصاف مثلا شوف احنا ثم 3 و4 انواع ضربتهم من بكري البلديه واعطاوا نتيجه الظل وشو السر انه وقت اللي يجي الشتاء بالعكس يلزمك الورق يهبط باش تنجم تسخن الشمس
0: صحيح ويجي تنفض تنفض في الخريف والشتاء تنفض ورقها وتعاود تورق معناها
1: هذاك الذكاء. وثم ما العروق نتاعها ما تطلعش بكل واحده ذيك
0: ماهيش قويه اللي تكسر معناها الماده ولا
1: اي معناتها مدروسه مدروسه
0: مدروسه وعندها نواره الانواع. علاش معناها ما تمش الاخذ به؟ علاش نخل باللي
1: شوف نخلى الخط ثم الناس يشوف في فراعنة يحب يعمل النخل لقصر
0: ليه معناها
1: ليه والنخلة شوف
0: ما عادتش مزينة تو الشارع ولت عبء
1: اي وما تتشافش خلاص والخط مش واحد يزي تكسر كرايب وما يشوف
0: ولو زيد مام يزبروها وهي طويلة برشا
1: معناها
0: كأن عويد معمول محتوي
1: اي بالضبط ومرضت في تونس وعاود نحت بخط كان قعبير قعبير
0: اي بالضبط شفت
1: فهمت وما عادش وصبك يحطوها في الواحد تاك العروش بتاعها تطلع منه ومن تولي تضيق وهي السجمه بين السجره والسجره ثم مسافه باش انت تحط نخله مع نخله مع نخله يولي واحد يتعدى تضربه في عينه ولا قدر ولا كذا فهمت ثم شوف هذيا من اجبوير ما ولا تنتهي العمرانيه تطلب برشا معارف وبرشا ذكاء وذوق
0: معارف مش معارف
1: اي
0: خاطر كي تقول معارف
1: تعطي نوع لا لا معنى لا معارف يعني
0: معارف شوي علم شوي دراية
1: معناته هو المبني في حد ذاته يسموه المبنير ما أكل أبناك وكل القناديل فهمت كيفاش حتى من الطريقة باش تعلن يعني تبين فين ثم الإدارات فين ثم الولاية فين ثم الاتجاهات الخروج من المدينة الساحات كل شيء مدروس هذاك في مرات يعملوا فيه حتى كونكور مع أنت شكون يعطي نموذج به كيف وذيك تخلق شخصية في المدينة كلمناك برك كلمناك هذيك نشوفها
0: كيفاش
1: باك الفيرفورجي وكل طريقة مع أنت القناديل كيف شو كيما قنديل مع أنت ينارى في المدينة العتيقة كيما في المدينة الجديدة فهمت إلى آخره بحيث المدينة راهي هي ثانى مدرسة بتاع ذوق
0: صحيح. أكيد تدخل تقول معنا أهل هذا واقع الناس
1: يعطيك الصحة
0: صحيح.
1: ومن حسن حظي عشت في مدن كبرى من باريس وروما وش أقول لك شيء أخر مدن بالحق تحس بثقل التاريخ والماضي والأذواق وكل
0: عبق التاريخ موجود في وسط الحضارة في وسط المدينة المتمدنة كذا تلقى التاريخ موجود معناها بالبنائات متاعه
1: كنت ثلاثة شهر في روما يومين كي نخرج بعد نصف النهار نمشي هكا نتبع أزقة قديمة ونبدأ نصور باش نقول تيا في الكيف هذا يشبه الكيف
0: إذا
1: كي نرجع الكيف نعمل هكا نعمل مثلا ياسمين هنا وقنديل هنا وكل تو الكيف المدينة العتيقة هذه يكفي أنه تقع فيها تهية خاصة بذوق وكذا وكل شيء تعطي حاجة خارقة للعادة
0: صحيح صحيح. أي مرحبا بك مالا دكتور غبت علينا جمعة الفاتت وكان سي المنجي الورفلي معناها خير معناها معوض ليك
1: به جبتوه مالا
0: جبناه جا وحده
1: جا وحده
0: سي المنجي كان في الموعد ومسلم عليك برشا وذولي ما تقابلتوش عندكم برشا ما تقابلتوش
1: عنده مدة
0: في حين انك كنت ديما تقول لي راه المارشة متاعي تقريبا يومين زين نتعدى نشوف سي المنجي سي المنجي عنده عروض معناها الأسبوع هذايا يتنقل خارج الكيف ربي يوافقه ان شاء الله نحب برشا الناس اللي يصروا على الابداع برغم معناها ثقل السنين
1: صحيح الغراب مرجي مغروب مرجي معناتها
0: بالضبط
1: يعني بالنسبه ليه المسرح في دمه كيما التراث والبنايات القديمه فهمت يعني وهذاك هم اللي يثمروا راه وهذاك اللي يعطوا فهمت
0: اكيد
1: النتيجه ومعناتها مبدع سي المنجي
0: عنده غرام كذلك بالتوثيق والله يعطيه الصحه قال لي تقريبا 50 كتاب يسماهم هو كتب معناها يقول كي يتجاوز 50 صفحه معناها بالنسبه له كده فيها صور فيها وثائق فيها معناها مقابلات صحفيه فيها مقالات فيها برشا حاجات وخاصة انه فرقة الكيف تستعد معناها لستين سنة على انبعاثها وهذه مش حاجة سهلة معناها مش حاجة هينة دكتور
1: عاشي منجي انا ديما بحكم يعني حرفيتي في مهنة المتحفية وديما نشجع فيه وننصح فيه باش الشيء ذاك كله معتها يكون منه متحف خاص قانون التونسي نجم تعمل متحف خاص فهمت هذاك الكل ما عادش يبقى هكاك كتبه يطلع عليه هو ربما قريبه

0: الرسمية تأخذ بعين الاعتبار الجهد هذايا دكتور.
1: أي بقى شوف
0: تثمين الجهد
1: هو يلزم يضع
0: حاجة سهلة.
1: لا تو بعمره لا يجيك واحد هكا من طرف الوعد ويقول لك يجي نعاونك. لا لا يلزمك أنت صحة توضح مشروعك. فهمتش معناتها؟ يلزم سي منجي يعمل دراسة يقول أنا حاشي نهار بمحلات معينة مش نعمل فيهم هاللي كوليكسيون بتاعي هذا هما اللي سيبور هذا ويعمل تكلفة لك شيء ذاك وكله بو توا هك تشوف حتى أكلي بتي كريدي ولا هو موجود مستوى وبعد تدخل معاه وزارة الثقافة تدخل
0: صحيح.
1: معاه المحد في قسمه من المتحفي عاونه بالأسيستانس يعني سيونتيفيك تكنيك خاطر ما يلزمش يعمل أحواج كيكا لازم تكون عندها قواعد وضوابط علمية وفنية باش الفايدة تعم وبعد بشوي بشوي تولي ذيك محطة وجوبية في المسالك السياحية.
0: هذا هو
1: وقت يجي واحد يزور كيما يزور المتحف تاع العادات والتقاليد الشعبية ويزور القصر
0: الذاكرة
1: يزور هذا والله مثلا متحف الذاكرة كذا تاع المنظمات مثلا ولما لا وهو توا أقرب من غيره بحكم يعني أنه يعرف وثم عنده ما يسمى معناتها التوثيق معناتها بياسر وكذا
0: يعني وإنسان عاش معناها عاش اللحظة اللي وثق فيها عاشها
1: وبالتالي معناتها هذه فرصة لا تعوض تقول لي الكبر والكبر والكبر يعني تحدي
0: إيش
1: معناتها يعني اليوم خير من غدوة اليوم تنجم توقف و وحتى بكيت وواحد ما عجبكش تعطيه
0: مد
1: فهمت في الفايدة أنك ما دام مازال عندك معناتها الذاكرة وعندك الإرادة وعندك اللي زي خلي وراك معناتها حاجة فهمت ويقولوا غدوة ذاك متحف اللي عملوا فلان وهكذا لا يخلد ذكراه وكذا عنده المسرح وعنده الكشفية وعنده برشا
0: صحيح يعني والرياضة كذلك
1: والرياضة
0: صحيح سياكا وغيره معناها ما شاء الله
1: تبارك الله
0: به دكتور معناها ونحن ودعنا الصيف تقريبا معناها رسميا ودعنا الصيف لكن الحرارة متاعهم زلت متواصلة معنا شوي لكن الصيف ودعناه 30 أوت دخل الخريف ومعناها وفي ذاكرة الناس معناها التناغم هذا والتجاوب مع الفصول عنده دور كبير برشا معناها انه يخلق نوع من التوازن عند الناس هو بمجرد انه يقول انه اليوم الخريف دخل يتبدل معناها كل شيء عنده
1: حتى بالهويه والوحده
0: نفسيته تتبدل واستعداداته تتبدل وينتبه لانه صحيح معناها العوده المدرسيه على الابواب والعوده الجامعيه وغيره معناها الانسان مبرمج حسب الفصول
1: احنا المره هذه بصفة استثنائيه ومش نبدو بشوي بشوي ماشيين نحو تحولات كبرى وبالتالي يلزمنا نتحطوا في ثقافه المستقبل شمالت اللي توا كما هالماء والأمور هذه والحارة هذه كلها توا حتى طريقة البني حتى طريقة كل شيء مش توا يلزم بشوي بشوي بعادش توا تقول لي أنت أو يفرح ويفرح توا لينا عايشين نوع بتاع ضغوط
0: وياس
1: وبالتالي يلزمنا نتهيو للريزيليونس هذه يعني المقاومات هذه الجديدة باش بالثقافه نتاع الاستهلاك شفت حكايه الماء حكايه الظل حكايه كل شيء مش يولي محسوب
0: كل شيء مربوط ببعض
1: الخاطر الانسان عاش عمره كامل وهو مقابل التحديات ما تطور الا بالتحديات تو نحن امام تحديات صغيره تو تشوف الصيفه ذي صيفة استثنائية كان سخون ياسر
0: والله أعلم تو معناها
1: بالزين
0: وفت سخانة وإلا لا
1: والصيف
0: الجاي
1: يعطيك صح تو نحن العبد اللي قال الاخر مازال تجيك قروان قروان فاش في منه اللي جاي توا مش يكون يلزمنا نكونوا في مخاخنا نحضروا روحنا لما هو اصعب
0: باش يكون كيف اللي تعدى ولا اقصى
1: شفت توا قضيه الماء من توا المسؤولين على الماء يلزم يعرف ان العام الجاي ما نعاودوش نعيشوا هالناس هاجمه على بوحشية على أيوة على الكاميونات ولا قطع طريق ولا كذا والإنسان

0: ارجع المستوى الحيوانية علاش؟ لأنك أنت حطيته في وضع معتها غير مؤمن. دور معتها اللي هو عنده دواليب هالديستريبيشن والكذا يأمن. يقول لك معتها بلد أمين
1: آمن.
0: فهمت؟ رو هام جدا باش الإنسان يولي ثميك. سفري كما نحن في فترة معينة يجي في الصيف يطبق الصيف الناس متهب ونحن نلبسوا الجباب ونلبسوا نسمعوا المالوف ونرجقوا مع تلو
1: مشموم
0: وكذا. هي توا اسكونا لو كور بور سا واحد توا في الظروف هذه معناتها هو يلوج على معناتها
1: ولا
0: انت داخل دبوز نشوف نشوف الدبوز نشوف كنت
1: اي مو الحاجه هذيك هي
0: تبدلت حتى نعرف فهمت يعني. يلزمنا حسب راينا تحضروا وهذه يلزم الناس الكل وخاصه وسائل يعلموا الاقتصاد. تلقى مرات هنا أزمة بتعمل وهنا فويت عند الجمعة وما يجري إيش معناته فهمته. ثم برشة برشة ثم نوع معنا ثم بلايس يزم تعاود تتجار تشوف ثم عيود إلي تصور كان جاء عمران بشيء على قاعدة كيف بركة فيها قرابة ممكن 30 عين فهمته. كان كل عين كانت نقطة بتاع منتزه خينتا في نيويورك وفكروا شفتوا كيفاش يبدو يرشوا في الشوارع معناتها اي معناتها كل الفريشور هذيك خاطر الناس تبدا العصابة وتبدا تغش وكلاكسونات وكذا ثم برشا انا عبثت توا بالتراطير وبالحس وبالوكذا راهو ثم شيء ولا يحط الناس في اوضاع معناتها صعيبة ياسر ترى هذا ما خبيش عليك نتولى حالا اني مجنب ان بو هالموفمون ثم ناس وولت الناس على اعصابها
1: صحيح يخلي الناس على اعصابها بالضبط. بيه دكتور عملنا الدخله متاعنا ما يفوتنيش باش نحيي الفريق العامل معنا الليله باش ما تغشش كيما تغششت علينا عام نول تفكر وقتها معناها
0: بني لعبتها نقابية
1: لسعد بن عيال في الهندسة التقنية هند اليونسي في مراقبة هذا البث من القاعة الفنية المركزية من أمام الميكروفون الدكتور محمد التليدي وكامل الزديري يرجويني لكم أمتع وسعد الأوقات معنا ننطلقوا بالعيساوي وبعد نرجعون واصلوا في موضوع حصتنا الليلة إن شاء الله.

0: نرجع معك دكتور. المرة فاتت حبسنا تقريبا ونحن نعمل في الجولة بين ثنايا الذاكرة في المدينة العتيقة. عملنا جولة ومعناها أخذت منها كنت تفكر معناها وتفكر السادة المستمعين القصبة أخذت برشا حصص. كذلك متحف متحف مشينا كذلك المخلوف والبازيليك
1: بازيليك جبل كبير
0: كذلك البازيليك الأسواق دكتور
1: أي الأسواق هذه ستة الناس
0: أي
1: الستة اللي هذيك لهنا هنا يسموها السوق القديم
0: أي
1: السوق الربع وحومة السوق فهمت كي جرب
0: أي
1: هذيك الحومة هذيك الحومة اللي تربيت فيها هنا وكبرت فيها وكذا وبعد خدمت فيها وولت هذيك هي حومة أبو مخلوف. بعد في البداية لما تحاول تشوف المخطط متاعها تاع الطرقات تلقى ثم ظاهرة غريبة في ثم بانين القصبة ثم جبل غادي وكل الأنهج بتاع المدينة العتيقة تتجه لك الجبل ذاك
0: بالضبط
1: اش معناته يعني تبين لك اللي بالأصل هك الشبكة هذيك والنسيج ذاك كان محور حول هك الجبل ذاك اللي نلقوا فيه ما يسمى بلاكروبول يعني هي المدينة العالية المدينة اللي فيها المعابد وفيها
0: كي مشهد الطيور
1: اي بالضبط طيب.
0: تغادر الصباح كي وفي العشية ترجع الأوكار بتاعها في الجبل
1: كيما تشوف بالضبط الوضع بتاع أتينا أتينا شفت روشي هكا وفوق الأكروبول وتحته المدينة وبالتالي هكا الجبل هذاك هو قلب المدينة النابض وفيه تاريخ
0: جبل صخري
1: اي جبل صخري
0: جبل صخري
1: هذاك هو اللي معناته في اخر اخر المطاف معناته وقت اللي جاوا العثمانيين ابتداء من القرن السابع عشر عملوا القصبة غديكة طبعا معناته عملوا تحتها الجامع الكبير جاوا للبازيليك اثار قديمة بيزنطية وعاودوا ربوا هك المعلم ذاك وردوه الجامع الكبير.
0: الكبير
1: علاش الجامع الكبير لأنه هو التقع فيه صلاة
0: الجمعة
1: خطبة الجمعة واللي همهم هم العثمانيين همهم معناتها الإمام ذاك
0: الإمام بشي
1: يخطب للخليفة العثماني هذاك اللي ضمنوا على ذيك ما يهمهمش وعندهم حتى بيت جانبي يدخل منها الآغة بتاع القلعة والكيف كانت معناتها مركز عسكري قوي هو اللي شاد الحدود الغربية كلها وبالتالي ابتداء ما النواة ذيك اللي هو الجامع الكبير تكونت حوله جملة أسواق يسموها فك الوقت ذاك في الوثائق القديمة بتاع المرادين قيصريات قيصرية
0: قيصريات
1: هي كلمة قيصر يعني قيصر
0: كلمة قيصر
1: جاي من قيصر قيصر يعني قيصر. سوق سوق الحاكم سوق اللي يدفع عليه ويتسكروا منه ومنه وكذا والقيصريات هذيك هي الأسواق المختصة كل سوق مختص في تجارة معينة في سيناء كي تونس بالضبط بالضبط بالضبط وبالتالي القلب بتاع المعنى هو الجامع ذاك اللي يعمل البولاريزاسيون يعطي معناتها لا بلو فالو يعطي
0: هذه نلقوها في المدن العتيقه الكل في تونس
1: اي هذيك اصل
0: القيصريات هذه موجوده أي
1: القيصريات في المدن الكبرى كما سوسه صفاقس بزرت بيجا قفصه في تونس راه ثم 10 مدن مربوطين ثنا بالاسوار يعني الاسوار والسوق والجامع هذاك كلهما معناتها نقول مؤشرات المدينه اللي هي عندها مستوى مدينه
0: نموذج مديني
1: اي مدينه كبيره والكيف معناتها داخل الاسوار 45 هكتار برشا صفاقس 20 هكتار سوسة 18
0: المدينة العتيقة
1: هاي 45 هكتار أربع حياة ثلاثة حياة يعني معروفين يعني الشرفين الفوق بن أشرف يعني الحي العالي
0: الحاجة اللي تشرف
1: وبن عنين ما نعرفوش بالضبط يا
0: اسم
1: قبيلة ثم اللي يقول بن عينين
0: لازمك تشوف هنا دكتور
1: والله ما
0: نقول وثير كل واحد
1: اي اي اي لا طبعا خلاها من الناس كل واحد
0: اي ما يسالش
1: على هواه اما علميا نحن نمشوا مع معناتها الوثائق
0: اي
1: تلقى وثيقه تثبت تذهب إليه يعني من حقائق ما تلقاش وثيقة تعمل فرضية تقول
0: تحط فرضية
1: هم يقولوا أما بالنعنين يعني مشوا بين عينين ما ينجموا يختصروها فاكر بنا ذيك تكون بين خاطر ما في النطق ما كيما الذئب يقولوا ذيب بئر بير يسهلوها في النطق دونك معناتها هي
0: ذيب وبير
1: ذيب وبير وبالتالي تنجم تكون بين عينين
0: معناها زوز عيون كبار
1: أيوه وبرا شوفهم العينين العيون المعروفة ثم رأس العين هذه كثابتة عين في جهة
0: بير ثلج
1: لا سامها بثم الأقرب
0: عين
1: لا لا لا ثم عين زاوية خارج الصور
0: خارج الأسوار
1: أنا من تجرأش ياسر على
0: الواحد أنت ما حطيتش فرضية
1: الفرضية أنا أقرب كما الحوارث شفت الحوارث
0: هي؟
1: الحوارث اسم حارثي
0: اللي هما نسبة للحارثي
1: هما جايين من الربس وعرب كيما كلاع جاوا معناتها سكنوا في الحي الغربي بتاع المدينة تسمى وعندهم جدهم سيدي محمد علي الحارثي
0: هكا الحوارث تسمى
1: الحارثي فهمت وتنحضر
0: منهم هذه معلومة باهية
1: هذا النجم نقدروا عليه نلقوا اشياء يعني فيها
0: وثائق
1: نعطوه ما ثمش ما بو هكا نعمل فرضيات تعاوننا الى ان وانا ما نحبش انا بين هكا وكل شيء ليه كل شيء نكتشفه بشوي بشوي ثم اشياء المره الاولى ثم حتى غلطنا في بعض الاشياء ولكن داركنا الامور وهذاك هو ان شاء الله احنا
0: العلم هذاك هو العلم
1: هذاك العلم والبحث والبحث وما اوتيت من العلم الا قليل ويبقى ديما العبد عطشان للمعرفه اكثر وكل شيء وعدت تصليح معناتها وتصحيح ما
0: اكيد
1: بنعنين ربما اسم يقرب اكثر القبيل اللي موجوده قبيله وقبيل بنعنين الاسم هذا بنعنين فهمت
0: قبيله
1: اي قبيله وعائله لقب لقب فهمت الشرفيين كانوا يتصوروا اشراف عندنا مقبره الشرف موجوده بعد سيدي الملاه موجود دونك ثم فرق ما بين الشرفه والشرفيين الشرفيين هي الشرف يعني من
0: الإشراف الإشراف
1: هكاك
0: تشرف موجودة عالية تشرف على
1: موجودة في الأندلس معناتها الحياة العالية الشرف فهمت شرف هو المدينة العالية المدينة العالية
0: مكان مرتفع
1: كانوا بكري ثم فيه خصومات ما بين المدينة العالية والمدينة الواطية يبدو ديما ثم شوية هكا احتكاكات وهكذا
0: الحوم الفوقانية والحوم اللطنية
1: هكا كي موجودة في
0: خلطنا عليها لحوم
1: هكا كي لحوم موجودة في حتى في قرى أصغر كما كسرى كما موجودة في تبرس
0: اي معناها اللي يسكن اعلى يشوف روحه متحسن اكثر
1: اي هدرة كبيرة
0: هدرة كبيرة بيه قلنا معناها القيصريات هذه
1: هاي القيصريات هي معناتها جاي من قيصر أي تختص في اسواق تدفع فيها الفلوس يعني كنت تدخلوا تستغل هذيك يدخلوا منها ومرات يعملوها احباس مثلا القيصرات بتاع كيف كانت حباس على المدرسة المرادية اللي هي تولت مدرسة هذيك كانوا يسموها المدرسة هذيك هذيك أصلها مدرسة مرادية قروا فيها برشا علماء وطلعوا منها بعد ردها حسين بن علي فهمت الفلوس بتاعها والهناشر بتاعها كانت هذيك هي فهمت تدخل الأنطروطر القيصرية كانت عدوته وإحنا اكتشفنا دفاتر بتاع كراك الدكاكين نلقوا فيها برشا صناعات تقليدية قديمة
0: هذا موجودة دفاتر؟
1: هي موجودة موجودة كانت معنا ذيك كانت بتاع بيسمى جمعية الأوقاف هذيك كلها كانت ثم جمعية هي المختصة في معناتها تسيير وإدارة شؤون هك الأحباس هذيك تكريها برا ظل كل عميل ولا كذا وتسمي هكا الحانوت هذاك توجهه مثلا قبلة يفتح قبلة وحجام وكذا موجود في السوق يسمو السوق وبك الطريقة هذيك تمكننا باش وسكندر ولدي وقت يخدم الطروح نتاعو خدم علي عادتك النسيج نتاع الاسواق القديمه حول معناتها الجامع الكبير ورا الجامع الكبير ثم حمام اي حمام بوطاجين يسموه هذا قديم ياسر
0: يعني.
1: هذا مجموعه الطاجين هما في الاصل كانوا شنينفه وعندهم كانوا يحكموا في الكيف قبل ما العثمانيين ياخذوا كانوا هما معناتها المسيطرين على
0: قبيله
1: هي أصلا قبيلة
0: أو عائلة
1: العيلة بطاجين فهمت وعندنا عيل طاجين خافين ثم الإنسانيات فك جوية هذيك والمبعوجة وك إحنا شو كل جوية هذيك كل
0: ما الأسماء جبتهم
1: هذيك كل كن مبعوجة وإحنا تخرج برا من السور ياكل كل كردة
0: يزوج ديما في داخل الأسوار
1: اي حرش وهي ذيك الحاجة الباهية في الكيف والكيفية نعيشوا ما بين يعني البادية والمدينة يعني وذيك أعطتنا
0: تمازج هايل
1: اي أعطتنا نكهة خاصة
0: اي صحيح
1: فينا جدنا وفي صحيح. طبعنا وفي وما هوش بالضروري خايب
0: لا لا يعني عمره ما كان خايب
1: اي نعيشوا هذا ونعيشوا هذا
0: بالضبط
1: وتو نهار نحكوا على كيفاش الناس تزرد البر وتعاون البر وتعيش البر كما الساقسي يعيش في الابراج البر فهمت نحن نعيشوا ثانا في الابراج ثم برشا عائلات كانت على الابراج البر
0: اي بالضبط انت معناها زيد فسرها لنا حكايه الابراج هذيا والادوار نتاعها معناها باهي نبقى هنا دكتور هذا نغم بعد ونرجع بعد موجز الحديث نواصل في هذا الحديث الشيق معك دكتور يعطيك الصحه.

0: 11 ليلا هنا على موجاتنا. صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف. طابت أوقاتكم، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. صنفت خريطة ولي قضاء للوضع الجوي التي حدثها المعهد الوطني للرصد الجوي مساء اليوم ولايات سليانة والكاف والقصرين ضمن درجة اليقظة الصفراء، وذلك بسبب الاضطرابات الجوية المتوقعة. وبحسب توقعات المعهد ينتظر ظهور خلايا رعدية محلية بداية من الليلة مع نزول أمطار متفرقة ورياح تشتد أثناء العواصف الرعدية. انتظمت اليوم بمعتمديتي باجة الجنوبية وباجة الشمالية لقاءات تحسيسية لفائدة مربي المشتقات والمربين المنخرطين في الشركات التعاونية والشركات الأهلية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة للتعريف بالامتيازات الممنوحة لتطوير القطاع وتحفيز المربين على دعم منظومة إنتاج المشتقات الصغرى. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني بأنه تم إلى حدود 4 من سبتمبر الجاري تسجيل أكثر من 106,000 ترشح عبر منظومة التسجيل للسنة التكوينية الجديدة عن بعد، أسفرت إلى حد الآن عن تسجيل قرابة 50,000 مترشح، وذلك ضمن عرض تكويني يضم 25,837 موطن تكوين موزع على أكثر من 250 اختصاصا بمختلف مراكز التكوين المهنية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 4381 شهيدا وأكثر من 12,400 جريح منذ 2 مارس الماضية. دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا خلال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة اليوم بالقاهرة إلى دعم سياسي ومالي مستدام. وتواجه الأونروا ضغوطا مالية وتشغيلية متزايدة في أقاليم عملياتها الخمسة، حيث تسجل الوكالة عجزا في التدفقات النقدية تجاوز 100 مليون دولار هذا العام لوحده. وختاما، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء اليوم كوريا الجنوبية من الحفاظ على وجود عسكري أو المشاركة في عمليات في مضيق هرمز. يأتي ذلك بعد أن قالت سيول بأنها تراجع خيارات تشمل التدابير العسكرية لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.
1: بين ثنايا الذاكرة.

0: نواصل مستمعينا الكرام في جزء البرنامج الثاني. نرجع معك دكتور. كنا نحكو معناها على المدينة العتيقة بأسواقها، خاصة معناها وهي أسواق مميزة للمدينة العتيقة. هل أنه معناها الأسواق هذه بتنوع اختصاصاتها كانوا أهل المدينة هم اللي يخدموا فيها الأسواق هذه، ولا اختصاصات وافدة كذلك من الخارج، معناها من خارج المدينة؟
1: هو أهم حاجة أنه عادة هي نوع بتاع كما يقولوا برجوازية، معناتها متمكنة من صناعات وتتداولها، سواء في الصناعات اللي عندها صلة بالفلاحة كما البحاريث والنزارة والبريمل والحديد والصفايح فهمت كيفاش، والعجل والذي كل معناتها صناعة، وإلا صدارة معناتها وبرانة.
0: هذا في علاقة بالريف،
1: اي
0: عنده علاقه بالريف
1: طبيعي، هي المدينه هي اللي تستجيب للسوق
0: حاجيات الريف
1: بالضبط. وثم الحاجه الباهيه انه الاسواق تستوعب ناس اخرى يجوك من بعيد، كيما جماعه الوطن القبلي بالساحل، يجوك من الجنوب، يجوك حتى من الخارج، من يجوك من القبائل، يجوك من الوصوف، يعني الاسواق هي عاده. وهذيك علاش المدينه كانت تلعب دور يعني انصهاري، يعني يجيب لك من الأفق الكل، فهمت؟ هو كي تشوف انت الحومة بتاع أبو مخلوف تلقى من هنا حومة الترك كانوا يسكنوا فيها الترك
0: الأتراك،
1: هاي من هنا حومة الجريب،
0: هذوما شنية بقايا معناها؟
1: لا هما يخدموا عسكريين،
0: عسكريين
1: مربوطين بالوظيفة، هاي بالوظيفة العسكرية أساسا
0: بقوا معناها إلى عهد غير بعيد
1: هي
0: في هي المدينة العتيقة،
1: هاي عايشين بعد عائلات، ويقول لك ثم دار باش طبجي وكذا موجودين بعد ثم تلقى حومة الجريبة، فهمت؟ والجريبة ما بين قوسين كانت عندهم دار عشرتهم، كان الناس العزاب كل كانوا يسكنوا في دار مع بعضهم، فهمت كيفاش؟ دار العشرة، وثم تلقى حومة الأفارقة وقت اللي حروا العبيد وكذا، وانو يسكنوا غادي عندهم البنقة بتاعهم وعندهم الأولية بتاعهم، ثم اليهود.
0: شنية البنقة؟
1: البنقة هي كل مساعدية وكل الحضارة وكل هي عندهم موسيقتهم،
0: موسيقى
1: وتو راجعة اللي فيها هذيك واسمها قناوة وكل هذيك كانت الكل، وكان ثم واحد يدور بك شو اسمه ذاك البنجو ولا شو اسمه ذاك، ويبدو يغنوا عن كذا فهمت، كان عندهم دور كبير ياسر معناتها في ال
0: هذاك. علاش الكلمة خذوها من بعد معناها ولد كلمة بنجة معناها البنجة عاملها
1: ولا ديوان ورقلي الوراقل هذا من الوراقل اللي عيت زبو ورقلي ورقلة في القلب جاوة زم وقت اللي يعملوا في الأسوار بتاع القصبة بتاع كيف يجيبونها في الوراق لذب يعملوا فيها الأسوار وهم يستحوا فوق الواحدة ماشي جاي فوق ويدمسوا هكا وكذا حلوة ياسرة كانوا يخدموا مع بعضهم كني كورفي كوليكتيف يخدموا كيما يحلوا السواقي يحلوا عندك حومة شو اسمها بتاع زواوة موجودة فهمت إلى خيري بخلاف معناتها هذا مجمعة واد صوف، هذا مجريدية، هذا مجمعة نفطة فهمت كيفاش، هذا مجبالية فهمت فهمت يعني
0: موطن انصهار
1: كيف هذاك كانت كل حومة عندها ومرات تحول ولي صالح كما كنت أحكي لك على سيدي محمد علي الحارثي فهمت، سيدي علي بن صالح، سيدي صالح محمل، كانوا ناس يجوا حتى من بعيد من مرار، كان سيدي بو مخلوف شكونه سيدي سيدي عبد الله بو مخلوف الأصل
0: الفاسي
1: هي كان يعني يخدم الجلد هو أخوه علال في السوق ثميك هي بعد، وهو جاء بالطريقة العيسوية وتدفن ثم، وكانت عنده خلوة ذاك اللي أعطاه سيدي أبو مخلوف، شفت محلها القصص كيف يعني قصص صغيرة معناتها تبني معناتها مدينة وتبني ذاكرة،
0: قصص صغيرة ولكنها كبيرة برشة في معانيها، تلقى أنه
1: مجموعة
0: حومة مثلا كما حومة أبو مخلوف تضم التنوع هذا كل في وقت كانت فيه معناه عدد الناس شوية معناه قليل وانها توفر الامكانيات هذه كل للتعايش السلمي وللتعايش المشترك معناها بين الناس. مهم جدا هذه دكتور.
1: اي كان عندنا في الحامه ذات بقايا بتاع العساسة المغاربة، كان عندهم مولاي يعقوب غاديك كانوا يطيبوا له التاي،
0: الولي متاعهم
1: طيبوا عشية الخميس.
0: مازال المقام تاعه ولا
1: لا؟ لا رحل الأسبوع، بقى فك البطحة اللي كانت تعبوا مخروف، كان بك فيني
0: مولاي يعقوب العساسة،
1: اي العساسة بتاع الأسواق، وثم يعسوا حتى على عمارات وكذا، وباتوا غاديك منو مذايا بايك بو جمعة خلطت عليه يعني، وكانوا وعشية الخميس يعملوا هذه الحضرة بتاع مولاي يعني.
0: كل عشية خميس
1: هي كل عشية وعشية الجمعة البيت بتاع سيدي بو مخلوق.
0: أيوة يحضروه هم
1: هاي ويحضروا الناس كلها البحظة وراح كذا، ومن هنا البنجة، ومن هنا اليهود سنة عندهم احتفالاتهم، وكل جماعة عندهم يعني حام بتاع زهو وتربوا وجو كذا، وديما القصاع وديما التاي وديما الاجواء وديما
0: حية
1: وفيها
0: الحيوية متاحة جاي من التنوع.
1: بالضبط التنوع هذا كبير، اي قلت لك معناتها الحومة فيها الانواع الكل. حتى من مرة كانوا بكري يجونا سبانيور جيتو هذا ما يبيعوا الكتان والقماش، يبدو يجوا كيما التقازيات، فهمت؟ هذه كل يجوا بالمناسبة، فهمت؟
0: يعني غجر،
1: هاي الغجر، هاي تجازات، هاي يحوسوا في الحامة ويقرأ لك في الكف بتاعك،
0: تواصلوا إلى عهد غير بعيد.
1: بالضبط يعني تجازة، ألي تجازة ومدري شو، وذاك بيبيعوا قلت لك الأقمشة، وفهمت؟ كانوا يخيم وجوفك الكراهبة كل واحد
0: في القويل تسمع هاي تجازة،
1: هاي تجازة
0: تخرج تجري انت بعشرين فرنك،
1: هاي وش اسمه وقلت لك اسبانيول ذهب معتها كانوا سنة عاملين جو معتها، وفهمت يبيعوك القماش يعني، وثم الناس يجوك بالمواسم كما إذا ما نقاش بتاع الحجر ولا
0: نقاش الحجر،
1: أي جو من دار شعبان الفهري كانت عندنا حجرة النقاش فوق في القصبة، يجوا اللي يحبوا يعملوا إطارات بتاع بيبان هكا مقوسة، يجوا كجال الصناعية ذاكم يخدموا لهم هكا البيبان ذاك
0: ويقعدوا في البلاسة ذيك مسمينا حجرة النقاش. وين تو موجودة دكتور؟
1: ما زالت الحجرة يعني، وانت ماشي مع صور نهج القصبة طالعة بالقصبة مع الكياس ماشي للمتحف،
0: أي؟
1: قبل ما الدور على اليسار تهبط الود بسمين
0: أنا
1: قبل شوية مع الحناية القديمة ذيك ثم صخرة كبيرة يسموها حجرة النقاش.
0: حجرة النقاش
1: حلو
0: مستحفظين عليها الحجرة ولا
1: مستحفظين عليها ما فقوش بها ولا شنو؟
0: لا معناها مستحفظين عليها حافظينها معناها
1: ما يعرفوش، لا يعرفوها كالكبارات كبارات
0: هاي
1: ولد مفجوع
0: يعني كل شيء، واحد ما عادش يقول اسرار معناها
1: اي ما هو قال لي المرحوم بيمون بربوش يعني كل منك تبدا الحكايه طافية ما فايق بها حد، تزيد تبدأ واه واه واه واه يفيقوا بك يقلبوه
0: لكن هذا تاريخنا معناها
1: طبيعي
0: هكا كانت معناها الأسواق بهذا التنوع بهذا الزخم بهذه الحركة روائح الأسواق
1: كانت روائح العطارين موجودة اسم العطارين اللي يعملوا البرانس اللي يعملوا كل شيء كل شيء
0: الصوف
1: كل شيء بعد الغربلية فهمت الصناعات الكل اللي تستجيب للحاجيات كما كنت تحكي بتاع الفلاحة البرة ولا حتى المدينة ولا كذا الفاكهة كل شيء كل شيء معناتها مدينة يعني ذي أسواق معناتها دائمة مش أسواق هامشية بتاع النهار الخميس والأربعة تجي ولا كانوا بكري المواسم الكبرى بالمناسبة بتاع الزرد الكبيرة يعني وقت يجوا الزوار تنساش كيف كانت محل حج كبير يجوها جماعة القادرية ويعملوا فيها موسم كبير
0: خاصة طرق الصوفية
1: والرحمانية ونحن في الحومة ثم في البعض يجوا جماعة العيساوية يجوا بالبلايس شيء كبير
0: حكيت لي مرة معناها انه كانوا يقوموا وقت اللي تحبس الامور كي
1: اقتصاديين وكذا يحركوها يطلبوا من الشيوخ يمشوا للشيوخ ورا كزدت وكذا وكل شيء. هما المقدمين بتاعهم يقولوا
0: ابعث في الافاق معناها خلي الناس تجي.
1: هذا جايب علوش، هذا جايب من عرش الجاج، هذا جايب بالضبط هذه الامور.

0: الفروسية في ثم توا جهة الشقيقة الكياس هذاك كان فيه بعدها
1: يعملوا الفروسية غادي
0: يعملوا غادي كالواحدة
1: اللي تو معناها دكتور التراث المادي ولا مادي هذايا معناها عنده أدوار كبيرة برشا اقتصادية واجتماعية
0: مدينة هي ظاهرة اقتصادية بالضبط. ولكن تأخذ بمعاني دينية
1: فيها المعنى الديني فيها المعنى الاجتماعي
0: أخي بك مركز تجاري بالدرجة الأولى الحاج هو
1: المقولة الشهيرة تاع أبو سفيان يقول عبادة وتجارة عبادة وتجارة
0: بارتو تلقى لو بيلينيناج وذاك علاش دور اليهود كان دور حاسم في الكيف لأنه هما يجيبوا الفضة كانوا
1: قربنا شوية للميكرو
0: يجيبوا الفضة هما الفضة اليهود من بوجابر ويخدموا الفضة وكذا يعني شفت توا يعني الإمكانيات بتاع الجهة الكل فهمت ويصاروا حتى الحديد موجود عندنا بقايا في سواء في المدينة ولا في قلعة سنان موجود معناتها فيني لهنا هنا في سوق تجروين تلقى فيه واحد يذوب
1: يذوب الحديد
0: يذوب لو يعمل منيج اللي يعمل يعمل كل يقصوا بها الحشيش ولا كذا
1: مازلنا باش نواصلوا هذا نغم ونرجع حديث مهم جدا وكل مرة تعطينا معلومة دكتور تحفظها إن شاء الله الذاكرة معناها بالقدام فضل فضل سعدي.

0: نواصلوا نرجع معك دكتور ومعناه هزيت راسي معناه للوقت نلقاها تقريبا قرب الطوفة معناه الحصة الليلة مشوقة برشا في الحقيقة فيها برشا تفاصيل وبرشا معلومات جديدة ومعناها ونشكر برشا السادة المستمعين اللي يتفاعلوا معنا واللي يسمعوا فينا وبرشا ما يكتبوا لناش في الحقيقة على الصفحة لكن يعرضونا في الشارع معناها قابلوا في القهوة قابلوا في يقولوا لنا رانا نتبع في البرنامج ورانا لقين برشا استفادة وبرشا متعة خاصة أن المسألة تتعلق بالذاكرة وبالحنين وكأنه اللي نحكوا فيه ماضي جميل دكتور كأنه هكا معناه الماضي اللي نحكوا فيه ماضي جميل
1: كنا شوي
0: كنا
1: شوي
0: اي كان العدد شوي
1: متمكنين يعني قراب لبعضنا
0: اي صحيح يعني فما قرب اكثر
1: كان يسموها عقليه قرويه يعني فهمت الناس كيما لحوم هكا قراب لبعضنا بروكسيميتي هذيك كونت فينا لحمه بتاع قرابه وكذا وذيك تحنن القلوب على بعضها وما تخليش
0: قلت
1: الناس تتضامن وهذا يزيد وعروسات مع بعضها فرح مع بعض زرد جو ذاك أكل الأشياء ذاك هو زمن الجميل هو زمن الكوميونوتير الإنسان ما هو شي وحده اليوم أصبح في عزلة تامة
0: معناها تخيل هذي كنا نحكو فيها على المجتمعات الأوروبية كل واحد وحده هل وصلنا لها معناها
1: وصلنا لها وصلنا لها
0: ديما موجود
1: بالميزيريا بلوس خطروبة هو يشري كتبه يبدأ يقرأ هذا يقرأ ما يقرأ يبدأ يستنى يلقاش واحد يعرفه ولا يمشي القهوة يبرك غير يقلق بيها كمان واحد كذا حاسين وما أنت ماشي
0: صورة قاتمة برشا قديمة
1: ماشي بشرف صرت واحد عندي عمر كام معلم ولا استاذ قرب كان عنده أكل أنا ويلقى روح بالتالي كل واحد بتاع في رايك طيس وهذا بس صورة ماشي كجت الدنيا روعة عاملين لها نوادي يشملوهم ويلبوهم ويرعوهم ويتبعوا صحتهم ويهزوهم
0: خاصة
1: يعملوا لهم رحلات ويمتعوهم أنا
0: صحيح
1: بجد هذيك كل الرعاية ذيك على الأقل المعنوية هذا ذا اللي يبز فيه في القشي وما بعد هكا وكانوا قلقوا يعني فهمت شاد صف مسكين ويبدأ ما يلقاش حتى بيتراحة فك البلاصة اللي هو تلقاه عنده مشاكل مثلا هذي ما تصوروهاش بنوك ولا بوسطة ولا خدمات ما تعملوا فهمت ما نحت يعني الكبير مشاء توا يعني يا ويح تكبر في الوجه
0: ما يزمكش تكبر تبقى صغير
1: يأكلك الشرم
0: ايه قلت لك معناها تول ديما الماضي بالنسبة لأي بشر معناها ديما ماضي سعيد في حين انه عاش في برشا عاش في برشا انتكاسات معناها تخيل انت مثلا
1: يزم نعيش وثانا حضرنا
0: شباب عمره 20 سنة يقول كي حصر كي كنت صغير وهو كان يكبت رايح وكان كان يجري وفكلوا لعب متاعه وبكى برشا
1: مش معقول يعني يلزم ثم توازن شوف توا الزمن الجميل هو كما كنت تحكي لك أنا نقول شو اللي يجعل الناس كانت تقرب لبعضها تتقابل ياسر تو ما عادش الناس تتقابل ما عادش فهمت بعدت على بعضها ثم شبه فهمت مجافات حتى في نفس العائلة شفت العائلة بتاعنا كيفاش كانت وكيفاش ولت
0: مع التكنولوجيا الجديدة
1: صح ثم عزلة ماشي وتقوى
0: أكبر حاجة معناها
1: يعني مهما
0: فرقت الناس هو التليفون دكتور تمشي معي تتفق معي في حكاية التليفون
1: والتلفزة والكل ما هو حاجة
0: تلفزة إلى حد ما هي تجمع ربما التلفزة شوي
1: شوف شوف ويا ذاك تحب يتفرج على ماتش الأخر حب يتفرج على مسلسل الأخر حب يتفرج على شو شوف ثم عايشين أزمة مجتمعية ثقافية عميقة رايحين ملقيناش إلى حد الآن
0: البوصلة
1: هاي ملقيناش البوصلة وشو شوف نعطيك فكرة على فرانسيس فرانسيس في فترة معينة والديهم يبعثوهم يكملوا الوعد كذا معاش خرجوا الورترات يمشي حط في ميزون الورترات ويرتاح منه وإذا يزوروا مرة في الشهر وعمل
0: أي موجود إيه
1: هكول هاو توا نحن بدينا نعيشوا فيها الأمور هذه ولكن توا هما بذكائهم بحسهم إما عملوا إعادة اعتبار لك الوالدي المهم اللي يحصلوا لهم الصغار بتاعه لأن هذا المعضلة بتاعنا
0: وذيك أحسن حاجة
1: أحسن حاجة
0: أي باش يعيش مع الطفل
1: أي
0: الشيخ الشيخ مع الطفل
1: هذيك كبابي والبابية ذيك ولت عندها دور كبير هم اللي يعملوا ليتود هم يعملوا مراجع هم اللي يعملوا الحراسة هم اللي يهزوا ويحوسوا يمشوا يجيبوهم المكتب
0: مازال موجود عنا نحن دكتور موجودة في مجتمعنا مازال الجد يجيب ويهز ويرجع
1: أما إن شاء الله شوفت هي مثلا بتاع تصبح كيما سيستيماتيك تصبح كأنها ثقافة مجتمعية ثقافة يعني حاجة عادية
0: تتعمل يعني ثقافة
1: خاطر انت تو مثلا تو في الكافة هنا بنزلوا قراب البعض بلاد مدفون 70,000 ما بتلتون سببه شو جحيم
0: العاصمة
1: جحيم يعني اللي ضاع فيهم شيء واحد كذا يلقى فهمت كيف صورته يبدا كبير السن ما عادش عنده كلير فليكس في ساعه يبعد ولا يرد باله تصور يخذوا بزماره ويزيد يسمعوا الكلام يفجعوا ديجا وهو مسكين يعني فهمت كما عليك ما حكيت لك اظن تاكسيست الراجل كبير باش يشق يعمل له سيفت تزمير اولا كنت ممنوع التزمير في وسط
0: حضاري
1: وإذا رجل كبير عبارة عن بوك وإنت بيدك غدو تكبر تولي هكيك وعليش تفزع فيها هكيك وكذا الخطر هكما مش تربح زو الصور مش هكيك مثل ما احترامك سيد ذاك تدري عليه تكون وذاك وكذا وكل شيء وينتج تفزع ويتيح يتبرس هكذا لا يعني بأكل العدم الإنسانية بتاع التقدم هذا ما يطلعش علينا خلاص ومش بتاع هذا
0: هذا ما كانش موجود
1: ما حاشناش بي
0: هذا ما كانش موجود
1: كنا نحن في محدودي الإمكانيات ولكن أسعد كنا علاش لأنه قراب للإنساني قراب لك الكبير والصغير والصغير والمتوسط
0: فما دفء العلاقة معناها بين كبير وصغير وكبير الحومة هو اللي
1: يضيعوا الغرب واللي بزال عنا نحن وقاعدين نضيعوا فيه وغدوا مش ندموا عليه وهنا نشوفه تو في برشا مصايب ما كانش عندنا في ثقافتنا كذا فهمت كيفاش
0: كبير الحومة كان ينهي يؤمر وينهي
1: احنا
0: وهو اللي يوجه
1: يشق الحومة سيفينين حبسوا الكرة تو هذا اللي يقمروا فيهم الكرة
0: وهي ما زالت بتاحي يلعبوا فيها
1: هذه عاد كلب
0: راهي كانت دي بيبينير هذاك يخرجوا منهم
1: معناها
0: المواهب
1: اي الاولمبيك دو كيف يعني في فتره معينه هذاك ماكل حوم هذيك هذاك
0: ماكل
1: اخذت ثم مساحه تمكن فهمت ما حكيت لك انا مره كيفاش حبيت اكل الستاد القديم تاع واد بن سميت ملاعب احياء تاع الزيتون وجهه
0: الروميه
1: والروميه والمصله سيدي منصور هذيك كلها تتجمع غادي تبدا عندهم على الاقل تروا تيران دو كارتي
0: بالضبط
1: في عاد يقعدوا يعملوا فك الاشياء الفالس هذيك
0: ولا حتى باش يكور في بلاصه اخرى ولا غيره هاني هذيك معناها يبدا محمي
1: ضابل اللي دوش
0: بالضبط لمجه حاجه رمزيه معناها
1: كنت تطلع منها لي شامبيون هذا كيرش وتولي انت بيدك تصدق
0: الملعبيه
1: نتاعك ويجيبوا لك البلايد
0: تتغذى الجمعيات اللي عندك لهنا
1: هذاك انفستيسمون تعملوا الدوله تعملوا وزاره الشباب والطفوله تمنحهم مكسحك
0: ويكون بلاش يكون مجاني
1: وتكونك الاجيال وتحفظها بالواحد والله مش بقول لك سي كمان
0: اي باهي تو نحن دكتور كي جبدنا الموضوع هذا على انه قبل كان معناها كان فما قيمه اعتباريه معناها لكبار السن
1: اي
0: سواء كانوا نساء ولا رجال معناها
1: معقول
0: كانوا يؤخذ برايهم ويستشاروا بكل احترام وهم يفضوا النزاعات
1: صحيح.
0: وهم يفضوا معناها الخلافات ويحبسوا الامور اذا كان فما خلاف كبير كان معناها بين زوز عائلات ولا زوز حوم ولا غيره
1: كانوا يدخلوا للصلح ويحكموا ويقربوا أكثر من الناس تفتت فهمت جد يقولوا
0: خلينا في قبل، خلينا في
1: قبل، آه قبل.
0: خلينا في قبل في الحمل،
1: الحمل
0: ديما معناها
1: اي اي اي كبكر. شوف
0: الاسواق نتاعها
1: اللي حاجه من اغرب مثلا فالحكايه ذي التحكيم.
0: اي
1: نحن في الحومة ما نحكموش سيفلين وفلتين وهدرة كبيرة، مرات بايك فلين خاطر نعرفوه نظيف ومستقيم ويقول كلمته.
0: اي
1: كي نتعارك ولا تقع علينا الواحد نمشي بايك صالح ولا كذا اخي هاو سيدي هذاك راه هو يقول كلمته ما يعملش حتى حساب، فهمت؟ معناتها حب يقول يعني الاحتكام ماهوش بالضروري يعني يكون انسان غني ولا ذات وجاهه اجتماعيه ولا لا لا لا لا انسانيا معناتها
0: مبدا
1: كيما نحن نبنوا بكري بالرجله اكل الاستقامه
0: صحيح
1: لدرواتور وكل وذاك علاش نحن توا زين نبقى نوعا ما مرات يريح في الحكايه هذه. اي
0: صحيح
1: بالضبط تغطى عليه الماديات والحسابات وكذا والكامبينات شو جيت فهمت.
0: الاسواق نتاع المدينه العتيقه اللي كانت تسمى القيصريات بعد تبدلت ولا اسمه سوق الربع؟
1: سوق الربع تسمى سوق الربع ولا سوق القديم وبعد بدا يهبط بشوي بشوي. منين هبط؟ هبط على
0: سوق الربع بشوي ساعة تسمية وعليش
1: الربع أبانا مو يمكن على يدفع معناتها
0: معلوم
1: معلوم خاص ما نعرفش بالضبط
0: ربع مثلا
1: موجودة راهي
0: الأسواق اي تسمية موجودة و...
1: اي موجودة في تونس في سوسة في الوعز سوق الربع مرة شوف ما... هذه حاجة وثم
0: ولا عنده تسمية أخرى بعد بعد سوق الربع
1: سوق القديم
0: سوق القديم
1: سوق القديم وقت اللي
0: خلى بلاستو
1: هكا وخابقات ولا تذكر كل حابي وحوال طايحة وخرابات وبدأت تدخل لها أنواع وأشكال بتاع ولد فيها معناتها
0: مخيبة معناها أنه تهجر مدينة معناها
1: أي أي أي
0: كانت تضج بالحياة معناها
1: وشوفسي كمان نرجعوا نحن لا أنا بحكم تكويني الخاص في المدن العتيقة وكذا ثم في فترة معينة في الستينيات كان معناتها أقصر الطرق هو يسموه له ديسكور يجينيست إيش معناته؟ أنه أكل حياة ذاك ولا كثرة فيه الفساد كثرة فيه كذا كثرة فيه كذا يجيبوا له التراكس ويرزوه هذاك هو معناتها آخر الطب كي أنا أتصور كيفاش وقت مش يطيحوا الحومة ذيك في 66 كيفاش طالعين لها سيدي تعرف عاري وليبس طالعين من وسط البلاد قرابة يمكن 200 إلى 300 وعيال البلاد وكل بالات وبيوشات ودخلوا راشمين الحومة وهجزرين الواحد كذا ودخلوا عليها طاف طاف طاف طاف داو يطيحوا فيها موجودة
0: 66
1: اي عندنا تصاور
0: 10 سنين على الاستقلال
1: اي عندنا تصاور وهما في بالهم راهو عن حسن نية يعني ما كانوش فك الوقت هذاك عندهم الوعي اللي هيك النسيج هذاك راهو ثم حلول اخرى كان ينجم يترمم ويرجع ويولي سوق بتاع هذه القريه الحرفيه كانت
0: نجم
1: تبقى ثم وتولي قامات غاديك مقاهي تولي قريه صحيح. تقليديه تولي حلوه ياسر الحومه هذيك تترمم لكن فك الوقت هذاك فكرهم هذاك هو اللي وصلوا لي فك هذيك حد ثقافتهم ديسكور جينيست هاي نظف عليه سايب التراكس قعد التراكس غاديك يمكن 3 أو 4 سنين وهو كاميونات تعبي فكل واحد وماشي جيد رازوها كل واحد هذيك كل فهمت حتى من برد والتبرد يدخل لها
0: اسواق كامله معنا
1: كل بشكل
0: مدن واحده معنا ديار كامله حوانت
1: حوانت كلها كانت حوانت ما ثمش كلها حوانت معناتها ومنظمه وهذاك اللي قلت لك اسكندر تاع عمل دراسة إعادة أكل حوان تذاك وأكل قيصريات وكيفاش كان في الموجودين والأبواب اللي تسكرها والكذا واختصاصات السوق على الأقل عندنا وثيقة تو الخاطر تو اللي يخرج غادي ما يتصورش كيفاش كانت الوضع غادي هاك ولا يوقفك البطحة يريح ما يتصورش
0: ما يتوقعش أنها كانت أسواق
1: أي وجمع كبير غادي والحبيب
0: أسواق معناها ومحمية الأسواق
1: هي وتسكر بالبيبان
0: وتسكر بالبيبان
1: والداخل ثم لو كورتو غارديناج هذين المرار كان يسكنوا الداخل أنا بيدي وقت ندرس في الوضعية لقيت كل شيء معناتها لوجيك
0: اي عادي صحيح
1: لين لقيتك جماعة ذاكم داخل البيبان فقط اللي ذاك هم العساس بتاع السوق يباتوا الداخل كما في تونس فهمت مراركة يجيبوهم علاش خاطر مراركة أصحاب ووفياء ويحترموا خدمتهم
0: بالضبط
1: يقول لك مروكي مروكي نعم
0: معناها متعة الصورة وقت اللي معناها تتخيلها انه البلاصة هذيك كلها كانت اسواق وجمعها الجامع الكبير وجمعها جمعها القصبة وجمعها الجبل معناها في اخر النهار معناها يعني الناس كل ترجع غادي معناها
1: اي عندها منطق وظيفي ممتاز فبتصور انت لهجة كلها تصب غادي وكل لهجة عنده نكهته يمشي الحومة عندها كما كنت تحكي لك عندها إثنيتها يعني هذه جايدوين بزاب هذا من شو سوافة هذا من أطراك هذا من جريب هذا شفتوا حلال ديجا هذا من
0: لهجة بركة معناها
1: معناتها ثم كما خير سمفوني وكل واحدة فاتك لحيال الشعبية
0: صحيح
1: هذيك في حد ذاتها إثراء الناس ما تشبهش لبعضها
0: صحيح صحيح
1: الواحد جاي من أفق
0: بالضبط
1: جاي من نهجته جاي من النكت بتاعه كانوا بكري جماعة واد صوف كانوا عندهم الزاوية بتاعهم سيدي بو علي سيدي فهمت هذا جماعة العلوية فهمت فهمت يعني حاجة هكا كيف كنت
0: ما زلت فما حاجة هكا معناها دال على زمن ذاك توا ما عادش تم هدمها الكل
1: كل شيء بشيء
0: مع زاد البني معناها بعد و...
1: شوف بعد هبطت الدربي دربي ثنا رزوها الكل هذيك دربي هي اللي هبطت منها السوق وبدا من ثم فهمت يعني وقت بدا يهبط جاء الحارة هذيك الكل سموها السوق الجديد السوق الجديد
0: وقت هي السوق الجديد
1: وبعد هبطت مع ذاك النهج في ذاك القهوة فهمت وانتهبت حتى للسيغية فهمت
0: السويغية معناها جون بعد هذوما معناها
1: لا لا لا
0: كانوا قبل موجودين
1: موجودين مع اليهود وذيك سنة كانوا أسواق خاصة من وقت المراديين موجودين وثم عندهم حتى مع تمراطين هكا وبعد طيحوهم وعرضوا النهج ذاك ما كانش عنده العرض ذاك خلط عليه أذيق كنت في برشا حوانت ذاك ذاك السوق اللي خذا الرولي على سوق القديم واصل غديك والحارة وذيك كله كان يمشي السوق ذاك كان يعني قاطع مقطوع يمشي من ثم من مستوى الغريبة حتى تسوق الخميس ويهبط اللوطة شوي معناتها كانها جاكلي توي هذاك يمشي حتى ثاني سوق الخميس لأن سوق الخميس ولا سوق أسبوعي ريفي فهمت كيفاش ثم وظيفة ثم يعني كما قلت أنت معناتها كل شيء يدور مع بعضه بذكاء
0: فما تناغم
1: فما تناغم أي ويخلق الاحتكاكات هذيك هي اللي تخلق المدنية تخلق تخلق بيسببك التربية المدينية الناس تسلم على بعضها والناس تحترم بعضها والناس فهمت أكل فايفيا ذاك أكل احتكاك هذاك هو البوليس بوليس بالمفهوم بي أو إل إي إس يعني هو بولير يعني يسقل أكل خذوا هات مش يبدو معزول المرة يقابل مرة في الجمعة جاره
0: ولعبة المدينة دور معناها كانت جذابة معناها للفئات الكل معناها المثقفين
1: وما تنسيش خاصة وهذا نحن كمدينة عربية إسلامية الدين دور الدين نحن تكلمنا على ما يسمى الصوفية والطرق وكذا وكل شيء ودورهم والأولياء
0: أشكال التدين معناها مختلفة
1: ولكن معناتك الصلاة بتاع الجمعة وكل عيد وكل وبعته كل المواسم هذه الدينية الرسمي الرسمي
0: شهر الصيام رمضان وغيره
1: عندك الجامع الكبير المرة فاتت تكلمنا على علي البراق هذيك كلها معناتها أساسية هذاك محور هام جدا محور يعني مؤسس هو بينه بعد هذاك هو يقول لك الحباب أنت شابر بتاع الجامعة الكبير يعني مش تدخل الجامعة تتعدل الحباب يعني كالنخاوة
0: بالضبط
1: يعني حتى على مستوى الرمزية على مستوى الرمزية الجامعة الكبير يمثل هو القمة بتاع كل ما هو قيمات فهمت وبعد يعني تلقى كل ما مهنة تكون نظيفة وهذه موجودة في تونس وثابتة إلا تبدأ قريبة للجامعة
0: للجامعة والحمام
1: هكاك يعني فهمت كيفاش يعني هذيك كلها تخلق معناتها شبكة تاع قيمات تعلم الناس يعني لو كومبورتمون كيف يتصرفون ثمش احنا بكري نلقوا قرقوش خبز نهزوه بوسوه نحطوه في الواحدة طرف جريدة هكي مكتوبة بالعربي كيف كيف خف ببالك زبال اليوم سي كمان نقولها بكل يعني مش لطف مش لطف نقولها بالمرارة اللي نعيشوها كيفاش سبحت مدننا
0: كان تنظيف المدينة قبل
1: أضف منها ما ثمش شو بزيد نقول لك حاجة نحن كنا تحت الحماية الفرنسوية وفوقنا الجيش الحامية الفرنسوية نهار اللي دخل الجيش التونسي دخل عادات جديدة منهم رفع العلم يضرب الكرير والناس كلها تحبس وتحيي العلم ثم أهم ما عملوا نظفوا بيض الحمر كل الجيش وما خلوه الشوكة فيها تبول ولا كذا ويا ويح واحد يشدوه يتبول خارجك البلايس هذيك يعني ولت الحامة في حدات حتى لونها
0: الروائح متاحة تبدلت ولونها تبدل
1: هكا كي والتنظيفة ولت معدولة ولت
0: خلينا على
1: أحلامنا
0: لا خلينا في الكلمتين بهين نظام على الروائح الطيبة والألوان الجميلة نختم معك اللقاء هذا شكرا لك دكتور يعطيك صحة ممتاز جدا معناها حاسة مميزة لدرجة أنه مفقتش بالوقت جمعة جاية نلتقيك والسادة المستمعين 9 نتاع الليل بحول الله في الشبكة الجديدة الشبكة البرامجية خريف شتاء 2026-2027 شكرا لكم فريق العمل معنا الليلة تصبحون على خير.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

تحية لكم أصدقائنا ومستمعينا الكل، أكيد وين ما يصلكم صوت إذاعة الكيف. مرحبا في موعد متجدد من بين كلمة ونغمة، يجمعنا معكم من توا حتى للأربعة على امتداد سويعتين من زمان، معاكم بطبيعة مع الموسيقى مع مختلف الاختيارات اللي نودكم بها واللي نحاولوا ديما نلبيو فيها أكثر ما يمكن من أذواقكم. نذكركم اللي تنجموا تتواصلوا معنا في باج راديو كيف، وين تخليوا اقتراحاتكم بالنسبة للأركان وإلى الموسيقى اللي تحبوا تسمعوها. مرحبا كل الأصدقاء، خليكم توا في بطبيعة مع كوكتيل من الأنغام الغربية في روبريك ريتم داير، وين بطبيعة اخترناكم لليوم. في كل مرة نختار يا إما أرتيست نعدي ولو أكثر من أغنية وإلا كوكتيل من الأنغام. اليوم اخترناكم أنغام إيطالية، نسمعوا بعضنا كوكتيل وراجعينا.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

0: صوت الشمال الغربي في نبر على الذبذبة 100.1.
1: تحياتنا لكم أصدقائنا من جديد، كل حبينا وين تسمعوا فينا، وين يوصلكم صوت إذاعة الكيف، مواصلين من الأغاني الإيطالية نسمع بعضنا الزوم على فن. اليوم اخترت لكم أصالة باش نسمعوها في كوكتيل، هكا المكثرية الحقيقة رجعت الأغاني قديمة شوية، باش نسمعوا أكثر تصور أسفة من الأغاني جميلة برشا. الأصالة نسمعوها بعضنا ورجعينا.

ورجعنا معكم. هذه كانت أسألة في كوكتيل، اختيارنا اليوم في زوم على فنان. زوم على فنان نص الإيقاعات صيفية، اختارناكم فيها كوكتيل من الأنغام الإيقاعية. زيد إن شاء الله تنال عجبكم، لسه كل تمنون عليكم وين ما انتم موجودين. شنحويكم بطبيعة كان عندكم اقتراحات بالنسبة للموزيكا، مرحبا بتفاعلكم ديما معنا في باج راديو كيف.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.